0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

أما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: راديو انترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام النهار متسمي على صباحه سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للـ7
3: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام نهاركم خيرات وبركات نهاركم رزق نهاركم صحة نهاركم محبة نهاركم تفاؤل نهاركم كل الحاجات المزيانة اللي في حياتكم إن شاء الله تكونوا بخير أنتم والعزيز عليكم ويكاند بطعم العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي يوفق الصغيرات امتعنا إن شاء الله بغطيه من غدوة إن شاء الله كملوا قضيتنا والأهم أنه مهيئين الصغيرات متاعنا نفسيا للعودة المدرسية نسلم عليكم برشا نورمال مو برشا صغيرات باش يرجعوا يقوموا الوقت هذا وإلا اقبلوا نرجع لصبحياتي معاهم إن شاء الله يا ربي ديما يجمعني بكم في الخير كيف العادة صبح الخير تونس من توالي السبعة متاع صباح إيمان ساكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني معنا في الإخراج وباش ننطلقوا بدعوتنا إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا نور يا قدوس يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا اليقين بك وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك وثبت رجاءنا فيك حتى لا نرجو سواك ولا نلجأ إلا إليك ولا نستعين إلا بك اللهم اجعلنا ممن أحسنوا التوكل عليك فكفيتهم وأحسنوا الظن بك فأكرمتهم وفوضوا أمورهم إليك فتوليتها ودعوك فأجبتهم واستغفروك فغفرت لهم اللهم اغفر للذنوب التي تحل النقم واغفر للذنوب التي تورث الندم واغفر للذنوب التي تحبس القسم واغفر للذنوب التي تهتك العصم واغفر للذنوب التي تقطع الرجاء اللهم يا رب لا تجعل ذنوبنا حائلا بيننا وبين رحمتك ولا تجعل خطايانا سببا لبعدنا عنك بل اجعل توبتنا محوا لما مضى وإنابتنا فتحا لما هو آت اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديواننا
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام هكا يبدأ الصباح على ديوان فام رافيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

0: تجد. رجعنا لكم من جديد هذه لينا شماميين على موج البحر، توصلنا ل 26 دقيقة. مرحبا بكم كل متابعينا الغاليين، نهاركم فل وياسمين، طريق السلامة للجميع، تحيتنا لكم، تحيتنا للناس اللي تفطر في فطورها، اللي تترشى في قيوتها، اللي توكلت على ربي للخدمة. ربي يعطيكم الوقت الطيب. كيفاش باش تكون حالة الطقس لليوم؟ تدسويت في الميتيو. ميتيو طقس اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 يتميز بأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتا رعدية بالجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات، تهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم بتكون في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات. أوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع 4:32، صلاة الظهر تكون نص نهار 22 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:47، صلاة المغرب مع 6:31، وصلاة العشاء مع 7:57. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو. وإحنا نحكيه على الميتيو باش نعطيكم آخر المعطيات في علاقة بالطقس، والمعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه شهر أود 2026 هو الأكثر حرارة في تونس منذ عام 1950، هذية في علاقة بمعدلات درجات الحرارة اللي كانت في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 درجة مئوية على المعدل المناخي المعتاد اللي كان 28.9 درجة مئوية. وفق النشرية الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه شهر أوت تميز بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة اللي يقع ملاحظتها في شهر جويلية. يجي الوضع هذا في إطار موسم صيفي شديد الحرارة واستمرار موجات الحرارة بعد شهر جويلية 2026 اللي كان استثنائي، احتل المرتبة الثانية بين أشهر جويلية الأكثر حرارة منذ عام 1950 بمعدل وطني بلغ 31.7 درجة مئوية وانحراف قدره 3.4 درجة مئوية، وتجاوز شهر أوت عدف تاريخية جديدة حسب المعهد. هذية في علاقة بآخر المعطيات ونشرية المعهد الوطني للرصد الجوي، صفية كانت صعيبة على التوانسة الكل، وإن شاء الله يربي اللي جاي خير من اللي تعدى. نواصلوا معكم بالموزيكا عن القيصر تدسويت. هل عندك شك؟ عندك شك زعما أنت أحلى وأشب وأزين مرة في الدنيا؟ نسمع موزيكتنا ونرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: من أين أتيت وكيف أتيت وكيف عصفت بوجداني؟ هذا كاظم الساهري. وصلنا للستة وستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نقول فقط لبعض الأصدقاء اللي قاعدين يستنوا في ستريمينج، نعتذروا منكم أنه مانيش متواجدين اليوم على الفيسبوك واليوتيوب، فقط تسمعونا FM وإلا ستريمينج ديوان FM.net. وخلينا نمشي وتوتسويت لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحتي اليوم،
0: نصيحتنا لليوم الأنشتاين يا جماعة، واللي تقعد الكلمات متاعه صالحة لكل زمان، تذكرنا بأنه قيمة الإنسان ما تتقاسش بالحاجات اللي يملكها أو ما يحقه من مكاسب. المقولة الشهيرة لألبرت أنشتاين تقول لك حاول ألا تكون رجلا ناجحا، بل اسعى إلى أن تكون ذا قيمة. رؤية مختلفة لمعنى الإنجاز في الحياة. في عالم يتقاس فيه النجاح غالبا بالثروة، بالمناصب، الشهرة، تجي العبارة هذه وتركز على الأثر اللي من المهم أنه الإنسان يخليه في حياة الآخرين، مش على المكاسب اللي حققها. بحسب نشرية صحيفة تايمز أوف إنديا، ترجع المقولة هذه الوحدة من آخر المحادثات اللي أجرها قبل الوفاة متاعه عام 1955، وين زاروا صحفي معروف وقتها ويليام ميلر، زار المنزل متاعه وعمل معاها الانترفيو. ميلر كان يأمل أنه يمنح أينشتاين الشاب بعض النصائح الملهمة، إلا أنه اللي قاله العالم الفيزيائي تجاوز مجرد كلمات تشجيعية وأصبح درس إنساني متكامل. خلال الحديث هذا شدد أينشتاين على أهمية الفضول، عدم التوقف عن طرح الأسئلة، وأكد أنه التأمل في أسرار الحياة والكون يمنح الإنسان شعور دائم بالدهشة والتعلم. من بعد انتقل لفكرته الأساسية وقال أنه الإنسان ينبغي أن لا ينشغل فقط بتحقيق النجاح، بل أنه يصبح عنده قيمة حقيقية. وأوضح أنه المجتمع كثيرا ما يعتبر الناجح هو اللي يجني من الحياة أكثر من اللي قدم لها، بينما الإنسان ذو القيمة هو اللي يمنح الآخرين أكثر من اللي يأخذ منهم. يكتسب بالسياق هذه أهمية، خاصة أنه يكشف أنه المقولة ما كانتش مقتضبة وصيغة للاستهلاك العام، ولكن كانت جزء من نصيحة شخصية صادقة قدمها أينشتاين. الشاب كان يحاول يفهم موقعه في الحياة ويكتشف الهدف الحقيقي منها. تقوم الفكرة الجوهرية للمقولة قولة على التميز، وإلا التمييز ما بين النجاح والقيمة. النجاح يرتبط عادة بنتائج ملموسة، كما الحصول على ترقية، بناء مشروع مربح، تحقيق إنجاز شخصي، ولكن القيمة تتعلق بالحاجة اللي يضيفها الإنسان لحياة الآخرين من معرفة، من دعم، من أخلاق، من تأثير إيجابي. ومن المنطلق هذا اقترح أينشتاين تغيير السؤال اللي يطرحه الإنسان على نفسه في بقعة أنه يتسائل على مدى النجاح متاعه، يتسائل عن مقدار القيمة اللي قدمها للمجتمع متاعه ولمن حوله. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: مكملين معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية على ديوان FM صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين.

0: الفن يكمل معاك لنص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2.

0: 56 دقيقة. مرحبا بكل متابعينا، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يبعثوا لي على البريفي، شكرا ليكم ورب يعطيكم كل الخير اللي تتمناوه ومحلاه وفائكم لإذاعة ديوان فام لكل برامجها. عنا عيد ميلاد يا جماعة، وعيد ميلاد أمولة جزارة إفوز مهري، نقولوا لها كل عام وانتي حية بألف خير يا أمولة، إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، إن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية والإنجازات، إن شاء الله يا ربي يفضل لك عائلتك والناس اللي غالين عليك، وين ما تمشي تلقى الخير، وين ما تمشي تلقى الناس الباهية، يبارك لك في خدمتك ويسخرك إن شاء الله لخدمة خلقه، وكله في ميزان حسناتك يا أمولة إجزارة، عيد ميلاد سعيد. خلينا احنا نمشي لآخر فقراتنا لليوم، شتمتان. نمشي والشات ماتان توت سويت. شات ماتان، خلينا نحكي على دراسة علمية جديدة اليوم واللي متعلقة بالقمان الصباح. أي نعم، هل أنه أنت من الناس اللي وقت اللي تسوني الريفي تقوم، وإلا من الناس اللي تقعد في مفاوضات طويلة مع المنبه، تزيد 5 دقائق وبعد تزيد 5 دقائق؟ لهنا السؤال، هل إنه الإنسان يتولد صباحي وإلا ليلي؟ وهل إنه تنجم مع الوقت تبدل الطبيعة متاعك؟ فما الناس اللي بطبيعتهم ماتينال، وناس اللي يقول لك لا، انا بالنسبه لي انا الانتاجيه متاعي والروندمون متاعي والطاقه متاعي نلقاهم كان في الليل. علميا فما نمط زمني عند كل انسان، الوقت اللي يكون فيه الجسم متاعه والمخ متاعه اكثر استعداد للنشاط. فما ناس طبيعيين يكونوا اكثر نشاط في الصباح، فما ناس اخرين يبلغوا ذروه التركيز متاعهم في الليل. الموضوع مش مجرد عادة، نحكي لهنا على الساعة البيولوجية اللي تتأثر بالجينات، تتأثر بالضوء، تتأثر بهرمونات مرتبطة بالنوم واليقظة، وخاصة الميلاتونين. الجميل في أنه الموضوع هذا ما هوش حكم مؤبد، مش معناها بالضرورة أنت إذا كان أنت ليلي أو صباحي تنجم تقعد عمرك الكل هكيكة. فما الطريقة اللي تنجم تبدل بها طبيعتك في ليلة واحدة. إذا كان أنت مثلا متعود ترقد ساعتين متاع الليل، ما تنجمش فجأة تقرر ترقد 10 متاع الليل وتستنى أنه من غدوة تفيق في 5 متاع الصباح بكامل النشاط متاعك. الجسم متاعنا يحب التدرج والتكرار، والأهم مش لازم نقول أنه الإنسان الصباحي راهو أفضل من الإنسان الليلي. القيمة راهو مش في الوقت اللي تفيق فيه، القيمة أنك تلقى الوقت اللي جسمك ومخك يخدموا بأفضل طريقة، وتحاول تنظم حياتك حوله قدر الإمكان. هذاك علاش باختصار الصباحي ماهيش ديما صفة نتولدوا بها، أحيانا هي عادة يتعلمها الجسم متاعك. وكانت هذه شتمتان لليوم. شتمتا نختم بها موعدنا لليوم من صباح الخير تونس، تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا، مرسي عزيز عوني في الإخراج. احنا ان شاء الله نتلقاو غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: نكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام صوتكم.
0: نصوتكم في ساقس
1: على 91.8.

0: دي وان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي وان اف ام، صوتكم. يبدأ الصباح على ديوان اف ام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان اف ام، صوتكم في ساعة سعيدة. صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والسابعة ونفى. مصباح الخير. نسبة تلاميذ الذين تموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية بلغت 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين، فيما تم أكثر من 2 مليون تلميذ دفع معلوم الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموع التلاميذ. ويتوزع هؤلاء التلاميذ على مختلف المراحل التعليمية، من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية، والتعليم الثانوي في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد في بلاغ لها بأنه سيقع تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة صباح اليوم الاثنين 14 من سبتمبر. وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي نظرا لوجود أشغال في القطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة، مشيرة إلى أنه سيقع إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. وزير الدفاع في الاحتلال كاتس يقول أن الجيش يستعد عمليتيا للسيطرة على مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، مهددا بالقضاء على كل من يقترب منها. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب كاتس ادعى فيه أن جيش الاحتلال قضى على مسلحين ودمر أنفاقا تابعة لحزب الله في المرتفعات، مضيفا أن الاحتلال سيمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في مرتفعات علي طاهر. واعتبر الوزير الصهيوني أن مرتفعات علي طاهر جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية للكيان المحتل في لبنان، الذي ادعى أن مساحتها تبلغ 700 كيلومتر مربع. وزير الطاقة العماني سالم العوفي يقول أن مضيق هرمز سيفتح، ومن المحتمل أن تكون الاضطرابات التي يشهدها قصيرة الأمد، وهناك حاجة لتنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن. وقال الوزير أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستدما للجميع.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: خليك قريب. فيب وراجعين. خليك قريب. فيب وراجعين.
1: Dernier appel. Dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في
2: ديوان FM.
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: خليك قريب. فيب وراجعين.
3: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا كونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا بتش تستنى، امشي بأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
2: مع أورانج بوستي الغنطري. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، صباحكم خير الناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. بداية أسبوع موافقة ليكم، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، تحية كبيرة ليكم. يتابعوا فينا ويتفرجوا علينا على نوتخو شان يوتيوب ديوان افام، حلقة جديدة من راف ماك. بداية أسبوع موافقة إن شاء الله يا ربي تكون مليانة بالخير، وغدوة إن شاء الله العودة المدرسية، إن شاء الله عودة مباركة على وليداتنا الكل، وإن شاء الله يا ربي سنة دراسية 2026-2027 تكون مكللة بالنجاح. ربي يفضل لكم صغيراتكم وربي يقويكم. ثنيت طريق السلامة للناس اللي يسمعوا فينا في الكياسات واحدة واحدة، إن شاء الله توصلوا سلامات. كل عادة باش نكون معاكم من توا حتى للتسعة ونصف، في تعويض لزميلي ورفيقي وأخي رفيق بوشناق اللي نعلمكم رسميا من توا هاكا، نقول لكم باش تتهني، وخاطر كل عادة ديما تسألوا عليه، غدوة إن شاء الله يرجع رفيق للمصدح ويرجع لبلايسته. دونك ان شاء الله غدوة ترجع رفمة كيف ما تعودتوا بها. سينو كل عادة الفريق حاضر معايا، نحب راحتي عقبل بفريق الاعداد لمخبي وإيمان ساكوحي في الاعداد، كيف كيف عزيز في الاخراج وجدين في الاخراج الرقمي، والرحب بالقائد الكابيتانو الحاج منصور بن سعيد. صباح النور.
1: صباح النور، صباح الانوار، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة على الناس الكل. كما قلت انت وليداتنا غدوا يرجعوا اليوم، المعلمين رجعوا غدوا، الوليدات يرجعوا، ان شاء الله تكون سنه دراسيه جميله ومليئه بالنجاح الناس كل، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر
0: ان شاء الله. يا ربي ربي يفضل لك احفادك. حاج رجعوا ولا مازالوا؟
1: عندي حفيدتي توا في فرنسا، ما تفكرنيش عاد.
0: خديجه؟
1: لا هلاف.
0: إليف
1: تعمل تحذر في تقرأ
0: ما شاء الله كبرت يعني ربي فضل هيلك يا حاج، إن شاء الله تفرح بها وتراها وتدخلها عروسة. هو زيدا غدوة إن شاء الله عنده العودة المدرسية، وحكينا معاه على الأدوات المدرسية وتكاليف الأدوات المدرسية، عنده بكالوريا سنة مي، إن شاء الله ربي وفقها وربي نجحها. مقدد سيلي صباح النور.
2: الأنوار وشقائق النعمان، الطقس جميل وجميل جدا، هذا الطقس اللي نحبه والله ربروم صدقني، حاجة بنينة. فما كل لفحة صغيرة بتاع البرد البيه هكا، عندك فريسان صغيرة فريشر والله حاجة حاجة تهبل. سينو سي رامي، معناتها ولدي رامي، معناتها رامي
0: فراتي
2: كبدة، رامي فراتي وما أدراك. معناتها عيد ميلاد الوالدة، بعثت له كيجيبوا مليون الزهرة ويزيدوا المليون الثاني، ما يجوش الكل لك الزهرة لهواها خلاني فاني.
0: الله الله الله
2: الله الله الوالدة تسمعها وتتمتع بها
0: ربي يفضلها
2: يا أخويا، بتوب طول العمر وربي يفضلها لك، وإن شاء الله تفرح لك بك العازب العزيز الغالي.
0: أمين يا ربي ربي يفضلها له ونمشي ورامي فراتي. صباح النور.
3: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد لهم، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل. عملية الإعلان على السوبر ستار غدوة راجع إن شاء الله وسوسبانس وكذا وتبيت قلبت ودنيا، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل وربي فضلك يا مو. شكون بالطبع طبعا جو الصبحية بتاعنا وكلها وكل الطاقة الإيجابية اللي نبدأ بها نهار، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وإن شاء الله العباد فرحت مع الترافيق، وإن شاء الله العباد ربي يوفقها في العودة المدرسية.
0: هو فرحت أكيد، شمعنى يا معنى مش فرحانين بيا؟
3: أي ليه فرحك الكياسات توا وجود ياش كبير برشا سعيد
0: أسوأ أنا مقلقكم يا جماعة
3: أقسم بالله شيخي عاملين كيف غدوة قرهم تري صحيحة يا ربي.
0: ناصر البدري صباح النور.
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين والمتفرجين يتابعوا فينا كل، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة لتواسى كل، ربي يحفظكم الناس كل. رفيقنا يذكر أميمة، رفيقي يذكرني في اسكندر سواح كي كان يلعب معايا في السياسة
0: يمشي ويطيح.
4: لا اسكندر سواح كي كان يتضرب قبل وانا نسكن انا واسكندر فرد دار، قريب شي يرجع سواح، قريب شي يرجع سواح تو كيف كيف الجمعة اللي فاتت قريب شي يرجع رفيق. الحمد لله ان شاء الله ربي رجع سالم غانم، ان شاء الله غدوه رفيق يرجع للبلاصه نتاعو ويرجع معانا ان شاء الله، وربي يفضلكم الناس كل. انا فرحان اللي اليوم ثلاثه في فرقه توانسه ترشحت للدور القادم، وان شاء الله ربي معنا وبعد نحكيوا اليوم.
0: امين يا ربي، ربي يوفق الجميع. ما نعرفش هو فرحان بعوده رفيق والا ليه، ولا انا كنت له كدواء على الجرح ما نعرفش، وشفت معناها مردود خيالي في الجمعه اللي كان اللي كان فيها معي زياد ماكي. صباح النور.
3: نحن ورينا كذبه جديده في البرنامج هذا. حاتم ما جاش تمنى له الشفاء، جان تمنى له الشفاء.
5: مشيو نجروا
3: مشيو هكا كل مريول معناتها تشريه جديد تبدا نافع به غسل الاولى يشرب فيه وبعد يولي تاي تاخذ اكسان يولي جمعه تاي اس. اوكا يا خويا اميمه انا نحبك انت معاك
0: عيشك
3: بالحق ايباني اميمه ما تحبش نحكي تحط اغنية اوكي حط عزيز حط اغنية بالحق اميمه انت ما تركبش الاعصاب الحياه بسيطه
0: ايزي
3: بالحق ما نحطوش سوايع راشي ضيق مع اميمه نورمال هذا هو الشيء واحد يحب يخدم يا اخوي يحب يخدم في ظروفه وش اخبار ورا بعض والاخبار ولينا نسيبوها في وقتها 8 وخذوا باش ترجع الاخبار 8 و4 انتم كان ان شاء الله نهاركم زين العباد اللي قصده ربي الخدمه ان شاء الله ربي يحلها في وجهكم وكاو سيسر واحنا في الطريق الجاي
0: انا تعلمت حاجه زياد من عم ناول ما عادش راسي ما عادش مكسر ونخدم صحيح وليت مرتاحه اعصابي مرتاحه انفيتي ما يجيش ما يسالش لعله وعسير فما حاجه صارت ديما نلقى الاعذار
3: والله عندك الف حق
0: علاش وحده وتر اعصاب صبح عليكم انتوما اللي تتبعوا فينا فرحه عارمه حاسيلو بعوده رفيق في باليش لهالدرجه مقلقتهم سامحوني في
3: الموضوع باش نطلعوه من اللوطه راه كيما كيف جاكسون باش نعملوا وحده وشيكه ولا مسقف باش اوكا ديجا نصر حال الفله ولا جبوش لي كمان باش يهبط من الفوق
0: لا ويحملوني مسؤوليه غياب رفيق والله صباح عليكم يوسف سامية سيرين كيف كيف سلوى نسلم على هاجر زيدا كيف كيف ان شاء الله نهاركم زين فدوى ان شاء الله كل عام ووليداتكم يا ربي حيين بخير وان شاء الله يا ربي عودة مدرسية ناجحة لكم الكل. انا زيدا عندي عيد ميلاد باش نعمل ديديكاس سبيسيال برشا برشا اليوم تحتفل بعيد ميلادها والتي نجوى بن عقبال مموتة الغالية ربي فضلها ماما ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله ربي يديم لك الضحكه والطاقه الايجابيه والانرجي المزيانه وما ديما فرحانه وربي يفضلها وان شاء الله يعطيك طول العمر يا ربي. حاجه البيه ما نعرفش يمكن برج الاعذراء يجتمعوا فيه رامي امك كيما ماما ما شاء الله يعني عندهم طاقه ايجابيه ويحبوا الضحكه ويحبوا الايجابيه ربي يفضلهم وربي يعطيهم طول العمر وربي يخليهم وكل عام واي حد يحتفل اليوم بعيد ميلاده ان شاء الله نقول له كل عام وانت حيه بخير جوايز انيفرسير. نمشي ونخرجوا فاصل صغير وراجعين
6: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
6: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
0: السبعة وستة وعشرين دقيقة ما يفوتنيش باش نحيي زميلنا والجولدن بوي حاتم بالحاج يتغيب علينا هو زادا اليوم بسبب مشكل على مستوى الأذن إن شاء الله ربي يقوموا سلامات وإن شاء الله يرجع لنا في فورمة ويرجع السمع 10/10 السمع متاعه هو 100/100 يبدأ يتبع فينا لحظة بلحظة ذك علاش تلقاوه يوميا في فقرة الزابينج مع رامي الفراتي
8: زابينج حلقة نهار الجمعة يا عزيزي المستمع كانت الحلقة اللي ما بعد الأمطار طول ايه واللي رف مجور عندهم مشاكلهم زادة ملوينك في علاقة بالأمطار اوه اسأل المخ يقولك
2: ما تكلموش ما نحب نحكي عن الميل
0: ركرك الميل بارح قدام دارك ركرك الميل قدام دارك
3: عمل بيسين وقال لي البيسين مطول بيسين
2: عملت خمس انا وقت نصف المطر قعد نوم
3: خلي مطول بيسين تهلك تخلى
0: شنو حويلك سي المقتيد
2: الحمد لله
8: وفي وسط هذا الكل والأمطار الغزيرة والدنيا وبرق يضرب اللهم صلي على النبي حد مقلك عومه اي لا غطسة توا بالدنيا
3: شعو تبعوا حاتم تبعوا حاتم ان شاء الله
0: اي حلوه في سبتمبر
3: حاضر اما تو البريود هذه ما النهارين هذو رعد وشيء
0: ما
3: نجمش نعوموا الناس في المواطن يمشي يموتوا
0: لبس عليهم
3: يقعدوا في الدار ما تتحركوش برشا وربي يحميك
8: اما تو بعيد على هذا يا جماعه خلينا نحكيو شويه كوره ترى هي كوره وكذا وراني خذيره شو اسمه راني هذا اللي قال لك اعتزل دولين بعد ما لعبت هذا ماتش شو حكايته
2: اللي رفضنا نرفضوه والله كي يكون مش رامي خذيره
1: رغم اللي انا رو...
4: راني
1: لا يا اخوي ها من عيطلوش والله كل شكون
8: الله الله المعلومات رامي خذيرة لا لا لا شيخين لنا شيخين معلومات ومعلومات تكنولوجية زاد هاي الموقع وريهم انتش عندك في الكرتون
5: إذا كنتم تظنون أنكم مواكبون للتكنولوجيا فالعالم البارحة ركز خطوة عملاقة نحو المستقبل الحدث الذي يشغل الملايين اليوم على أبل منصات التواصل وفي الأخبار هو مؤتمر لايفون
4: جو رفيق حقه حاضر
0: أنيس الغول توا باش يخاف على بلاستو ديجيتال ويبس
5: مؤتمر لايفون 18
8: الله الله الله العربية الفصحى إنه آيفون إيه روعة روعة روعة زيدو تفضل بابا
5: ولا يقرأ معتا التراس نتاع وجهك ملا معتا حاجة جديدة
4: هو من قبل يقرأ تقدر. يا نقيب أما قوي
5: توا يقرأ ويكتب
4: لا هو تفضل نساهموا شوية في النقاش هذا الحلو المزيان
5: أي مال
0: قول لنا زيد
4: دونك هو بطبيعته يقرا الملامح
8: يا ولدي شيخه تكنولوجيا هبله هبله ستيف جوبز يا ولدي العظيم للميكروسوفت كان تسمع الكرتون تسكر من غدوة اي شيخه شيخه شيخه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
0: برافو رامي الفراتي يعطيك
1: الصحة
0: شكرا لك رامي ميرسي بوكو العبيد ناس اللي تبع فينا زيد قالوا لي رفيق باش يرجع مع العودة المدرسية هكا بيحس هكا يسترجع ذكرياته تاع 60 سنة التالي وقت اللي كان يدخل للمكتب بالكرتابة وبالأدوات المدرسية غدوة إن شاء الله العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل نخترت نبدأ وصباحنا هكا بصوت تونسي 100% والحقيقة الأغنية ذي ياسر حلوة هكا صباحية زادة كيف كيف وتعطي برشا موجات إيجابية وتصبح على برشا شرائح في المجتمع بصوت لطفي بوشناق يا أحلى صباح على ديوان فام وراجعين

0: Foodcom.
1: فيتونة الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

لك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في نهج تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: خليك قريب. ديوان FM
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباح الورد والفل عليكم الناس كل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. الغناء اللي كنا نسمع فيها أكتر وأكتر لشيرين عبد الوهاب، نهديها المستمع صغرونا هكا وعمرها 3 سنين طول. عامين
3: عامين
2: وتسعة ما شاء الله، معنا على بوي 3 سنين، ربي فضلها بيوتا حفيدة عيد. ناصر البدوي تحبها قتل.
3: وي تموت عليها، والله تموت عليها، تحبها في الكهرباء تطلع مع بوها تقول له ديريكت تحط لي غناء شيرين أكتر
2: أكتر. فنانة فنانة تعرف تختار، عندها أذن، خلينا نقول كيفاش نقول أذن موسيقية. فوالا نمشي وإحنا للأخبار توتويت مع ترند دي جوغ.
4: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
0: ترند دي جوغ،
2: تصريح أثر جدل كبير وردود فعل كبيرة من قبل اللاعب علي العابدي اللي صرح في حوار مع قناة الرسمية لناديه نيس الفرنسي على يوتيوب نهار الخميس أنه خير البقاء مع فريقه عوضا عن الالتحاق بالمنتخب قبل المونديال. خلينا نسمعه.
6: Je rentre dans l'avion et je reçois un petit message de Flo, Flo, le team manager. Il m'a dit, Ali, est-ce que t'es où ? Je lui dis, je suis dans l'avion. Il m'a dit, est-ce que c'est possible de revenir ? Je lui dis tout de suite, il n'y a pas de question. Je lui dis, je ne l'ai même pas vérifié. Ou... Je lui dis direct, ok, je reviens. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye. Je lui dis non, je veux pas y aller, je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien et je laisse le groupe entre parenthèses. Moi j'ai parlé avec le président de la fédération, je lui dis écoute, là c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas, moi ça me dérange pas ce problème là, c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire et il part? Je dis non, moi je fais pas ça.
2: علي العبد يقول انه رجع من الطياره باش يلعب مباراه نيس وعلم رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم بقراره وقال انه نادي نيس هو عائلته وانه قوانين الفيفا ما تهموش ويفضل فريق نيس على المنتخب التونسي. تعليق ناصر.
3: والله انا نقول علي عمل تزليطه كبيره، الحق نتاع ربي غلطه كانت كبيره برشا من علي العابدي، اللي علي العابدي راهو عنده محبه كبيره مع التوانسه وخاصه الجمهور التونسي يحب برشا الملاعب هذا، على خاطر في وقت مش بعيد كان عطاؤه غزير للمنتخب، كان عطاؤه ممتاز، كانت عنده برشا ناس تحبه وتوانسه الكل يحبوه. ظهر لي انا والله تو كي نسمع في الديكلاراسيون سمعتها برشا مرات، ظهر لي فقد التعبير، ظهر لي ما لقاش الصيغه كيفاش باش يقول راني انا جمعيتي اللي انا تخلص فيا، كنت نتمنى يمكن هكا، يمكن ما لقاش يمكن
2: يعني خانوا التعبير بالنسبه لي.
3: لا ما قالوش، هو ما قالوش، اما يمكن خانوا التعبير، يمكن خاطر ما نتخيلش انا واحد يكون معناتها عنده انتماء للمنتخب وانت معناتها علي، راه نحكيوا عليه كابيتان تاع الكيب ناسيونال، ماناش نحكيوا على مواطن عادي، نحكيوا كابيتان في الكيب ناسيونال، نحكيوا انا ملاعبي ليدر معناتها، وعلي كان ليدر في الكيب ناسيونال. انه هو الديكلاراسيون اللي عملها باش نبداو واضحين غلطه على الاخر، معناتها ما فيهاش انا بدي نفركس باش نلقى له عذر، معناتها بالحق تلمو يغيرني انه ملاعبي بالكاريير هذيك وبالبوتنسيال هذاك وبالمحبه نتاع العباد الكل يخسر كاريره وكيكا، معناتها تو دانكو على ديكلاراسيون تتعدى بجنب الحدث اللي هي غلطه على طول. الحق نتاع ربي بعد ساعات فما ملاعبيه يحطوا روحهم في وضعيه كارثيه بكل المقاييس. تو علي العابدي مازال ينجم يرجع كيما سوي، ما عادش ينجم يرجع، مازال يلعب بدراب تونس ما عادش ينجم، مركي بونتو يبوس العالم تونس ما عادش ينجم. هذه كل الحاجات اللي خسرهم علي العابدي بديكلاراسيون انه حاب يقول راني انا في وقت من الاوقات جمعيتي تتعدى من فتره صعيبه، كنت نتمنى نقعد في وسطها على خاطرني نعتبر امونبر دو فامي، معناتها عضو من العائله هذيك الكل باش نجم ندافع عليه. غلطه على الاخر، معناتها كنت نجم تلقى عبارات اخرى باش متنحيش حقك من الانتماء لتونس بلادك هذية اللي ولدتك وكونتك ووصلتك للمراتب هذية، ومن بعد انت بمجهودك الرياضي وصلت للمراتب هذيك، لعبت في جمعية اسمها نيس، هذاك حقها عليك وقت اللي زاد القانون يحمي البلدان ويحمي الجمعيات. الحق متاع ربي أنا والله تمنيت ديكلاراسيون على خاطر عليه في نهايه الامر انا نحبه، اما الديكلاراسيون هذه نعتبر انه علي العابدي فسخت له الحاجات الباهيه كل اللي عملها في الكيرسون
2: تراخن والتعبير كما يقول ناصر بدوي زياده
7: والله يمكن، اما ان توكا ديكلاراسيون كي قريت الاخبار نحسب الاخبار فيك باش تفهم معناه، باش من بعد دخلت وشفت هالفيديو فما ملعبيه ما يوتيهمش الكلام، راه فما ملعبيه تعرف تلعب وما يعرفوش يحكي، وهذا مش عيب كيما فناني كيما اي واحد يعرف يغني ترقى
8: غني واسكت
7: غني واسكت ما يعرفش يحكي. هو اللي ريتو ساعه التعبير بتاعه في الفرنسي مش حاجه كيما قال الناصر كيما قال الدوك في الديوان، وزيد انت معناتها في 20 ثانيه فسخت الشرعيه اللي كانت عندك في المنتخب اليوم، على عاد نجم ترجع المنتخب اليوم خسرت المحبه بتاعك، وحتى تقرا التعاليق من محبين فرانسيس يقول لك اذا هذا باع بين قوسين كراه انا العباره هذه باع باع بلاده، يقول لك هذا بما معناه يضرب في اللغه يضرب في اللغه حتى بارابول جمعي تونس ما كاروش حكي ملاعبي متربي برشا ملاعبي متخلق، اما بالنسبه لي في 40 ثانيه معناتها ضيع اللي ما يزموش يضيع، والتوانسه زاده المحبه الخاصه خاطر عمل زاده مره اللي فاتت جيست خايب، والتوانسه طول لقفته وعليه وعليه وعليه، مره هذه ما ترقى ما تدافع عليه وديكلاراسيون خايبه وتحش.
2: شنو اللي يخلي حاج منصف بن سعيد لاعب معناه كيما علي العابدي يقول كلام كيما هذا؟ يا اخي ما يعرفش انه هو كلامه ماهوش باش يتعدى مرور الكرام، باش يقفوا عليه التوانسه وباش يلوموا عليه خاصه، ويخسر انه هو كيما قال ناصر وزيد يخسر انه يلعب مره اخرى مع المنتخب التونسي.
9: هو خسر بالنسبه لي انا خسر رو. احنا نقولوا فما باللغه الفرنسويه يقولوا سوا بيل اي تيتوا، هو اللي تي بو تري بو، الناس كل تحبوا عليه راهي الناس كل كان تشجع فيه، الناس كل واقفه معاه على خاطره باهي، علاش إيجا يا حيتي حاليا عشان جبدك في الحكاية هذه توا، حتى سألوك قول لهم لا لا لا هذه الصفحة اتويناها وما عادش بتش عليها، ثم يعني قاعد تغلط في غلط كبيرة تقول أنت الفيفا تبجل المنتخب على الفريق راي ينجم ويدوروا عليك ويخطيوك، يعني بس نقول له زلت لسان ما هي زلت لسان لأنه يعني انترفيو هذا كامل سمحني يا

0: خليك قريب. فيب وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج. الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع Mazzaro Milano وعلى mazzaromilano.com. Mazzaro Milano، العلامة الأولى في تونس.
3: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي، نقول ولدي محامي متكلماني.
4: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
3: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
4: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته، نقول ولدي طبيب، هذا اختصاصه.
5: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
4: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
3: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
6: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
7: الصيف وفاه وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر، ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
0: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام، صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
8: غدوة العودة المدرسية والأولياء ديما نتصور في العودة المدرسية يخموا على صغيراتهم، على قراية صغارهم. قدش من ولي يقول نحب نعاون صغيري في قرايته وما معادش عندي الوقت بين الخدمة الدار والمسؤوليات، وتلقى روحك كل نهار نفس السيناريو. شنو قريت اليوم؟ حضرت الدفوار؟ فهمت؟ أما الحقيقة الولي مش لازم يكون أستاذ صغير. اليوم تنجم تخلي المتابعة على ناس مختصين عندهم 9 سنين في المجال مع أرشيبال ميكسد ليرنينج. والأول مرة في تونس صغير يلقى القراية والمتابعة حضوري ولا عن بعد في نفس المنظومة وعلى حسب احتياجاته. يقرأ حضوري في 1 من 6 مراكز في تونس الكبرى: العوينة، المنزه، بومهل، باردو، المروج والمدينة الجديدة. وعنده زادة منصة رقمية أرشيبال ميكس.com فيها حصص لايف تفاعلية مع خيرة الأساتذة من 4 ابتدائي حتى للبكالوريا. والحصص الكل تتسجل باش يرجع لها وقت اللي يحب، ما فهمتش يرجع للحصة، غاب يلقاها مسجلة. عنده دفوار ولا اكزاما يلقى دروس تمارين والكوريكسيون. زيد فريق متابعة يتابع الحضور والتقدم ويتواصل مع التلميذ والولي. يعني انت كولي ما عادش لازمك تكون استاذ مراقب ومتابع في نفس الوقت. اما أرشيبال ما تشوفش نجاح التلميذ كان في النوت، خاطر صغيرك يلزمه زيدة يثق في روحه، يعرف يعبر، يخدم مع غيره، ينظم وقته، يتصرف في الستريس. هذاك علاش أرشيبال تقدم زيدة ورشات مجانية سوفت سكيل كما جستيون دو ستريس، خافاي اون ايكيب، كونفيونس اون سوا، بريز دو بارول، كرياتيفيتي وتنظيم الوقت. ما لكن تحب تفيد صغيرك وتتهنى عليه من اول عام، سهل، ابعث لهم مساج على باج أرشيبال ميكسد ليرنينغ ولا اتصلوا على 22 082 410 او على الرقم هذا 20 882 288. نشقاولك مقداد وانت ولي اليوم. صورك انت بيدك عندك المشكل هذا انك تخمم في صغارك وفي قرايتهم.
9: بطبيعة الحال وميما أنا نحب نحيي أرشيبال ميكسد ليرنينغ على هالتجربة هذه الحلوة، وهذه هي إيجابيات وميما العالم الافتراضي. إيجابيات حقيقة حاجة إكسترا أوردينار.

0: يقرا في الدار، لا فما لا تاكسي لا كار لا شبيه جاي مخر لا وين ولدك مرة وحش بنتك ويني، هذا كله ما ثماش من الدار تقى كل شيء وأسيادة لهم بيك، حاجة تشرف وحاجة تنور، وهذه الحاجات اللي احنا نحبوهم لوليداتنا وربي يفضلهم.
1: امين صراحة. يا ربي ربي يفضل الوليدات، تسهل على الولي حاجه كما هكا منصه رقميه للصغيرات يعملوا فيهم التمارين ويحضروا لي زيكزامان نتاعهم، واذا ما يحبش زاده في منصه نجم يمشي واحده من المراكز السته اللي موجوده وتابعه لارشيبال.
2: بالضبط، وعندهم الحريه، معناها انت تحب في الدار ولا تحب تمشي لغاديك، وهذا مهم برشا خاطر الربطه توا الصغار نتاع توا اخر حاجه تنجم تقنعوا بها انك مربوط وعندك اوبليغاسيون نتاع حاجه في الوقت هذاك لازم تمشي تعملها. ان شاء الله بالتوفيق، وانا بصفتي ولي جديد وكذا والله باين الحاجات هذوما من توا قاعده ونعمل في باز دو دوني وكذا للمستقبل، وان شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل.
1: ربي يوفقهم وربي يفضلهم وربي يعطيهم القوه، وان شاء الله النجاح يكون حليف التلامذة الكل يسمعوا فينا ويفرحوا اولياءهم، خاصه اللي اليوم عندهم بكالوريا، ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله الفرحه تعم على كل دار. مازلنا نحكيوا على علي العبدي قبل ما نتعدى للخبر اللي بعده. مقديت حبيت تضيف حاجه على ديكلاراسيون علي العبدي، ساعات الفنان وإلا الرياضي أو شخصية مشهورة كما قال زيد ما يعرفش يتكلم، خياره يغني كها، وكما مثلا شيرين عبد الوهاب مثلا تفكروا نعم. كل مرة كل ما تعمل ديكلاراسيون فوق مسرح الدنيا تقلبها وتصير عليها مشاكل. كيف كيف اليوم الراو علي العبدي جاب مشكلة الروح من لا شيء.
0: أنا أعتقد أني بمستوي الثقافي المتواضع عندي أبجديات الفهم باش كي نسمع حوار انا نقول الحوار هذا ايجابي والا سلبي، وشنو المتلقي والالباث والمتقبل. علي العابدي في الحوار اللي سمعته انا توا الصغير هذايا راه ما عنده حتى مشكله لا في الكلام، لا ما لقاش الكلام، لا ما لقاش الفوكابولير، لا لا لا امور واضحه
1: يتحمل مسؤوليته
0: بيان سور. قال لك هذه عائلتي اكثر من هكا، عائلتي وش بابا لاشي ودرا شنو، وهو عنده فريق من هنا وعنده الفريق الوطني وما ادراك اللي يلعب تحت الراية التونسية اللي هو هذاك ولده، وبطاقة الولادة هنا وربي طول في عمره باش يتوفى هنا، راه مش يتوفى في السويد، دونك احنا توانسة ساعة ندافعوا على الوطن قبل، يسمك تعرف تتكلم ما تقولش فريقك في حاجة ليك، اي هاي باش نجي نلعب معاكم وكل شيء، اما راه ديما انا نقعد ديما مع تفضل الفريق الوطني كبير عليا
3: يقدروك اكثر
0: غادي. يقدروك اكثر يقول لك يا محلاه حتى هما غاديك رد بالك راه البراني يضحك لك، ولكن من داخل يعلم ربي فهمتني، معناتها يعرفك من داخل اللي انت امورك ماهيش واضحه، ولذا يا سي علي رد بالك مزلق، ولذا اقعد العب تتوى
1: يتودد لفريقه قاعد رامي، معناها كانه هكا يتقرب ليهم بالديكلاراسيون هذه.
2: بالضبط هو، انا واسمعني كيف تحبوا نحيوا العاطفه ونحطوا الحكايه في اطارها، راهو علي العابدي مازالوا شهرين ويعمل 33 سنه كونترا تو يوفا في جوان اللي جاي، معناها الراجل في العمر هذايا ماهو صعيب ياسر يلقى كونترا في البطوله المحترفه الفرنسيه في الديفيزيون الاولى، هذه نقطه اولى كانت تحب نحيوا العاطفه. ولكن هو علاش كلام الناصر صحيح انه خانته العباره اللي هو الثنيه اللي اختارها باش يبرر النيس اللي هي المنتخب، معناها هذه غلطه انه هو في عوض ما لقاش كيفاش باش يخرج منها الحكايه هذه نتاع انا جبت بنيس وما نعاودوا لي كونتراتو جديد، لقى المنتخب قدامه على خاطر هم باش يكونوا واضحين الفيرسيون اللي عنا قبل الكوب دي موندرا وما عمرها ما كانت هذه، راه العباد الكل تحكيها وقتها اللي فما لي روتور نتاع بلاي اوت بلاي اوف نتاع الصعود والنزول للديفيزيون. علي العابدي ما حبش يمشي، وذي الفيرسيون اللي خرجت لنا من لاجون نتاعو انه علي العابدي حب يقعد ومشى ضحى على خاطر نيس وكذا مش لعب ماتش بركه لالي ومن بعد ما لعبش الماتش نتاع الروتور وصارت مشكله وبوليميك والقانون وما قانون، دونك ما نبدلوش الفيرسيون. علي العابدي هو ذي ثالث تصريح يعمل في تقريبا عام ونص، عمل على الجمهور قال شنيا يجي تنعطيكم مراول الفيجة يجي وتفرجوا ما عجبش الجمهور كور ومراول وكذا، بعد حكى على ملعبية وهو قائد المنتخب وبكى في الكوب دي مود وقال لا الصغار هما سبب نتاع الهزيمة ذي، تو لهنا هزيمة معناه لهنا دخلنا في مرحلة اللي كيفاش تو علي العابدي كقائد منتخب انت بنا وجه، لو فرضنا حتى الشعب بنا وجه باش تجي تلعب مع المنتخب، صحيح انت اعطيت برشا وذي متفاهمين فيه، ولكن راه لازم نعرفوا واش نختاروا، مش اسهل حاجة المنتخب، مش على خاطر المنتخب في كريست ولا الحاجة إجا نعفسوا على المنتخب ونتعداو لحاجة أخرين.
1: واضح، نتعداو للأخبار الموالي، نحكيو على المغنية الكندية سيلين ديان. سيلين ديان اللي شفنا اللي هي مرض بظروف صحية صعيبة متلازمة التصلب، وشفنا حتى الدوكيمنتير اللي حكي على معاناتها. سيلين ديان ترجع نهار 7-12 سبتمبر بعد غياب استمر 6 سنوات في أولى حفلات سلسلة عروضها المقرة في العاصمة الفرنسية باريس، وين قدمت عرض مؤثر قدام جمهور غفير كبير وتجاوزت التحديات الصحية اللي خليتها تبعد على الغناء خلال السنوات الماضية. افتتحت الحفل متاحة بحدى أبرز أغانيها باللغة الفرنسية On change pas, في إشارة اللي خليت يمكن تربطها بحياتها وبحالتها الصحية وهي ما تبدلتش. سيلين ديان في الحفل زاد حكيت على حالتها الصحية بعد كما قلت تشخيصها بإصابتها بالمتلازمة الشخص المتيبس. خلينا نحكي اليوم على فنانة يمكن تعديت بظرف صحي صعيب برشا. سيلين ديان ماهيش أي فنانة, سيلين ديان رسمت خلينا نقوله تاريخ حافل بالنجاحات, واليوم نتصور اللي هي دخلت تاريخ الموسيقى العالمية. تعديت بظروف صعبة, وحتى كان نتفكر في الدوكيومنتير معناها قالت انه هي وصلت لدرجة انه هي ولات تحلم انها تعاود ترجع تقف سيغ سين, ما كانش سهل اللي مرت به. اليوم ترجع للمسرح وترجع بعرض ولا بسبكتاكل خلينا نقوله في باريس, وكان مؤثر برشا مقدد سيلي.
0: أميمة, ما كي نحكيه على النجمة العالمية سيلين ديان, بالمارس باركور كبير ياسر, مرة خدمة برشا على روحها, نهيك أني هي كنديان, ما تعرف هما ما يتكلموش فرنسوية في كندا, يتكلموا جوال الجوال. دونك هي تعلمت اللغة الإنجليزية ديكور أكسيليري سي رامي مع أك السند العظيم أك العرسة اللي تحت لها. هي من غادي بدات من رني أنجليل عبد الجليل زوجها كي توفى, كي توفى كانت لها الصدمة الكبرى خاطر ما تتصورش, وانا غاديك وقتها فهمتني خلتهم شويه ما عندكش فكره كيفاش كان يا ولدي السيده ذي راه منقاله بالنسبه لها في مكلتها في لبستها في كذا حتى في سبكتاكل اشارات خاصه بيناتهم زيد لا نقص بيان لا ذي نحيها اطلع امشي الغنايه الاخرى تبقى, يعني كان راجل لهي بها دو ا جوسكا زيد, واذا به ذهب الى الرفيق الاعلى توفى. فهذيك الصدمه الاولانيه بعد المرض, المرض سيلين ديون شدها بسنين معناتها إلى أن بدأت تيأس وعاودت رجعت, راهو عندها شخصية قوية ياسر المرضية ما عندكش فكرة وشعرها بدأت يتيح وكذا إتسيتيرا. دونك رجعت الأمور من جديد ووقفت من جديد, توا باش ترجع للسين, ترجع للسين زاد حكاية ماشي سهلة. أما يبدو أنه إلى حد الآن سيلين ديون عندها إكيب قوية ياسر دايرة بها وعاملين تحذيرات كبيرة باش تفاجئ العالم بعودة قوية.
1: خلنا نسمعوا شنو قالت وشنية حكيت مع الجمهور اللي كان حاضر في باريس, حكيت على وضعها الصحي. خلنا نسمع.
3: J'ai appris à vivre avec cette fragilité. À force de la côtoyer, je l'ai apprivoisée. Et j'ai décidé d'en faire ma force de vivre. Ce soir, on chante, on danse, on fait la fête, tout nous fait chez moi.
1: Je vais bien. هذه الكلمة اللي افتتحت بها سيلين ديون الحفل متاحة في باريس, حكيت على وضعها الصحي, قالت لي هي لاباس رانا باش نعملوا جو باش نشطحوا باش نغنيوا. دونك حاجة مثالة اللي تفرج في الفيلم الوثائقي اللي يحكي على معاناة سيلين ديون لحظة بلحظة وتبعوها ورحلة العلاج متاحة. الحقيقة المرض ماهوش سهل حتى طرف رامي, صعيب برش.
2: وكانت بداية العودة هي كانت تذكر 2024 في الافتتاح متاع الجوز الأولمبيك في باريس, والعباد الكل ماشي بالها سيلين ديون سي بون رجعت, ولكن المرض عاود معناها الحالة نتاعها الصحية عاودة تدهورت شوية. العودة نتاعها الحق نتاع ربي عجبني كالجو انا سبكتاكولير ومتاع التنظيم, معناها شفتهم كانوا عاملين على حفلة بركة وميمة. الحكاية كبرت بعد العودة ذي, توا نحكيو على 26 دات خذيتهم سيلين ديون بين 2026 و 2027. دونك العباد الكل تستنى حاجة تقعد تحب ولا تكره جزء من طفولة ولا شباب ولا مراهقة العباد الكل في العالم. يعجبني الشو ونحب السبكتاكل ذي انا, العباد اللي تعمل حكاية حتى من الضعف ومن المرض نخلقوا حكاية ونخلقوا قصة نجاح وعودة حلوة برش.
1: ورسالة رسالة زادة خلينا نقوله تعاون برشا ناس انه ممكن يتعديوا بنفس المرض ولا حتى امراض اخرى. تقول انا اليوم تعودت بالمرض وتعودت اني نتعايش معاه, دونك سي بون قبلت الوضع الصحي نتاعها وقاعدة تحاول انه تتعايش مع المرض هذا. ناصر,
4: هو درس في التحدي على خاطر العبد وقت اللي يتعدى من فترة صعيبة يزمو يتحدى المرض ذاك ويتحدى الصعوبات باش ينجمش يقف, على خاطر برشا ناس مالوريزمون يصيروا لهم دي زوبستاكل في حياتهم يقفوا ديريكت ويسلموا في حياتهم الكل. لا نجموا كنا نتعرضوا من حاجات اللي تنجم تكون صعبه, لكن لابد نعرفوا نتعايشوا معها ونعرفوا نتجاوزوها باش نجموا نوصلوا الاحلام نتاعنا. يمكن ماهيش بالكيفيه 100% حتى 90%, لكن نحاولوا ديما نمشيوا لقدام باش نجموا نتجاوزوا. سيلين جون دالي عطى درس في الشيء هذا, خاطر بعد الفتره الصعبه الكل اكثر من 6 سنين معناتها وانت تعاني في المرض هذا وتعاود تتحدى وترجع للجمهور نتاعك وتشوف معناتها الحجوزات اللي قاعده صايره, هذه حاجه مهمه برشا.
0: لا والناصر سيلين جون راه غناء مش فضليك غناء
4: غناء
0: سي دي شان معناتها غناء مش ثم حتى غمه نتاع روب هكا يلا حتى يلا سيلين جون بيانو اكزرسيس فوكاليس غناء ما تغني معناتها
4: حضور
0: حتى يلا.
1: قداش مهم الحضور الحقيقه. مره اخرى انا كي شفت حفله بهي سلطان ما كنتش حاضره, لكن كي شفت الفيديوهات معناها بهي سلطان من الفنانين اللي ظهر لي خيار وسمعوا يغني كهو حاشم ولا ما نعرفش حسيته حاشم ماهوش في فورما وكان ديسيبسيون حتى للبعض الناس اللي حضروا خاطر الاراء انقسمت بين عجبتهم الحفله وبين اللي ما عجبتهمش. ماي هارت ويل جو اون الاغنيه ذي كانت الاغنيه الرسميه لفيلم تيتانيك عام 97, اغنيه اخذت اوسكار كافضل اغنيه اصليه, الجولدن جلوب كيف كيف الجريمي. دونك اغنيه لليوم خلينا نقولوا عايشه معنا ولليوم نسمعوها ولليوم كنا نسمعوها لاول مره للرائعه سيلين ديون اللي كان لها حفل نهار السبت 12 سبتمبر في عاصمة الفرنسية باريس. احنا وصلنا لوقت الاخبار الثمانية قد لا ثمانية ودقيقة لا امشي اخرج نخرج اخبار وراجعين
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون, هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.

0: ساعتي على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
1: موجز والثمينة ديوان اف ام. عسلامة. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تنميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي خلال مشاركته في برنامج على القناة الوطنية الأولى إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن أن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي لتعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية. وأبرز الوزير الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال وذلك من منطلق الإيمان بأن ضمان بيئة عمل آمنة وصحية يمثل أحد المبادئ الأساسية للعمل اللائق الذي تعمل تونس على تجسيمه. وشدد الوزير على أن التغيرات المناخية وتأثيرتها على بيئة العمل تشكل تهديدا لحياة البشرية في العصر الحالي نتيجة الاحتباس الحراري وتداعياته على بيئة العمل وسلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل وتأثيرتها سلبية على الإنتاجية وسلاسل التوريد مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية لضمان مقومات العمل اللائق وسلامة العمال واستمرارية العمل والتصدي أزمة المناخ. شهر أوت 2026 يحتل المرتبة الأولى من بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجات مئوية أي بفارق 3.4 درجات مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجات مئوية وفق النشرية الشهرية للمناخ أوت 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يجب أن تبلغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أدنى معدل مقارنة مع دول العالم وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده خلال الأيام المقبلة. وسئل ترامب عما إذا كان يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط من أسعار الفائدة حيث قال للصحفيين على هامش بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف إنه لا علم له بذلك مضيفا أنه ينبغي أن يكون سعر الفائدة في أمريكا هو الأقل من بين دول العالم بغض النظر عما تشير إليه بيانات البنك المركزي بشأن التضخم والاقتصاد. ختاما تقسو اليوم الاثنين يكون مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة بالشمال وبجهة الساحل وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و36 ببقية الجهات وتكون الريح من القطع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متمويجا بالشمال.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء.
1: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
2: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: فلاش سبور. فلاش
3: سبور. صباح النور، أهلا بكم إلي مع المسابقات الأفريقية في كأس الكونفدرالية الأفريقية. نادي الصفاقس يفوز أمام فريق شوتينج ستارز بهدفين مقابل صفر ويتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني. هدف السي اس اس جاءت عن طريق إياد بالوافي وكذلك يوسف حبشيح. بمرور نادي الصفاقس إلى الدور الثاني، هكا يكونوا عندنا أربع فرق تونسية باش تكون موجودة في الدور التمهيدي الثاني. نعطيكم البرنامج في دوري أبطال أفريقيا. ترجى إذل تونسي يواجه نادي السويحلي، نادي الإفريقي يواجه تي بي مازامبي، ومساعي من نادي الإفريقي من أجل نقل مباراته ضد مازامبي في مدينة لوبومباتشي إلى ملعب محايد بسبب جائحة فيروس إيبولا المنتشر جدا في كونغو الديمقراطية. في قادم الساعات الإفريقي سيراسل الكاف. وفي كأس الكونفدرالية سي اس اس يواجه فريق أفاد الإيفوري، أكاديمية أفاد الإيفوري، والترجي الجرجيسي في مواجهة من فريق ريال باماكو المالي. كل المواجهات بين ذهاب وياب مش تكون في فترة ما بين 17 و24 أكتوبر. نرجع للرابطة الأولى، البارح تلعبوا مواجهة الجولة الرابعة، فوز جديد لفريق شباب الرياضية بالعمران هدف مقابل صفر من فريق نجم المتلوي، تعادل من فريق الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسخيت الدير هدف مقابل هدف، والترجي الرياضي التونسي يفوز أمام نادي حمل أنف هدف مقابل صفر هدف كان سجله مروان الصحراوي في الشوط الثاني. وصلين مع الرابطة الأولى، في وسط الأسبوع الحالي يتلعبوا ثلاثة مقابلات متأخرة لحساب الجولة الثالثة. يوم الأربعاء بداية من الساعة الرابعة اتحاد بنغردان يستضيف نادي الصفاقسي في ملعب جربة، فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الاتحاد المنستير. ويوم الخميس دربي مقابل تجوار بين ملعب التونسي ونادي الإفريقي بداية من الساعة الرابعة. نختموا بأبرز مقابلات البارح في البطولة الأوروبية، في مباراة كان فيها خمسة أهداف الكل متسجلوا بعد دقيقة 65، ساساولو يفوز أمام يوفي ثلاثة أهداف مقابل هدفين. هدف الفوز لفريق ساساولو جاء في دقيقة 94 عن طريق فازيلي أدزيتش، هدف يوفي سجلهم زيغروفا. في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يفوز أمام فريق مانشستر يونايتد هدف مقابل صفر. في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد يربح ريال سوسيداد خارج ملعبه هدفين مقابل صفر. بالنسبة لأبرز مقابلات اليوم، بداية من 35 دقيقة في الكالتشو الإيطالي تورينو يستضيف روما، كومو في مواجهة أمام بارما، بداية من 48 إنتر يواجه أودينيزي. وفي الدوري الإنجليزي بداية من الساعة 8 ليدز يونايتد يواجه نيوكاسل، وفي نفس الوقت في الدوري الإسباني 8 فياريال يستضيف ريال بيتيس.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيب ورجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.

0: تتوحدوا في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو، وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
3: 8:17 دقيقة. صباح الورد والفل والياسمين عطويسة الكل. مازلنا مواصلين معاكم هذه ساعة ثانية من رف ماج، متواصلين حتى للتسعة ونص. تحية كبيرة اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا وين ما كانوا مواطنين بالخارج، زادة كيف كيف نسلم عليهم برشا برشا. حاب نسلم على حبيب بن صالح اللي يصر إصرارا أن نسلم عليه ويقول لي وماما شحيحة في السلامة. راني والله العظيم راني نخدم على روحي، علاش دونك ما عنديش يسر مع السلام، وأون بليس يطلعوا في ساعة في ساعة ونظر على قد ونص. انظر على قد، دونك اعذروني ما نجمش نسلم على الناس الكل. نسلم عليكم فردا فردا كل واحد موجود في الشات. شكرا ليك على المتابعة وشكرا على تعليقكم المزيانة اللي ديما توصل لنا برشا برشا محبة برشا محبة وبرشا موجات إيجابية. نحكيو على القوافل الصحية اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا برشا، شكرا ليهم على المجهود اللي يقوموا به. في غدوة خير نسمعوا الحكاية مع رامي فوراتي.
4: وخير. القوافل الصحية تواصل لعب دور مهم في تقريب الخدمات الطبية من مواطنين، خاصة في المناطق الريفية والجهات اللي يكون فيها الوصول لبعض الاختصاصات الطبية مش سهل. والأيامات هذه شفنا برشا مبادرات من نوعية سجلت حضورها في عدد من الولايات. نحكي على القروين وين انتظمت سلسة قوافل صحية لتقصي مرض الماء الأبيض بالعين، ومكنت أكثر من 700 منتفع من الفحوصات. نحكي وزاد على زغوان اللي انتظمت فيها نهار 3 سبتمبر قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفئة أهالي الزريبة، نظمتها جمعية جهوية لرعاية المسنين بزغوان، وهذا بالشراكة مع المجمع الصحي الأساسي بزغوان والإدارة الجهوية للصحة في مبادرة هدفها تقريب الخدمات الصحية من المتسكنين. وفي سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيدة تعملت زادة قافلة صحية متعددة الاختصاصات، شملت طب القلب والشرايين والأمراض الصدرية وطب الأسنان. كما انتفع زادة أكثر من 100 تلميذ بالمدرسة الابتدائية بالمزارة بمعتمدية بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد بعيادات مجانية، وهذا في إطار قافلة صحية وتحسيسية نظمتها جمعية الليونس. وبالطبيعة المبادرات هذه تستحق التثمين، خطرها تقرب الفحص والوقاية والخدمات الطبية للمواطنين وين ما كانوا، خاصة في علاقة بالمناطق البعيدة والنائية. وباش تتواصل القوافل الصحية إن شاء الله وين باش تكون، فما قافلة في قرقنا نهار الأحد 20 سبتمبر، وهذا تحت شعار معا لسلامة القلب والرئتين، واللي باش تشمل خدمات في اختصاصات القلب والشرايين والأمراض الصدرية والحساسية، وهذا لفائدة متساكني الجزيرة. والأكيد أن المبادرات والقوافل الصحية هذه تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية لبرشا مواطنين، وإن شاء الله مستقبل بلادنا غدوة خير.
1: غدوة خير.
3: شكرا للقوافل الصحية اللي قاعدة تلعب كما قلت رامي دور مهم في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة اللي يكون الوصول لهم صعيب في عدد من الجهات التونسية كما الوسط الريفي، فما اختصاصات ما تلقاهمش موجودين. دونك الحقيقة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة. شكرا للإطار الطبي وشبه طبي اللي ساهم انه القوافل هذه تنجح ويوصلوا للمواطنين اللي يصعب الوصول ليهم. ناصر
5: حاجة مهمة برشا نذكر عمناو اللي صارت قافلة كبيرة اللي أكثر من 1000 شخص معناتها شفنا اللي ناس تنقلوا لهم ومشاو لهم، اللي فما برشا ناس مسكنات يبداو عنده مرض وهو مش واعي بالمرض نتاعو، ما يعرفش شنو هو المرض اللي عنده. وقت اللي تمشي له ناس معناتها متجندة باش تنجم تكشف عليه وتلقى الحالة نتاعو معناتها اللي هي تتطلب معناتها بعد ساعات راهو انترفونسيون صغيرة، ما تطلبش حاجات كبيرة برشا، تنجم ترجع البصر للناس يعطيهم ألف صحة على الشيء اللي يعملوا فيه. ربي يبارك لهم وإن شاء الله يلقاو في ميزان حسناتهم وربي يحفظهم الناس كل، خاصة الناس تتجند راهو اللي كانت الكل يمشيوا الطب باش يمشيوا يخدموا يمشيوا مجانيا باش يمشيوا يعاونوا العباد يعطيهم ألف صحة
3: متطوعين يعطيهم الصحة. شكرا لهم وشكرا رامي الفرات الذاتي اللي أمن لنا يوميا غدوة خير. مستحقين الموجات الإيجابية, مستحقين الأخبار الإيجابية, مستحقين أن نسمع حكايات هكا ترد فينا الروح خاصة وتخلينا نأمل بغدا يكون أفضل وأحسن من اليوم. نمشيو للأخبار, شنو حكاية وتوينسة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر الأخبار تداولا في البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز
3: كيو على دوري أبطال إفريقيا, ثلاثة خلينا نقولوا فرق نشعر أنهم يتأهلوا كما قلت في كأس الكاف, مانيش غلطة هكا ولا
5: شامبيونز ليغ النادي الإفريقي
3: وعلى نادي الإفريقي شامبيونز ليغ, كأس الكاف ترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي زادا يترشح للدور التمهيدي الثاني في كأس الكاف. ناصر بدوي,
5: هو بالنسبة لي أنا كانت الانطلاقة مع نادي إفريقي وبعد ترجي الجرجيسي كانوا زوز فرق هذوما عملوا زوز مباريات محترمة برشا, خاصة الضغط كبير كان على النادي الفريقي بعد تتويج بالبطولة. النادي الفريقي جماهيره كانت تستنى في الترشح هذايا للمباراة القادمة التأهيلية للدور المجموعات. النادي الفريقي ظهر لعمل مباراة كبيرة, مباراة كانت محترمة في ظروف صعبة برشا, كانت في ضد جوليبال المالي, كانت متى مباراة كبيرة بالنسبة لي أنا تكتيكيا. مارك كانزاري عرف كيف يتعامل مع مباراة النادي الفريقي, كل مرة يرقى روحه منهزم يعود يرجع في السكور وعرف كيف يتعامل مع المباراة هذه. قديدة سجل في وقت كان مهم برشا باش أعطى ثقة للمجموعة وللفريق باش ينجم يرجع. ظهر لي مباراة أنا نعتبر كانت كبيرة برشا بالنسبة لي أنا تكتيكيا, خاطر وشوف حتى المشاكل اللي صارت جانبية ما ثرتش على خاطر صارت بعض المشاكل وبعض الإصابات. ياسين مريح ظهر لي صارت له إصابة, مستف تكنيك كيف كيف بعض الجماهير, لكن في نهاية الأمر المهم النادي الفريقي رجع بنتيجة كانت مهمة أن تخلي النادي الفريقي يمشي للدور القادم, ونعتبر إنجاز مهم, وخاصة أننا نعتبره إنجاز هذا تحسب المير كانزاري خاطر كانت عليه ضغوطات كبيرة مير كانزاري, والمير حتى الفرحة اللي نشوف فيها في عينين مير وردة الفعل متاعه وكيفاش قاعد يتعامل مع الملاعبيه متاعه يأكد أنه ماهر معناتها مركز 100% مع النادي الفريقي, يحب يمشي لبعيد وهذا من حقه. النادي الفريقي وجماهير النادي الفريقي تستاهل باش تمشي لبعيد في البطولة الإفريقية هذه, وإن شاء الله معناتها نشوفوا الفرق متاعنا ساعة كلهم يوصلوا للمراتب الأولانية إن شاء الله.
3: تابعت حاجة النادي الإفريقي ترجي الجرجيسي ونادي الصفاقسي؟
6: والله تابعت, واللي كنت متوقع كله صار, لأن مقابلة النادي الإفريقي ما تعرف انتصار النادي الإفريقي في لقاء الذهاب ما كانش فارق كبير في المقابلات هذه وقت نلعب, وخاصة مع الأفارقة ذوما راهم صعاب ياسر في بلدانهم, مش الفريق معناتها تلقاه خارق العادة, لا لا فريق متوسط, لكن الأجواء الأجواء اللي يعملوها لك ما بين من الوتيل وفي الجمهور وفي الدنيا والحكام عاد حدث ولا حرج, هذه الكل خلى الفريق يلقاه صعوبات, لكن كما قالك الناصر سلكة تعمل 2-2 ترجع في المقابل المرة الأولى المرة الثانية يحسبوا للنادي الإفريقي, وهذه ما هي إلا بداية, وإن شاء الله النادي الإفريقي يواصل على مثل هذه النتائج الطيبة.
7: هي النقطة الأكثر إيجابية والأكثر أهمية أنه الفريق نجح أنه مركز زوز أهداف كاملين غاديكا في جوليبا في قلب مالي بينصير مع فريق يعتبر محترم, وتحبوا لتكره الفريق روجتها أصعب قرعة في وسط الأربعة فرق, معنى أنه بشي يلعب كونتر جوليبا بطل مالي وبعد بشي قروحه كونتر مازيمبيلي هو فريق تبي مازيمبيلي من الكبار متاع الفريق. إن شاء الله بتوفيق نادي الفريق يبني وعلى هذا إن شاء الله اللي جاي خير, خاصة أنه الملاعبية ما عندهمش خبرة كبيرة في علاقة بالفريق, ولكن بدأوا يكتسبوها انك تمركز زبونت وغاديك باهي انك تنحيك الحاجز انه ما يكبر في عينك حد, لازمك تقدم وقت اللي لازمك تماركي تنجم تماركي. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي كونتر مازيمبي ان شاء الله.
5: حبيت نحكي على الترجي الجرجيسي زاد كيف كيف اللي ترشح في الكاف زاد كيف كيف, انه التجربه نتاع الترجي الجرجيسي بعد 20 سنه يعاود يرجع للتجربة في الكاف, ظهر لي إنجاز كان مهم برشا بعد انتصار 3-1 في ملعب الطيب ميري, خسر واحد بلاش يخليه يتأهل للدور الجاي, نعتبر حاجة مهمة برشا بالنسبة لترجي الجرجيس على الخدمة اللي يخدموا فيها, والفريق معناتها بالحق قاعد يتطور من أسبوع إلى أسبوع زيادة كيف كيف. من غير ما ننساو ترشح النادي الصفاقسي بعد الهزيمة 1-1 في نيجيريا, رجع النادي الصفاقسي البارح انتصار 2-2 كان مهم في ملعب الطيب ميري, ظهر لي الانتصار هذا جاء يرجع الفريق للثقة المطلوبة بعد الفترة الصعبة اللي تعداها, وخاصة بعد الهزيمة اللي صارت في نيجيريا ورد فعل بعض الجماهير اللي كانت راضية على المردود نتاع الفريق، لكن في نهاية الأمر الترشح هذا نجم يسهل على المدرب والإدارة الفني باش نجم يخدموا في ظروف باهية. نعتقد الانتصار يعطي ثقة للمجموعة ويعطي ثقة للفريق باش نجم يواصل المشوار نتاعو.
8: احكيو زاد على الرابطة المحترفة الأولى البارح، الترجي الرياضي التونسي اللي تصدر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما فاز البارح على مضيف نادي حمام نلف. يا لطيف على حمام قاعد بين نارين انه بين الترجي الرياضي التونسي والهمهامه، واكيد انا نشجع الهمهامه بعد تجي الترجي الرياضي التونسي.
9: فرحه ترجي فرحه نشيلها كان غاد
7: مهمني ما يسمعش
8: انه بنت الهمهامه بنت الهمهامه. والحقيقه نقعد في ديل الحمام نلف، ونحب حمام نلف متالقه ومتفوقه، ونحب نقول لهم مبروك على الهمهامه ستور اللي عملوها البوتيك جديده في حمام نلف، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. تابعت حاج مباراه الترجي الرياضي التونسي ونادي حمام نلف اللي هما أصدقاء هكا ولا معروفين بعلاقتهم الطيبة؟
6: أنا في الصباح بكري نحكي أنا والناس فما فرق، لكن المقابلة تكون حلوة. علاش؟ لأنه الجو باهي ما بيناتهم. شكون حمام نلف وشكون الترجي؟ هما الكورة كي كانت قبل وقت الاستعمار وكل شيء كانت الناس تشيخ محمد نلف والترجي بيان سور ونادي، لكن حمام نلف والترجي والمرسى والعمران. طيب العمران قاعدة زادة راهي تبني في روحها بشوية بشوية. كانت مقابلة حلوة، كان الشامو من هنا، الشامو هو اللي هو مدرب مساعد بتاع الترج لمدة سنوات، شامو منا محمد ننف وريجي كاب الترج بتاعنا. أنا مزيت رام منحبوش برشا
8: علاش؟
6: ها منحبوش برشا مزيت مزيت، لأن وقت اللي تقف ترجي العروس موجودة، أما يزمهم يكونوا بالقديه بالقديه، مش عرس على اليمين وعرس على اليسار. وقت اللي العروس تشد بقايحة في الترجي يرجع الترجي اللي تحبوا الناس كل، وخاصة واحد قادمين على مقابلات البطولة الإفريقية. الحمام نلف راهي شوف وقت اللي تبدأ الدنيا مكزة شوية، أما تو تتسلك. حمام نلف راهو عندها هيئة تسيرية، بالذات ما عندهاش الهيئة معناتها المديرة. حمام نلف قادمة تو في القريب يمكن نهار السبت هذا بستعمل الجلسة العامة بتاعها، وثلاثة ماتشوات الجواه كوم بارازار ماتشوات أصحاب وكل شيء. ثم خلينا نكونوا كما البارح قال اللي قالوا اللي علقوا في التلفزة، راهو في ميدان كينا كاكا يا أميمة ما تنجمش تلعب. تعرفش راهو التونسي جوار كبير ياسر، التونسي وقت اللي تجيه الكرة ما يخممش يعطيها باس ولا باش يعملها سونتراج ولا باش يعمل دريبلينغ، لا لا يخمم ساعة كيف باش يركحها. شفتوا كل بونتو اللي تمرك الحاسم مرمى تاع ليطوان الكرة في الساق، هو عمل الكا ضربته طراف ومشات الغد. مادام ما لعبنا في الحالة هذه الكرة القدم لا يرجى منها حاجة كبيرة برشا.
8: إن شاء الله
6: حد شيء حد شيء. أما رأوا حصون الملاعب يرحم والديكم، إذا مش بإمكاننا باش نردوا الجازون الصحيح نعمل أخوي الجازون الصناعي، مش عيب رأوا في العالم قاعدين يلعبوا ناس في روسيا في البديل الكل يلعبوا على جازون صناعي، علاش ما يلعبوش؟ خليهم سوس كذا تيرانات هذاك باش ينوروا ينورونا وجوهنا باش نلعبوا في المقابلات الدولية. لكن مادام لهنا شنو ما تعرفش تعمل كنترول، ثم نهار نعيب على حاجات اخرين. تو ملعب الكرم، ملعب الكرم لو حكيك علاش؟ تو نلعبوا في المرسى، المرسى بعيدة على الكرم في التيرانات زوز على بعضهم 3 4 كيلومتر. خليه التيران اللي تنجم تلعب عليه كوره، راه مش باش نقول لك جازون شيء جازون ارتيفيسيال شيء خارق العاده، لا لا تنجم تلعب عليه كوره، كوره تجيك تعطيني الناس يعطيني باس تخلط لي الباس صحيح
8: ان شاء الله.
6: والحديث بقيه
8: حمل الف نبشرهم اللي 5 سنين 6 سنين 10 سنوات على اقصى تحديد باش يكونوا زوز لاعبين متفوقين غاديك اسكندر العياري وبيزيد العياري الموجودين في الاكاديمي بتاع حمام نلف باش يواصلوا مسير جدهم. راهو جدهم اليوم محمد العياري لاعب سابق حارس مرمى سابق لنادي الرياضي لحمام نلف، دونك ان شاء الله المسيره تتواصل. وتحبوني ما نحبش حمام نلف الاصل، راهو حمام نلف ان شاء الله بالتوفيق لها. ومبروك للترجي الرياضي التونسي وللفرق الاخرى الافريقي وترجي الجزيسي والنادي الرياضي الصفاقسي. نمشيو المبادرة تشريعية عقوبات مالية تنجم توصل 2000 دينار للكلام البذيء في الشارع، هذا اللي أعلنوا النائب المحلي فتحي منصف الجبالي، وين أطلق مبادرة تشريعية تهدف إلى الحد من العنف اللفظي والألفاظ الفاحشة في الفضاء العام، معتبرا أنه انتشار الظاهرة هذه أصبح يؤثر في راحة المواطنين وفي المحيط اللي ينشأ فيه الأطفال. ويقول أنه يعتمد خطايا مالية، المبادرة ذي تعتمد على خطايا مالية رادعة نجم توصل 2000 دينار. شنو رأيك سي مقداد؟
10: والله أميمة معناتها وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولو عنا شوية هكا كيني لاموذة تريف هكا تراند مركا كي تحكي يقولك شنين الأخلاق قوية، هل الفعل الذي اللي على وزن افعالويه انا ما نعرفوش قبل شو اخلاقيه ما اخلاق شو كلام معناتها توا نسينا سامحني ولله وسيدي وتفضل وستار عليك وسم الله عليك هذا هو المنطق نتاعنا هذه هي اللهجه التونسيه الحلوه البرينه نتاع اولاد البلاد نتاع الناس المتقدمه الناس المثقفه اولاد وبنات العائلات الكبيره خلي فيما بالك بالشارع الشارع يا حبيبي راهو ملك الجميع ما هوش دارك هو في الدار ما تقولش كلام بذي خلي في الشارع قدام الناس كل وهي تقولوها يعني على ما قال رجع على مرأة ومسمع الناس كل عنا بارشة تجاوزات أخلاقية في الشارع نشوفوا فيها راه ثم الناس يقولوا كلام بذي ما هوش بي وفك المساحات
8: التجارية كيفاش نجم تثبت انه هو قال كلام بذي مثلا لكن. انا متعدية وسمعت جروب متاع اولاد ولا بنات ولا شباب كما بعضهم وتقال كلمة خايبة معناها كلمة بذيئة كيفاش نثبت انه هو معناها قال كلمة بذيئة
10: هو ما فيش ما يحصل وراء وديك انت تتذمر تقول له شنو هذا شنو الكلام هذا يقول لك سامحنا ديجا اعتراف ذمني هما في اغلب الاحيان
9: مش الكل يقول لك سامحني
10: هو مش الكل يقول لك سامحني ساعات يقول لك مثلا شيمني فيك انا ولا تاخ قهوه مثلا اغلبيتها رجال ندخل انا ومرتي باش نعملوا قهوه تسمع في تا تا تا لا لا لا قلت له شنو هذا قال لي سامحني مره الاخرى قال لي سامحني قلت له ما جيش حتى في بعضكم خليني انا مرتي انا انتوما رجال في بعضكم ما تقولوش كلام بذي باش توصل لازم توصل معناتها المعنى بكلام بذي نجم توصل المعنى اللي تحب يا ولدي اجي اقول لك حاجه ريت النقد مثلا النقد رامي نجم نقول فيك اللي نحب انا بدون كلام بذي بدون مسلك كرامتك
8: هو قبل في السابق كنت تسمع معناه بالدرجه اسكت هاي مراه كبيره متعديه هاي طفله متعديه ما تتكلمش توا الحقيقه ولينا نقعدوا حتى في وسكي ما قال هو سالون دو تي ولا في قهوه تلقى جروب نتاع دي جون يحكيوا معناه الكلمه كاينه كلمه عاد كانوا على السلامه لاباس شحوالك معناه الا ما انت معناه تعمل هكا اشاره والا تقول لهم محشم عايش ولدي ولا عايش خويا راه وما يجيش ما معناه وليت عاديه بصفه عاديه الكلمه ديك وبنات واولاد راه حتى البنات ولات مساهمه في الشيء هذا
5: هو المشكله الكبيره الناس ولات تتنافس على الرداء وعلى كلام اليوم شكون يقول كلام خايب أكثر بشي يوري روحه اللي هو زعمة فهم أكثر وفيق أكثر واللي هو إين أكثر رو برشا ناس وليتك يقول لك زعمة كلام خايب نقول وحنا ولا كلاب معناتها كلام مجانب للصواب برشا ناس هو قافز هو فهم هو إين رو بالحق المشكلة هذه وليت كبيرة برشا وكما كان يحكي لك مقديد احنا قبل كانوا يتنافسوا شكون بشي يقول لك سامحني تفضل مرا كبيرة رجل كبير هذه تقاليد قاعدين نتوارثوا فيها مالو رزمون في السنوات الأخرى كل ماذا بينا حاجات ردعية كي تجم لكن زاد راهو هذا كله يرجع للتربية ويرجع للعائلات ويرجع للانفيرونمون اللي نعيشوا فيه كله معناتها بصفة
8: الخلطة الخلطة والله اليوم متربين ولاد عائلات وام والبو مش مقصرين معاهم في قفال الوالد ولا الوالدة معناها هو يبدا مع جروب دامي معناها بالنسبه لي كما قلت انت كبر ولا راجل لازم يقول الكلمه هذيك هي كيف كيف لازم تقول الكلمه هذيك دونك ولات حاجه كما قلت انت في الفوكابولير نتاع لي جون مي المشكل انه قبل في السابق كان فما احترام يحترموا الناس الكبيره في العمر يقدروهم توا ولات حاجه عاديه يقعد بحذاك نورمال تتقال كلمه خايبه
7: وي خاطر ما تظهرلوش هي المشكله وين انه فما تطبيع زاد مع الكلمه هذيك دو تلفاسون كي يحكيه ما ماهوش فاهم اللي هو قاعد يقول في كلام زايد معناها مش في باله عبد الكل تحكي كيكه ولا حاجه عاديه ساعات على ليميت يقول الكلام زايد ومش في بالوش لو قاعد معناها الجمله مش في باله عاديه ماهوش فايق في الانكونسيونس دخلت الحكايه انه
8: تركيز كلام
7: بالضبط لان هذاك هو كلامي هذاك هو اللي فما ماهوش فاهم اصلا اللي فما عبد متقلق هذيك المشكله لازم يفهموا لازم هكا مثال شرد على مهم حتى كان ما فماش تنفيذ ولا كيما قلت انت ما تجمش تثبت ولكن خلي العباد تخاف شويه في علاقه بالحاجات هذيا راهو ساعات فما ناس تبدا مع عائلتها كان فما شكون عنده شجاعه انه يقول لك بربي نقص واحد رفهم عبيد تحشم وتخاف وتو ولا كل شيء مسيب يقول لك انا ستة اولاد ولا سبعة وليش نقول لهم بلي طيحوا شوية كلام زي تعرش على رياكسيون تاعهم العبيد الكل ولاتهم بريفيزيبل باهي كل شيء يبدأ مقنن هكا على قليلة واحد الثقة في الوثيقة متاعه
8: حاجة في السابق في الماضي في الثمانينات السبعينات الستينات ما كانش الشيء هذا موجود
6: كان الشارع. كان عند اللي نسميهم الباندية باندي الباندي ولا الزوفري الزوفري معناتها اوفري كله بال كانت ناس تحترم بعض اخي من البعيد تبدا تكور انت في الكوره ساعه على ساعه يفلتوا كلمه يتلفت الناس الجارديان هو اقرب واحد يقول لهم عامل هادي متعدي ناس كل ناس كل يوليو يلعبوا كانهم ويكلوا لا تسمع حس حتى حد كانت المراه الكبيره كانت تتحدى زاده يحتمل يكونوا يتشاجروا يخاف لي يفلت كلمه قدام كل الكره يسكتوا. كانت فما التربيه كما قالك الاخلاق ما بقيت الاخلاق ما بقيت راي الدنيا كلها اخلاق تربى في الدار تدخل اي تربى في الدار قادر في الدار ساعه ساعه كيقول يقول كلمه ديبلاسي وميمه والناس يضحكوا شفت شفت كيفاش قال الخالو شفت كيفاش لا يا ولدي شو شفت كيفاش هذيك يتربى عليها باش يخرج للشارع ومخه يقول له باش تقول الكلمه هذيك يقول لا هذيك الكلمه قلتها في الدار وكليت عليها تريح دونك هذا كان عندنا قبل ما كان اما كانت البند هي وكل شيء تسمع تسمع كلام تسمع
7: زين. كلام كبير زاد فما ظاهره اخرى وما فما الوالدين اللي كي يتغشوا يقولوا كلام زايد فما ديار بعض هي وراه
8: يسمع من عند بو هو
7: كيما البو يتكيف باش الطفل الصغير باش يظهر له عاد ولا الطفل البو يعمل يعني في حاجات خايبه قدام ولده هو ما غير ما يشعر يبدا ساعات حتى في التليفون بتاع خدمه يبدا يسب ولده راه دونك الوليد باش يستانس على النغمه هذه انت كيفاش باش يطلع الطفل هذاك باش يقول الكلام البذيء قدام العباد دونك زاد هذه في العائله تو للاسف انا حكيناها برشا مرات ساعات تتعدى تو على كلش تتفجع ترقاه بالفاب نتاعو
8: كل منهم انا في بالك والله خوف منهم
7: والله
8: اللي في الليسي وفي الكوليج كنت عدى من قدام الليسي نبدا مرجوعه
7: ترقاه بالفاب ساعه يقول فاب هذيك منين جابها 150 مس الدخان عادي دوكا ذاو واللبسة عادية وكل شيء دونك زاد أنا ديما نقول الأولياء عنده مسؤولية كبيرة وكو.
8: إن شاء الله ربي يحمي الصغيرات وربي يفضلهم وإن شاء الله يربي يطلعوا تربية صالحة هذه أهم حاجة نقعدوا في الأجواء متاع المدرسة نحكي وعلى مصر وتحديدا محافظة الجيزة وين داولوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصور لطالب في أول أيام العام الدراسي منع من دخول المدرسة متاعه بسبب ارتدائه شبشب تعرف شو معنى شب
7: شليكة
8: حاشيكم باعتبار انه ذلك شبشب حس الطف باعتبار انه ذلك مخالف للزي المدرسي. الاراء انقسمت باش نفسر لكم الاراء انقسمت بين اي لازم يتمنع من الدخول على خاطره ما التزمش بالزي المدرسي ولازم يحترم الزي المدرسي وفما اللي قال نجموا ما تعرفوش الظروف متاع عائلته يعني نجم يكونوا ما في حالهمش لدرجة انه ما نجموش يشريوا له صبات ولا سبيدري باش يدخل به للقرايه ونعرفوا اللي فما برشا زادة فقر في مصر وناس ظروفها صعيبة بين هذا وهذا وين تلقى روحك الناصر مع انا رأيي
5: انا بالنسبة لي انا بقى الرأي مربوط بالوضع العائلي والمادي تاع العائله معناتها كان اليوم امكانيات ماديه بعد ساعات ما تسمحش باش الوليد يلقى حق صبات ولا حق سبيدري باش يمشي به النجم نقالو عذر اما كان الامكانيات موجوده والظروف موجوده وانه يمشي بشلاكه بلغتنا احنا العاميه معناتها راهو نعتبرها قله ذوق وما يلزمش نمشيو خاصه مؤسسه معناتها تربويه يلزم نكونوا منضبطين فيها يلزم فما الحد الادنى موجود فيه شنيا النوع نتاع الحذاء اللي انت لابسه مش مشكل لكن المهم تكون في تنو محترمه وكوريكت اللي تطلب معناتها حضورك في المدرسه نتاعك
8: ما نجموش رامي للولايد نعيطوله ونفهموه نفسروله ما غير ما نكسروله بخاطره ما نخليوهش عرضة لمواقع التواصل الاجتماعي هي. يدخل يقرأ على روحه بعد أنا كمدير أو مديرة نعيطله نقول له راه عايش ولدي راه الهيئة هذه ما هيش متاع قراية وإذا كان عنده مشكل مادي نجم نعاونه
7: بالضبط هو ذيك النقطة الأولى اللي لازم نتفهمه فيها القانون قانون معناه ما فماش اللبسة معينة كيما الطبلية كيما كذا لازمك تكون لابس بدري مهما كانت الوضعية الاجتماعية بعد فما جانب إنساني زاد مهم ولازم يكون طاغي على الموضوع هذا يعني في عوض نعمل الشو متاعي انا ونطرده كذا نعيط له ونفهم دو كويس اجي شنية اسباب خاطر في الاخر في الاخر سبيدري قد باش يتكلف ما قلنا لكش بشري له معناه حاجه في الويفيتون معناه نجمه نقاو سوليوشن انه يلبس سبيدري كانوا في الحاله الاخرى كما قلنا النقطه الاولى هي قانون كانوا هو زاد طفل جاي يتبحبح وكذا ولابس شلاكه زاد يتحمل المسؤوليه وهي ما هو القانون قانون لازم يكون لابس حتى كانوا قليل ولا ماهوش منجم لازم نلقاو حل اخر ولكن في اطار القانون انه لازم يكون موجود بسبيدري باش بعد ما توليش اللي هذا حتى فما راهو صغار في العمر هذا يولي بالعان يحب يلبس شلاكه ويوري روحه وشبيك ودرا كذا واحد لازم نفهموا كاباركا ولكن من الاخر القانون هو لازم يكون فوق الكل شيء
8: نفكروا المدرسه اللي عملت قوانين داخليه وفرض اثرت على تلامذتها انه هما يلبسوا لباس معين، يعني مثلا ما تلبسش درويل مقطع، ما يكون شعرك هكا، البنات زاده كيف كيف المكياج لي. فما ناس كانت مع الفكره هذه، فما لي يقول لك هو صغير وجون علاش تحد له من لباسه، المهم يكون لباس يعني محترم في درجه من الاحترام. وشكون يزيد خلينا نقولوا شكون عنده الاحقيه انه هو يقول لباس هذا يجي ولا ما يجيش مقداد؟
10: إذا كان
8: أنت معاه ساعة أنه هو يعملوا قوانين تحد تقول لك تلبس هكا تلبس
10: كل شيء
8: هكا.
10: أنا نحب له قانون ويتقنن ويتنظم سينام باش تولي قعباجي، وإذا دخلنا في القعباجي معاش تفرق ما بين الدلاع والبطيخ ما يجيش. إيش نقول لك حاجة، هذه معروف في الدول الكل خاصة مع المستوى التربوي والمؤسسات التعليمية والتربوية ناصر، فما تنيو كوريكت. علاش تنيو كوريكت؟ حتى أمور نفسانية يا سيدي يا خويا، انت بوك جون سي با وزير ولا كذا ولا لبس عليه ولا عنده منصب ولا كذا، تلبس خير مني فهمني، باش نحس انا خاطر انا بابي بابا فقير ولا حاجه. اي تعرف كيفاش هاو الناس كل تبليات
5: جاي موح
10: ناس كل محلاها، اولا ساعه تحس اكل الفرق مثلا آه، ثم تحس بالانتماء، ثم مدرسه ثم مؤسسه تربويه. بصراحه اللي صاير توا هذايا راهو انا واحد من الناس نادي المراجعه جذريه بالنسبه للازياء والتوني وكل شيء.
5: نرجعوا للمنديل،
10: نرجعوا للمنديل اخويا،
8: مازالت المنديل
9: لا اما تو في الليسي للبنات اكاهو
8: اي بنات ولاد، علاش مش بنات
9: الاولاد
10: حتى البنات حتى البنات تخرج وتنحي التبليي ودرش نوع في الساحه برشا تجاوزات يلزمها كونتر.
8: نحكي لكم على مثلا معهد غزالة، الصفحة الرسمية يقول أنه إعلام للتلاميذ والأولياء بمناسبة العودة المدرسية، معهد غزالة حرصا على حسن سير العمل داخل المؤسسة وعملا بما ينص عليه النظام الداخلي للمعهد، يرجى من التلاميذ والأولياء الالتزام بما يلي: الالتزام بالهندام والمظهر اللائق داخل المدرسة، يمنع اللباس الممزق، المكياج بالنسبة للإناث والميدع القصيرة، منع الحلاقات الغير اللائقة ومنع حلاقة القرعة ولا ما شنو حسيته ما انتو كقرعه كمكتوب ناش القزع
7: قزع معناها تحجم بارتيات وتخلي بارتيات في الواحد معناها تخلي نقولوا احنا ذاك كله في الزيرو ايه. وذاك طالع
8: قرع
9: قرع كيما شعر مالها ما يقراش كان جاي صغير ما يدخلش يقرا شعر قرع بجيب الشعر
8: منع اصطحاب الهواتف الجوالة والهواتف الذكية للمعهد مع تطبيق الإجراءات المعمول بها عند المخالفة، التزام بالتوقيت المدرسي وعدم التأخر، الحضور الإجباري لتحية العلم واحترام هذا الموعد المدرسي الرسمي. شنو رأيك حاج؟
6: والله يا رأي اللي قالوه صحيح، ما احنا رون تكلموا عن الشبشب، ايش مدخل الشبشب في الحكاية هذوما؟
9: شبشب دفع
6: معناتها هما تو في مصر في مصر في الجيزة يقولوا لما جيز بالشبشب يا ولدي احمد ربي اللي جاب الشبشب، هذاك اللي جاب الشبشب راهو يحتمل مش قادر باش يشري صبات، احمد ربي ما جاكش حافي ايش بيه الشبشب كيف بدا نظيف، معناتها شليك تبدا نظيفه. اما تقول لي زي البلوزه معناتها ولا المنديله ولا الكرتابه المحترمه ولا الحجامه المحترمه ولا كل مكياجك اللي يبدا يكون
8: اوفر
6: اوفر مش اوفر غادي من اوفر سوبر اوفر فهمت هذايا. اما الشبشب يا خويا انا مرش فيه حتى مانع،
8: ان شاء الله يجي نهار ونشوفوا اليونيفورم الحقيقه كيكا يحد من مشاكل كل ولاد وبنات نفس اللبسه، لا لبس عليه يحس روحه معناها اكثر على درجه من اللي اقل منه، تلم ذا كل سواسيه والحقيقه اليونيفورم ينقص برشا مشاكل.
5: محليهم
8: والله انا كنت صغيره نتمنى على اليونيفورم.
5: قديش مره نسافر لافريق معناتها بالحق معناتها افريقيا معناتها تشوف الناس الكل زي موحد
8: كيتلاقوا
5: وقت اللي يخرجوا من الليسي اقسم بالله كلهم فرد لون وفرد تمليه وفرد
10: كل شيء
5: حاجه مزيانه برشا
10: كل شيء تعدينا به امم. طب ما كناش بزي الموحد شكون نحال حكايه ما تفهمهاش كيفاش ووقتاش
8: عوده مدرسيه ان شاء الله يا ربي موفقه أمين. بدون مشاكل ان شاء الله. وسيسو الصغيرات راهو صغيرات الجيل هذا ماهوش ساهل، دونك واحده واحده راهو ما يفهمش بالقوه يفهم بالسياسه، دونك احكي معاه حاوره فسر له واحده واحده دونك تو يفهم وان شاء الله

0: بتبرن شي منا كونكت بالوقت منا. هذا الكل بحث نسوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقر
1: جانيكم من جديد مرحبا باللي يسمعوا فينا وين ما كانوا تحية كبيرة ليكم 8:53 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم للتسعة ونص نمشيوا لعرض كوميدي خلينا نقولوا اللي العرض ذا كان ماشي لبس عليه وفجأة انقلب الجمهور ضد الكوميدي بعد ما قال عبارة خلينا نقولوا اللي هي كانت مؤيدة للكيان شيء اللي خلى الجمهور يتغشش ويخرج
2: عرض كوميدي كان يفترض أن يملأ القاعة بالضحك لكن كلمة إسرائيل غيرت المشهد بالكامل. اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل. هذه العبارة قالها الكوميدي الأمريكي مناحيم سيلفرشتاين في عرض بشيكاغو مجددا دعمه لإسرائيل كما فعل في عروض سابقة، لكن هذه المرة تحول المشهد إلى لحظة محرجة. غادر عدد من الحاضرين القاعة ليتركوه أمام مقاعد خاوية، واقعة صغيرة على مسرح كوميدي لكنها تأتي وسط تحول في المزاج الأمريكي تجاه إسرائيل، إذ بات نحو 60% من الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل سلباً مقابل 42% عام 2022. الفجوة تزداد بين الشباب، إذ تصل النظرة السلبية إلى 74% بين الأمريكيين من 18 إلى 34 عاماً.
1: مناحيم سيلفرشتاين يلقى روحه قدام مدارج خالية بعد ما خلينا نقوله قال كلمة يؤيد فيها الكيان وشيء اللي خلى الجمهور يعمل موقف احتجاجي وغادر المكان وخلوا الكوميدي قدام مقاعد خالية. شنو رأيك نصر؟
3: أنا بالنسبة لي أنا أعطيهم ألف صحة على ردة الفعل اللي عملوه، على خطر هذه ردة الفعل دي ما نقولوها احنا ونعودوها، على خطر بعد الحرب متاع أكتوبر فما نظرة تبدلت العالم ولا يغدر الفلسطين وحرب فلسطين والكيان بطريقة أخرى، تبدلت على خطر الناس شافوا برشا قمع برشا ظلم برشا حاجات اللي شفنا صغيرات تشتت، شفنا عائلات مسكنات مش لاقيين أبسط الحاجات باش ينجموا يعيشوا والعالم كامل قاعد يغزر والعالم كامل قاعد يتبع وفما ناس قاعدة حتى ما مثمن، لكن شباب وخاصة المظاهرات اللي صارت في أمريكا تعرف أنت العدد الكبير اللي خرجت بالعباد اللي تندد بالحاجات اللي قاعد صارت في غزة ظهر لي هذوما رد الفعل قاعدة كل يوم تتأكد أنه الكيان قاعد يفقد الحاجات اللي بناها من سنوات وسنوات ظهر لي تعرى نقولوا احنا بلغتنا العامية انه اليوم بالتصاور اللي شفناهم وبالخاصة بالفيسبوك اللي عرى الكيان على الحاجات البشعة اللي عملها في الصغيرات في السبيطارات هذا كله معناتها اليوم رد الفعل بتاعه معناتها جات في الخرجة هذه.
1: شوفوا في الفيديو شوفوا كيفاش الجمهور قاعد يغادر في القاعة محلاها الحقيقة وفي الولايات المتحدة الأمريكية في تحديدا في شيكاغو اليوم نلقاو ناس مناصرة للقضية الفلسطينية بعد ما كنا قبل في السابق قليل وين نسمعوا هذا، يمكن حتى نشوفوا مناصرين تلقاهم يا أما عرب مسلمين ولكن اليوم نلقاو العالم تقريبا نسبة كبيرة فيه مناصر للقضية الفلسطينية.
4: افكتيفو والنقطة الأهم أنا عمل شوية ريسيرش على اللي صار هي خطرة فادليكا ديما يفادلك هذية ولكن العبيد ولاو ما عادش يحبوا في علاقة أنه حتى في إطار تفادليك انطبعوا مع جمل من هذا القبيل وقال إن ندعم الكيان الصهيوني هي تفادليك متاعه والفان متاعه بعدها يقول مش على حاجة لو مش موضوع السياسة ما موضوع على خاطر هما غاديك في الكيان الوحيدين اللي يعرفوا ينطقوا اسمي بصحيح خاطر يكتب من تشام وهما يعرفوا ينطقوا، أما العبيد مهم برشا النقطة ذي أكثر وعي حتى في علاقة بالحكاية ذي وإنه المساندة للقضية الفلسطينية حتى في تفادليك ما لازمكش تقول الجمل هذوما كيما نقولوا احنا بار اكزومبل جمل نتاع راسيزم ما لازمش تتقال في إطار تفادليك هذه العباد ترفضوا، فما حاجات كيما هكا زاد اني انا نساند الكيان الصهيوني بالجرائم نتاعو حتى في اطار تفادليك راه ما لازمهاش تتعدى وهذه النقطه الاهم في اللي صار هذا في شيكاغو الجانب في علاقه بالوعي بحكايه القضيه الفلسطينيه مش الكلام الكل لازم يتقال ومش الكلام الكل لازم يتعدى.
1: بعد اكتوبر كما قلت الناصر موافقك 100% الكيان الصهيوني تعرى وظهر على حقيقته الجرائم البشعه اللي قام بها خلينا نقول المجازر اللي قام بهم شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي العالم الكل تفرج شايف حقيقة هذا الكيان خلينا نقول المجرم اللي نكل بالعديد من الأطفال والنساء زاد كيف كيف والرجال وشفنا هذا في الانستغرام. انستغرام، شفنا ديز انفلونسور من انحاء العالم الكل يحكي ووصلوا الصوره الحقيقيه للكيان اللي يمكن كانت في وقت ما ماناش نشوفوا فيه. دونك ماناش نشوفوا العالم، ما كانش يتفرج وما كانش يسمع وما كانش يشوف حجم الجرائم اللي قاعد يقوم بها. شكرا لكم لراف ماجور، ساعتنا الثانيه وفات، مازلنا مواصلين معاكم. باي باي زيد، ميرسي ميرسي، باي باي، تشاو تشاو. خلي زيد باش يغادرنا لاسباب مهنيه، نعرفش عنده ظهر لي خدمه
4: مهنيه بدا مهنيه لوجيك خدمه
1: يطلع على القهوه بتاعه ولا شنو. نمشيو اخبار وراجعين.
0: في ساعه سعيده صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمه ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
5: صوتكم
0: في تونس الكبرى
5: على 93.5.
0: على 93.5. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز التاسعة ديوان فام عسلامة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة الأعمال سيتم إطلاقها خلال الشهر الحالي، وفق ما أعلن عنه في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربية التي انعقدت بالقاهرة. وبين الوزير أن هذه المنصة تعتبر خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، سيما في تدخلات متفقدي الشغل بما يساهم في تكريس مقاومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي بما من شأنه المساعدة على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. دار نبيل الدولية للمكفوفين تطلق مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية تتمثل في توزيع حقائب مدرسية لفائدة 220 تلميذا من أبناء الأولياء من ذوي الإعاقة البصرية من ولايات تونس الكبرى والقيروان ونابل، وذلك بقيمة مالية جملية تقدر ب 55 ألف دينار وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية نبيل إسماعيل. وأوضحت في تصريحها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء هذه البادرة هي عبارة عن مساعدات قدمتها عدة مؤسسات اقتصادية وأهل البر والإحسان، تهدف إلى معاضدة جهود الأولياء من ذوي الإعاقة البصرية في ضمان عودة مدرسية ناجحة لأبنائهم، سيما في ظل الارتفاع في الأسعار والكلفة المرتفعة للعودة المدرسية وتوفير حقيبة تستجيب لحاجة التلميذ. في العالم سعر النفط تقفز بأكثر من 2% اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف بشأن الامدادات في عقب هجمات جديدة على السعودية وسفن في الخليج وإغلاق خط أنابيب سعودي رئيسي ينقل النفط من شرق المملكة إلى غربها. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 2.1 دولار إلى 106.71 دولار للبرميل الواحد، كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.04 دولار إلى 102.07 دولار. وكانت الأسعار قد صعدت أكثر من 3% بداية التداول، كما ارتفع النفط بنحو 8% خلال الأسبوع الماضي متجاوزا 100 دولار للبرميل الواحد منذ جويلية الفارط. تراجع حركة سفن نقل البضائع عبر مضيق هرمز بصورة ملحوظة مطلع الأسبوع مع انخفاض عدد السفن العابرة يوميا إلى خانة الأحد مقارنة بمتوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة. وأظهرت بيانات أولية لتتبع سفن نقلتها وكالة رويترز أن 4 سفن غادرت منطقة الخليج عبر المضيق فيما دخلت 10 سفن خلال مطلع الأسبوع. يأتي هذا التراجع في ظل استمرار المخاطر الأمنية والاضطرابات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.
0: تقارير تتبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: سوية عليخت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم ورجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف ماجر.
3: وصلنا للجزء الأخير من الراف ماك. شكرا زيد أنك رجعت عن قرار المغادرة ورجعت بحذينا، شكرا لك. وكان خلينا نقول الالتزامات المهنية
4: قال لي ما نجمش خلي أمي موحدها.
3: ليه نعرف اللي هو الموجات الإيجابية والضحكة والحاجات البيه الكل والوقت يتعدى لفلف تحسش بيه.
5: اخ العام كي نقراو يحطونا نلعب
6: استنوا في الحمله
3: حتى انا ما نحسش بالوقت معاكم الحقيقه. ما احلاكم
7: بلي عندي ديديكاس في وسط الجو الحلو هذا. صديقنا عثمان رباعي هذا مقيم في فرنسا، اليوم الديديكاس نتاع يحب يعمل ديديكاس لولده اياد الرباعي اللي اليوم يعمل عامين. ان شاء الله ربي يفضله لك، وان شاء الله كل عام انت حي بخير يا ايوده، وان شاء الله ربي يفضلك البوك عثمان.
3: ربي يفضل اياد وان شاء الله بطول العمر، وان شاء الله ربي يفضله لهم ويراوها عروس ناجح ان شاء الله في حياته في القرايه في الحياه الخاصه. ربي يفضل اياد البوه والام. ونمشيوا للعوده المدرسيه والنهار يفصلنا على العوده المدرسيه في قرى الاطفال. العوده الى المقاعد الدراسه ما تختلفش على اي عائله تونسيه تحضر لصغارها. الجمعيه تطلق اليوم حمله العوده المدرسيه والجامعيه 2026-2027 باش تضمن عوده مدرسيه ناجحه لاكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة، وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.swsve.tn أو بالاتصال بمكتب الجمعية. مكاتب اللي تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن بيه ويحب بيشوفوا ينجح. ذكروا انه الجمعيه اليوم تكفل اكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعيه وحمله العوده المدرسيه. تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.swsve.tn ولا كلموهم 58 371 0002 58 371 0002. ان شاء الله عوده مدرسيه ناجحه لاطفال قرى الاسواس. يا ربي فضلهم وان شاء الله يا ربي ناجحين واللي ما شاء الله عليهم متفوقين. وشكرا على المجهود الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها القائمين على قراءة أطفال SOS. نمشيوا للكارتون دو جور مع ليراف ماجر. كارتون نبدأ بيك الحاج منصف بن سعيد، تحكي على العياري. العياري دونك نبدأ بيه، يسجل أو الأهداف ويقود فريقه للفوز. أحكي لنا عليه أكثر تفاصيل.
4: تعادل في كان وفوز هو سعال سعال نحبنا نيك لأنه هو ولد عم كذا
3: من عرش العياري اللي منتشرين من أكثر الألقاب منتشرة في الجمهورية التونسية.
4: خارج الطاو خارج عدو بركل عليه، هو صغرون روح عمره 20 سنة مازال بربي نعاونوه يا ربي. فما واحد عمل تعليق قال له محلاه توا يبدا اللي نتاع اللي يعلق عليه جماعة في اوروبا شي يقولوا هدف كانوا ميسي باش يعلق تونسي ولد بلاده والفعودي يقولوا خير من ميسي. قال له لا ميسي ما ينحيش مريولو، لا ينحي مريولو ميسي يبوس المريول ويلوح المريول ويعمل خليه يا خويا يا خويا مركي ينحي المريول ما يسالش تاخذ ورقه صفراء ما رد بالك. هذايا كانت دنكيرك، هو المقابله بين دنكيرك وسانتيتيان، وكان سانتيتيان رابحت بشيء ويخرج لهم خليل العياري خلخل الجمهور والمعلقين وكل شيء بهدف حتى حد ما كان يستنى فيه. تبارك الله عليه عنده جوش يحطها في نسكن الشيطان، نقول له يا خليل واصلك يا رانا حشتنا بيك، موش غاديك برك حشتنا بيك بمنتخب وانت مستقبل المنتخب.
3: هاو قال لي عزيز موش تعادل دوزا ان
5: دوزا ان ربح والله شكك
4: كانوا انا بعدين شو ركت
7: هو عدل اي هو عدل انا
4: هو اللي عدل انا
3: هو عدل واضح هاكا معلوماته صحيحة يا عزيزي فضلك سامحني حاج انا معناها معلوماتي الكروية على قد ذلك علاش
8: وانا الولد ذي فرحال ولا خطر كان مستحق برشا الفريق من اكيا باش ينجم يلعب خطر طالون موجود اليوم الوليد عنده امكانيات كبيره عنده امكانيات فنيه كبيره برشا لكن في بي اس جي ظالي مازال مازال شويه نقولوا احنا بلغتنا يزمو يتيب يمشي يلعب في فريق ويغيش الماتشوات ظالي الهدف اللي سجله هذا نجم يعطيه الثقه باش ينجم يكمل كما يلزم لكن الموهبه موجوده اللي قاعده تتسقل ان شاء الله معناتها الولد يوصل اعلى مرات
3: ان شاء الله بالتوفيق ليه خليل العياري ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. نحب نقول عيد ميلاد سعيد للدليله اللي هي اختها اليوم تحتفل بعيد ميلادها. ضاعت ويني ويني ويني اليوم عيد ميلاد اختي دليله نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير من اختها يسرى ربي فضلكم لبعضكم. بعد ابو خديجه ولا فما اسم اخر ابو زكريا ابو خديجه واللي عيطوا لي ام الاء قولوا له عيدي شكرا ليك ربي فضلك ما عندك ميرسي بوكو ما نعرفش الاسم الثاني
8: وتيك تيك كل شيء وتيك
3: بالحق بسم الله ما شاء الله وقعد اختنا في فرصه بدمني اني ما قعدش نرجع طول بلاصتي
7: اخر دقائق
3: بلاصتي مخدت سيلي اخر بحلها هي البلاصه هذه لا تحضر كرتون لا حتى اش تحضر كل الحلقه يعطيها الصحه ريم انا ماهيش مقصره مجهود كبير شكرا ليك ريم على الخدمه الكبيره اللي تخدم فيها والله العظيم رفيق عنده برودكتريس من العيار الثقيل الحقيقه قاعده تخدم في خدمه ياسر محلاها وتخاف على الرفماق وتحرس على الرفماق اخويا الإنسان اللي يخدم يستحق أنه نشكره برافو ريم برافو إيمان ساكوحي زيدا اللي تخدم معنا شكرا لها فريق الكل عزيز وحسام يحيى وجدين شكرا لكم نمشي وشكرا لكم أنتم ما بعد
7: نشوف البرنامج
3: مش مودع
7: آخر حلقة
3: تو رفيق باش يرجع مش نرجع لها خطر أنا ما كنتش راجع رفيق شد فيا صحيح قال لي وميمة بلاش بيك
4: مضيع كلكم اسمه بعسل
3: سي مقدد السهيلي باش نحكيه على بهي سلطان حكينا عليه في بداية حلقة تابعت الحفل تفرجت فيديوهات وردود الفعل شنو رأيك سيدي
4: المطرب بهاي سلطان بعد الحادثة اللي عملها هو كل شيء خرجت إشاعة لكونه مش بشي جي بشي غني ماهوش بربي إصلاح بربي نصلح وراه ما تعرف خطر ساعات الحاجات تتبين مهرجان قرطاج راهو فيه الحفلات اللي صارت من بعد صارت على ركح المسرح الأثري بقرطاج ما صارتش في نطاق برنامج مهرجان قرطاج هذه نقطة لازم نوضحها هو اش قال يا ولادي راني ما صار الحادث وكذا لاباس حادث عرضي رجع لاباس قال لا باش يصير الحفل نتاعي جا وغنى صار الحفل وكذا صبت شويه مطر وكل شيء ماهوش الوحيد اللي صبت عليه المطر صبت المطر على عدنان الشواشي وما ادراك وبقى قوسين نتمناو له الشفاء العاجل الفنان الكبير عدنان الشواشي
3: لطف عليه سلموا عليه برشا سي عدنان
4: فنان كبير عاد المطر تصب ويغني يا ناس محلى سهر في الليل تحت المطر الله. دونك بهي سلطان جاء وغن يا اخي قال شو اسمه هادي سمي لي ثم ساق نجعك ساق يا ولدي انت تغني ما هو تكون مسؤول على غناك ساعه بخلاف انا طالع في حفله بخلاف الامبريزاريو والبروديكتور والشيف دوركستر والناس الكل انا ساعه نضمن روحي اول حاجه في بالك انت بارونتيز اللي صباح فخري وما ادراك الله يرحمه كان كيمشي يغني يقسم بالله زياد يعمل البالانس تاع الصون كل شيء بعد الانجينير دو صون يحطه في البيت ويسكر عليه يحط المفتاح في مكتوبه باش يطلع يغني ماله باش يضمن قالت له يحكي ولا حاجه ولا باش يقول له زيدني ترابل ولا زيدني كذا باي الصوت ما مشيش صلح واعمل وقفه صغيره هكا بذكاء مع لانجيسون ويصلح لك ويقول
3: اي فما مشكل نتاع صوته
4: صغير برشا
5: بعد ما سمعت
4: وهذه دي ما تصير على مسرح الاثري بقرطاج بعد
3: هو بيدو في الركح على الركح قال مانيش فاهم روحي في مهرجان قرطاج ولا في مسرح قرطاج
4: يسال
3: في
4: الجمهور هكا كيزمو يفهم روحه من الطياره مش على الركح هو جاي وين جاي جاي وين جاي ماك جاي المسرح الاثري بقرطاج ماكش المهرجان انت على الركح ماكش فاهم ما لا وقتا نولي نشك انا شنو نجم نقولوا بون خليني طوم الكلام اللي خرجتوش. انت خويا غنيت الشيء ما وصلش. راو المتفرج ما يهموش قاست سكرتو باش تغني له. لك بابا هيفا باش تعمل لنا اربع دورات. لك نانسي عجرم باش تورينا معنا شعرك والدنيا والبوكلي ودرسوا. لا انت ولو شعرك بس عليه والدنيا زعما كانك ممثل في سبارتاكوس وكذا اما باش تغنينا يا سي باسل باش تغنينا.
9: عاشم في بالك فما تعليق قالوا عنده الرهاب الاجتماعي.
4: عنده
9: الرهاب الاجتماعي.
4: شو الرهاب الاجتماعي هذايا يخليه يروحوا في مكتوبه طلعت على الركح فما حتى رهاب. انت شوف وديع الصافي شوف ام كلثوم شوف الدمادم تلقى حتى كي تحكي معاه في الدنيا ولا رامي عندك الفجعه بتاع الجمهور ما تيخوف. يا ولدي هذا يزمك تنحيها. شو حاشم شو معنى حاشم هاي طلعت وقصت لعبه تسكرها وجاك جمهور بالقدا بالقدا فما تباين داكور دو موحنا ديما عنك الجمهور ماركه ولا محلاه ولا محلاه هذه يقولها في الكوجينه بتاعك ما هو مش محلاه هو بصفه عامه تقنيا ما اداش الواجب نتاعو.
5: وزيد حاشم الوقت
4: ما وصلش صوت وحاشم من شنو سيدي
9: من الجمهور
4: حاشم الجمهور وانت جاي الجمهور
9: حاشم
4: قالوا لي تلقى ما توريش دربوها بالله سامحني.
9: هو حد ما ينكر انه بهي سلطان من احلى الاصوات الحقيقه من اروع الاصوات العربيه واغانيه الحقيقه تلقى فيه نجاح كبير خاصه بعد الغياب اللي قام به بعد الجدل اللي صار والخلاف مع شركه محروس المنجة لكن من بعد صار الصلح ورجع بقوه باغاني ناجحه. مي مالوغوزمون البارح قلت البارح وقتاش هو نهار الجمعه ظهر لي نهار الجمعه كان معناها بعض الناس استاءوا وخلينا نقول وصارت لهم ديسيبسيون من بهي سلطان اللي استنوا باش يتسلطنوا بصوت بهي سلطان فما مشكل تقني زاده صار على ركح مسرح قرطاج اثنين ما كانش ماهوش كاريزماتيك ما كانش عنده
4: مشكل تقني توقف
7: ودارت له فيديو زاده اللي هو ظهر لي هو كيكه معناها على الركح كان شفت الفيديو مع انغام ومع اليسا
9: مع اليسا
7: اليسا وانغام وداخل بعضه معناها هو ظهر لي امور هو حضور ركحي ما عندوش هذا اللي بان بالكاش ماهوش مسيطر معناها ما شدش الجمهور ما كذا ولكن هو صوته حلو يمكن زاده خل بعضه في سبب انا لحقت عربي شويه كي مقديد فنان في المستوى هذايا لو حتى كيصير بان تكنيك احنا يمكن ندخل بعضنا كمواطنين كان فوق ركح قدام العبيد ولكن انت نورمال ما عندك التكنيك معون خدمه نتصور انك تعرف في تخرج من الازمه هذيك وتفضل ولكن هو يقعد صوت الحق عربي انا يعجبني برشا نحسه يغني اصلا ما يحلش فمه معناها هكا هو يتبسم ويخرج صوت قوي اكسبسيونيل هو الحق عربي
9: صوت قوي ما كانت الحفله ماهيش ناجحه خلينا نقولوا مردود متوسط خاطر علاش نقول مردود متوسط خاطر الحقيقه شفت انا وتسمعت ردود فعل الجمهور منقسم بين اللي كان عنده ديسيبسيون وبين اللي كان شيخ يقول لك ما يهمنيش انا بهي سلطان نحبه ونحب نحضر حفلاته ومتعودين به ويعرفوا شخصيته ويعرفوا انه هو معناها يحشم هو فضل شاكر ريت عنده حضور انا حضرت له عنده حضور ولكن ريته ما يحكيش ما يتواصلش مع الجمهور جمله واحده يغني أكهو لكن حضور يعني في الركح موجود حضوره موجود يعرفش يحكي مع الجمهور
5: بالحق أنا حضرت له وأنا صغير
4: ملح
5: شو
4: يعني
5: والله فنانين
4: لا أما أنت ملاحظة اللي عملتها توا أميمة ياسر ياسر ياسر مهمة
9: شكر
4: موسيقيا نتاع فضل شاكر علاش فضل شاكر مهمة خاطر فضل شاكر مش من نوع اللي يعمل شو فضل شاكر واقف على رويحته باحترامه ما يحبش ياسر التجاوزات ولا ياسر سلام وجمهور يغني في بقعته وشنو أما فضل شاكر عنده حاجة اللي هي تحوس سيرسانه قلب الدنيا إحساسه يغني بإحساس كبير ياسر ويوصل
9: يغني كهو
4: ويوصل
9: مشي ناصر بدوي جمهور النادي الرياضي الصفاقسي باش تحكي عليه في بطاقتك تفضل
8: حبيت نعطي بطاقة خضراء لجمهور النادي الصفاقسي بعد الويكلو في مباراة البارح ضد الفريق النيجيري وترشح متاع النادي الصفاقسي حبيت نحكي على التصور اللي عطتهمنا سي اس اس تي في شفنا فيهم الجماهير عملت كورتيج للملاعبية قبل المباراة باش تساند الفريق نتاعها خاطر المباراة كانت بدون حضور الجمهور بالرغم انه انا نقول اليوم راهو الجمهور هو بيدو وصل الفريق باش اليوم صار المنع وما خليناش الجمهور نادي الصفاقسي يحضر لكن الجمهور هو بيدو صلح الوضعيه هذه ومشى المستوى عالي وعالي جدا ظهر الحضور الكورتيج اللي عملوه للملاعبية اعطاهم حافز معنوي كبير برشا البارح سمعت برشا دي ديكلاراسيون تاع ملاعبيه نادي الصفاقسي قالك وقت اللي شفنا الجمهور الجمهور بالطريقه هذيك يساند في الفريق وكاني بي اعطانا رسائل اللي احنا معاكم احنا مساندينكم احنا نستناو فيكم باش تعملوا انجاز مهم للنادي الصفاقسي. هو انجاز راهو النادي الصفاقسي انه يربح مباراه كين هذا هذه مباراه عاديه خاطر النادي الصفاقسي من اكثر الفرق عندها الكوب دو لاكاف ومن اكثر الفرق في افريقيا متوجه بالكاس هذه. نعتبر انا رده فعل نتاع الجمهور كانت ايجابيه وايجابيه للغايه نثمنها على خاطر فمك الروح وفمك التناغم ما بين الملاعبيه والجماهير نتاعو. حبيت نحيي الجماهير الكل اللي كانت حاضره وساندت الملاعبيه باش نجحوا المباراه نتاعها.
9: تحيه للجمهور النادي الرياضي الصفاقسي. شكرا لك ناصر البدوي, شكرا زيد المكي, شكرا رامي الفراتي, شكرا حاج منصف بن سعيد, شكرا مقدد سيلي, شكرا كامل الفريق ريم مخبي في الاعداد من ساكوحي عزيز في الاخراج, شكرا ريم, شكرا وجدين وحسام يحيى في الاخراج الرقمي. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا وتفرجتوا علينا على نوتخ شين يوتيوب دي وانا فام, نوتخ باش فيسبوك دي وانا فام, والا عبر موجات اذاعه دي وانا فام وين ما كنتوا في تونس خارج تونس. انا ومي معيالي مقالي كمش قولكم شكرا لكم, ان شاء الله كنت خفيف الظل عليكم. غدوه يرجع لكم الكابيتانو رفيق بوشناق للمزدح ويقود فريق الرفماك. تحيه كبيره لكم بعد شويه ساعه سعيده مع جعفر الجسمي هنا تونس مع ابتسام شويخه وبقيه برامج دي وانا فام. خليكم في المتابعه, نهاركم زين, باي باي, تشاو تشاو.

0: 41 دقيقة. صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور. هذا الأسبوع الثاني من برنامج الساعة سعيدة على مجدة ديوان فام يوم الاثنين. بداية أسبوع كله مكلل بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. بداية أسبوع الكله يعني أخبار سارة للسادة اللي يسمعوا فينا والسيدات. تحية كبيرة برجع لكم. تحية لأصدقائنا خارج وداخل حضر الوطن، وخاصة زادة تحية لأصدقائنا على اليوتيوب. منورينا أخويا كالعادة، سافقيننا في مني ولا نقاشات يصبحوا على بعضهم قبل ما نجيو نحن. مرحبا بكم الناس الكل. انطلقت الرحلة من توا حتى نص النهار. الرحلة متاع اليوم فيها عودة الحكيم. عملنا عملية القرعة، بعد شوي نعطيكم أكثر تفاصيل. ولكن قبل هذايا نبدأ أخويا نصبحوا على العيلة. زينبات صباح النور.
1: يا صباح النور جعفور، صباح النور ريم، رافع، رباب، الناس الكل في الغجي، الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. نهاركم اسعد ايام، بدايه اسبوع جميله ليكم الكل. مرحبا بكم في ساعه سعيد.
0: مرحبا بكم في ساعه سعيد. رباب بونجور، صباح النور.
2: نارسين جعفور، صباح الفل والياسمين. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ليكم الكل. مرحبا.
0: مرحبا ريم، بونجور.
3: بونجور جعفور، صباح الخير الناس الكل تسمع فينا. رباب، زينوبه، ورافع، اصدقائنا الكل هنا، والناس اللي تبع فينا في الخدمه في الدار في الثنيه. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد.
0: نهاركم اسعد ايام سيرة. صباح النور،
4: صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم جميعا. فريمون نشاط وحيوية كبير برشا كي نبدا معاكم بداية الاسبوع. كيف استطيع ان ابدا الاسبوع يعني بدون المستمعين يعني
3: دون
4: ان شاء الله يعني دون. ان شاء الله فهمت. يا سي جعفر، جربة جربة جربة يا سي جعفر. نهار السبت ماني مشيت للجربة with the plane يعني avec l'avion بالطيارة
0: avec l'avion.
4: عندي صاحبي عنده مشكل نتاع الشقوق في الدار. قال لي ماذا بيت تشوفهم لي رافع؟ قلت له راني تونس انا وانت جربان. قال لي ناخذ لك طيارة. يعني هو دان سارتان نيفو على شقوق، عيط لي بالطيارة.
0: تبارك الله تبارك.
4: هزيت معايا صاحبي حمدي، قلت له صاحبي حمدي ما يعرفش الطيارة باش نهزه معايا. طلعنا عندي زوزة سلام
1: يستغرب
4: اكل بويه السفرة هذيك اللي يبدا يقول لك انفخ من هناك
1: بويه
4: اكل ايش بد الخيط. تو نحن من تونس الجربة قسما بالله لا فما حتى بحر، كلها يابسة. الشانس نتاعنا الوحيدة في سقية القروان كان نتاعو تعب غادي فما ماء نجمو نستعملوها هذيك.
0: الاول بداية
4: سينو ما فما حتى شيء. الواش يا خويا الواش بويه ترى احنا طايحين
1: يعني.
4: هذيك الشومبرير السفرة هذيك اللي
3: جعفور تعرف قديش من مجال دخل فيه وقديش من غلطة ما نجمش
4: نصلح انا هذا كل شيء. مشينا في الصباح بالكهرباء انا وصاحبي حمدي تحت بينا امبان الكهرباء. قلت له يا حمدي خلينا نرجع سايب علينا. قال لي لا نواصلوا بالله يا رفا خلينا نطلع
3: تجبدوا الشومبرير
4: خلينا نطلع في الطياره يا رفا. قلت له يلا توكلنا على الله. مشينا عمل لنا فاست الشومبرير هذيك. بديت انا نوري في روحي الحمدي قلت له راك ريت منين تجبدها باش تنفخ من فوق وتنفخ بك الاحمر هذاك وكوم تنفخ لك
3: انا
4: صفار. قلت له لحظه نحن نحكيو كيما كيك وطلعنا وما الطقس خايب نهار
0: السبت خايب
4: وبداتك الطياره
0: وما طبت هوائيه
4: ارقصوا بالراحة دار ذيقة الدكتور عشان بكلي بالمراوح الفنتيلاتور الطيارة بالفنتيلاتور تعرف شنو هاي هبطت هاي طلعت هاي جبدت على اليمين هاي جبدت على اليسار. وحمدي كي يخاف تجيه بالكلام ولا يحكي ياسر يحكي
0: ياسر. انت ما تخافش؟
4: انا لا سي جعفر
0: تخافش
4: لا ما
0: نجم نبدلوا الموضوع هذا. انا لفت انك تحكي نخاف ديجا كي تحكي عليه
4: والله شوية والله
0: شوية عملت مسرحية انا ذي
4: والله قريت القرآن قريت برشا قرآن قريت برشا قران اللي ندخلنا في اللحظه اللي ندخلنا في الطقس الجميل فوق هذه الكل لحظه واحده بجاه ربي نكمل
0: بها. تفضل.
4: بعد ما وفات هذاك كله هبطنا كل شيء فما زوز نساء اصيل صفاقس حبنا برشا تسمع فينا ماشيه هي والكوزين نتاعها باش يعملوا عيد ميلاد 100% في جربه. وقتها كان عيد ميلادها نهار السبت. المراه الصفاقسيه اسمها اكرام والكوزين نتاعها اسمها اميره حمزه. عيد ميلادها كان نهار السبت.

0: في ساعة سعيدة.
1: مع أريدو في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. أصدرت شركة الجي تعليق رسمي على فيديو تم نشرها على شان يوتيوب The Gamers Nexus، واللي تهمت فيها الشركة بأنه سي تيليفيزور كونكتي يقوموا بعملية إحصاء لكل الأجهزة المتصلة بالريزو واي فاي حتى ولو كانوا مش تابعين المستخدم بيدو، ويقوموا بجمع المعلومات والدوني بيرسونيل وحتى الجهاز يكون أونفي. الجي كذبت كل مزاعم قناة Gamers Nexus وقالت أنه أجهزة التلفزيون لا تعالج البيانات الصوتية إلا في حالتين محددتين، وهما لما المستعمل يقوم بضغط مطول على زر الصوت في تيليكوموند أو عند رص كلمة هاي وقت اللي تكون لا كونيسونس فوكال اكتيفي. تقول الجي ايضا ان المعالجات الصوتيه تتم لوكال فقط، وحتى لو ما تمش التعرف على الكلمه المطلوبه فان التلفزه ما تبعث حتى بيانات صوتيه للسيرفر ويقع بعد حذفها فورا. الشركه تؤكد ان جهاز تلفازها الكونيكتي ما يلمش في لي دوني بيرسونيل ولا المحادثات المحيطه به وما يسجلهاش بالكل، وانه فما فرق ما بين ابغي يبعث لو كونتوني اوديو للكلاود باستمرار وجهاز الجي يكتفي بالكشف المحلي عن كلمه التنبيه. في البيان اضافت الشركه ان شاشه الجي صحيح انها تبحث عن الأجهزة القريبة والمتصلة بالشبكة نفسها وتحاول اتصال بها، وهي ميزة معيارية شائعة في كل السمارت تي في كونكتي، وهذه اليوم تعتبر حاجة عادية في عصر الاتصال والسمارت هاوس. مشكلة تبين من جديد أنه فما هشاشة وعدم ثقة متواصلة بين المستخدمين ومنصات الأجهزة الذكية، وأنه الإنسان يبقى حذر جدا أمام تطور التكنولوجيا وزيادة دهمها في بلع معلوماتنا وخصوصيتنا الشخصية. تهديد الذكاء الاصطناعي للإنسان أصبح في المدة الأخيرة ترند الناس الكل تحكي عليه، وفي آخر تصريحات شركة أنثروبيك أنها قامت بتعطيل دي تونتاتيف دوتيليزاسيون لذكاء كلود لمستعملين حاولوا صناعة ديزارم بيولوجيك. إذا وبعد تصريحات جاكوب كوكسون اللي حكينا عليها في الأسبوع الفارط، تجي اليوم الشركة نفسها تعلن أن مستخدمين لذكاء كلود حاولوا يقوموا باستعمالات غير قانونية وغير مسموح بها لمحاولة صناعة أسلحة بيولوجية. من الحالات الغريبة، باحث طلب من الانتليجنس ارتيفيسيال كلود أنه يعاونوا باش يكتب له مطلب بحوث على سوبفونسيون سيانتيفيك لمشروع يخص فيروس شيكونغونيا اللي جعلوا اخطر اون لو موديفيون جينيتيكمون وزرعوا بكثافه في عده انواع من الحيوانات. شركه انثروبيك ما كشفتش عن هويه الباحثين ولا حتى ليزانستيتيوشن اللي قاموا بطلب غريب ومريب ولا حتى دول اللي ينتميوا لها، لكن عملت انبان على كل الحسابات اللي عندها علاقه بسيت اكتيفيتي وعرفت كيفيه استعمال لي ريزو من طرف هؤلاء المستخدمين بور كونتورني لو بلوكاج جيوغرافيك، ووصلت كل لي كونكلوزيون لمخابر انتيليجنس ارتيفيسيال اخرين وحتى للغوفيرنمون ديغال امريكا. انثروبيك عرفت انه باش تصير حاجات كيما هذه وقبل باشهر جندت مختص في الاسلحه الكيميائيه باش ينضم لفريق سياستها الامنيه المكلف باختبار حدود سي موديل في مواجهه مثل هذه الطلبات الحساسه جدا. انثروبيك نشرت زاده وحكيت على استعمالات اخرى من طرف الصينيين وايران لمراقبه المجتمعات المعارضه ووسائل الاعلام الحكوميه الروسيه في الدعايه عبر الانترنت المتنكره في شكل دي روبورتاج انديبوندون. عديد الاصوات بدات ترتفع اكثر فاكثر لتقليص تطوير الانتيليجنس ارتيفيسيل، ومنهم سيناتور ديموكرات امريكان بيرني ساندرز واللي باش يقدم نص يريد فيه منع لا سوبر انتيليجنس والايقاف التام للديفلوبمون دو لانتيليجنس ارتيفيسيال. الأسبوع الفارط كنا حكينا على إطلاق أول فرشاة أسنان من شركة دايزون اللي تحتوي على كاميرا، وبإمكان المستعمل أنه يراقب عملية غسيل الأسنان مباشرة على هاتفه الذكي via une application dédiée خاصة بالجهاز. اليوم الجديد في الموضوع أنه دايزون قررت سحب كل منتوجها الجديد، ونحكي بيان سور على بروسادون، في الأسواق بعد ما صاروا بليزيور سينيالمون يخصوا البرودوي أوريجينال للشركة. دايزون كاميرا جات ما عادش بالإمكان طلبها على موقع الماركة، والعديد من الموزعين جاتهم كونسيني من عند دايزون أنهم يسحبوا فرشاة الأسنان المطورة من أروقتهم وأنهم يرجعوا فلوس الحرفاء اللي اقتنوا الجهاز. ودايزون جاو بتتخبر عن ديكلاراسيون أوفيسيال قالت فيها أنه منتوجها دايزون كاميرا جيت عرف ترحيب كبير من طرف الحرفاء وطلب عالمي مهم. أون باراليل تم التعرف على عدد محدود من المنتوج اللي كان تابع لي بروميي لو دو برودكسيون يحتويو على أن ديفو دو كومبوزون في البطاريات اللي يعملوا بروبليم دو سورشوف، وسيتم دفع كل المصاريف للحرفاء واسترجاع الجهاز حتى تصلح دايزون الفاي وترجع منتوجها للأسواق، واللي حدد سعره ب 479 يورو. وأكدت على موقعها dyson.fr أن كاميرا جات الآن en rupture de stock وأنها باش تكون بيانتو دو غوتور. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي.

0: تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريد طور عالمك.
2: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: رجعنا لكم، هذه ساعة سعيدة 9:51 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يصبحوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل الأمهات والأباء. غدوة العودة المدرسية، غدوة 15 سبتمبر العودة المدرسية. إن شاء الله ربي ينجح وليدات، إن شاء الله ربي يوفقهم. غدوة قدوم وفطوم يرجعوا يقرأوا، إن شاء الله ربي ينجحهم. إن شاء الله ربي ينجح وليداتكم الكل اللي تصبحوا فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله بالتفوق، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله يا ربي يكون عام بتاع تميز لوليداتنا ولعائلاتهم، وخاصة زاد الأسرة التربوية. نحييهم واحد واحد، معلمة معلمة، معلم معلم، أستاذ أستاذ، حصيلوا الكل كل كل. بارك الله فيكم وربي يخليكم، وإن شاء الله ربي يوسع في البال، وإن شاء الله يا ربي تعدى من الله حاجة استثنائية السنة. أي سيدي، بالنسبة لليوم كما قلت باش ترجع مسابقة الحكيم، باش ترجع مسابقة الحكيم. ساسبنس بالنسبة لمسابقة الحكيم. قلنا اليوم المقابلة باش تدور بين السيد رافع ومدام ريم، والسؤال أو المحور يبدأ بالجملة هذه ضرورة، يلزم يبدأ بالجملة هذه.
4: مش في النص لازم يبدأ بها،
3: يبدأ بالجملة هذه. الجملة تقول: ما نجمش يكون صاحبي وعشيري إنسان ثلاثة نقاط. ما ينجمش يكون صاحبي وعشيري إنسان ثلاثة نقاط.
4: مهم. عندي سؤال.
3: اي عندك سؤال
4: في الفقرة نتاع الحكيم السنة. اسكو عنا الحق نبدي وإحنا راينا اللي ما نلعبوش؟
3: أي.
4: شنو هو الغبريك اللي عجبتنا نتاع شكون معناتها؟
3: نجمو نجمو اي نجمو
4: حتى نجمو شي صوت باش تأثير في الرأي العام.
3: كل بكل شفافيه ونزاهه، انه احنا عائله واحده، سواء انتصرت ريم والا انهزم رافع، فهمني ولا بالنسبه لنا احنا
4: كلنا نكونوا فرحانين.
5: تحيه للنزاهه اللي جبت عليها توا، وقديش نقدر الديمقراطيه اللي موجوده في البرنامج هذا. يعني واحد من المواطنين يعطي فكره ديريكت تفاليدها بدون يعني اخذ اراء.
4: ربي مواطنين يحبوا يزيدوا حاجه.
5: الزميله ريم عروض مسالتهاش نو تحب مسألتنيش أنا رافع الليقة.
3: الإنسان اللي عنده الثقة الليقة ذكر لي الإنسان اللي عنده ساكتة تكلمتش تعرف روحها عندها.
4: بربي إضافة صغيرة،
3: تفضل مدام.
4: على خطر احنا في آخر الأسبوع لازمنا نعرفوا شكون اللي حصد أكبر عدد ممكن من المشاهدات ولا المتابعات ولا التفاعل، شكون اللي عجب أكثرهم في النص
3: آخر الأسبوع.
4: آخر الأسبوع احنا عنا الحق كيفنا كيف الجماهير. نعطي ورائنا.
5: انت شبيك زينب؟ شبيك اليوم نهار الاثنين؟ لاباس
4: لاباس الحمد لله،
6: ما ركبتش في الطيارة،
5: حاسك ماكش لاباس.
4: حبيت نمشي الجربة ما مشيت.
3: زملاء تسمحوا لي تفضل نفسر للسادة المستمعين أنه الفيديوهات باش يهبطوا على وسائل التواصل الاجتماعي، فهمني ولا؟ من حقكم تبارتاجيو وتفوتيو، ومن حقكم تحطوا جمات وقلوب وكومنتارات لحظة إلى حدود يوم الجمعة. ويوم الجمعة المنتصر،
6: يوم الامتحان،
3: يوم الجمعة المنتصر يحكم على المنهزم.
6: اي
3: المنتصر يحكم على المنهزم.
6: اي
3: فهمني ولا؟ ولا التطبيقات يعني شنو باش يطبق المنهزم؟ فهمني ولا؟ عندنا ثلاثة أربعة أشياء حاضرين.
4: ديجا الحكم.
3: اي اي
4: اي شبيه. أنا قاعدة نحاول نفهم القوانين نتاع اللعبة جعفر، معناتها لازم توا باش كل واحد يقول نص.
3: اي
4: ومن بعد شكون يعمل أكبر عدد من الرياكتس معناتها
3: ولا لي
4: فيوز. أهم حاجة
3: فيوز، كومنتارات، بارتاج.
4: باش نحسبوهم الكل ونعملوا ميديان
6: قد يعمل ريتش.
3: صحيح.
5: وبليس جعفر يعني الجمله اللي انت عطيتها لازم يبدا بها امبيراتيفمون السيد وقت اللي يبدا في الحكيم.
4: يعني
5: زينب تحرقت فيه اليوم، قالوا لي باش نحكي ذكرى اليوم، قالوا لي باش نحكي وما قال لها حتى حد. وحدها جات تحكي وحدها اليوم قالوا لي باش نحكي على
3: باركونت الجمعه الجايه.
6: مش نقولوا لها تحكي
3: الجمعه الجايه
6: الرابح فيهم يلعب.
3: لا لا لا المسابقه باش تبدا اليوم، قالوا لي باش تحكي. تبدا لك
4: زينب ما نعملش فيها. ربي
3: يفضلك الله خير
4: والله. ربي يفضلك
6: يا ربي.
3: مريقل مشوش خويا مريقل
5: لاباس لاباس الحمد لله.
3: حاضرين مدام ريم؟
4: واضح.
3: لا لا مش توم حاضرين
6: بيان سور.
5: خويا رافع حاضر لك سي معز بستيلو معاه
6: سي معز
5: بدل منا حط من غادي. اسمعني نعاود لك اني نقول لك ما
6: والله يخلط من سوسه ل 10 متاع الليل.
5: العشرة شد ديريكت، العشرة متاع الليل بداو يخدموا.
3: معاهم حاضرين.
6: خلي يقول يحب بيروت كتبته لي الناس.
3: اوكي خويا بعد ان شاء الله في الساعه الثانيه باش نسمعوا ريم وباش نسمعوا رفع في كما قلت الحكيم التي تعود من بعيد. نذكر اللي كونوا التقييم قديش نسبه مشاهده قديش كومونتيرات قديش بارتاج اي اي
6: دخلنا بي
3: قديش دخلتوا بي زاد باش نحاسبوكم بالشوم فهمني. سيرون زاد عندي سؤال نتاع لبسي ابخل السؤال ما تو تخموا فيه. لا لا
6: والله لا
3: صحيتي رباب صحيتي. السؤال يقول السادة المستمعين رفع ريم رباب وزينبات
6: تفضل.
3: اذا كنت تحمل مفتاحا يفتح بابا فقط في المستقبل باب فقط في المستقبل شنو تحل وشنو تلقى وراه شنو تحب تلقى وراه شنو الحاجة في المستقبل كان عندك القدرة انك تحل باب فهمني ولا تشوف في المستقبل
6: مش تطل على حاجة
3: تطل على حاجة واحدة في حياتك
6: حاجة
3: واحدة
6: شلها في حياتك
3: في حياتك حاجة واحدة في حياتك شنية الحاجة هذيك ولماذا مش طول
5: إجازة يسر عميق
3: لا لا لا تعلمنا ولت عندنا كونديكتور وعندنا أفونجو اللي تسمى أفونجو
7: يعني شنو تحب تعرف على روحك في المستقبل
3: صحيح حاجة برك, حاجة برك.
7: أوكي.
3: حاجة برك طيب شفتي السؤال حاجة مرنخ ثلاثة أيام في الواتساب
6: في الواتساب يخدم على روحي
3: ربي عينك أختي بيسير بيسير ربي عينك أمير جنوب الله سلي وسلم على سيد الخلق
5: مريتوش في الطيارة أنا
6: الخطيب
3: جنية مريتوش في الطيارة
5: مريتوش في فواياج
3: مش مشكلة تنعود ونكتبوا نهار 30 الصباح مصلي على النبي زين المستمعين انتم زاد لو كنت حابة تحلوا حاجة في منو المستقبل حويجك خفيفي في المستقبل
4: يا حروز يا غالي
3: فهمني ولا تعمل فهمني ولا نظرة
6: حروز على شنو تحب تشوف انت حروز
3: انا البكالوريا انا البكالوريا طلع على دفور لنفو والله والله يعني شيء في شيء ضبع دفور لنفو طلع صغيرة حتى الماء تزيد نعمل دريه سجل مو جزء لحز اي 9:58 دقيقة انطلقت الرحلة ابنائي بناتي توكلنا على الله مازالوا نزعتين مع بعضنا وصحوا بالكم مستمعين الله وحليه ابو اللي قال ابو جدت عليه قال مد الكتاب جاي متفقد مد الكتاب كليله ودبنا 500 صفحه مش تعطيه لجعفر البولي قال الكتاب هنا قال والله هاي سيدي نعملوا فاصل ثم نواصل.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة خليك قريب
8: وراجعين. دغني أبل دغني أخدي مارك شي ماتزارو ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل70%.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز والعشرة ديوان اف ام. السلامة. الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل تدعو إلى إخضاع جميع مراكز التكوين المهني وحدات الإقامة والإعاشة لتدقيق فني وبيداغوجي وصحي مستقل ومحايد ونشر مؤشرات الجاهزية الخاصة بكل مركز على حدة تزامنا مع العودة التكوينية المقررة يوم 16 من سبتمبر. وأوضحت الجامعة في بيان لها حول العودة التكوينية أنها تتابع بانشغال كثافة التصريحات الإعلامية مقابل غياب معطيات دقيقة وموثقة حول الجاهزية الفعلية للمراكز العمومية وطالبت باحترام النظام الأساسي عبر استكمال حركة نقل المكونين ومستشارية تدريب بعنوان السنة الحالية وتسوية المستحقات المالية المتخلدة لفائدة الأعوان مع الإعلان بشفافية عن الشغورات الحقيقية. جمعية السلام المرورية بزغوان ومختلف الأطراف المتداخلة تنطلق في تنفيذ سلسلة من المعاينات الميدانية والتدخلات الوقائية لتأمين محيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. أوضح رئيس الجمعية محمد بن حدة في تصريح لمراسل ديوان فم أن هذه التدخلات شملت حصر النقائص وتعهد البلديات بصيانة شبكات الإنارة العمومية وتوفير التشوير الأفقي والعمودي للطرقات، مشيرا إلى أن العمل جرى لتركيز حواجز حديدية أمام أبواب المدارس التي تفتح مباشرة على الطرقات الرئيسية بالتنسيق مع البلديات والمؤسسات التربوية. وأشار بن حدى إلى تطبيق منظومة المنطقة 30 أمام المؤسسات التربوية وتركيز مخفضات للسرعة مصحوبة بالعلامات المرورية اللازمة، ولفت إلى إقرار حملات أمنية لمرافقة التلاميذ أثناء أوقات الدخول والخروج بهدف حمايتهم من المخاطر. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أنها في تواصل مع الجانب العراقي بشأن إغلاق الممرات الحدودية بين البلدين، وتم استئناف حركة مرور المسافرين من المنافذ الحدودية بين إيران والعراق، ومن المقرر أن تعود الحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي خلال الأيام المقبلة. الخارجية الإيرانية تقول أنه لا صحة للإدعاءات الأمريكية بشأن ضلوع إيران في الهجوم على منشآت نفطية بالسعودية، نافية أن يكون لها أي دور في التطورات الرهينة باليمن.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم على 10:11 دقيقة. تحية للسادة المستمعين، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، وعيد ميلاد سعيد الأم فدوى ديلي.
2: اه
1: اليوم ان شاء الله ربي يحفظها لك.
2: شو اسمها يا
1: فدوى؟ شو اسمها؟
2: تنشوفوا الاسم والله قلنا فدوى،
1: لكن يعني اليوتيوب الكل عيد ميلاد سعيد ام فدوى ديلي، ان شاء الله ربي يحفظها لك ويحفظ كل الامهات.
3: امين. وخديجه بلي ام مروان زاد يسمع فينا، عمرها اليوم 69 سنه،
1: ان شاء الله ربي يحفظها،
3: ان شاء الله ربي يفضلها.
1: عيد ميلاد سعيد،
4: عيد ميلاد سعيد.
1: عيادي عيادي عيادي وسنين دايما اخويا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تحيه لكل الامهات وخاصه الاباء الشقيين التعبين زاد، ما ننساهمش. غدوه قلنا العوده المدرسيه بعد شوي الحكيم، ولكن مش عملوا توادور على الطاوله العوده المدرسيه. مدام نبداو بمدام ريم غدوه باش نرجعوا
5: باهي العوده المدرسيه ساعه، نعرف اللي هي حاجه قبل يمكن بجمعتين بشهر العبيد تبدا تخمم، تبدا تنظم، تبدا تحاول تلبي هكل الرغبات الصغيره نتاع الصغار باش يفرحوهم باش كذا. فما برشا حاجات هكا سامباتيك وكل شيء. مثلا احنا ما كناش نلصقوا دي زيتيكيت فيهم الاسامي نتاع الصغير على كل شيء، راهو على ستيلوات. كان ترى قداش خدمه يا جعفر، على ستيلو بالقلم بالستيلو الاسم اي تكمنديهم ونسكل. جرب ما تعملهمش اسمك ولقبك انت كصغير والتيم نتاع الحاجه اللي تحبها، كان انت تحب ستيتش ولا تحب نعرف شنو، ونلصقوهم باحجام مختلفه على كل الادوات. حسي لو صغيرات يبداو شيخين، ربي نجحهم الفايده تاع كله مخلوف. ليه مش انا العالم كل جعفور؟
1: احنا
5: ربي نجحهم
1: عصرنا.
5: كنتوا تعملوها
1: صغير؟ اي بيان سور.
5: تكتبوا بالفطر
3: بالمونيكير
5: شنو تعمل
1: بالفطر
6: هي على الكراسه
3: بالمونيكير
6: في فك الخانه بالبلاستيك تحط فيها ورقه
1: قرطونه
5: حسره الخانه
1: بالبلاستيك نحط له بلاك انت بشير
5: حصلوا ان شاء الله يا ربي كلهم يبداو فرحانين غدوه يمشيوا ويلقاو صحابهم. وما يصيرش تقولوا للصغيرات حتى لو كان صاحبك ماهوش ما جاش في كلاسك نعرفها زاد هذيك ماهوش فرد كلاسك وياه ما يصيرش، وسع بالك تلقى صديق واحد اخر وهذاك تتقابل معاه في شو اسمها هي في الراحه. ربي سهل حصل وفما برشا مشاكل، الفايده ناجحين وفرحانين.
1: امين بجرب العالمين، امين بجرب العالمين.
3: انا والله يا سي جعفر الرونتري بالنسبه لي اكل المحرمه اللي باللاستيك اللي تخرجها من المنديله تستعملها وتسيبها ترجع وحدها.
5: عرفتها؟
3: والله محرمه تخيط باللاستيك عنا في البونديسون المعروفه المحرمه ذي محرمه قماش حددها وتتخيط في وسط المنديله
6: ستيلو البوسطه
3: تجبدها من المنديله كيما هكا تمسح ولا تخرج خشمك ولا اللي هو، وبعد تسيبها ديريكت اوتوماتيك تسيبها من غير ما ترجع، كي تسيبها رك ترجع وحدها ديريكت
1: باش ما تضيعش باش ما تطيحش
3: باش ما تضيعش.
1: حلوه
3: والله. اليوم صارت لي فازه خرجت للكوشه في اطار العوده المدرسيه الفنكوش المدور هذاك الصغير اللي كنا نعملوا بيه كسكروتات سلامي رجع اليوم في الكوشه.
6: عبد الميمونة فنكوش والله
3: عندي سنوات ما ريتوش الفنكوش المدور.
1: انا ماني نكتب الحليب من فوق كيفاش
3: لا ما غير شايح شايح جنب واحد زعما بالسميد فنكوش ان نتاع توا لاوت فيت نتاع ما عجبنيش لاوت فيت نتاع الفنكوشه القديمه يا سي جعفر اك الفنكوشه المدوره اللي كي تنزل عليها تعاود ترجع في بلاصتها تحلها وتحط فيها الشاميه وتقدر تحطها سالي وماهيش متكامله وكليتها كوميم اليوم والله كليتها
5: ماهيش متكامله
3: مش كومبليت يعني بالفارينه النورمال نتاعنا البيضه كل كلي تسمن
1: الهزان ونفضان زميله زينب
2: زميل جعفر بون غونتري سي على كل بون كوراج للي بارون الكل والعائلات الكل اللي عايشين على الريتم نتاع الغونتري. انا شو كنت نتفكر لازمنا نشاركوا في التغليف نتاع الكتب والكراس الكل معناتها مش ماما تعملهم وحدة لازم نقعدوا واحنا زادة ونغلفوا ونحضروا كل شيء. وكنت نتفكر بالكديب الكديب اللي جات عام لموضة على الاخر الكراسات الكرويت عرفتهم اكحل واصفر اكحل واحمر اكحل وازرق حسيلو ما كنا نخرجوا كنا سيري كسر ريحة جديد ريحة بلاستيك هذيك ريحة جديد حسيلو او حاجة بيه. وانا ندعو لبارون انهم يخليوا ولادهم كان هما في عمر يسمح لهم انهم يغلفوا الكراس ويغلفوا الكتب ويبداوا في الفايب نتاع الغونتري.
1: حلو
6: ما عرفت نتاع عبد الامام بعد رفع ماذا يقال بعد ما قيل في المحكمه هكاك بالضبط احنا صرنا لهنا والله الحاله ديما طويله. ليه ان شاء الله ربي ينجحهم الكل جعفر
1: امين جرب العالمين.
6: الاطفال معاش كيما قبل انتم تحكي على الكراس بالكرويت
2: كرويت
6: ليه احنا المرحله نتاعي فما كل بابي كادو هذيك مو في برشا الوان خش خش خش هذيك انا المرحله هذيك نتاع تغلف بها الكتب
5: وفوق ترونسبارون
6: صحني باش ما يفسدش دوب
2: من الحرج
6: والله كان متعب برشا أما لي تويك الأطفال ما شاء الله أنا جوري توسة سنوات قلت لي بربي شنو رايك في الأوتفيت اللي باش نرجع بيه المدرسة إن شاء الله
7: أوتفيت
6: صحيت معناها لدرجة
2: نرجعهم
6: بالنسبة لجماعة البكالوري أقرأوا نحاول جمعة هذه الساعة جمعة الباك في المختلف التوجهات جمعة هذه مسالش عافية لسيدة صحابكم أما أقرأوا كل يوم القراءه كل يوم سي جعفر راهي بيا على
2: الاخر
1: انت لقى من هذا السبت انا نحكيكم مثلا على العوده المدرسيه انا الابتدائي للسنه الثالثه ابتدائي قريت في مدنين ما حكيتهاش قبل قريت في مدنين السنه الثالثه مش بتاع معزه مش نجبد لا معزه لا برشا مش نحكي
2: ترى
1: المنديله الميدعه الميدعه امي كانت خايطه فيها
7: حكيت عن قبل هاند ميد داي بحلوه
1: كانت تخيط فيها امي
5: فيها استيك فيه محرمه ترجع
1: لما هي بكلها محرمه هي كلها استيك
7: وترجع واحده
1: هي رقشت ماش فهمني ولا امي ما كانتش خياطه بارعه كانت يعني تتصرف فهمني ولا ولكن كانت تعمل فازات مثلا ريت الجيوب تاخذ تحكي علي زينبك القماش كروات فهمني ولا يولي جيوبها بالكروات يمين ويسار
2: تزين يا مختلف
7: تكسير والله
1: اقسم بالله العظيم مره قمت ملحفه كنا نتغطاو فيها عملتهم سويره امي امني ويكاند
2: نتاعنا فين الامهات التونسيات حديقه كبيره
1: برشا ذكرها كيما تو تحيه لكل الامهات الحاذقات فهمني ولا وحتى مش حاذقات خويا فهمني
2: واللي يحاولوا صحيح
1: واللي يحاول خاطر الحقيقه الدرك نتاع العوده المدرسيه يهزوا الاثنين ولكن طايح شويه على الام الام هي النظام والنظافه وتتبع خويا وتواكب وتغلف انا واحد من الناس عمري ما غلفت كراس الادم ولا فاطمه مش كل معكم وضعه صريح فهمني ولا انا نعطي لورد مثلا نقول واي باش نمشيو ونشري وكذا دير حشيت خيط له سروال وما خذيناه السروال راهو عنده ذوق سبيسيال
2: هو ذاك عمره كل وقت وقته
1: انا حبيته انا ثم ثلاثة سنين وش على خذيته مانا نعمله خوي هذا محلاه يقول لي باب ما هو الجوي ما يحب شكل كورن ولوتا
2: عنده الحق ما عادش لموت بالكل
5: انت تخمم في السروال اللي تنجم
1: صحيح
2: كله اوفر سايز وكله لارج وكله
1: اي سيدي توكلنا على الله في اطار العوده المدرسيه اليوم العوده الى الحكيم وشكون باش يبدا اي شكون يحب
5: يرمي
7: انا قلت
5: انا عمل انا قطه انا
7: تحب تتفضل مدام ريم
1: ما يصيرش انا قطه انا جو صرفه قطه صرفه جو اي او مدام ريم باش تبدا اتونسيون
8: الحكيم
1: نبداو
5: ما ينجمش يكون صاحبي انسان يفرح لنجاحي اي اما يفرح لي مدام نجاحي ما فاتش نجاحه ما ينجمش يكون صديقي كي يتبسم لي كي نربح أي أما فما حاجة في عينيه طفيت وقت اللي شافني نلمع أكثر منه يفرح لي مدامني مازلت في الظل أما كان قدمت خطوة يحس لي أنا خذيت منه حاجة نقول له راني نجحت يقول لي مبروك أما تراه الداخل قال حاجة أخرى قال علاش مش أنا الصديق الحقيقي ما يقيسش فرحته ببلاستيك اللي مازلت وراه ولازمها تقعد وراه إذا طلعت ما لازموش يحس أنه هو هبط وإذا أنا أشرقت شمس وهو ما تطفيش الصديق الحقيقي يقول لي أنا فرحان اللي أنا شاهد عليك وانت تكبر وتنجح فما نوع آخر أخطر كان ينضاف للصفة الأولى يميمتي خاطر ما ينجمش يكون صديقي اللي نعطيه سري ومن بعد نلقى سري حكاية يداولوها الناس ما هوش صديقي اللي نحلو قلبي ونقوله اللي أنا الحاجة هذي كان خاف منها يحتفظ به خوفي حتى يجي نهار اللي نتخالفوا فيه يجبدوا كيف السكينة أنا وثقت فيه يا أخي هو نهار اللي تعاركنا عرف وين يوجعني وضرب على الجرح بالضبط الصديق الحقيقي اللي كي يختلف معايا يختلف مع الفكرة مش كي يختلف معايا يقرر يحطمني يحل الدفاتر القديمة ويخرج اعترافاتي والعقد متاعي وضعفي ويستعملهم أسلحة باش نفهم أني غلط كي عطيت ثقتي للي ما يستحقهاش للي كان للي كي يتغشش مني في عوض يحميني يغدرني هذا عمره ما ينجم يكون صديقي
2: جميل
7: والله برافو
6: منافسه صعبه
7: اي توتلي اجري انا يزي نتاع ريم وكا لخصت وفات وشفات وخفات
2: معناتها انت باش تصوت لها هي
7: انا
6: باش تنسحبها ترى انسحابها
7: ما شاء الله اي توكلنا على الله الموسيقى
1: ما تفهم شيء
7: هاتك الموسيقى
1: لحظة لا
7: هاتك الموسيقى
1: يعني العديد من الآراء استبشار فهمني ولا زكريا قال باهية فهمني ولا برشا قلوب المهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة فهمني
7: نعيم الحريزي قال ما عندناش في تونس يضل يحكي على المنديل اللي تعمل في
1: الحاجة يحكي على الفولارة اللي باللاستيك هذا كان من بكري من بكري فهمني معز النوبي قال ريم طبعا ما حبش حتى يسمع اللي بعده
5: معز
1: اي سيرا في حاضر
7: موسيقى وبالقوية
1: موسيقى وبالقوية
5: باش يغطي على الكلام
1: طب تفضل
7: شكون الانسان اللي ما ينجمش يكون صاحبي وعشيري والله سانسيرمون السؤال هذا راه انه اي انسان ينجم يجاوب عليه نمشي معكم ابعد راه انه الاجابات كلها باش تكون كيف كيف خاطر الاجابه ستاندار الانسان اللي ما ينجمش يكون صاحبي هو الغدار هو الكذاب هو المنافق هو الانسان اللي باش يغدرني في ظهري كي ندور هو الانسان اللي مانيش باش نلقاه وقت الضيق هو الانسان اللي باش يخليها بيا في وسط الطريق هو الإنسان اللي نوعا ما منجمش يكون إنسان أما السؤال اللي لازمنا نطرحوه والسؤال الصحيح علاش أنا اللي لازمني ديما نكون باهي برشا علاش أنا اللي لازمني ديما نكون موجود وفي المتناول علاش أنا اللي لازمها حياتي تكون ديما قدام الناس بالفرشة علاش أنا يلزمني نخمم بقلبي وما نخممش بمخي علاش أنا كلمة لا في فمي عيب علاش أنا يلزمني ديما نكون موجود ورد بالك لا تغيب علاش هذوما هما الأسئلة اللي لازمنا نطرحوهم على أنفسنا تعرفوا علاش خاطر الإنسان المثالي اللي باش يكون صاحبك لك باش تختاره أنت لو باش يختاره صاحبك اسف نعرف بتاتر برشا ديسيبسيون ضربت الناس توا في الكلام اللي انا قلته اسف اما راي الصحبه راي وقت ومواقف
2: لو مفاجئ ديب
7: علاش يلزمني انا اللي ديما ناجل علاش يلزمني انا اللي ديما نبجل الور كو انا من اول الناس اللي ديما تتاجل
1: خبط الجملة هذه وحدها تفوز الجملة هذه وحدها والله لك عادي
2: والله
1: يبيه
2: ليه نيفو عالي برشا اليوم
1: والله ما
7: ماكش دوني
6: اختيار الصعب هذو ما جعفر اليوم
5: ماكش دوني
2: تحب
1: دربي اعزائي المستمعين
2: نشوفوا شكون اللي صوت شكون
1: بيان سور اي نشوفوا هاي ربي بري يقول لي
6: ريت التكست اللي كتبته ريم ولا باش نحكي بكل صراحه اللي عملته ريم كان يقراها رافع بصوته تطلع حاجه اخرى خاطر غلبها بالفوا
1: فهمت
6: صحيت عملها انا ما عندكش صوت ريم عجبني التكست
5: اختي ربي
6: وعجبني الادم تاع رافع على الامانه
7: مش مشكل مش مشكل صوت ريم صادر
1: اي تفضل سي زينب
7: نشوف
2: والله سي جعفر زوز نصوص عجبوني نحب نقول رافع فاجئني اليوم الى ايتي بالحق مفاجئ سوربرونو بارك الله عليك ماشي لكن انا باش نصوت لصديقتي الحقيقه ريم
1: انا فاجئتني ريم باش نصوت للرافع خلت تهز شويه تترعد والله يعمل مجهود
2: والله بارك
1: الله عليك والله العظيم يا رافع والله باش تمشي لبعيد انت
7: ان شاء الله
2: عندك توقع على الارقام اللي نجم يعملوها في الاسبوع عندك توقع على الارقام
1: لا ما عنديش توقع
2: ما عندكش توقع
1: ما عنديش توقع اما رافع الحقيقه باش نكون معاك واضح وصريح برجلي واحنا داخلين للديوانه فيها من الصباح داخلين فيك العين
2: شكون؟
1: الكل في لا مستحيل وعملتك تجيب وتغيب ودبرت ما
7: لا هو
1: في بالك انا مالك السجع
7: تي في بالي ماني انا سرقتها منك هكا لي طون دارين تاع السكيت انت ماشيهم ايموسيون كل شيء انت قاعد تخمش وتقول من بعد
1: لا والله لا
7: هذيك تعمل انا
1: والله ايموسيون اما انت انت السيلونس عملته تاع واحد انسان
7: لا لا لا والله لا ريتو النص النص قلته من مخي من بعد كتبته راه خاطر في الصحبه عندي ما نحكيها عندي فما ايموسيون فما مشاعر فهمت خليت قلبي يحكي وحده وصحيح هكا الراحه اللي عملتها كيما الراحه نتاع الدروجه كي تجي تخطف الدوره ترتاح شويه قبل ما تتاكي الباليه اللي بعده اما عملتك السيلونس السيلونس
5: سي بون رفع وخايس
2: ما نشوفوش الناس شنو اللي عجبها في اليوتيوب
7: الناس
1: هاي كومنتاتكم كومنتاتكم اصدقائي صديقاتي كومنتاتكم اصدقائي صديقاتي فهمتني ولا والفيديوهات شاهدتوا بحول الله اليوم فهمتني ونبداو التصويت والبارتاج ونشوفوا شكون احسن فيديو انستغرام وفيسبوك رانا نحكيوه وتيك توك
2: كله
1: انستغرام فيسبوك وتيك توك شوفوا اخر جمعه شكون الفايز وكما قلنا شفسوا زاد للناس الفايز يحكم على المهزوم فهمتني توكلنا على الله سي رفعتك صحه مدام ريم ربي تصفقوا لي عليهم
2: برافو برافو
1: شكرا شكرا شكرا
2: شكرا شكرا شكرا علاش اللي يربح مش هو يربح كادو مثلا ينجم يربح معاه مستمع علاش عقاب
1: الفكره مثلا
7: حلوه سامحني دقيقه
2: سامحني برا
1: سامحني برا سامحني برا
2: الله يبارك
1: عطيه انت كادو
2: عطيه
1: الله انت يا اخي ده مثل عباره
2: والله يا
1: بنت نعمل فاصل ثم نواصل
0: راجعين بعد شويه على ديوان فام في ساعه سعيده الجرايم هي والضحايا تغيرت جريمه ماشيه وجريمه جايه والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
1: ساعة سعيدة اهلا وسهلا مرحبا بكم من الناس الكل 10 و 28 دقيقه تحيه للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكانه خارج ولا داخل حدود الوطن في قادم الايام عندي فكره تاع زوج فقرات نحب نقولهم لكم من فمي ولا في المباشر
2: جانا في المباشر
1: لا لا لا لا دقيقه سبور مع جعفر
6: جعفر
1: برجوليه
5: سي بون فكيتي لي
1: ريم شنو
5: خلينا نسكت
1: بالفرش نحكوا ريم قدي يا ريم اعملي يا ريم يهدي يا ريم كذا وانت ريم جيت حتى للدار انا والعائله جيت للدار
2: هكا
1: وكلمنا العائله وماش
6: عوده مدرسيه ليا مع الاطفال
7: يعني ديما لازم الوزن يعني ديما لازم الوزن موجود
1: شني
7: بار مع جعفر مع دوروتور ديما لازم السجع يعني
1: لازم السجع
7: لا والله ما شاء الله والله كو
1: نعيش هكا اخويا رفع
7: تعيش هكا يعني
1: نعيش بالسجع انا حتى في داري ما قلت لي في داري
7: لا حكينا فيه الموضوع هذا في الدار كيفاش مع بعضكم يعني تحكيوا الكل الله يبارك الله
1: بالله كيفاش
7: تقدر كي يوقفك بوليس في الكياس يوقف بوليس شنو تقول له مثلا معني انا خلطت معك مره وقفنا بوليس في المهديه شويه برك شويه برك اللي توكلنا
2: بوليس
7: لا ما نجمش ماشي في عيا جمله مش
2: اوكي
1: شو
2: فيها سجع زاده
7: وقت مروحين وقت في المهديه البوليس اللي وقفنا معنا محسن
1: من سوقش انا
7: اي وقت محسن يسوق
1: اي
7: وقت انت يا كي جبتها تفهم في في المنطقه وتفهم في كل شيء شو بركه لا
1: اي الحمد لله يا رب ولاباس لاباس
7: مثلا نعطينا سجع مع البوليس كيفاش مثلا
1: شنو سجع مع
7: البوليس يا بوليس نشوفك نذكر التتريس ولا مش عارف شنو كيفاش عطينا ترى
1: في بالك اللي العوينه قريبه
7: لا من
1: العوينه من عايزها خويا ليه نعيش بالسجع في داري نعيش بالسجع في الراديو كذا وفرحان خويا وجوي احلى جو قال له سيركيلاسيون قال له هاي سيدي توكلوا على الله شباب في السؤال تاع البسي والا ما توكلوش قلت لك دقيقة سبور مع جعفور فهمني ولا لازمنا نعملوا سبور ونعملوا شو قلت لك عليها بكري في
6: كلمة حق
1: كلمة حق
2: كلمة حق عجبتني ولا عجبتني
3: عبد الحق مع عبد الحق
6: مع عبد الحق
1: كيف تصيروا لي عبد الحق كلمة حق برجولية كل يوم كل يوم واحد منا فهمني ولا يقول كلمة حق في حاجة شاف
2: معناتها كان راه حاجة ويحب يذويها معناتها يوريها يستعرف بها
6: انا قلت على روحك انت جعفور
1: ليه
6: ريم تكل تخليني شي واحد
2: قال على روحه وهو
1: ليه كلمة حق ريت مثلا انا نجي اليوم دقيقة من زمان نقول كلمة حق في حاجة ريت
2: وغدو كيف كيف
1: لا مش غدو كيف كيف
3: لا لا لا كل يوم واحد
1: صحيت كل يوم واحد والله سهل والله سهل تنجربه والله سهل هاي سيدي السؤال اليوم تاع لبسي حاضرين
3: حاضرين ان شاء الله
1: السؤال يقول
8: البسي
1: إذا كنت تحمل مفتاح يفتح باب واحد فقط في المستقبل شنو الباب اللي تسعى أنك تحله وتشوف باب فقط تام فقط موضوع فقط حكاية فقط زينب فقط
2: نجم كيف السؤال كمان نحب
6: كيف
3: زينب كيف
1: كيف السؤال
2: تحيثوا تعملوا حيثيات واحدة أخرى أنا نختار جعفور أني شكرا. نزيد نسكروا الباب متاع الغدوة ذيك ما نحبش نعرف نزيد نسكروا أدوبل توخ ونزيد نغزل الباب متاع الماضي ونزيد نسكروا أدوبل توخ ونعيط الرافع باش نزيد نحل شبابك في اليوم ولا بالحق
6: شوف الشقوق
2: ليلي بالحق مع تسيريوزمون كان جيت النجم نشوف غدوة ما نشوفوش نختار أني ما نشوفش منه حتى باب وحتى شيء وحتى حد نختار أني نتعلم نعيش اليوم أكثر نتمتع باليوم أكثر نبدأ أنكخي في الحاجات اللي نجم نعملهم اليوم وما يقعدش مخي يهز ويجيب على غدوة غدوة ما هوش متاعي مازال مانيش فيه مازلت ما نعرفش شنو حيثياته وما نحبش نتحير عليه
1: سل يعني بيه
2: زينب لكن نحب نقعد اليوم
6: تيملا زينب
1: تيملا زينب
6: والله
1: عرفتنا ما عاد زيد مش نحكون
2: لا لا لا
1: صورنا باش تتهز
2: لا انا هذا هذا ما عاد حاجه تخصني
1: صبرها ربي ربي يبتر
6: انا قلت تيملا زينب خاطر طياره هذا البوان دو يعطيك الصحه
2: ويعطيك انت عندك ما تقول اكثر مما قيل
6: مما قيل
1: لا اعطيني وجهه
2: نظر وجهه نظر
6: شعار اليوم
2: وجهه نظر وجهه نظر
6: بي بي بي بين كل سكرتهم زين بتونك جاونا بيهي
2: نقصنا الكروبي
6: زي ما عادش فمش بارد بيب بيب المال والأعمال جعفور شعنا ماذا ينتظر في المستقبل
1: قديش فيه الكونت
6: قديش فما في الكونت شعنا فلوس ماني دنيا الكوليكا معناها المال يصنع السعادة جعفور خليك تضحك فرحان يداويك
1: برشا إيجابيات كيف لهنا موجودة
6: يلبسك يعشيك يوكلك
1: انتصار قتل باب الفلوس
6: صحيح دونك باب الفلوس أهم باب نصور يتنجم واحد يعمل عليه طلع والمال يصنع السعادة
1: ممتاز مدام ريم
3: طبعا هذا باب المدرسة
6: الحقيقة خممت حطيت قدامي زوز نقاط خاطر ديما يقولش بيك تكتب لا غالب رافع انا هكا باهي كان عندي باب عندي مفتاح يحل باب واحد بركة في المستقبل بصراحة زادا مانيش باش نقول لك ما نحبش نلقاو راه فلوس ونلقاو راه شهرة باهية الفلوس محبة الناس باهية كيف كيف اما انا نحب نلقاو راه الباب مشهد من المستقبل يقول لي اللي انا عملت اختيار صحيح نحب نلقى روحي بعد سنين مازلت نحب نفس الشخص هذه الحاجة اللي خمام فيها حب نغزل قدام نلقى روحي مازلت مع نفس العبد اختياري ما كانش غلط معناها حب نفهم اللي الانتظارات والخيبات والصعوبات والحاجات اللي تعدينا بهم الكل فينالما جزء من الثنية ما كانوش دليل على أنه ما حقنيش وإلا عملت حاجة غلطة نحب نوصل للحظة هذه كمان نحب نحل الباب نلقى روحي مع نفس العائلة كاملة ما نقص منها حد نحب ما مريض فينا حد ما متعذب فينا حد نحب نلقى صغاري كبروا ما كبروش برشا لمحالة ما كبروا فرحانين يعملوا في الحاجة اللي يحبوا عليها زاهين موفقين نحب نلقى الضحكة في داري نلقى لما نلقى تفاصيل بسيطة وسعيدة الحقيقة ولا نحب نعرف أنه حدسي وإحساسي ما كانوش غلطي
3: حطوا لهذه في الحكيم
1: يا ودي مش نورمال
6: بدلو في بلاص الحكيم هذا
3: حطوا لهذه في الحكيم ولا يا عزيز خذ هذه في الحكيم
1: بدل لي زيت صوص حط هذه بزيت صوص والفرماج على جنب
2: باش تاكل لي راه حاجه هبطت في الطاوله نتاع جيري
1: بربي مليون ريل اللطف تركب عليها لطف ريل
6: مفوزه
1: فعبي بالريل صبحتي مع بيريل
2: اش قولك
1: بيريل يوريل ريل نور الدين خويا رفع نرجع بربي ذريبة
7: والله سي جعفر
1: سكينة في الأرض
7: أنا أول حاجة جسبير باب المستقبل متاعي ما يتحلش بمفتاح وما يكون تكتيل ولا يتحل بالريكونيزونس فاسيال اللي فاتح مش تقعد تتبع فيه سنوات ان شاء الله الباب اللي نقف قدامه اللي يتحل على جنب بالنار يخرج هكا والله الباب اللي نحب نحله سي جعفر هو باب الـ باب الـ نحب نولي والي نحب نخلي بصمة
1: باب الوالي باب الوالي ماذا يجي
7: والله يا سي جعفر نحب نخلي نحب نخلي بصمة في الوطن والله نحب نبدل نحب نخلي بصمة في الوطن نحب نغير نحب عندي أفكار عندي أفكار لمنطقتي لولايتي لبلادي عندي أفكار نحب نحطهم على السكة نحبهم يتحققوا
1: مش موضوعنا ذي
7: هذا بيبي سبحان الله
1: تحل باب في المستقبل تلقى روحك والي
7: نلقى روحي والي نلقى روحي يعني نجم نغير سي جعفر أنا من موقع هذا قاعد نغير شوية أما أنا نحب نغير برشا
1: تقريبا قدش باب المستقبل اللي تحكي عليه قدش القدام تقريبا
7: تو أنا 33
2: في الأوزل
7: 20 سنة أخرين نزيد نفهم
1: السؤال ما تروح وانتي ويل في المستقبل
7: 20 سنة نجم حتى
1: أكثر بالويل فما ماء
7: بنسور
1: موجود
7: فما ماء وفما تطور
1: لا لا الماء ماء شرب موجود
7: اي فما تطور باش نخدم على الإنسان باش نخدم على التونسي خاطرنا سي جعفر بتتر نجم ما نفهمش في الاقتصاد بتتر نجم ما نفهمش في السياسة نفهم في الإنسان نفهم في الانسان ونفهم في التونسي
1: أمريكا.
7: هذا بابي اللي نحب نحل وكي تولي عندي سلطه باش نبعث يحلوا باب زينب زاده هي مسكرته هيك الكوبه اللي عملتها مش نبعث لها القوه العامه تحل لها الباب
1: والله حلو تجيري
2: جعفر انت عندك بيبان
1: انا عندي باب فقط في المستقبل باب صغير نحب في المستقبل ندخل في التليفون
2: شوف ميساج الباك
1: شوف الميساج تاع الباك هذاك فهمتني ولا نحب بنت اللحظه هذه
2: تلقى روحك في جوان
1: نحب روحي نلقى روحي في جوان وقتاش هي في جوان
6: بعد ما مازال جعفر حل اي غمه
2: ظهر لي والله
5: يعدي اول جوان
2: والريزولتا تاع
5: جوان هكاي كاتون سكاز الميساج
1: نستنى في الاس ام اس دوب ما نلقى روحي في المستقبل الاس ام اس تن تن انا رابط في المستقبل فهمتني
6: انت تنجم قادر وقتها تشد التليفون ما تنجمش راه
1: مش انا تو عايله كيما تشد التليفون الفيديو فهمتني ولا وجونا به والقوه العامه اللي مشات لزين تنجم تجي الدار يحلوا التليفون فهمتني ولا يكتشف انا نحب خويا في المستقبل نشوف نجاح صغيراتنا ان شاء الله ربي ينجح نجاح صغيراتنا وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب والحقيقه ان شاء الله وليداتنا يرجعوا يحلموا خاطر مهم جدا جدا جدا جدا ثلاثة أيام التالي مشيت النشط في مؤسسة خاصة يوم العلم فهمتني قداش غضتني روحي معناتها فتاة سنة أولى ابتدائي فهمتني ولا قلت لها جايبة 19 معدل قلت لها شنو تحب تولي كتولي كبيرة قالت لي نحب نولي طبيبة جراحة في فرنسا سنة أولى ابتدائي فهمني ولا عايش خوي لازم نرجعوا الحلم لابنائنا ولازم نرجعوا الثقه لارواحنا ولمدرستنا ولعلمنا ولكراستنا والغدوه وللامل فهمني ولا لازم برشا طرق تنحكيو زي نبات عندنا برشا مقترحات انه نشدوا وليداتنا وانه نخليهم يملوا اللي يكونوا مشروع تونس مشروع الحلمه هذه انه يقرا باش يعاون بلاد وخويا زاد تجيب 20 في الباك وبعد تسافر لنسمع بيك لوين مشيت لكذا نلقاك تخدم في المانيا وتخدم في فرنسا وتخدم في امريكا وكذا انا الاوان انه نفكروا في الناس هذوما الناجحون والناجحات انا نجح لي هذاك النواره نسيبه موضوع كبير بربي نحكيه فيه في قادم الأيام إن شاء الله ربي يوفق كل الأساتذة والمعلمين والتلامذة قولوا أمين
2: أمين
1: نعملوا فاصل عزيز فاصل ثم نواصل
0: راجعين بعد شوية على ديوان FM في ساعة سعيدة

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم ساعة سعيدة.

0: سمحني. لعبة جهنم
1: محمد فراج.
2: اهلا وسهلا.
3: احنا مسلسل العار
2: خطير جدا المسلسل.
3: مسلسل
2: العار ولعبة جهنم.
3: اختي رباب
4: نحن المدافع.
2: نعم اختي رباب جعفر.
3: اللي يخسر لا اللي يخسر يخلص فطور واحد من المستمعين يجي يفطر معانا.
2: مرحبا مرحبا.
4: اما
2: وين وين
4: بالله سمحت
3: عندي 30 دينار مريك
4: وين باش تفطرنا
3: هاي لهنا هذه يعمل كريب مش نورمال. هذه القهوة
2: خوي
3: مدام رباب
2: تفضل
3: اللي يخسر يخلص فطور.
2: موجودين 30,000 موجودين
3: موجودين
2: 30 دينار.
3: واحد من المستمعين واحد من المستمعين مرحبا بيه واحد من المستمعين
1: اللي قرب يجي ربي يجيب الكارتة مع
2: الفريق الصحيح
1: صحيح.
3: حاضرين
1: هاي توتسوي تكمل العبارة.
3: تفضل
5: اكمل العبارة.
1: ثلاثة أعمال فما زوز أعمال تونسية واحد عمل أجنبي اخترته خصيصا للسيد رافع على المقاس. بعد نشوفك أنت برك هنشوف خاطر أنت مش عاجبك الاختيارات شوفوا معك.
4: والله بالضبط
1: نبدأ بالاختيار الأولاني نبدأ لكم بي سيت كوم جاري يا حمودة. ياسور غدو عودة مدرسية. فقلت من أكثر الحاجات اللي داولوها التوينس وحبوها برشا اللي هي العليقة متاع حمودة والدوائد هكا واللي كانت تفكروا. فبش نعطيكم أنا الجزء الاول وانتم تحاولوا تكملوا الجزء الثاني.
6: مش قلت لكم راجعوا دروسكم الامتحانات قربت وانت يا وائل المره الجايه ما تجيش الاول وما تجيبش 20 معدل كلبك ناكله لك. انا
7: 20 ما نجميش بابا حدي حد 10 يعني.
6: حدك 10 علاش نموت واحنا في العشرة.
7: بابا بابا راهو وائل جاب واحد في الانشاء ومخبيها عليك.
2: شاه
4: واحد ذكر
6: واحد في الانشاء.
7: ليه بابا المعلم غلط وعندي حتي 10 حتي واحد وسيسر.
8: هاي يغلطوا المعلمين
2: ام دين
8: سيفا وغلطي ما عندوش الزهر شبيه الدنيا بسيبة. غدوة نمشي للمدرسة مقابل المعلم وخلي رجع السفر انت عودي لنسيه.
6: معناتها المعلم غلط فعودي حط لك 10 حط لك واحد ونسفر.
7: هاي بابا
1: تتفكروش الانتاج الكتابي اللي عمله ولدو وائل
2: العودة من العطلة الصيفية ولا
1: مش
3: لا في رحلة
1: لا مش جاوبكم جاوبكم
3: استنى تضحك ياسر لولاي
1: ياسر تضحك سهلة برشا والله كيش تنسيوها شباب وين عشتوا
3: مش العودة المدرسية
1: مش العودة المدرسية
3: بحر فيها بحر
1: فيش بحر
3: يحكي على دارهم
1: رمضان حال رمضان
2: حال رمضان شقان الفطر.
1: اي تتفك تعطيني كلمتين تاخذ النقطه
4: فيهم جوته
1: بريك وجوته ما فهميش
3: لذان اذن لذان ودرشنية بو كيفش قلب الدار بو
1: جافر
3: بو
1: صحيح
3: بو
1: العار خذ نقطه
3: صحيح صحيح صحيح
7: زف الجو العائلي في رمضان نصف ساعة قبل الإفطار في رمضان وفي نهار من نهاراتي عاد أبي من العمل حمل الخبز والباقيت وكانت أمي في الكوجين فسأل أبي أمي شنو الفطور حقارته قد نرفز أبي وسنترى بيرشدي الكرسية فسقط العشاء مخشيا علي
1: وعملت
7: بعضها بين أمي وأبي وخرجنا أنا وأختي فرحانين مصروفين.
8: تبرك الله
1: المعلم ديما تبرك
6: الله سنترى أبي برجلي الكرسي بالحق المعلم مغلق بحقوش أعطاك واحد حقو أعطاك صفر على خاطر
1: أنت صفر وأمك صفر وأنا
3: الله يرحمه الوالدين العائلة الله يرحمه ينعم ربي يرحمه ينعم
4: فسقط الفطور
3: مغشيا عليك خويا عندنا نقطة
2: عندنا نقطة برافو
1: صحيح العار يتفوق على لعبة جهنم بالنسبة لليوم. نمشيو للعمل الثاني كنا حكينا فيه المرة اللي فاتت مرة أخرى نعود وخطر اضحك للدنيا مليان برشا حاجات حبوهم التوينسة إيزغتو بارتاجيوهم على مواقع التواصل الاجتماعي وراني قاعدة نسيس فيكم خطر دوما موجودين على الفيسبوك سيرافا يعني مستحيل ما تشافوش ليه عندك رأي آخر؟
0: فيسبوك وفرنساوي ما فيهوش
1: عندي الحل. نسمع الجزء الأول وانتم مطالبين تكملوا الجزء

0: الثاني.
1: أنا يا بنتي ماني طالب منك حتى شيء، ماني طالب من العالم هذا حتى شيء، طالب فيم مقرونة فقط. أنا نهار كامل اليوم صايم، نهار كامل نكلت عليكم ونحلم في وسط التاكسي متاعي بصحي مقرونة هكا مكومة وعليها ممدود فخية دجاج فقط. هذاكش طعمك
2: يا غلبة يا ناس يا خلق ربي، مقرونة في رمضان يا رزوقة.
0: شقلها مقرونة في رمضان يا رزوقة، شقلها كامل
3: التويت
4: في رمضان جيري. ومش رمضان معناها اليوم وكل يوم بما معناه المقرونة ديما ديما
3: مقرونة ديما في رمضان، مقرونة في نص النهار، مقرونة في الليل، مقرونة في الأعياد والمناسبات.
0: هو التون هكا والتكسيرة هكا، أما مش فطور صباح وليل وقايلة وكذا.
3: مقرونة كل يوم في العام، مقرونة لازمها ديما،
4: مقرونة في كل وقت، مقرونة بكل أشكالها.
0: سمى حاجات سمى حاجات
4: مقرونة بالتليفون في
3: مقرونة في رمضان في العيد،
4: مقرونة بالدجاج بالبقري،
3: مقرونة في رأس العام
0: التكسيرة متاع جعفر نفس التون. أما استعمل حاجات
3: في رأس العام مقرونة
0: عيدش علي جعفر سهلة.
4: مش أنواع المقرونة،
0: مش أنواع
4: في الفطور ونص النهار والعشاء،
0: مش أنواع المقرونة، مي حاجات أخرى متاع ماكلة
5: الصوص
0: اللي يطالب منك
3: طاجين
4: لا جلبانة بالسوبيا لا
0: لا كسكسي
4: لا ملوخية
0: لا عصبين
3: لا حوت لا حوت
4: لا الحم لا مقرونة بالدجاج
3: لا تريل يا حجر
0: لا لا عاد قلت لا لا ما هو مالك بشوي بشوي شوي خلنا نسمع لك سترين سيتو
4: لا لا انا اقرب راه
0: ملأ بسؤال هي تفضل
1: ملا وقتها المقرونة يا نقلب الدار وقتاش المقرونة وقتاش انا يا بنتي من اللي خديتك النهار الاولاني قلت لك يا فاطمة يا بنت الناس انا نحب المقرونه فقط. لا قلت لك طيب لي قروس، لا قلت لك طيب لي مناني،
4: لا
1: البحر، لا تري الحجر، لا علوش محشي، لا كرافات، صحن مقرونه.
2: ما عادش باش نحكي معك، انت شنو تحب؟
1: مقرونه
4: ولا فين شفت
0: نتوما هكذا ما احنا تي مقرونه جعفر ناويك جاونا به
3: الملك الملك
4: ديما بتجيش مثلا كل يوم
0: والله بنينه
4: انا نقلق كل يوم
0: من نوع البات
4: اسمع تلمو سهله نحس بالذنب
0: لا مش مجهود
4: اي سهله على خاطر معناها فهمتك نعاود المقرونه كلمة بينتهم نهارين ثلاثه نحس بالذنب قول لي الحقيقه منيش قاعده نعمل في مجهود
0: اون توكا مسلسل العار متفوق على لا
4: برافو لاولاد صحه صحه صحة
5: على البنات بديتوا تخموا
0: فتيات يعطيكم الصحة
4: كريب.
0: عايشك سي جعفر يعطيك الصحة على خاطر الاكستري هدية سبيسيال من صرافة حب نشوف ثقافته الفرنسية اخترت لكم فيلم تحب تطلع لي فيلم هذا شو اسمه وقتش تعدى مش نسلك على الجوائز مرة أخرى تنحط السؤال هدية وشكون الممثلين وكذا وماذا بك تكمل بارتو
5: تفضلي
6: لا جون با لادون ميم بور فو جي با فو شارجي على الارير كوم ان شفال
4: Ça y est, intouchable,
6: ça,
4: Omar Sy.
6: Non, celle-là, elle est beaucoup moins adaptée. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que malheureusement,
5: ah, il y a l'intouchable.
6: Faut être pragmatique.
4: Ouais, ouais, c'est
6: pragmatique.
4: Intouchable.
0: Ça fait
4: Zay. Ludovico et Noir Amel Musique.
0: C'est bon, ça. Le jeu, c'est le thème, t'as le séquence, c'est le majeur, je donne.
5: Réplique.
0: Oh, c'est le المخرج بارك الله عليه عطاكم الإجابة
5: شو اسمه الفيلم
4: انتوشابل
5: ومارسي
4: ومارسي انسبيري دون استوار فري بالحق انسبيري دون استوار فري وعامل
0: حاجة واو الحقيقة
4: أول مرة ظهر لي ولا سي بارمي لي غار فوا لفيلم فرنساوي اللي أدابتي في السينما الأمريكية معناتها باش تفهم مقدار
0: لازمك تشوفوا الحقيقة معناها حتى اخترت لك حاجة على قد المقاس وما طلعتهاش
5: وينك سي شباب
4: فيلم
0: صدقني من الكلمة الأولى طلعت
4: ومارسي ومارسي ربي بهذا الدليل انه ما لازمكش تعملوا حاجه بالقاع
0: مالي انا حبيت
4: ما يحتاج خلي يحتاج
0: نفند الاتهامات الكل خليه. بالخدمه
4: هو ديما متغشش من الدوك
5: زي شكرا فند
0: لعبه جهنم تدركتوا من الوضع نقطه يعطيكم الصحه
5: كملوا السيكونس
0: كملوها
5: هي نقطه نقطه احنا اثنين وهما واحد
0: هاي داكور دو انت بنقطه ب اثنين واحد
5: يعطيكم الصحه ميرسي ربي
0: عايشك واش باش يخلصوا
5: باش نمشيو بعد نص النهار
4: ثم قهوه ولا شي كريب وتشري الجزوزه
5: ثم قهوه موجوده لهنا قهوه والسرون في نفس الوقت عارفه فهمتي ولا عندهم كريب جميله واحد من المستمعين وكان يحب يلتحق بينا ياكل الكريب مش يطلب حاجه اخرى كريب
0: كريب اكاهو
5: كريب اكاهو
0: 30 دينار باش نبداو واضحين
5: برجوليه واحد من المستمعين مرحبا بك في كريب
4: اول واحد يخلي تعليق
5: اول واحد يخلي تعليق كريب
4: نستنيهم
0: داكور ملي كريب
5: ماذا بينا فدوى ديال عيد ميلاد امها تهزها للوالده ولا
0: سيده وسيله
5: لا وسيله على كريب
4: فيزا فيزا صار هي اول واحد عمل تعليق مرحبا بك مدام فيزا جعفر باش يخلص
5: بالنسبه لا مرحبا بك
4: مرحبا نركز هاي شباب واصلين معكم حتىش للنص نهار نرجوكم بعد اخبار الحديث
5: مرحبا
7: راجعين بعد شويه على ديوان اف ام في ساعه سعيده هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان اف ام كل يوم من الاثنين للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخه ديوان اف ام صوتكم
8: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام احنا صوتكم في ساقس
7: على 91.9

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادث عشرة ديوان FM عسلامة. مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بناء على معلومات استعلاماتية دقيقة تمكنت من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة يتزعمها مغني راب معروف، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الأعمال الاستعلاماتية والميدانية تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهات منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة. وأسفرت العملية عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة من بينهم مغني الراب المذكور، في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش. وتم خلال هذه العملية حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين وطائرة دون طيار ومبلغ مالي هام يشتبه في كونه متأتيا من عائدات ترويج المواد المخدرة، إلى جانب ثلاث سيارات ودرجتين ناريتين كبيرتي الحجم كانت تستغلان في نقل وتوزيع المواد المخدرة. المعهد الوطني للرصد الجوي ينشر اليوم قائمة كميات الأمطار المسجلة بعدد من المناطق خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت مدينة البير الأحمر التابعة لولاية طاطاوين أعلى كميات من الأمطار حيث بلغت 51 مليمترا، إلى جانب تساقط كميات من البرد. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنطلق في إعداد خطط العمل الوطنية للتبريد بتونس عبر عقد الاجتماع الأول للجنة القيادة ولقاء الافتتاح للمشروع. ووضحت الوكالة في بلاغ لها أن إنجاز هذا المشروع يجرى بدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ارتباطا من خيرات تونس في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد. وأضافت أن الاجتماع يمثل إعلانا عن مسار تشاركي يرمي لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة وتوحيد الرؤى حول الأولويات الوطنية في هذا المجال. في العالم، أوكرانيا تكشف للمرة الأولى عن منصة إطلاق صواريخ كورال المضادة للطائرات والمصممة لاعتراض الأهداف الجوية والباليستية خلال معرض دفاعي أقيم في بولندا. وأظهرت صورة نشرتها شركة أوكرانية صاروخا ينطلق من منصة ذاتية الحركة مثبتة على شاحنة تشيكية من طراز تاترا. وبحسب موقع عسكري فيبلغ وزن الصاروخ نحو 450 كيلوغراما، من بينها رأس حرب يزن 36 كيلوغراما فيما يصل طوله إلى 4.8 متر. ويعتمد كورال على نظام توجيه يجمع بين الملاحة بالقصور الذاتي والتصحيح الراديوي ورأس توجيه راداري نشط.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5.

0: كيف عندكم الأسبوع الفارط؟ قلنا لكم رأوا كل نهار الاثنين باش نرجعوا نحكيوا على الناس بالناس وشنو تعمل في الناس بالناس. حلقة نهار الجمعة مع قراء أسواس والناس اللي تبرعت بالكرتابة، قداش وصلنا من كرتابة، هذه الكل باش نحكيوا فيه بأكثر تفاصيل. ولكن اليوم ما نجموش نحكوا ونقولوا قداش وصلنا من كرتابة لأنه الناس قاعدة تبعت لليوم خذوا باش نقولوا لكم شنو اللي صار في الناس بالناس وقداش وصلنا. شكرا لكل إنسان كلمنا تبرع طوع طاه دا مد ربي يبارك لهم. تحية كبيرة برشا اليوم وتصفيق قوية برشا على الطلبة اللي حضروا بحضانا لهنا، الحمد لله يعطيهم ألف ألف صحة. باه احنا اليوم زاد باش نحكيو على الناس بالناس، فهمني ولا؟ الفقره هذه كما قلنا كل نهار اثنين باش نحكي لكم على وضعيه، فهمني ولا؟ تقعد نتابعوها الجمعه كامله ويوم الجمعه الحسم ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. الناس بالناس
1: الناس بالناس
0: الناس بالناس والناس بالله، ان شاء الله ربي يجري على سلاح، ان شاء الله ربي يحنن القلوب. حاضر بعدي شادليه، شادليه صباح النور.
2: صباح النور جعفر،
0: صباح الخير شادليه. جونا برشا وضعيات، بعثوا لنا برشا وضعيات، فهمني ولا؟ انسانيه تتطلب التدخل العاجل، فقررنا وحكينا حتى مع اصدقائنا فهمني ولا والمستمعين بتاعنا الكل انه نصوروا الوضعيه فهمني ولا. والوضعيه هذه نهبطوها كل نهار اثنين فهمني ولا باش نهار الجمعه نلقاو حل وهكا نضمنوا المصداقية والشفافية وثيقة الناس. لأنه كما كنا نحكيه فمن ولا ثمش كنت عدى هو الحقيقة الكل اللي تعدى ويستحقه، ولكن بدرجات ثمش كون يستحق بالحق برشا. دونك شادلية عنا وضعية لنهاية الجمعة هذه.
2: أيه عنا وضعية، مشكورين المستمعين ديوانا فيم اللي بعثوا لكم اللي كومنتوم على الانستغرام تاعكم وتبعثت لنا زيدة على الواتساب على نمره 50 285 285. ومشكور زيدة صانع المحتوى والممثل محمد طاهر الدريدي اللي هو صور معاه هو وصديقه زيدة أمير المناعي واللي حاولوا يساعدوا السيدة هذه واتصلوا بينا زيدة باش نحاولوا نساعدوها. اليوم باش نحكيوا على سيدة اللي هي عندها 20 يوم عايشة في البحر، هي وبناتها، هي وأربعة بنات عايشين في البحر. قاعدين نشوفوا في الفيديوهات معناها واخذة شوية ملاحف عاملة بهم خيمة هي وصغارها. صغارها عندها أربعة بنات، بني عمرها 11 سنة، بني عمرها 14 سنة، وبني عمرها 19 سنة، وبني عمرها 21 سنة. للأسف وقت اللي هم يعيشوا في البحر ومرضوا عندهم أمراض جلدية معناها نهار يتعشوا ونهار لا، فما فميك شكون اللي يسكنوا غاديك يجيبوا لهم عشاء، نهار يتعشوا ونهار ما يلقاوش ما يتعشوا. اليوم حاله اليوم فما شكون بدا باش يعاونهم جوست عندهم مشكور زيدا محمد طاهر الدريدي وصديقه أمير المناعي كاين لهم دار بالليله الى ان نلقاو حل الوضعيه هذه اليوم.
0: سيبيان بيه بيه بيه
2: المطلوب للوضعيه
0: جوستومون المطلوب
2: للوضعيه هذه باش تتحسن انه اول حاجه البنيه اللي عمرها 11 سنه يلزمها ترجع تقرا على خاطرها منقطعه عن الدراسه. عامي والقرات فتره بسيطه ومن بعد انقطعت على الدراسه، تحب ترجع تقرا. المطلوب انه زاد ثلاثه بنات اللي عمرهم 14 سنه و21 سنه و19 سنه انهم يعملوا تكوين، يعملوا فورماسيون، يعملوا حاجه يتعلموها صنعه باش ينجموا يخدموا ويعملوا على رواحهم. المطلوب زادة انه السيدة هذية اللي هي تحب تخدم، تحب تخدم على صغارها، تحب تعيش صغارها معناها نلوجو لها خدمة ولا حد يتصل بنا باش يلقى لها خدمة معناها. وطبعا مطلوب كراء المنزل معناها لمدة سنة على القليلة، على الأقل عام باش ينجموا يقفوا على ساقيهم وتأثيث المنزل هذية زادة.
3: هي مش سهلة، وفي نفس الوقت انا عندي ثقة كبيرة خاطر تعديو دي زيكزامبل كيما هكا معنا موجودين في ديميسيون في ناس بالناس اللي تعديو. بتتر الحاجة اللي بتتغير اليوم انها المرأة عندها برشة صغار، يعني هي مرأة ومعها أربعة بنات اون بلوس، يعني حاجة توجع شوية باش ما نقولش توجع برشة. دونك رأى انه بتتر زادة حتى البنات الكبار كان نجموا نلقاو لهم خدمة اللي عمرها 21 سنة نجموا تولي تعاون امها زادة
2: طبعا على ذيك يحبوا يعملوا تكوين صنعة يتعلموها حاجة باش بعد كي نجموا يخرجوا فورماسيون باش كي يخرجوا يلقاو حاجة نجموا يخدموها صنعة يتعلموها بيديها.
3: اذا محل ايميديا
4: فما يرجونس نحكيو على على بنت في الشارع. خلينا نبدأ واضحين،
0: ثم مواطن زينوبات، ثم مواطن حكي لي طهران ثم مواطن متطوع أنه يحرسهم
5: يمشي في الليل يقعد
4: بارك الله فيه وربي يستروا في الدارين يعني
0: والله والله متطوع أنه شبيك مرا مع أربع بنات
3: كل واحد باللي يقدر عليه
4: اخترك بيه
3: كل واحد باللي يقدر عليه
0: يربي بارك لهم الكل دونك نعاودوا نذكروا وضعية متاع الجمعة هذه وضعية امرأة تونسية لحمن ودمن عندها أربع بنيات من 11 سنة حتى 21 سنة المطلوب تكوين مهني وأنا متأكد أنا لو كان نعملوا له فورماسيون أنا متأكد حتى جماعة الفورماسيون تنكلم شكون حتى جماعة الفورماسيون بعد ما يعملوا له فورماسيون يخدموهم أنا متأكد نتوكلوا على الله وخاصة حفظ الكرامة وين تكن راسها فهمني ولا في دار فيها أربع فروشات خمسة فروشات فهمني ولا معناتها فيها الحد الأدنى غاز فهمني فريجيدير كذا نأثفوا الدويرة هذه وإن شاء الله ربي جرى على صلاح شكرا على المواد
2: جوست اللي نحب نقوله إنه إحنا صورنا مع المرأة هذه صورنا مع المرأة هذه ومغطيناش وجهها على خاطر الفيديو متاحة دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وإنه هي قابلة زادة إنه وجهها يتعدى باش تلقاو تويكا فيديو هابط على لي باج نتاع ديوان افام باش تلقاو
0: الوضعيه
2: باش تلقاو لي ديتاي نتاع الوضعيه اكثر باش تلقاو السيده تحكي على الوضعيه اكثر وكان تحبوا تعاونوا الوضعيه هذه ما عليكم كان تبعثوا على رقم الواتساب 50 285 285 واحنا نمدوكم بالمعلومات نمدوكم برقم المدام نمدوكم بالريب نتاعها طبعا احنا ما ناخذوش فلوس كما تعرفوا معناها احنا جوست همزه توصل ما بين الناس اللي باش تعاونوا بين السيده هذه ان شاء الله
0: شكرا لك شادلي شكون اللي يصور معاك انت شكون مشي معاك
2: جوهر طبعا
0: جوهر تحية كبيرة برشا ليه جوهر شكرا شدية كما قلت لكم والسادة المستمعين نذكر ما عاد النجم نعدي وحتى وضعية إلا ما نصورها
4: هذا
0: قرار من إدارة ديوان فهم ما عادش النجم نعدي وحتى وضعية إلا ما نشوفوها فهمني ولا على الملأ لأنه
4: نصور الظروف المحيطة
0: مش لا
4: شيء على خاطر الشخص هذا كما قالت شدية
0: نصور الوضعية الوضع الوضع فهمني ولا باش ينجم يتعدى معنا هذاك علاش راهو لهنا أنك تجي لديوان راهو ما عنده حتى معنى لازم تبعث الوضعية نتاعك على 50 285 285
4: بالضبط
0: 50 285 285 وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصياب شكرا شدية ميرسي جوهر شكرا للطاهر زادة يعطيه ألف صحة لأنه هو كان نقطة الضوء الأولانية باش المرأة هذه وصلت صوتها وإن شاء الله الجمعة صوت يوصل بعد شوية زينوبات في سامحني دقيقة بعد شوية
4: سامحني السماح والله العباد فاهم شوية
0: سامحني دقيقة سامحني مشي دقيقة
4: ما نجيش
0: لا لا كان نجي
4: والله
3: شافوه مجيش بعد رفع ولد الدار
0: اي مالا
4: مرحبا بيك في السقيفة مرحبا بيك
3: على الشقوق اليوم
0: الشقوق
4: الشقوق
0: نعمل فاصل طوام يسالش
3: تفضل
0: هاي فاصل بعد شوية الزينوبات
1: راجعين بعد شوية على ديوان فام في ساعة سعيدة

0: آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوط ليكيب.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة، وهذا الوقت اللي انتم تحاولوا تطلعوا فيه كل مرة شخصية جديدة، ثلاثة شخصيات، واحدة من تونس، واحدة من العالم العربي، وواحدة أجنبية. هذا الوقت متاع سمحني دقيقة.
0: سمحني دقيقة، أنا شكون؟
1: سمحني سماح، سمحني برا، سمحني كنت تحب، سمحني وطلع شخصية حسيلو كيف ما تحبوا حتى لين
2: نلقاو الملك. هذه راه مانيش ممنين به، وراك تمشي لبعيد حاجة اللي منوش باب.
3: وسمحنا سمحنا خلينا نبداو.
1: حلو سمحنا خلينا نبداو. حاضرين هنا في البلاتو؟
2: بيصير حاضرين.
1: حاضرين الغيجي؟
2: بعد 30 سكوند نجموا نجاوبوا.
1: برافو، بعد 30 ثانية عنده القوانين الكل، 30 ثانية تنجموا تجاوبوا. انتم اللي تسمعوا
3: القوانين، ما عندوش الإجابات،
1: تنجموا تجاوبوا ديريكتومون، ما تستناوهمش. والله كان انتم حاضرين، الجماهير حاضرين، الغيجي حاضرين، احنا نبداو. يلا. أنا تولدت في تونس عام 1899، كبرت في فترة كانت فيها بلادي تعيش تحت الاستعمار الفرنسي. من صغري حبيت العلم، الثقافة، مع الوقت وليت نهتم بالصحافة، بالقضايا الاجتماعية. 1920 هو العام اللي ساهمت فيه في تأسيس حركة نقابية تونسية، خاطر كنت نؤمن اللي العامل لازم تكون عنده حقوق وظروف عايش أفضل. القضية اللي خليت اسمي يبقى حاضر في التاريخ هي دفاعي على حقوق المرأة. اللي عنده إجابة
2: طهر الحمي؟
1: لا،
4: طهر
1: الحداد. إجابة صحيحة، بغابو جعفر، بغابو ربيب اللي جيبوا قبل ريم بجزء من الثانية، وأسبيري من عند رافع. أنا الحقيقة شخصية هذية
3: ستي بلاي لحظة،
1: تفضل.
3: أنا أكثر إنسان مديت يدي كما هكا، خاطر ما نحبش الفوضى.
1: وتعرف
3: لطار الحديد ما نجم نطلعه كان أنا.
1: لحظة بارك، أنا عاود نفسر قوانين اللعبة خاطر رافع عنا مشاكل. رافع، بعد 30 ثانية تقول الإجابة من غير ما ترفع يدك.
3: تنطق طول.
1: انتوما مستمعين انطق طول. هات نعطيكم فكرة أكثر على طار الحديد، الإجابة الصحيحة. النقطة تنشوفوا مع الغيجي شكون انطق قبل، جعفر أو ربيب، باش نكونوا عادلين. ربيب يقول لي عزيز بغافو، ربيب نقطة. نحكيو على طاهر الحداد، خط نعطيكم، خلنا نكملوا نعطيو شوية معلومات على شخصية طاهر الحداد. كيف ما قلنا، القضية اللي خليت اسمه يبقى حاضر في التاريخ هي دفاعه على حقوق المرأة. في عام 1930 انشر كتاب أثار جدل كبير في تونس، ودافع فيه على تعليم المرأة وعلى تحسين مكانتها وحقوقها في المجتمع. أفكاره كانت متقدمة على وقتها، وهذا خليه يواجه برشا انتقادات ومعارضة وحياة صعيبة الحقيقة. توفى عام 1935، عمره كان 36 عام فقط. نحكيه على الطاهر الحداد، الله يرحمه وينعم به. جميل. نقطة أولى، ربيب حاضرين نعاودوا ولا بغافو رجع به. عندي معلومات جديدة. المعلومات الجديدة شنو تقول؟ تعادل بين جعفر وربيب، نطقوا بالضبط في نفس الوقت.
4: الحمد لله يا رب.
1: بالضبط في نفس الوقت. بغافو، تصفيقة كبيرة عليهم عزيزي.
3: فساد في الفار.
4: الكاسك الخيط. جميل.
1: هات نكملوا الشخصية الثانية، باش نعطيكم أنديس صغير. نحكيوا على شخصية عربية، وتبدأوا حاضرين لهنا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، حاولوا زادة طلعوا معنا فرد وقت. الشخصية الثانية نبدأوا توتسويت. أنا تولدت في مصر عام 1946، من صغري كان عندي شغف كبير بالعلوم. بعد ما كملت قرايتي في مصر، سافرت للولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الستينات باش نواصل دراستي ونخدم على الأبحاث متاعي. مع السنوات ركزت أكثر على دراسة التفاعلات الكيميائية في فترة زمنية قصيرة برشا، وطورت أبحاث خلتني نحقق إنجازات مهمة في عالم الكيمياء. عام 1999 وصلت لأكبر محطة في مسيرتي، تحصلت على
5: أحمد زويل.
1: أحمد زويل، برافو ريم، إجابة صحيحة. أحمد زويل، نوبل طبعا الكيمياء. ريم هي اللي عندها الاجابه وعندها النقطه.
3: اللي فرض وقت قلنا احمد زويل كان ثبتنا بالماكينه.
1: ها باش نثبت، ما خليني نكمل المعلومات على احمد زويل. كيف ما قلنا 99 وصل لاكبر محطه في المسيره نتاعو، وتحصل على جائزه نوبل في الكيمياء، ولا اول عالم من اصل عربي يتحصل على نوبل في الكيمياء. بعدها واصل الابحاث نتاعو وخدمته في مجال التعليم والعلوم، وكان ديما يبحث على تشجيع الشباب على البحث والابتكار. الايقونه المصريه طبعا، اللي توفى عام 2016، الله يرحمه وينعمه المزور احمد. زويل جميل جدا.
2: معز المنوبي جاوب صحاح.
1: برافو برافو. اللي اسمع اللي معانا على يوتيوب الكل ندخلوا على الاسكول على يوتيوب قاعدين يجاوبوا بسرعه كبيره برشا يعطيهم الصحه وبرافو عليهم.
5: اما سيداتي نورمالمون ما يشوفوش الاجابات.
2: لا رطار
1: سيداتي
2: عندي
1: فار بي عندي فار بي عندي فار نستمع العزيز بي عزيز يرجع لي يقول لي ريم ورافع نطقوا بالضبط فرق
2: الحمد لله يا رب.
1: اقسم
2: بالله فايدته بدرجه.
1: انا باش ناخذ قرار مهم باش نبدل الفار مش نحي نجيب الكل نتاع الفار.
3: يعني جيتوا علي انا بدلت الفار. لا والله غريبه والله.
1: باهي
3: الناس تعرف حاسيل الناس
1: انا نحبك رافع تحاول تطلع الشخصيه هذه الكلكم حاضرين لهنا في البلاتو حاضرين اللي قاعدين يسمعوا فينا. نبداو الشخصيه الثالثه توت سويت. انا تولدت في الارجنتين عام 1987. من صغري كنت مغروم بالرياضه وكانت جزء كبير من حياتي. بان علي بكري اللي انا عندي موهبه لكن طفولتي ما كانتش سهله بالكل. كنت نعاني من مشكله اثرت على النمو متاعي وعلاجي كان مكلف جدا. لهالسبب وانا مازلت صغير سافرت لاسبانيا باش نجم نواصل حلمي ونطور الموهبه متاعي. عام 2004 عملت اول ظهور رسمي مع الفريق الاول لبرشلونه. من غادي بدات رحله طويله مليانه القاب و
5: ميسي.
1: عندي فار في ثلاثة فرد سجوندة. برافو برافو برافو برافو برافو
6: عاد ونرزة ونقول فيها
1: يلا جميل. أسمع فريق قوي ياسر خلينا نكمل المعلومات ونرجع ونتناقشوا. برافو الفريق الكل. ليونيل ميسي هي الإجابة الصحيحة. المعلومات تقول أنه في عام 2004 عمل أول ظهور رسمي مع الفريق الأول لبرشلونة. من غادي بدأت رحلة طويلة مليانة طبعا ألقاب وإنجازات ليونيل ميسي على مر السنين. ربح بطولات وجوائز فردية عديدة مع الفريق نتاعو زادة ومنتخب الأرجنتين ولا واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم. حلمه اللي تحقق عام 2022 هو وقت اللي التوج مع منتخب بلاده الأرجنتين بكأس العالم في النسخة القطرية. من طفل صغير عنده حلم إلى بطل عالم. أكيد الكلكم طلعتوا لهنا في البلاتو اللي تسمعوا فينا
3: خذ لي عطا الاسم كامل
1: خير ليونيل ميسي. برافو عليكم. هاتوا هاتوا برافو. نعملوا ريكابيتولون كما يقول جعفر.
2: كما نقول انا
1: بياسفور انت اقول ماثوره جعفر طبعا تو انسبير. به عندنا زوز نقاط ريم زوز نقاط رف. برافو
3: شكرا.
1: عندنا ثلاثه نقاط جعفر
5: صحيح جعفر
3: سبحان الله.
1: وعندنا غوتار حسب الفار رباب زوز نقاط الرباب. دونك اللي منتصر
2: ديما
1: اليوم
2: ديما منتصر
1: في فقره
5: كسرت
1: سامحني اسمح
2: سامحني
1: اسمح. جعفر القاسمي برافو تسويقه كبيره. جعفر القاسمي برافو جعفر والله منتصر في اللعبه هذه.
2: اشتغل لكم واحده سامحني في القاعه
1: عندك واحده يلا ترى اعطينا خنو يلا
2: دو
5: ممكن.
2: طب تولدت في تونس من اب وام تونسيه. ديما نعطي عمري لكن عمري مش صحيح.
1: رفع ميلي.
2: برافو برافو.
3: استنيتوش 30 سكوند.
2: برافو برافو.
1: والله يبغى
2: حبيت نقول لكم اللي بعد شويه رفع المهجتي فهمني ولا عنده فقره مهمه برشا.
3: فيس دو لا ميزون.
2: صحيح. رفع ولد الدار. فاصل ثم نواصل.
0: راجعين بعد شويه على ديوان فهم في ساعه سعيده.
7: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت. جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر. وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: 11:33 دقيقة بدون مقدمات. بعد شوية رافع, ولكن ذكر اللي كونوا بشعبتوا لدوريل الريم ورافع في مسابقة الحكيم. نذكر مدة الأسبوع هذين قديش نسب مشاهدة, قديش بارتاج, قديش كومنتارات, كل مش نحسبوه ونخذوه بعين الاعتبار من سيكون الفائز يا ترى. بالنسبة لمسابقة سامحني دقيقة, الفائز في الأسبوع اللي تعدى والأسبوع هذا هو أنا.
1: صحيح جعفر,
3: والله مبروك جعفر, والله إن شاء الله مبروك.
2: عيني تاكل فيا إن شاء الله خير الحمد لله, توكلنا على الله خويا الحمد لله. زيد غزل لي مدام, مش عاجبك كلامي؟
1: والله حروز بشوف في أي وقت.
2: لله ليه ليه
8: يا رسول الله,
2: ولد شكون اختفنا لها, أعطيني ولد الدار هذيك والله.
0: رافع ولد الدار,
3: عسلامة, مرحبا بكم الناس الكل. اليوم في رفع ولد الدار باش نحكيوا على مشكلة يتعرض لها أي تونسي قاعد يسمع فينا توا في داره ولا في المحل متاعه ولا في أي مكان هو يقطن فيه. بيان سور اليوم باش نحكيوا على الشقوق. كان عندك شقوق في الدار نجم تخاف, كيما تنجم زادة ما تخافش, باش نسبقوا ما تخافش نحن اليوم. دونك كي تشوف الحيط متاعك فيه شقوق من نوع العنكبوتي, دونك شقوق ما عندهاش طريقة يونيفورم تتطور بها, ماشية كيما الطوال نتاع العنكبوت. الشقوق هذوكم ما همش اختيرين, هذوكم عندهم علاقة ديريكت بالليقة اللي عندك في الدار, سورتو اللي توا الرمال متاعنا والسيمان الكاليتي متاعهم عادش عادي, والليقة بيان سور دونك يرحمك الرحمن علي كانوا يليقوا بالكدا. دونك ديما الشقوق باش تكون موجودة. التصليح متاعهم سهل برشا, يصلحها الدهان, يقرقش يحط شبكة ويعاود يمسك, يقرقش يقرقش على العظم كما نحن نقوله باش الخدمة تكون في الصح, باش الشقوق ما يعاودوش يرجعوا. شقوق ثانيين اللي هما زادة ما همش اختيرين, هما شقوق اللي نلقاوهم ديما بحذا العرسة, بين العرسة والحيط ولا بين الدار للفوق والحيط. دونك هذوكم يكونوا نجمين على انه البني ما استعملش الشبكة. علاش لازمنا نستعملوا الشبكة؟ على خاطر بين الياجور والبيتون هذوما دو ماتريو ديفيرون, دونك الليقة يلزمها تكون تحط لها شبكة باش نجم لا جونكسيون تكون صحيحة. دونك كان خرج لك الشقة ذاك زادة ما تخافش, راهو يتصلح. ما يصلحوش الدهان المرة هذه, يلزمك ترجع البني يقرقش على العظم بيان سور ويحط الشبكة ويعاود يليق. نمشيو توا شقوق من الدرجة الثالثة اللي هما في النقطة الثالثة وحطيتهم لكم الاخرانين, اللي هما شقوق اللي خوفوا اللي مخطرين شوية, ما كل شيء عنده حل. يعني تنجموا تعيطوا الأهل الاختصاص اللي هو مهندس في مدني يجي يحاول يلقى لك حل للشقة ذي. الشقة ذي نسميوها نحن شق متاع ستركتور متاع المبنى, يعني سواء البنية قاعدة تعمل افسمون الفونداسيون ما هيش معمولة بالكدا, دونك البنية قاعدة تغرق نوعا ما, سواء دالة بيان سور سو ديمونسيوني يعني حاجة عندها علاقة بالهيكل. الشقة ذي تلقاوها أول حاجة يفوت 1.5 مليمتر, ينجم يفوت حتى 2, يخلط 3, يخلط 4. والشقة ذي الفورمة متاعه تكون كي دروج, دونك درجات درجات دروج في الحيط. كي تلقاو الشقة ذي راهو فما انافيسمون قاعد يصير في الدار وفما مشكل في الهيكل, يلزمكم تتصلوا اون يورجونس باهل الاختصاص باش يجيو يلقاو لكم حل. مي ما تخافوش, فما ديما اون سوليوشن, صحيح باش تتكلف شويه مي فما اون سوليوشن تحاول تنقذ لك الدار نتاعك. هذوما ثلاثه انواع نتاع شقوق اللي يكونوا موجودين. ميزابار وعالم لي فيسوراسيون, عالم كبير برشا, نجموا نقعدوا برنامج كامل نحكيوا فيه. اعطيتكم الثلاثه المعروفين وثلاثه كيفاش تنجموا تصلحوهم. دونك ردوا بالكم, سيسوا رواحكم, وكي تشوف فيسوراسيون في الدار مش لازم تخاف, تريث عايت للمختصين يلقاو لك اون سوليوشن.
2: شكرا رافع ولد الدار, تحيه كبيره بس ليك, شكرا على المعلومات الشافيه والضافيه. ميرسي, كانت هذه رافع ولد الدار. نحب زاد نشكر اصدقائنا على الفيسبوك والانستغرام لانه قاعدين يبارطاجيو زادة في الوضعيه نتاع السيده اللي حكينا عليها. فضلا وليس امرا اصدقائي اللي موجودين على اليوتيوب, بربي تدخلوا للفيسبوك تبارطاجيو الوضعيه لانه ما تعرفش عليها, ممكن بالبارطاج بتاعك انت ثم مواطن تو دخلت قطر حب نعاون وكذا, بالبارطاج بتاعك انت ممكن تنجم تمنع العائله هذه. بربي فضلا وليس امرا, اي انسان يتفرج فينا يدخل طويك على الفيسبوك يبارطاجي فهمني, ولا يقول موعدنا نهار الجمعه ان شاء الله.
8: والفورما هذايا الجديد جعفر, خاصه تصوير الحاله معناها وانها من اول الاسبوع تهبط والعباد تتفرج فيها, تنجم ياسر تنفع الناس في أنها تاخو أكثر وقت وتوصل لأكثر ناس. صحيح. وينجموا يعاونوهم أكثر ونجموا نأمنوا لهم حاجة مخير, النتيجة في الأخر نهار جمعة نجم تكون أهم. دوك يعطيهم الصحة.
2: ما نقولوش مغسورين نص ساعة الأخرى إن شاء الله, من توا نبشروك من نهار الجمعة إن شاء الله ربي يجيبنا فصفية. بعد شوية سين جيم مع ريم, فاصل ثم نواصل.
0: راجعين بعد شوية على ديوان FM في ساعة سعيدة.

0: على 93.5
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: عسلمتكم لحديش وستة واربعين دقيقة. احنا رجعنا في القسم عسلمة نحسب روحنا غدوة. احنا غدوة صباح الخير. صباح الخير مرحبا بكم الناس كل هذا وقيت سين جيم مع ريم.
3: سين جيم مع ريم.
4: كيما الكابتن ماجد
5: جميل كيما اطفال
2: قالك
4: عاود عايش خويا عزيزة عايش خويا
3: سينجيم
4: معريم. والله يبيه
2: حلو حلو, حلو. يا سيدي نقعدوا في نفس هذه الأجواء الجميلة. غدوة العودة إلى المدرسة من أكثر الحاجات يمكن اللي يقعدوا عنا في الذكريات متاع القراية في الدروس اللي قريناهم يظهر لي أكثر حاجة نجمو نتفكر

0: بالقافية تنجموا تكملوا البيت بالمعنى بالقافية اللي يقرب ياخذ النقطة متاعه. نبدأ برباب.
1: نعم منيس.
0: المحفوظات هذه اسمها العود إلى المدرسة السي مصطفى عزوز. بيه اش تسمعني مليح وباش تحاول تكمل البيت.
2: اختار الله شو اللي سمعت.
0: زمان الصيف قد ولى وعهد الدرس قد حل، ألا هبوا إلى القسم نغذي
1: العقل
0: بال
1: بالعلمي.
0: برافو عليك. برافو
3: والله بغضوا جيت شو قلي جوا عمل طلب
2: والمخو خد تملك انت والشلة.
0: برافو عليك. ألا هبوا إلى القسم نغذي العقل بالعلمي، لقد عدنا إلى الدرس فعاد الأنس للنفس. برافو عليك رباب، نقطة مستحقة.
3: جميل جميل.
0: هاي سيدي نمشيو.
1: الله يصح عليهم أطفال جدد
0: الزينب. نمشيو الزينب.
3: يلا
0: إن شاء الله. محفوظات هذية اسمها الفلاح.
3: الفلاح جميل.
0: هاي سيدي السي رياض معلوف.
3: تحية السي رياض.
0: يا أبا الأغراس شذب غصنها.
2: هذه قرفة صغيرة.
0: كأب أطفاله يرعى فترقى. يا أبا الأغراس شذب غصنها، شذب غصن الأغراس. كأب أطفاله يرعى فترقى. كلما هبت عليها نسمة صحت يا ربي.
2: يا ربي عالي.
1: هذيك جعفر.
3: احمي.
1: يا ربي
3: ارقي.
1: عاود عاود
0: هذه البيت لول يوفى بترقى. دونك انت القافيه نتاعك قا. كلما هبت عليها نسمه صحت يا ربي
1: الملقى.
0: فثلاث كلمات.
2: يا ربي
0: يا ربي
2: تلقى.
0: يا
3: ربي
0: مهند قال يا ربي لا اريد العوده الى المدرسه. ضحك.
3: يا ربي
0: يا ربي بهذا الغرس
2: لا نشقى.
3: ليه معناتها ان حفظوه معناتها ولا
1: ابقى.
0: كلما هبت عليها نسمه صحت يا ربي
3: احميوها
0: بهذا الغرس
2: يبقى.
0: كلمه برك
2: يبقى تسقى أرقى. تسقى
0: بي بي بهذا الغرس
1: ترقى.
2: لا
0: لحظه فما كلمه الفعل نتاعها يتعدى بي بي الأولانية ترقى لقبالها. نعاود آخر مرة. زين بشتي إجابت. لا زين بشتي إجابت. يا أبا الأغراس شذب غصنها كأب أطفاله يرعى فترقى، كلما هبت عليها نسمة صحت يا ربي بهذا الغرس
3: يبقى
0: رفقة.
2: رفقة
0: رفقا بهذا الغرس. بي بي بي
3: رفقا
0: بهذا الغرس رفقة. زينب ضيعت النقطة وكلكم حاولتوا.
2: هذه سنة ثانية. هذا سنة ثانية
0: قاعدة نطلع معكم.
3: أما المحفوظات جميلة جدا.
0: جميلة.
2: سنة ثانية مازال ما ما ما يعني
0: في مكتبكم انتم
2: 20 حرف برك. تفضل.
0: أي سيدي نمشيو للرافع. سهلة مهلة تشبه للي فاب المكسوري أنت. أي سيدي الحمامة والنملة.
2: أوه شلموا مع بعضهم.
0: سي كمال الممي. نملة في الماء نادت يا رفاقي أنجدوني. نملة في الماء ما تنجمش تعوم. نملة في الماء نادت يا رفاقي أنجدوني.
2: أنجدوني.
0: كت بالأمواج أفنى.
2: إن شاء الله تلقوني. إن شاء الله تلقوني.
3: والله قلبي مهدوني. نملة ولا منعوني ولا قلبي مهدوني.
2: أخوي عاود لي ست يوم.
0: نملة في الماء نادت يا رفاقي أنجدوني. كت بالأمواج أفنى
2: وذنوبي أغرقوني.
1: وذنوبي أغرقوني.
2: وأنا الحمامة مش لاهية ابعدوني.
0: مازالت الحمامة من بعد.
2: مدي إيدك طلعوني
1: يا حمامة أنقذيني.
2: مدي إيدك طلعيني.
1: تحبوا تونسوني كبير
2: طير
0: نملة استنى
3: أنقذوني صحيحة. أغيثوني صحيحة.
0: أنقذوني صحيحة.
3: أوكي.
0: نملة في الماء نادت يا رفاقي أنجدوني. كت بالأمواج أفنى
3: فرجاء
2: أنقذوني.
0: به أنقذوني. أنقذوني
2: يرحم والديكم منعوني.
0: نبقي على أنقذوني من شنو أنقذوني
3: من الماء
2: من بالطيار
3: من الغرق
2: من الكورينتي
1: من الفناء أنقذوني.
0: لهوش الفناء وما هوش الموت ولد
1: الحدف
0: زيد
2: من الغرق
1: من شنو
2: أنقذوني
3: من الهلاك من الهلاك
0: من هلاكي أنقذوني. برافو برافو برافو. فدوى حفظتها زادة كيف كيف. أحسنتي زينب. كت بالأمواج أفنى من هلاكي أنقذوني إن لي قلبا رحيما أسرعوا لي وارحموني. بعد أقبلت أم الحمام. مرة جايت ونحكي لكم على أم الحمام. رافع ما خذيش النقطة متاعه. زينب أخذت النقطة. جعفور هذية كان ما تطلعهاش
2: إن شاء الله.
3: وبيكي
0: معروف الرصافي. أي سيدي ما نصدقش
2: قلت معروف الرصافي.
0: أيه.

0: امي
1: امي لا اله الا الله.
0: يا سيدي حملتني ثقلا حملتني ثقلا ومن بعد حملي.
1: نعم
0: حفظناها احنا وانتي وامي كلنا حفظناها هذيك.
1: حملتني ثقلا
0: ومن بعد حملي. شنو عملت لي؟
1: ولدتني انزلتني
0: هبطتني فوت فوت فوت الانجاب. حملتني ثقلا
2: ربتني
1: ربتني
3: ارضعتني حولا حولا
1: ارضعتني مدة فطمتني.
0: حملتني ثقلا ومن بعد حملي
1: أرضعتني
3: حولا ومن بعد فطامي
1: سنانا
0: فطامي
3: فطامي
0: توفى فطامي ما توفيش فطامي
2: حتى
0: صحيح
3: حتى
0: حتى
3: في
0: هي حتى
2: تبلغ حتى حول فطامي حول
0: حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني كلمتين فطامي
1: طلعت سنين
2: حتى بلغ الفطامي
0: أرضعتني كلمتين يؤديوا معنى الوصول إلى الغاية فطامي
2: حتى بلغت فطامي
0: حتى مش حتى كان جيت حتى راهي راهو البيت صحيح
1: لا عاود لي لي أنا بربي بنت آخر حدا
0: حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني
1: هاي مش كلمتين غادي
0: كلمتين في طامي
2: الى اواني
0: برافو عليك زين الى اواني في طامي برافو عليك زين حتى زي جعفر
2: الى اواني في طامي
0: حملتني ثقلا ومن بعد حملي ارضعتني الى اواني في طامي حفظناها راهو جعفر ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نومها لاجل منامي وبلطف تعهدتني الى ان زال ضعفي واشتد لين عظامي
1: لين عظامي
0: احفظناها النقطه اونكور لزين برافو يا زين
2: مرحبا مرحبا
0: باش نرجع
3: والله المهدي محب رقب واحد
1: باش لكني لونسر فقتني
0: يزي عايشك لا يا ميمتي حاسيلو 33 سنه مزال
1: صغير
2: صغير على الاخر
0: ربيب أنشودة الربيع
2: تعطس أنيستي
0: السيد أحمد اللغماني آي سيدي من رأى منكم لدى الفجر ربيع ماشيا يختال ما تنجمش تعرف القافية هكا نمشي لك للبيت الثاني من رأى منكم لدى الفجر ربيع ماشيا يختال في ثوب الشباب سندسي اللون مخضرا بديع زينه الطل طل هو الندى زينه الطل بشنو
1: بالحلاب شباب خاطر رزق تربط شباب
2: صحيح صحيح
0: من رأى من رأى منكم لدى الفجر ربيع ماشيا يختال في ثوب الشباب سندسي اللون مخضرا بديع زينه الطل
1: يا احباب
0: بي كلمتين
1: بي بتؤاب
3: احلى ثياب
0: على الاقل الميزان مش غلط بقى واصلوا
1: باحلى ثياب باحلى رباب
2: زيدوها
3: باحلى كباب
0: مازال في جواب لا زينه الطلو به الطل هو شنو قلت لكم
3: الوجه
2: الندى
0: الندى
2: الندى
0: الندى
2: قطرات
0: الماء من صفات الماء شنو ماءٌ
3: عذاب
2: عذاب
1: عذاب
0: زينه الطلو بكذا عذاب بشنو
2: بزخات عذاب بزخات عذاب
4: قطرات عذاب
3: قلته
1: باللي يخرج خويا يخرج
0: رضوان خليه نسلموا على
1: رضوان يخرج عمل ثياب بدي يخرج يخرج اخرج
3: بإناء العذاب
0: ما تنجموش طلعوها زينه الطلو بأفواه عذاب تمرح الألوان في أنواره ويغني سائرا عبر الحقول ويموج الضوء في أزهاره حينما يستقبل
1: أحلى العطور
4: أمواج
0: يستقبل
1: أمواج
0: لا تمرح الألوان في أنواره ويغني سائرا عبر الحقول ويموج الضوء في أزهاره حينما يستقبل
1: أحلى العقول
3: ليفربول
0: يستقبل الشمس شكون اللي يستقبل الشمس كي تجي ماشية
3: الغروب
0: وقت
4: وقت الشروق
1: وقت الأفول
0: توفى باللام
1: وقت
3: الليل الليول
1: وقت الحلول
4: حلول
0: حينما يستقبل الشمس الأصيلة ساعة الأصيلة هي الليمة كهو يا سيدي أحسن
1: يخرج خو يخرج
3: أول مرة
0: خليش دخله زينب
2: تفضل مرحبا
0: سهلة
2: يلا إن شاء الله
0: الولد النظيف
2: مهذب لطيف
0: لا مش هذاك هذيك أنا الفتى النظيف
2: أحلو وكلهم تبارك الله عليهم
0: الولد النظيف يا مصطفى قل لي متى تقلم الأظفار يا مصطفى قل لي متى تقلم الأظفار إذا بدت طويلة
3: ترعب
4: الجارة
0: شنو نعمل لها
1: أراقب حش صح
0: يا مصطفى قل لي متى تقلم الأظفار إذا بدت طويلة أنا شنو نعمل لها
2: نقصها
4: نقص
0: سوف بالآرة كما الأطفال
1: أقلم
4: إذا بدت طويلة
0: إذا بدت طويلة
4: إذا بدت طويلة
2: أقلم
1: الأطفال
0: لا آخر مرة يا مصطفى قل لي متى تقلم الأظفار إذا بدت طويلة شو نعمل لها
4: مصفارة
1: أقلم
0: شنو نردها
2: قصارة
3: قصارة
0: الكلمة متاع شنو نردها
3: أردها قصارة
0: أجعلها قصارة برافو برافو برافو
3: هو شو مدخله في ظفر صاحبه ده جان هبنفهم
0: أحسنتي زينب زينب رابحة الحقيقة الحقيقة الحقيقة هالدورة هذي اللي عملناها في المحفوظة تيت زينوبة هي اللي كانت اللي نجمت بالمنطق معناها ما هو المنطق صحيح زينب
2: ميرسي ليك
0: برافو عليك
1: رافع أكمل هذه العبارة
3: تراب الآخر
2: ميرسي ميرسي عزيز
1: يقمر الليل
0: أنا شوف
3: أنا ذقت الويل
1: برافو برافو زي دود الدار
0: صحيح
1: شكرا ستيري ميرسي بوكو شكرا شكرا شكرا رفع ميرسي بوكو
0: غدوة جدول الضرب
1: زينو بيت غدوة جدول الضرب
2: جعفور احنا مش نفطر
1: هاي مالا كريب
2: يلا جميل
1: ربيب
0: شكوني مدام فايزة باش تخلط علينا
1: مرحبا بها
0: مرحبا بها
1: 30 دينار موجودين مرحبا بها عزيز ميرسي خويا بابا يبارك لك يا غالي شد لي كيف كيف فهمتني ولا
0: قال لك مهدي ذقت الويل مش ذقت الويل
1: اي غدوة نتقابلوا
0: مرحبا بك
1: ساعة سعيدة
5: ساعة سعيدة
6: احنا صوتكم في الساقس
5: على 91.2

0: de l'info. Flash News.
1: وجزو منتصف النهار ديوان اف ام عسلامة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يدعو إلى احترام الحقوق والحريات النقابية في تونس واستأنف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي. وجاءت دعوة خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة من 13 حتى 20 من سبتمبر الحالي، حيث عرض جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التحديات التي تواجه المنطقة العربية. وطالب السلمي بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صنع القرار للمساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي ومؤسسته كآلية للتفاوض والتوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين وتكريس الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بما يدعم العمل اللائق والعيش الكريم. المؤسسات التربوية بمعتمد تسليمان تشكو من الاكتظاظ الذي تزايد حجمه من سنة إلى أخرى فضلا عن نقص في الإطار التربوي والعمل. في هذا السياق أوضح عضو المجلس الجهوي عن معتمد تسليمان عامر شلوف أن المؤسسة التربوية التي تضم 2400 تلميذ لا يتوفر بها سوى عامل واحد بسبب الرخص المرضية، كما أشار إلى أن إشكالية النقل المدرسي دفعت عددا من العائلات إلى التوجه نحو التعليم الخاص. وشدد المتحدث على أن المدرسة العمومية يجب أن تبقى قوية وقادرة على استيعاب أبناء الشعب وتوفير ظروف دراسية ملائمة للتلميذ والإطار التربوي والعاملين بها. خروج طائرة خاصة عن المدرج واحتراقها صباح اليوم الاثنين أدى إلى إيقاف حركة الرحلات بمطار مصراتة الدولي. أوضحت مصادر إعلامية ليبية أن الطائرة كانت تقل طاقما يتكون من 3 أشخاص دون وجود ركاب على متنها، وأضاف أن الطاقم يضم قائد الطائرة يحمل الجنسية الألمانية إلى جانب مساعد طيار ومضيفة يحملان الجنسية التركية. وبينت المعطيات الأولية أن الطائرة تعرضت لخلل فني في المحرك أثناء وجودها في الجو خلال مرحلة الهبوط، ودفع هذا العطل قائد الرحلة إلى تنفيذ هبوط اضطراري قبل أن تنحرف الطائرة وتخرج عن المدرج ثم تحترق فور ذلك دون تسجيل أي خسائر بشرية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروس يقول إن الوكالة تمد يدها لإيران مجددا للعمل معها لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وقال غروس إن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، قائلا لإيران إن الوكالة لن تحقق الثقة والاستقرار إلا إذا عملت مجددا مع طهران.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: سوية ليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
1: نص نهار وستة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد موعدكم اليوم يا القار من الاثنين للجمعة من نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة برنامج هوني تونس نرجع معكم على أبرز الأحداث الأخبار المستجدات الوطنية الدولية والإقليمية شنو صاير في البلاد شنو صاير في الجهات شنو صاير في العالم نحاولوا نرجع معكم على كبرى الملفات بالتحليل والنقاش هوني في البلاتو في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا كالعادة بداية كالعادة بفقرة عطاين بعد شوية تو نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو باش نحكيوا على العودة المدرسية باش نحكيوا على الحوار والتفاعل وغيره من المسائل اللي تهم الوضع الوطني في البلاد بعد نشوف فقرة الأكتواليتي موضوع اليوم مع اقتراب موعد العودة البرلمانية شنو أبرز الأولويات التشريعية نحكيوا على مقترحات نحكيوا على مشاريع التي ستطرح تحت قبة باردو إن شاء الله باش يكون ضيفنا بارتير من نصف نهار وربع النائب في البرلمان محمد أمين الورغي بعد أكيد الساعة الثانية بدايتها تكون بالارتيكل الديجور المقال اليوم من نصيب بسام حمدي بسام اللي اختار مقال تحت عنوان أزمة النفط في عهد ترامب هل يمكن أن تحجب الحملات الانتخابية معاناة الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود سؤال وعنوان نعرف تفاصيل وجوابه في المقال الساعة الثانية وكالعادة فقرة بالأرقام آخر الحصة المرة دي مع زميل رضوان التوينسي اللي بيشرفقنا زيد الأسبوع هذا في تعويض لزميل نور الفارسي رضوان اللي بيشحكينا على المعارك داخل اليمن الخلافات والصراعات لماذا تتجه نحو باب المندب بعد نلقاو تفاصيل الأرقام والمعطيات آخر الحصة حسة دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا شان اليوتيوب ديوان فام لايف كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم وإذا كان فما مقترحات لملفات تحبوا نحكيوا عليها ونوصلها ونوصلوا من خلالها صوتكم وكالعادة إن شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة بداية أسبوع موفقة للجميع ويرافقني بعد غياب وبعد أسئلة وتعليقات قات ابتسام وين خليفه شبيه خليفه ما رجعش ارجع خليفه اليوم خليفه شوشان اهلا وسهلا ومرحبا بك
2: تحيه ليك وتحيه للبسام وتحيه الى كافه الزملاء في الفريق وتحيه النور وان شاء الله يرجعنا معناتها لقريب شكرا للزميل اللي عوضوا رضوان. وتحية إلى رضوان وتحية إلى أحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: مرحبا بيك يا خليفة. نجم يا خليفة راك نجم
2: كنت
1: نجم كبير راك يا خليفة.
2: نجم ما عشت ساعة تولية متالي ماذا بيه الواحدة. هو تحية الأنور شليك صديقنا معناتها هو يعرف شلة توصلوا هذية وتحية للأصدقاء هذية
1: تحية لهم الكل
2: كهو شوية مشاغل كهو احنا مناك الجيل كل شيء معناتها نوصلوه مؤخر نخدمه مؤخر نعرسه مؤخر وما نعرف شو هو ما نعطلوش وما ولا نعطلو مؤخر معناتها ديما هيك كل غالب ميصيرش
1: كهو على كل مرحبا بيك يا خليفة عودة ميمونة فرحنا يا خليفة مرحبا وبسام حمدي أهلا وسهلا بسام مرحبا
3: وديما جي مؤخر زاد هو
1: في الوقت
3: أهلا سهلا ابتسام تحية طيبة ليك والمستمعات المستمعين إن شاء الله مرحبا يا خليفة عودة ميمونة وشنو هو سر البياض اليوم كلنا في الأبيض نعرفش نزيد نستناو الضيف نتاعنا يمكن تقريبا حتى ولا بصابيه
1: هيك مرحبا محلي هو على كل لون
3: باهي لون السلام
1: لا كهو هيك هو لون السلام وحتى في الريجي برشا راه في الابيض
3: كلها في الابيض ما شاء الله
1: اي تحيه للولاد الكل املكم الحصه عزيز ايمان رضوان وتحيه زاده زميلتنا ربيب هيك في الريجي قاعده تتبع في الحصه تحيه لكم الناس كل والبدايه كالعاده دائما بيقول فقراتنا عطاير
0: عطاير
1: اي بداية معاك بسام باش تحكي لنا على العودة المدرسية غدوة ان شاء الله باش تكون
3: هاي هو غدوة العودة المدرسية وبمناسبة العودة المدرسية الحقيقة اخترت انه عطاير تكون عنوانها رفقا باولياء التلاميذ اليوم قاعدين نشوفوا يعني في الغلاء متاع اسعار الكتب والكراسات والادوات المدرسية بصفة عامة وكذلك غلاء اسعار اللبسة متاع التلميذ يعني اليوم تقريبا كلفة عالية برشا لسف الدولة حتى تعطي في منحة للتلاميذ تعطي فيها بصفة متأخرة يعني تقريبا في شهر مارس المنحة هذه توصل لأولياء التلاميذ كان من الأفضل أنه المنحة هذه اللي تتعطى للتلامذة يعني في العائلات الميسورة تتعطى في الفترة هذه لكن فما نقطة أخرى زادة مهمة رجاء من الأساتذة والأولياء الأساتذة والمعلمين انه ما يتشرطوش برشا على التلامذة جيب لي كراسة عدد كذا جيب لي احنا قبل اجيالنا احنا كنا مع اساتذة خليفة ومعلمين كانت تفكر كنا الكراسة نقسموها على جزء فيه تاريخ وجزء فيه جغرافيا وذي كان يخفض برشا على التلميذ الكلفة العودة بتاع يعني مش كل مادة مطالب انه يشتري الكراسة لسف اليوم قاعدين نشوفه يعني في شروط اساتذة او معلم يطلب من التلميذ انه يجيب له كراسة للتاريخ كراسة للجغرافيا انه يجيب له غلاف ازرق معناها الحقيقة هذا يلزم يساهموا فيه المعلمين والأساتذة والمؤسسة التربوية بصفة عامة خاصة كيف ما قلنا الأسعار مرتفعة برشا ولهنا يلزمك زادة بالطريقة هذه الأستاذ المعلم يعلم التلميذ كيفاش يتحمل المسؤولية وكيفاش يقسم المصاريف متاعه وكيفاش يخفض ربما في المصاريف فأعتقد أنه مهمة النقطة برشا أنه يخفضوا يعني في الشروط و في عدد الأدوات المدرسية المطلوبة خلال الفترة هذه وإن شاء الله أبنائنا يكونوا موافقين خلال السنة الدراسية الحالية
1: إن شاء الله ربي يوفق التلامذة الكل ويوفق الأولياء مرات تلقى حتى الأولياء سريسي يكون أكثر حتى من صغيراتهم إن شاء الله بنجاح والتوفيق وإن شاء الله تكون عودة مدرسية موفقة وإن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار المسائل اللي كنت تحكي فيها أنت توا بسام على أهميتها وأحنا مازلنا موصلين معاكم فقرة عطاير ومباشرة باش نعطي الكلمة لخليفة شوشين خليفة الحوار وغيره نفهموا عندك الموضوع
2: هو مع حديثنا على العودة المدرسية صحيح اللي قاله بسام وأنا أجدد نفس الدعوة اللي دعاها بسام رفقا بجيوب الأولياء وهم بطبيعتهم المربين الأغلبية متاعهم أولياء لذلك مش يكونوا مترفقين لكن نعرف زاد العديد من المربين يحاولوا اللي هم يكونوا أكثر رفق بالجانب هذا ويراعوا المسألة هذه بشكل كبير معناتها نحاولوا ننسبوا شوية معناتها كلمتي في علاقة بالجانب هذا وهنا تحية إلى العديد من المربين لأن عشنا على مربين أحيانا ظروفنا ما تعرف بسام خاصة في الدواخل كانوا المعلمين هم اللي يتكفلوا جزء من الكراسات هم اللي يشروهم الكتب المدرسية للعديد من التلامذة تحية لهم بالمناسبة هذه أنا عطاير والله حبيت نحكي على تدوينة أصدرها النائب شكري البحري حول غلق خاصية التعليقات في الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية وعنونتها بماذا بعد غلق الأبواب ونوافذ التفاعل والحوار. تدوينة هذه يؤكد فيها السيد النائب أن قرار إداري، هل أنه مسألة الغلق هذا قرار إداري أم هروب من المواطن؟ قل هناك سؤال بسيط يستحق إجابة واضحة، لماذا تغلق عديد الوزارات والمؤسسات العمومية التعليقات في صفحاتها الرسمية أمام المواطنين؟ ويذكر أمثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التربية، وزارة النقل، وزارة السياحة، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة التشغيل والتكوين المهني، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعديد من المؤسسات والهياكل العمومية الأخرى اللي اختارت المنع والغلق المستمر. يواصل النائب يقول والغريب أن بعض الصفحات تفتح التعليقات في منشور وتغلقها في منشور آخر، إذن من يقرر هذا الأمر ولماذا وبأي معيار؟ لهذا السبب يقول وجهت سؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة وسألت بوضوح هل توجد سياسة رقمية موحدة في إدارة الصفحات الرسمية ومن يقرر غلق التعليقات ولماذا؟ الإجابة الرسمية كانت عن طريق وزير تكنولوجيا الاتصال، كانت حسب رأيه مفاجأة ويعتبرها غريبة وعجيبة. ويقول تم الرد علي بواسطة وزير تكنولوجيا الاتصال بأن خاصية التعليقات توفرها شركة ميتا وأنها هي وحدها من تملك إمكانية تفعيلها أو تعطيلها. ويواصل لكن سيد الوزير أنا لم أسأل من يملك زر التعليقات، السؤال كان من يقرر غلقها ولماذا وبأي قواعد وإلى متى، لأن الموضوع ليس تقنيا بل يتعلق بحق المواطن في التواصل مع مؤسسات الدولة. هذايا تقريبا جزء من التدوينة هذية. وأحكي لاحظنا احنا تقريبا يوميا من الزوار متاع الصفحات الرسمية للوزارات للإطلاع على البيانات والبلاغات اليومية وتصريحات الوزارة هذه، ولاحظنا الغلق متاعها. كما لاحظ زاد ظاهرة أخرى منذ أشهر وهي قيام العديد من القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية بغلق خاصية التعليقات في الصفحات الرسمية لأحزابهم ومنظماتهم وجمعياتهم، وحتى في صفحاتهم الرسمية العديد من الشخصيات اللي يوميا زاد ندخل الصفحات متاعهم باش ناخذوا المعلومة على الأقل كصحفيين. لاحظ اللي الظاهرة هذه منذ أشهر تم إغلاق الخاصية متاع التعليقات هذه. لذلك تسألت قلت ماذا بعد غلق كل أبواب ونوافذ التفاعل والحوار؟ أنا نقول التفاعل سواء مع الجهات والمؤسسات الرسمية أو غير رسمية المدنية والاجتماعية ولا بشكل مباشر وغير مباشر، لأن الحوار تقريبا معطل في تونس. نشوفه أغلب المنظمات الكبرى وآخرها الثلاثي وربما يتحول إلى رباعي وخماسي مثل الاتحاد، من ضمن مطالبهم الأساسية هو الحوار. شفنا النواب وعذانا نائب مش يكون ضيف اللي تقريبا الحوار منعدم مع الوزارة، وقداش مرة يتشكوا من المسألة هذه. نزيدوا حتى القوى الفاعلة الاجتماعية والسياسية اللي من حق المواطن زاد عليهم اللي هم يعطوه المعلومة لأنهم هم يشتغلوا في الشأن العام، زاد أغلقوا الخاصية هذه متاع التعليقات هذه. تو السبب معروف، هو إذا يقول لك عرف السبب بطل العجب. ونجم نبرروا لبعض الشخصيات السياسية ورؤساء المنظمات ورؤساء الأحزاب، لأنه يقول لك في الأخير قطاع الشتمين في تونس ما تعرفي ولا أقوى القطاعات، أقوى حتى من الأحزاب السياسية، وهو اللي يحدد تقريبا حتى المواضيع الهامة اللي تتناولها الناس، وهو اللي بدأ يحكم بحكامه. ما عادش تابع قطاع تابع تولى هو القاطرة معناتها متاع تفعيل الحياة السياسية، ولو خايفين يقول لك أنا يا أخوي نهبط بيان ونهبط تدوينة ولا موقف يطيح ويسبوا فيه وكذا وما نعرفش، نجم تبررها. ولو انه اللي يشتغل في الشأن العام في منظمة في حزب في في في في معناتها في الإعلام كما يقول سامي بن غازي يتبرع بعرضه، معناتها الغالب هذا جزء من مخاطر المهنة، صحيح ما ناخذوش عليها في منحة السب او مش مشكل في الجانب هذا. لكن بالنسبة للمؤسسات الحكومية ما عندها حتى تبرير اللي تغلق الجانب هذا، لان المواطن اقل حاجة. واحنا هنا جينا من صيف ساخن شفنا فيه معناتها شماية المعمر اللي شفناها الكل، من المفروض خليه يفرغ قلبه. أقل حاجة أبسط حاجة المواطن يدخل صفحة وزارة يعلق، صحيح ثم تعليقات خارج على الواحد، هي الوزارة ما تحسش راهي ماهيش شخصية عادية تنجم أحاسيسها، الدولة ما عندهاش أحاسيس، من المفروض تتعامل رسميا. خليه اعتبر روحك ما قريتوش، لأنه هو يعني الهيكل حتى لو أن كانت كلمات قاسية شوية، لكن خلي يوصل على الأقل الصوت متاعه، خلي ينفذ على الأقل. الوزارة يكون عندها مرجع نظر في الاطلاع على العديد من الإخلالات. أنا ندخل مع صفحات الوزارات وأحيانا تلقى تعليقات راهي مش كل مواطنين كل تشتم، ثم ناس يتبرم، لكن ثم نلقى دكاترة ونلقى مختصين ويعطي تقريبا يرد على بلاغات الوزارات بالمعلومة ونستفيد منها بشكل كبير ياسر. لذلك أنا نعتبر الوزارات اللي قامت بالغلط موش من حقها. الوزارة ما هيش بتاعك سيد الوزير، والنقد مهما كان لاذع إذا كان موجود رأو مش موجه لك لشخصك إنما موجه للصفة بتاعك، بالنسبة للحزاب السياسية زادة والمنظمات نقول لهم خويا خلي الناس تعبر على رأيها، خلي تختلف معاك، لأنه إذا كان أغلقنا أبواب ونوافذ الحوار معتها بشكل رسمي وأبواب التفاعل على منصات اللي جايين، شنو نعمل؟ شنو الحل؟ يمشي للحرب معتها مش تعاركوا، ما ثم حتى بديل إلا الحوار والتفاعل. قطاع الشتمين ربي يهديهم، وأنا نصيحتي نعودها مرة أخرى على بعض الأجهزة والقوى الرسمية اللي يقال اللي بعض الصفحات قربت لها، وعلى بعض أحزاب المعارضة اللي بعض الصفحات أن يتبرأوا منهم. هذا الحل باش تقضي على الناس هذول، ما تعطيهم الشرعية. قول نحن نتبرأ منهم، وعندي صفحة رسمية سواء متاع وزارة ولا تمثل الحكومة ولا تمثل حزب، توها القطاع هذا يتلاشى شيئا في شيء. لكن إذا كان أنت تعطيه القيمة هذه كل وتصرف عليه ولوبيينج وهذول، أكيد مش يوصل إلى درجة التضخم اللي قاعدين يشوف فيها توا، ومش يوصل الى درجه اللي هو يخلق حاله من الرعب في المؤسسات الرسميه وفي حتى مؤسسات الحزبيه ومؤسسات المجتمع المدني.
1: مره اخرى نذكر برد وزير التكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي في علاقه بالسؤال الكتابي اللي كان توجه به عضو مجلس نواب الشعب شكري البحري خليفه، واللي انت كان منطلق الحديث نتاعك في الموضوع اللي اخترت اليوم انك تطرق ليه. يقول غلق خاصيه التعليقات على صفحات رسميه للوزارات والمؤسسات العموميه لا يخضع لقرار مركزي، باعتبار انه شركه بيتا تتيح للمشرفين على الصفحات امكانيه التفعيل الخاصية هذه أو تعطيلها. ويوضح الوزير زايد أن غلق التعليقات يندرج ضمن الخصائص اللي توفرها ميتا لمشرف الصفحة باعتباره الجهة المخولة بتفعيلها أو تعطيلها والإبقاء عليها قيد الاستعمال، وبخصوص وجود إطار مرجعي أو معايير موحدة تنظم إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية وخاصة آلية التفاعل مع المواطنين وإدارة النقاش العمومي على المنصات الرقمية. يقول وزير تكنولوجيات الاتصال أن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات الفيسبوك. دونك هذيك بالتفصيل ربما رد وزير جات الاتصال، واحنا اكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه، مازلنا باش نوصل معكم قيت الملفات والاخبار الوطنيه. ملف اليوم وبعد شويه باش نرجع على الاولويات التشريعيه اللي مطروحه تحت قبه باردو مع اقتراب العوده البرلمانيه. بعد شويه باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو النائب في البرلمان محمد امين الورغي، ولكن قبل هذه نخرج معكم فصل صغير ورجعنا.
0: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الاكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جاسبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
4: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5-7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار 21 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تحقتوا توا في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومباشرة نمشي معكم لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
1: مع اقتراب العودة البرلمانية، نعرف أنه فما برشا مشاريع ومقترحات قوانين باش تطرح على طاولة البرلمان على مستوى النقاشات في الجلسات العامة. شنو الأولويات اليوم اللي مطروحة على البرلمان في إطار العمل متاعهم على المستوى التشريعي أيضا على المستوى الرقابي؟ وإحنا ضيفنا لليوم في البلاتو أنئ في البرلمان محمد أمين الورغي، أهلا وسهلا مرحبا.
5: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان فام وبضيوفك الكرام.
1: مرحبا بك، زيدا مرحبا بخليفة وبسام اليوم في التعليق والنقاش. مع اقتراب موعد العودة البرلمانية محمد أمين الورغي، خلينا نقول زيدا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، نعرف أنه تقريبا في 2027 معناها تقريبا نهاية 2027 بريسك اليوم نحكيه على عام، ونعرف أنه الوقت يزرب أمام الانتظارات كبيرة من الناس اللي انتخبتكم من برشة مشاريع ومقترحات قوانين ومبادرات تشريعية، فما اللي مزال فيها في رفوف البرلمان، فما اللي مازالت في طور النقاشات والعمل عليها بين النواب وغيره. اليوم كنا في البرلمان وفق تقديركم متابعتكم طبعا لأعمالكم مهامكم علاقتكم اليوم بالوظيفة التنفيذية خاصة في علاقة بالحكومة، شنو طرحين على رواحكم كأولوية تشريعية في المرحلة الحالية؟
5: شوف هو الأولوية ساعة للاقتصاد، لأنه تعرفوا اليوم إذا ما نخلقوش الثروة ما نجموش نمولوا بنية تحتية والصحة والتعليم والنقل وما غيره كما زاد اسلاح مؤسسات العموميه اللي اليوم الحقيقه فيها تحدي كبير برشا كما السونيد وستيج وتعدى عام معناها سيف صعيب سنة على التوينس. وبالتالي اكيد جدا الاولويه الاقتصاد باش هكاك كما قلت راهو جزء كبير من الاقتصاد يمول معناها ميزانيه الدوله وهذا يخلينا معناها عندنا الامكانيات ان نمولوا كما قلت الصحه والتعليم والنقل وستيج والسونيد اللي هما أولى الأولويات بما فهم زاد الأمن اللي معناها يزمو زاد تمويلات مهمة في علاقة ببعض معناها التحديات اللي عنده في السنوات الفارطة.
1: به دونك بالنسبة لكم تحكيوا على الأولويات الاقتصادية كما قلت أنت وأن الملف الاقتصادي اليوم مطروح بدرجة كبيرة كأولوية على مستوى البرلمان وبش يصير الاشتغال عليه. وانطلقتوا حتى من حديثكم باللي صار في الصيف ووضعية بعض المؤسسات العمومية. به اليوم نحكيوا ربما على جملة من المشاريع أو المقترحات اللي طلع حديث عليها في خلينا نقول الفترات البرلمانية السابقة وتلت العمل نتاعكم محمد من الورغي أنت وكل جميع زملائك اليوم كنواب في البرلمان. سمعتكم تحكيوا على مجلة الاستثمار، سمعتكم تحكيوا على مجلة الصرف، مجلة المياه. خلينا على الأقل نحكيوا على المجالات اللي تمثل أو تمس اليوم قطاعات مهمة جدا اليوم على المستوى الاقتصادي. وين وصلت المجالات هذه باش تكون مطروحة اليوم؟
5: بالنسبة للليجان بالنسبة للليجان تقريبا قدمت أشوات كبيرة برشا في على مستوى لجنة نحكي لجنة المالية اللجنة اللي أنت ميل هنا في مستوى لجنة مجلة الصرف كيف مجلة الاستثمار عند لجنة الاستثمار والتخطيط وبنية تحتية والنقل زاد كيف قدموا أشوات كبيرة. وتقريبا نصور في الأسابيع المقبلة القليلة القادمة باش يتم معناها صياغة التقرير النهائي ويمكن يتم إحالتها على الجلسة العامة. زوج مقترحات قوانين بالحجم هذا الحقيقة قادرين يقدموا معناها إضافة كبيرة الاقتصاد التونسي وقاعدين يسهلوا على المستثمر التونسي. واكثر من ذلك الكل انه نحبوا على بيئه استثمار معناها فيها اقل عراقيل وانجع حتى للمستثمر التونسي. وزاد من ناحيه معناها القوانين الصرفيه نحبوا نراجعوا مجله الصرف نظرا لانه تعرفوا مجله الصرف السابقه تقريبا عمرها 50 سنه توا في تونس. ففي اعتقادي انها ما عادش تواكب التطورات اللي شهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاد التونسي. وتعرفوا اغلب الشركات حاليا ولا اغلب معناها الليجون ولا الناس اللي قاعدة تخدم معناها أونلاين تستحق معناها فرصة باش تقعد في البلاد دي وتحاول أنها الحقيقة تساهم بالخبرة متاحة ولا كيف يكون عندهم معناها مجال ينجموا يخدموا فيه.
1: واضح به خنت ونواصل بعد معاك بأكثر تفاصيل وعمق. محمد من الوغي ضيفنا اليوم النائب في البرلمان. نبدأ معك بسام حمدي. اليوم يقول لك محمد من الورغي أنه الأولوية ستعطى اليوم للملف الاقتصادي في إطار ربما المقترحات أو في إطار مشاريع. يقول لك فما مشاريع وعدد من المجالات اللي قاعد يصير الإسراع العمل عليها تحت قبة البرلمان وبش تكون لها الأولوية وبش تعطى لها الأهمية في إطار الأشغال المرتقبة من البرلمان في السنة الحالية. تفضل بسام نسمعك.
3: هو مرحبا بالسيد النائب. هو كان يحكي يعني على موضوع لا يقل أهمية هو في عمق المواضيع الاقتصادية اللي هو وضع المؤسسات العمومية على غرار ستاج وعلى غرار السناد. ويعني نعرف لتعدى على التوانسة سيف حار برشا وسيف يعني افتقدنا فيه كل شيء. فاليوم يعني في العودة البرلمانية وفما تقريبا 60 نائب تقريبا أمضوا على عريضة لعقد جلسة استثنائية بخصوص الوضع هذا. فهل أنه اليوم البرلمان سيضغط على الحكومة من أجل أنه يعقد معها جلسة حوار ويستفسر بالطريقة المثلى ويعرف الشعب التونسي في جلسة عامة تبث مباشر حقيقة الوضع في تونس فيما يخص السناد وفيما يخص ستاج؟ خاصة اليوم الحقيقة لقينا الخطاب السياسي مختلف عن الخطاب الإداري. رئاس الجمهورية رئيس الجمهورية يقول لك أعمال مدبرة يعني هي اللي تسببت في قطعان الماء وقطعان الضوء، في حين نلقاو بيان مستاج تقول لك راني أنا نقص في الضوء. يعني فما تقريبا خطاب إداري وخطاب سياسي اليوم. فياريت اليوم مجلس نواب الشعب يضغط على الحكومة ويجيبها للبرلمان ويسائلها أمام الشعب التونسي الحقيقة، لأنه يزينا من وضع أنه وزراء مكتفين بشادين برواتهم والحال أنه الوضع متأزم يعني بطريقة كبيرة. فيعني في السؤال هذا هل أنه ثمانية أنه يتم التحرك من أجل أنه رئيس الحكومة تكون في جلسة عامة استثنائية وتقدم الاستفسارات وتقدم التوضيحات الكافية في خصوص ربما الوضع الاقتصادي اليوم؟ هل ثمة نية لدى النواب كذلك أنهم يقيموا قانون المالية لسنة 2026؟ ماذا جرى فيه؟ شنية الحاجات اللي تحققت وشنية الحاجات اللي تحققتش؟ لأنه للأسف سيد نائب تو قاعدين نشوفه تقريبا سنويا تلقى إجراءات في قانون المالية كي تقراها تقول الشعب التونسي مش يشيخ بالإجراءات هذه، مثلا على غرار إجراء السيارة هذه يعني اللي تنجم تستوردها من برا ما شفنا منها حد شيء الآن، وإن شاء الله توضح لنا النقطة هذه. فهل سيتم هناك ربما نية لتغيير المسألة وتقييم قانون المالية لسنة 2020 قبل بدأ في مناقشة قانون المالية لسنة 2027؟ لأنه لو تتراكم الإجراءات دون تطبيقها نبقى لهنا نعمل في حبر على ورق فقط.
1: هاي تفضل.
5: هو يجيب على سؤالك ساعة الأول في علاقة بعقد جلسة، هو من مصلحة الحكومة لو أنها تعقد جلسة الحقيقة في القريب العاجل مع البرلمان، وخصوصا مع العودة، تعرفوا العودة في أكتوبر، نظرا باش ما نمشيوش لك الدباء هذاك ويتحول الحقيقة النقاش في قانون المالية، لأن الحكومة باش تجي في قانون المالية يتحول النقاش من قانون، معناها من قانون المالية إلى نقاش آخر خارج عن الموضوع. في اعتقادي أنه هذا مهم جدا، أنه راو شوف لو احنا في مجلس النواب الشعبي اذا نحبوا نعقدوا جلسات مع الحكومه راهو باش نعطيو اجابات للشعب التونسي، لانه احنا زاد كاعضاء مجلس النواب تقريبا ما عندناش الاجابات الكافيه والشافيه في علاقه بملفات واداره بعض معناها الملفات العالقه بما فيهم كما قلت ملف المنشئات العموميه. انا نتفكر معناها حاضر في خطاب السيد رئيس الحكومه في سنه ميزانيه 2026، وكان معناها من بين النقاط اللي تم تلاوتها في الخطاب هو اصلاح المؤسسات العموميه، وشفنا حتى بعض المجالس الوزارية تتعلق بإصلاح بعض المؤسسات العمومية، ولليوم ما فماش حتى معناها تحرك في هذا الاتجاه. شوف الكلمة راو نقولها واضحة، مراجعة بعض الخيارات السياسية ما هوش عيب اليوم، بعض المؤسسات العمومية أصبح عبء على ميزانية الدولة، وخليني أكثر من هذا يقول بعض المؤسسات العمومية اليوم بشي أدي إلى إفلاس مؤسسات عمومية أخرى، بما فيها نحكيه اليوم وضعية الصناديق الاجتماعية، بعض المؤسسات العمومية اليوم ما عادش تدفع في الكوتيزاسيون بتاع الصناديق الاجتماعية، بعض المؤسسات العمومية نحكيه اليوم على ديوان الحبوب اللي بشي أدي يمكن إلى إفلاس البيانة، راهو نقص خطر جدا اليوم يزمنا نرفعوه في علاقة كما قلت ببعض المؤسسات العمومية. مهم جدا يكون عندك مؤسسات عمومية، لكن مش على حساب كما قلت المؤسسات العمومية اللي تحقق الاستقرار كما ستيج والسوناد اللي لازمين في في في أي دولة، وشفنا معناها تأثيرهم اليوم على الاقتصاد، وشفنا تأثيرهم على الوظائف الاجتماعية، وشفنا تأثيرهم معناها حتى على حياة المواطن البسيط كيفاش اليوم يتذمر من قطعان الضوء وقطعان الماء. وضعية ستيج والسوناد لو تم طرحها تيلة معناها السنة الفارطة في البرلمان كانت موضوع قروض على مستوى اللجنة المالية. السوناد ستيج اليوم تحتاج إلى 12000 مليار لإصلاح هذا الواحد، حتى كان تعمل الإصلاحات اللازمة اليوم راو الأثر متاعها باش يكون بعد 5 سنين، بالتالي يلزمنا الحقيقة نكبسوا رواحنا شيء ونبدأ نخدموا أكثر على أنه نحسن وضعية المؤسسة العمومية هذه، نظرا كما قلت راو عندها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في البلاد. النقطة الثانية اللي طرحتها في علاقة ب
3: تقييم قانون المالية،
5: تقييم قانون المالية، هو تعرف أنه قانون الميزانية يفرض على الحكومة أنها تعطينا الحقيقة وثيقة تقييم معناها إلى وثيقة تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر جوان، معناها 6 شهور الأولانيين من، للأسف ما زلنا ما توصلناش بهذه الوثيقة، كل عام رايجينا في أجل معناها ما هيش في الأجل القانونية،
3: كانت تنشر حتى على موقع
5: تنشر، لكن لليوم ما زلت ما توصلناش بهذه الوثيقة. في اعتقادي أنه يمكن تتجاوز شهر اكتوبر باش نتواصلوا بهذه الوثيقه، بالتالي احنا اليوم ما نعرفوش الى اي مدى تم تنفيذ معناها قانون ميزانيه 2026. بعض الاجراءات في اللي وردت في قانون الماليه في 26 نحكيوا على الفصول الاضافيه، فما البعض اللي تنفذ بعض ما تنفذش، بما فيهم فصل السياره، راو خليني ناكد انه احنا راو مهمتنا تشريع وعلى الحكومه هي اللي تنفذ، بالتالي فما بعض الاوامر الترتيبيه اللي ما زالت ما صدرتش، هذه مهمه الحكومه مش مهمه مجلس النواب الشعب.
1: واضح. هاي نوصل نحكيه في السياق هذايا خليفة، وأنا باش ننطلق من جملة قالها نائب ضيفنا اليوم محمد أمين الورغي، وانت تلقت في حديثك اليوم في فقرة عطاير على مسألة الحوار والتفاعل وغيره. يقول محمد أمين الورغي نائب في البرلمان اليوم من مصلحة الحكومة نسير عقد جلسة عامة برلمانية، وكانوا دعوا لها النواب على ضوء التطورات وعدد من الملفات اللي طرحت في الصيف سواء متعلقة بالماء ولا متعلقة بالضوء. يقول لك انه طرحت هي الملفات على مستوى البرلمان في إطار نقاش عام يحاولوا من خلاله النواب أنهم يطرحوا كل الأسئلة اللي يطرحوا فيها المواطنين التوانسة في الشارع اللي يطرحوا فيها ويتناقشوا فيها على مستوى الفضاء الافتراضي. يكون الفضاء المؤسساتي اليوم المتعلق بمجلس نواب الشعب يصير الحوار هذا. يقول لك احنا كنواب شعب حتى في تواصلنا مع الناس اللي انتخبونا مع مواطنين فما أسئلة ربما ما نلقاوش الأجوبة ليها والأجوبة ذي ما تملكها اليوم كان الوظيفة التنفيذية أو الحكومة وغيره. يقول لك مهم جدا زادا نحكيه على وضعية المؤسسات العمومية ونحكيه خاصة على أي استراتيجية طرحتها على روحها اليوم الحكومة في علاقة بجملة الملفات. ويقول لك من مصلحتها أنه تعقد الجلسة العامة هذه حتى مناقشة قانون المالية خاطر يقول لك بعد جزء كبير من النقاشات على مستوى قانون المالية باش يخليه قانون المالية وجزء من النواب باش يتجهوا في نقاشاتهم على وضع الماء ولا الضوء في جهاتهم ولا غيره. كيفاش تبعت كل هذا يا خليفة؟ كان عندك سؤال محمد أمين الورقي.
2: هو غياب سلطة للبرلمان كما كان في الدستور السابق على الحكومة يخليها في حل من الجانب هذايا وتقريبا جلسات شفنا احنا عشرات الجلسات اللي تم استدعاء الحكومة أو جزء من فريق الحكومة إلى مجلس النواب وكانت فقط فرصة لسمحني مع احترامي لكل التدخلات لفرغ قلبك معت عمليا وصارت شفنا مناوشات معناتها ما بين النواب ما بين بعض الوزراء وتدخلات مضادة وفيها زادة كما ثم تدخلات فعلا استشرفية وذكرت العديد من النقاط المهمة جدا اللي تهم الناس وفي مصلحة الناس. ثم زادة شفنا تدخلات استعراضية وأحيانا خرجت عطى على الحد الأدنى المقبول في التواصل في الجانب هذا وشفنا زادة أعضاء من الوزراء ما يجوش ولا ما يجاوبش على الأسئلة وما يعنيش لأن بقائه في مكتبه ليست مرتبطة بمجلس النواب كما كان سابقا وبالأحزاب كما كان إنما مرتبطة برئيس الجمهورية هو اللي غيره. أنا اللي لاحظته فعلا هي الصيف فعلا كان صيف قاسي ياسر على تونس والناس تحملت قسوة الصيف هذا لكن أنا ديما نقول تونس رام عندهم طاقة على التحمل كبيرة برشا لكن في الأخير لا أحد يمكن أن يتنبأ بردود فعله. نجم يكون حادث بسيط جدا ينجم يتحول إلى عاصفة لذلك الناس ما تطمانش اللي ديما ونتصير أزمة الناس تعديها في الجانب هذايا على الأقل هذايا ما خبرته من الشعب التونسي نهارة الناس تأيس منه وكبرش ناس زاد أيس منه نشوفه في العديد من التفاعلات متاع اليائسين أصبحوا يشتمون الشعب لكن في الأخير وقت اللي فيك مهوش بيستأذن حتى واحد. 17 ديسمبر 14 جانفي أنا أؤكد لكم معات على الأقل كنت مواكب شوية في الجانب هذايا 90% من النخب الرسمية وغير الرسمية لم تكن معناتها تقريبا تتوقع أنه ما حدث نهار 14 جانفي لذلك صبر الشعب هذايا كبير. أنا مثلا لاحظت اللي الحقيقة الموضوعية بعيدا على منطق المؤامرة ولا على معناتها التوظيف السياسي اللي أحيانا ولا ساذج حتى الناس ولا تفايق به في الجانب هذايا معناتها الناس الشدة في الدورة. الحقيقة الموضوعية اللي وصلناها اللي الدولة التونسية ترهلت وشاخت نشوفوا للدولة اختانا من السلطة من الحكومة ومن الدولة شاخت أمام عجز تقريبا حكومي وغياب بدائل حتى من الطرف الأخرى. يعني في الأخير احنا تحلينا العباد المواطنين وجوه الناس. أنا كنت في بير علي بن خليفة وعيشت انقطاعات متاع الضوء انقطاعات متاع المال تبقى بثلاث أيام وبالأربع أيام عدنا معاتها إلى عادات خلنا اللي احنا تجاوزناها معتها ولو انها هي بقد دورين حتى في الصيف الاخر موجودة اما مش بالكثافة هذية معتها الناس رجعت تطارد انا بيدي انطاردوا نهار الكل في تراكتورات في جبش دبر سطل ما معتها في الجانب هذا اللي هو مشهد معتها اللي كان سائد معتها في ثمانينات بداية التسعينات هذا بقى متواصل باش نكونوا زادة امناء اكثر لكن باخف وطأة من الجانب هذا شفنا حتى التأثير على صحة العباد في الجانب هذا. لذلك أنا نتصور البرلمان في الدورة الأخيرة معناتها اللي مازالوا اللي يلزم ينتقل إلى السرعة القصوى معناتها القضية ما هي معش قضية معناتها شهوة احنا عملنا برش قوانين السيارة الأولى وطلع وقداش من القانون وما يطبقش وتعرف أخويا محمد أمين يشكون بيدو المفتاح خرج يقول لك خرج أنت التشريع اللي ساعدك في مجلس النواب برا يا أخويا شيخ الشعب بالتشريعات. أنا بيدي حلمت قلت ندبروا السيارة الأولى على الأقل تخفوا شوية من التاكسيات فهمت ولا هي لكن في الأخير ما يطبقش قرارات حتى في علاقة بنوك 8% هذه ما وقتاش من قانون الشيكات حتى من الأرباح اللي هي تجي 120 مليار
5: نفس كان سنة
2: إذا كان أرباحها 2024-2025 قدروها ب 1200 مليار، معناتها كي تاخذ 8% مش جيو 120 مليار تفتاف ما يجوش معناتها تقريبا الشهري شهريات نتاع المديرين العامين نتاع البنوك الكل هذي، واستكثرون في العباد باش يعطوهم القرض هذي نتاع الشرف في الجانب هذي. إيه اذا كان خرجوا تشريعات سمحة وباهية هكا وتعجب العباد والناس تشيخ بها وبعد ما تطبقش الناس تقيس، انا مع الذهاب الى القضايا الحقيقية، وانا ديما نقول ام معاركنا هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية، هذا لا يعني عدم هي أهمية المعارك الأخرى، لكن هذه المهم يلزم بالفعل تركزوا على قوانين حقيقية وقرارات تشريعات حقيقية قادرة باش تعمل تغييرات ملموسة في الواقع، لأنه يعني صارت برشة تشريعات باهية في كمثال لكن ما عملتش تغيير حقيقي زلزال في الواقع، وهذا أنا نتصور العام اللي مزل لكم هذا يتنجموا تنقذوا به ما يمكن انقاذه، لانه انا ما نعممش ثم نواب خدمت حاولت باش تقرب الجهات حاولت باش توصل فكت بعض المكاسب من الحكومه، لانه في الاخير وكانه النواب ولوا خصم للحكومه يتعاركوا وياه باش يفكوا اكثر صالحيات، هم شادين فرامه يحبوا يعطوا حد شيء، يحبوا يحافظوا على نفس المنظومه على نفس المنوال نفس التشريعات نفس القوانين ما غيروا حد شيء. رجي ما نقول حكومه كسيحه، مش كان الحكومه هذه هذه اللي قبلها كلها شاده فرانات، وكأنهم هم مش هم اللي يحكموا، وكأن ثم طرف آخر يحكم، وكأنهم هم المهمة متاعهم هو الدفاع على مصالح ناس أخرى من وراء الجانب هذي. صحيح خضتوا بعض المعارك، لكن المعارك للأسف كانت قشرية، معناتها في القشرة الفوقانية ما مستش العمق متاع المنظومة هذية، ما خلقتش زلزال حقيقي تحس العباد، لذلك طبيعي جدا باش نعدوا صيف كما الصيف هذا وخريفها وإن شاء الله أمطار الخير وإن شاء الله بالهداية للناس كل، لكن أنا للبارح نشوف في تصاور معتها في قفصة بعض الأمطار معتها سكة تقريبا تعملت مؤخرا معتها تخسرت عليها مليارات مشات كل هز الماء، معتها سكة تعملت لترة هزت كل، معتها في الأخير أنا نقوله إذا كان مش تواصلوا بنفس المنوال كما العادة يجيبوا لكم هيك المشاريع القوانين بتاع القروض ومضطرين معناتها فهمتوا لا باش تمضوا عليها، في حين ان القوانين كل كما مجلة التصرف كما كذا اللي تنجم تعمل تغيير حقيقي في الجانب هذايا، وضع المؤسسات العمومية كما ستاك والصناد وكنا نقشنا وحذرنا هنا في الجانب هذايا، لان المواضيع للاسف الاعلام حكى عليها اللي انتم كنواب حكيتوا عليها الجانب هذايا، حكينا على مسألة حكينا على الطاقات المتجددة اقل حاجة ثم 10 حصص ابتسام عملناها طيلة الموسم الفات واللي قبله، احنا جبنا خبراء وحكوا في الجانب هذايا، معناتها اللي صار في الصيف ماهوش مفاجأة لنحن وموش مفاجأة لكم انتم كنواب، لكن التعطيل في المعالجة هو اللي يؤدي الى ان الامر يكون هنا. ان شاء الله انا نتمنى اللي تمشوا في قوانين حقيقية تعمل فعل حقيقي في الواقع وعدم الاكتفاء بقوانين تنجم تفرح الشعب لبعض الساعات، لكن في الاخر لا ترى طريقة للتطبيق.
1: تفضل محمد
5: أمين. شكرا سي خليفة، خليني نعود نرجع لك على مسألة كما قلت المسألة الاقتصادية البحتة هي اللي بش تكون الأولوية في البرلمان في الفترة القادمة، ونرجع لمجلة الصرف لأني أنا وكبت معناها جلسات مجلة الصرف تقريبا عقدنا كل الجلسات اللازمة بما فيها الاستماع لكل الأطراف المعنية إلا طرف واحد برك اللي هو محبش يجاوب اللي هو البنك المركزي اللي هو الطرف معناها الأساسي في في في تنقيح هذه المجلة لليوم، معنا حتى إجابة معنا حتى رد، طلبنا أنه يتفضل بحثنا البنك المركزي نحبوا نسمعوا الرأي متاعه، ما فماش إجابة، قلنا له أبعثنا ردود كتابين ما تحصلناش على هذه الردود، بتالي أنا اليوم كمشرع كيفاش تحبني نخدم وحدي في منظومة الحقيقة تستحق أني ناخذ الرأي متاع الطرف اللي بشي يطبق معناها المجلة هذه غدو، معناها هذا راهو صاير في اغلب اللجان الموجوده اليوم، عندنا لجنه التربيه تشتغل على قانون الهياكل الرياضيه، وزاره الشباب والرياضه رفضت الحضور بتاتا معناها
2: تقريبا حاضر، انا نعرف حتى شكون شاركوا في الصياغه،
5: قالت معناها ما نحضرش والمجله هذه معناها ما عندي بها حتى علاقه اليوم. فهمت عديد من المجالات مجله الاستثمار اليوم الحقيقه قدمت اشواط وتم سماع لكل الاطراف، هذاك علاش قلت لكم راهو يمكن في القريب في الايام القليله القادمه يمكن يكون فما التقرير نتاعها موجود ويتم عرضه على الجلسه العامه، فما قانون الحريه الاقتصاديه كيف كيف من انظار لجنه الماليه زاد نفس الشيء يمكن زاد يكون موجود في الفتره القادمه، تقعد مجله الصرف كما قلت راهو واقفه على لافي نتاع البنك سنترال اللي اليوم مازال ما توصلناش به كاعضاء مجلس نواب الشعب، وهذا في اعتقادي ماهوش معقول انه مؤسسه اليوم عموميه ما تجاوبش مؤسسه دستوريه في الاجل القانوني نتاعها ولا ما تحضرش صلب مؤسسه دستوريه، نتسائلوا كيفنا كيفكم علاش ما تمش معناها حضور بنك خويا احضر معايا وقل لي راو ما عجبتنيش الفيرسيون تاعك، جاوبني اوما ولا قل لي هاو الاغلاط تاعك ولا راني مش نقبل.
1: اذا كان فما تفاصيل مش غير قابله للتنفيذ انه يصير الاعلان
5: ما تخلينيش بلا اجابه. وهذه الحقيقه راه راجع زاد كما قلت اليوم كما قال سي خليفه انه فما معناها بعض النقاط اللي ما تخليش البرلمان عنده قوة الضغط على بعض المؤسسات العمومية ولا الوزارات. اليوم قوة الضغط تجسم في قانون المالية، وشفنا الحقيقة أنه زاد النواب معناها يقترحوا أكثر من 100 فصل في قانون المالية للإضافة، وهذا راجع لأنه ما فماش تواصل بين البرلمان والحكومة طيلة معناها الدور البرلماني.
1: أما هوني سمحني زاد محمد من الورغي تقول كوني فما مسائل أخرى بار إكزومبل كما متعلقة بالصرف، تنجم تقول لك الحكومة زاد أنا عندي المشاريع نتاعي أنا طرحهم على الطاولة وقاعد نشتغل عليهم وقاعدة تصير مجالس وزارية مضايقة بخصوصهم أو وغيره.
5: كلامك معقول جدا في إطار أني أنا راني توا تقريبا هذه الدورة الخامسة باش ندخل لها، لكن أنا راني من أول دورة برلمانية أول رئيس حكومة حضرت معاه سمعت وقال الكلام هذا، قال هابش نجيب لكم سنة مجال الصرف. وزيرة المالية السابقة كيف قالت راني هابش نجيب لكم سنة مجال الصرف، هاي في مارس باش توصل. من 2011 نفس الخطاب، كل رئيس حكومة يطلع على المنبر متاع مجلس النواب الشعب يوعد معناها بتنقيح مجال الصرف، ولليوم موصلناش انه فما معناها فيرسيون متاع الحكومة وصلت مجال الصرف. السيدة رئيس حكومة في الخطاب متاعها في قانون المالية 2026 عدت معناها تم معناها طرح قالت في الخطاب متاعها انه باش تبعث لنا اكثر من 25 مجال مشروع قانون بما فيه مجال الغابات، مجال الصرف، مجال الاستثمار، مجال المياه، يعني العديد، مجال الطاقه، يعني العديد من المشاريع القوانين كي تسمحهم الحقيقه نحكيوا على تونس جديده. لكن للاسف معناها مصالح التشريع اليوم على مستوى رئاسه الحكومه الحقيقه بطيئه ومعطله، في اعتقادي انه معطله ماهيش بطيئه فقط، لانه ما شفناش حتى مشروع قانون عنده معناها امباكت اليوم على حياه المواطن التونسي وصل لمجلس النواب الشعب من هذه الحكومه.
1: هذه في علاقه تنعطيكم بعد بس ما اكد الكلمه، هذه محمد من الوغي في علاقه بالبرلمان في الحكومه، ولكن حتى داخل البرلمان في حد ذاته محمد من الوغي الخلاف اذا كان صح توصيفه بالخلاف موجود حتى على مستوى مقترحات قوانين. فما نواب كانوا حاضرين معنا في البلاتو لهنا او حتى على مستوى أو تفاعلات أخرى في وسائل إعلام أخرى يحكوا أنه فما مقترحات قوانين تقعد لفترة طويلة معناها موجودة لدى مكتب البرلمان أو وين بالضبط وما يتمش إحالتها للجنة، وصاير حتى نقاش حتى صد
5: في مكتب البرلمان. في مكتب البرلمان ما فماش مقترحات قوانين، هو المكتب يحيل مقترحات القوانين إلى اللجان بمجال التواصل فيه. على مستوى اللجان مكاتب اللجان هي اللي تعقد معناها تبرمج الأولويات متاعها، تقول أنا اليوم باش نشتغل اليوم عندي مشاريع قوانين جات من الحكومة ذيك عندها الأولوية بالطبيعة، مقترحات القوانين يتم برمجتها بالتفاهم بين النواب. يعني اليوم في كل نتصور في كل بداية دورة برلمانية ولا مرة في الشهر يتم عقد اجتماع معناها بين اللجنة وأعضاء اللجنة ومكتب اللجان ويتم التداول في شنو الأولويات.
1: يعني ما فماش مقترحات معطلة إلى حد ما،
5: وإلا اللي عنده مقترح معطل اللي عنده مقترح معطل يمشي إلى اللجنة متاعه ويطرح معناها علاش
3: فما مشاريع قوانين ما عدهاش مكتب البرلمان
1: مقترحات
3: قوانين ما عدهاش مكتب البرلمان. يعني هو هو يعني
5: ما عندوش الحق ما يعديش، لكن النجم يرجي النظر الى جلسه
3: معناها فما تو مثلا كي نحكيوا على المرسوم 54 يعني لحد
5: الان
3: في بالي تعدل اللجنه التشريع العام، لكن لحد الان تو عمين نستناو في تنقيح المرسوم 54.
5: هذا خدمه اللجنه، هذا هو خدمة لجنة الحقوق والحريات هي وأكثر من ذي كل اللجنة يمكن معطلة لأنه زادة ما توصلتش بالوزارة المعنية باش يتم الاستماع لها.
3: هذا هو زادة دوركم مش حتى دوركم حكى نواب من أجل الضغط من أنه المرسوم هذا وتنقيحه
5: تنقيح المرسوم 54
3: نمشيوا فيه خلال الفترة
5: القادمة. تم عقد جلسة واستماع لجهة المبادرة، وأظن أنه تم عقد جلسة ثانية بين النواب للتداول فيه، وخرجوا معناها الدعوات الرسميه للهيكل المعني اللي يحبوا يسمعوه.
3: وزاره العدل هي اللي رافضه
5: ما فماش اجابه.
3: هو سيد نائب لو تسمح، يعني فما برشا مواضيع ما تروح اليوم على انظار البرلمان. صحيح انتم دوركم وظيفه تشريعيه، وظيفه تشريعيه اللي مش تحدد السياسات العامه للدوله. مثلا في الجانب الاقتصادي لاحظنا انه مساله الصلح الجزائي ما تقدمتش، ما شفناش حتى ملف الى حد الان تحل. هل انه من الجانب بالتشريعي من الناحية التشريعية هل ثم نية انكم مثلا تحركوا المسألة هذه؟ لانه اليوم عندنا مثلا برشا رجال اعمال اللي هارب خارج تونس اللي في السجن.
5: مرسوم الصلح الجزائي كان مرسوم جاء المجلس النواب الشعب وتم ادخال عليه بعض تنقيحات من وزارة العدل كجهة مبادرة. احنا كمجلس النواب الشعب قدمنا معنا زادة التنقيحات متاعنا وخرج في صيغة قانون جديد تعينت لجنة، ثم اللجنة ذيك ما كملتش مهامها لأنه فما رئيس اللجنة وتعينت وزيرة مالية، ثم معناها تعينت حاليا لجنة جديدة في انتظار. وإحنا راو شوف المسألة الرقابية موجود، تم طرح معناها توجيه العديد من الأسئلة من بعض الزملاء في علاقة بملف الصرح الجزائي، وفي انتظار كما قلت ما تم اللي بش تقول عليها الملف.
3: أنت تقييمك

0: ده معناها المكتب هو اللي باش يستمعه باش يحدد الجلسه الافتتاحيه للدار البرلمانيه الحاليه.
1: باهي، واللي فهمنا من كلامك انه مجله الاستثمار تقريبا هي اللي كانت فيها اصوات كبيره على مستوى النقاشات والاستماعات،
0: يمكن باش تكون هي البدايه لافتتاح الدار البرلمانيه في انتظار، هاني قلت راه قرار المكتب يقعد معناها باش يحدد الاولويات وشنو هي الجلسات العامه اللي باش تتم تحديدها.
1: باهي، في الاثناء على مستوى حتى طبيعه علاقتكم بالحكومه على مستوى العمل التشريعي نتاعكم، شفنا برشا اسئله كتابيه، برشا اسئله شفهيه، دعوات جلسات عامة، وكنا حتى انطلقنا في نقاشنا بالموضوع هذا محمد أمين الورغي. اليوم أنتم شنو تراو أو شنو طالبين من الحكومة كأولويات تشريعية على الأقل بالنسبة للمسائل اللي قلت أنه أحنا ما قدمناش فيها نظرا لأنه الطرف الحكومي أو المؤسسات الرسمية اللي تنجم تكون حاضرة للتفاعل معنا ما كانتش حاضرة أو ما جاوبتش على الأقل على مستوى أنها تكون حاضرة في البرلمان للنقاش. أنتم كنواة في البرلمان نعرفوا أنه بخلاف تقدموا بادرات وتصادقوا عليها أو مقترحات قوانين، أنتم تنتظروا زادة مشاريع قوانين تجيكم من الحكومة واللي ربما يوفق تقديركم محمد أمين الورغي تعتبروا أنه طال انتظارها أو طال الحديث عليها. أنت ذكرت لنا ربما مجلة الصرف وغيره، فماش مشاريع قوانين أخرى تعتبرها أولوية عاجلة وزمها تجي من الحكومة كأقرب في أقرب الأجال على الأقل في العام
0: هو
1: هذا؟
0: كيف توانس الكل تنادي معناها قانون الصفقات العمومية أو قانون تقني بامتياز، معناها وزارة التجهيز هي اللي تخدمه. اليوم انت مقبل على مخطط التنميه في اكثر من 193 مشروع بقانون الصفقات العموميه الحالي، الحقيقه مش يؤدي الى تعطيل. حتى نحكيه على تعطيل المشاريع العموميه، راهو هذا راجع لقانون الصفقات العموميه وحكايه المونديزون هذه هي اللي تؤدي ديما الى معناها نتائج الكارثيه ونتائج العكسيه. نقطه اخرى هي قانون الوظيفه العموميه زاد اليوم ضروري جدا يتم تنقيحه. نحكيه زاد على الحصه الواحده للامهات اللي عندها معناها اطفال. الى متى معناها باش يقعد هذا رهين الرفوف؟ قانون هذا تم الاشتغال عليه مع العديد من المانحين الدوليين. عندنا مقترح في في في صلب مجلس النواب الشعب في انتظار انه يرى النور. من حق زاد اليوم اظن انه الامهات التوانسه انها تلقى الوقت اليوم باش تربي صغارها. نتيجة أنا قلنا راهو زاد فما الحقيقة بعض الظواهر في المجتمع نحاولوا أنه نقضيه عليه، وشفنا حتى الدول معناها في الغرب ولا دول شقيقة معناها قدمت أصوات في هذا المقترح ونجحت في معناها حتى في الحد من بعض الظواهر الاجتماعية.
1: خليفة، اليوم المواطن اللي قاعد يسمع فينا واللي تبع فينا واللي ينتظر أنه فما برشا قوانين وبرشا مسائل اليوم التشريعية وغيره أنها تتنقح أو تتبدل أو تتعدل أو يتم إصدار قوانين جديدة باش تسهل له الحياة نتاعه. في الأساس القوانين والتشريعات تخليفة وجعلت لتسهيل حياة المواطن التونسي وتوفر له الأرضية الملائمة في حياته اليومية على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى الإداري وغيره من المسائل. وإن المواطن كي معنا يقول لك أنا في الأخير ما يهمنيش كيفاش باش يكون التبديل، في شكل مقترح يكون من النواب أو في شكل مشروع يكون من الحكومة ومن الوظيفة التنفيذية، في الأخير أعطيني قانوني بدل لي حياتي، أعطيني قانوني سهل لي حياتي، أعطيني تشريع ينجم بدل لي حياتي. يقول لك في الأخير أنا ما يهمنيش شنو طبيعة العلاقة بين الحكومة وبين البرلمان، فما تكامل فما خلاف فما صراع، الفائدة الثمار نتاع النقاشات هذه تكون في الأخير في حاجة تسهل حياة المواطن.
2: هي في الأخير المسألة ما بين الحكومة وما بين البرلمان وبين حتى بقية الفاعلين السياسيين، القضية ماهيش مسألة تقنية ولا مسألة إدارية، هي معركة سياسية وتعتمد على موازين القوى في الجانب هذا. توا السيد عضو لجنة المالية والميزانية الأخ معناتها محمد أمين معناتها حكى على مجلة الصرف وقال ثم تباطؤ. لا، مش نقول لك تباطؤ، ثم تعمد، خاطر القضية راهو تغيير معناتها مجلة الصرف راهو مش يأثر على كل مناحي الاقتصاد، وراهو القوانين والتشريعات الموجودة في المجلة هذه هي اللي قاعدة تقريبا تدير المنظومة الاقتصادية والمالية الموجودة في البلاد. معناتها تغيير هذا راهو مش يغير، مش يعمل تغيير حقيقي في المنظومة الاقتصادية دي. احنا علاش نقولوا ديما هالك كل لازم بدلوا المنوال التنموي؟ هي باش بدلوا، احنا للأسف القوانين الحقيقية اللي تنجم تهزوا جذريا ما تمسكش العديد من القوانين، لانه في الاخر احنا كي نحكوا على الريع وعائلات الريع، ما هذا الناس كل نحكوا عليه ونحكوا اللي هو مهيمن على الاقتصاد التونسي، هو اللي مانع الشباب اللي هم ينتصبوا، ونحكوا على 40 ولا 200 عائله في كلهم هم و40 معناتها كي تكثفهم المسيطرين على كل القطاعات الاقتصاديه في البلاد هذيه. يقول لك في الاخير هي انا راهو بالقانون، يقول لك القانون والتشريعات اللي عملاها هما على امتداد عقود باش يأمنوا رواحهم، يقول لك انا بالقانون راه مسيطر بالقانون، مانيش غايق وران. معناتها هي شنو الحل؟ الحل اللي انت تغير القوانين. انا القوانين تغيرها، القوانين اللي تمس البناء الحقيقية للاقتصاد هذايا.

0: فيها مجلة تصرف. لذلك المجلة هذه عندهم 5 سنين تقريبا من اللي دخلته البرلمان، والعديد من الأصدقاء والأخوة والسادة النواب اللي جوا هنا وهم يحكون على مجلة التصرف. هاي حضرت، هاي تقريبا حاضرة
1: الحكومة، هذه رد الحكومة.
0: ايه ها ما تحررش نقصد، لا في الاخر عاد احنا لا نثق في من خدعنا معتها ولو مرة واحدة، هذا مخدعونا انا مدة 4 سنين، هاي حاضر هاي قريب، لا ما يحبوش غيره لانه تغييرها سيؤدي الى تغيير موازين موازين على مستوى اقتصادي وعلى مستوى الجانب هذا. لذلك المعالجة ما عادش معالجة ها ونستنوا فيهم، لا المعالجة سياسية، يلزم معركة من أجل دفع الناس هذية، من أجل الذهاب نحو التشريع، وهذه هي معركتكم. وأنا ديما البرلمان هذا منذ تم انتخابه كنت واقعي معكم برشا، وقلت في الأخير سيتحول إلى برلمان وباش نعترفوا به بقطع النظر، تعترف ما تعترفش تذكر ابتسام. قلت في الأخير مش نلقوا هذا هو الوسيط اللي من خلاله نجم غيره، هذا اللي يسمح به القانون. وفعلا في العديد من المواضيع حتى الناس اللي كانت رافضة غير محترفة تحولت حتى للتظاهر قدام البرلمان، لأنه لقيت هو المدخل الوحيد والعديد من
2: جزء من الحوار والنقاش على مستوى الملف الوطني في البرلمان،
0: أثبتوا قدرتهم وساهموا في العديد من الحوارات وعملوا اختراق أمام حالة الصمت الكبيرة اللي تخلقت معتها ما بين بعض الجمعيات والمنظمات المهنية وما بين البرلمان، وساهموا في الجانب هذية. لكن المعركة من أجل تغييرات جذرية للقوانين هذية اللي تغير المنظومة هذية وتغير هذية، يلزمها أكثر قوة، ما هوش الانتظارية لأن الحكومة لن تأتي، لأن الحكومة تعبر عن مصالح الناس اللي موجودة واللي سيد هذية. لذلك بما أنها تعبر عن مصالحهم لن تغير القوانين اللي تنجم تنص من مصالحهم. هذا رو فهم علمي منش عمله في السياسة، رو في الأخر المسألة صراع مصالح، معناته كل الناس عندهم مصالح والحكومة تعبر على جزء من المصالح السائدة والمهيمنة في الجانب هذا. وأنتم حتى في داخل البرلمان شفنا في العديد من القوانين، خويا محمد مين مش ما قمش النواب الكل على قلب رجل واحد، ونعرفوا مراكز القوى الاقتصادية التجارية منظمات اقتصادية عندها نفوذ في البرلمان، ونعرفوا بعض النواب الأقرب للمنظمة هذه وهذون الأقرب للمنظمة هذه وهذون عاملين لوبينج، هذيك هي السياسة رو منش ندينوا فيهم. هذا جزء من الجانب هذا، وأحيانا حتى قوانين إيجابية العديد من زملائكم كانوا ضدها في الجانب هذا. أنا فقط أنا مش نسأل على تفصيل، تقريبا العديد من شباب تونس يعانوا فيه، وباش يكون أمين بما أنك عضو لجنة المالية ومن الناس اللي تقريبا ساهمتوا في وضع معتها القانون عدد 18 المتعلق بمنطالة بطالتهم. تقريبا احنا على عودة المدرسية غدوة في الجانب هذا، ولا عيط ولا دفعة لا ولا دفعة ثانية، وشفناهم في الصيف تقريبا كل عدوه قدام المسرح البلدي، وتحية ليهم ونضالاتهم وتحملوا الضرب والتمرميد والتطريد معتها في عقاب الليل، هذا كل شفناه وتقهرنا وشفنا معتها ونوصلنا، لأنه حكاية هذه التطريد الباب عليها أنا علاش تذكر ذكرني بالقصبة واحد، القصبة واحد صارت نفس الحكاية، تم طرد العباد حتى ايش الباب عليه وهم يشدوا في العباد برا روح، يعني يقول لي موش ولد تونس هذا في الجانب هذا، ايش مش تعملوا في الجانب هذا؟ خاصة أنا نتذكر أحد النواب اللي كان في لجنة مالية قرى وحرصنا في التشريعات هذه على وضع نصوص قانونية اللي ما تتطلبش تعقيدات في وضع المسائل الترتيبية.
2: خليفة ما قعدش وقت خليه يجاوب.
0: من المفروض شنو الجوابهم الناس هذوم حلاف رام اللي يستنوا.
1: شوف هو اللي كان منع ذي مشكلة من طالت بطالتهم من أنهم يتم انتدابهم في الوظيفة العمومية، هو منع قانوني. وبالاستثناء هذاك متاع القانون معناها نحينا هاك المانع القانوني هذاك، وبالتالي تنجم الحقيقة الحكومة اليوم عندها نص تشريعي واضح يخول لها انها تنتدبهم بصلب الوظيفة العمومية، بالتالي ما فماش حتى مشكلة من عنا. احنا راو نص تشريعي خرجناه صادقنا عليه، قاعدت بعض الأوامر الترتيبية نعاود نقول راو المشكلة ديما في الأوامر الترتيبية بما فهم هالمنصة هذه اللي اليوم ما زلت ما خرجتش. في اعتقادي السيد وزير كنت حاضر أنا في لجنة التربية، سمعت السيد وزير التكوين المهني والتشغيل قال نحن نشتغل على هذه المنصة وسترى النور في القريب العاجل. وأنا الحقيقة ما معناها نسمع رواية الحكومة ونقعد ننتظر نقول بالك معناها المنصة ذي باش تاخذ شوية وقت، لكن أظن أنه قالوا باش يتم
0: تنفيذ آخر قوت نجم نقبلوها بداية سبتمبر توا راهو صاي غدوة العودة المدرسية. وقتاش مش تعيط له الدفعة الأولى؟
1: كان باش تحكي على الضغط السي خليفة، راهو البرلمان ضغط بكل الطرق وكل الوسائل لتنفيذ هذا القانون بما فيهم حتى من يوم معناها مصدر القانون بعد بأسبوع تم خرجنا مراسلة للحكومة وقتاش باش يتم تنفيذ هذا القانون.
2: واضح
0: مني أنا على الأقل من طالت
1: بطريقة نرجع نقطة وحيدة
2: أقل من دقيقة
1: نقطة وحيدة في علاقة بالضغط. راو شوف من عملوا له خذين القرار انه ماناش باش نستناو الحكومه تجيب لنا مشاريع القوانين. بالتالي شفت مقترحات القوانين اللي يمكن معناها تكلمت عليها الحكومه الكل تم معناها ايداعها كمقترحات قوانين يتبنوها نواب الشعب. قلنا باش نخدموا على رواحنا باش نخرجوا معناها المقترحات القوانين هذه للجلسه العامه باش نصادقوا عليهم ويروا النور وخلي الحكومه تنفذ هذه المقترحات.
2: واضح. شكرا لك مره اخرى في البرلمان محمد امين الورغي على الحضور معنا. على كل هذه التفاصيل والمعطيات احنا نخرج فاصل موعد الاخبار مع زميلتنا هدى وسيم. بعد نرجع معكم ساعتنا الثانيه نكمل معكم قيت الملفات والاخبار الدوليه. تفضل.
3: هنا تونس. خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
5: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
3: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز الوحيدة ديوان فام. عسلامة. الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني تمكنت بعد القيام بعمل استعلامي وميداني مكثف من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وضبط 8 أشخاص وحجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27 ألف دينار ووسائل نقل تمثلت في 3 سيارات فاخرة ودراجة نارية استعملت في عملية ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر أمني لديوان فام. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال لقاء جمعه يوم أمس بوزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري خلال مشاركته في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة استعداد تونس لدعم دولة فلسطين من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المتعلقة بإرساء نظام ضمان اجتماعي فاعل وشامل. والوزير يؤكد في السياق ذاته استعداد تونس لتدعيم المبادرة الجماعية في بعث المشاريع سواء في إطار القطاع الخاص أو القطاع التضامني، خاصة باعتماد أنظمة تعاونية أو نظام الشركات الأهلية كآلية لدفع الحركية الاقتصادية ووسيلة لاستيعاب اليد العاملة غير النشيطة والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية وفق بلاغ صادر عن الوزارة. من جهتها أعربت الوزيرة الفلسطينية عن رغبتها في الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات الحماية الاجتماعية والإدماج المهني وريادة الأعمال، خاصة البرامج الموجهة إلى المرأة، إضافة إلى دعم قدرات الإدارات الفلسطينية في هذه المجالات، مؤكدة على أهمية التعاون في تطوير منظومة العمل عن بعد والتوظيف الأمثل لمنصات العمل الرقمية استعدادا لمتطلبات المرحلة في تشغيل الشباب.
6: تونس تحتفي يوم الأربعاء القادم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتمادية تعديل كيغالي لبروتوكول موريال الذي أقر سنة 2016، وذلك تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. وتنظم الوكالة الوطنية لحماية المحيط هذا الحدث بإشراف وزارة البيئة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة بمشاركة عدد من المتدخلين في مجال حماية طبقة الأوزون والتبريد والتكييف. في الشأن الدولي، جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية، بينما قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحرزت تقدما في جبهات محافظتي تعز والجوف بالتزامن مع توسيع عملياتها ضد الجماعة بإسناد جوي، حيث طالت الغارات مواقع للحوثيين في 6 محافظات. موجة النزوح في اليمن تتسارع مع احتدام المواجهات العسكرية، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 86,000 شخص بزيادة تقارب 10,000 خلال يوم واحد.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام. سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغانورمال ما لا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 11 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي التحقتوا بينا طوى في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معاكم ساعتنا الثانية. مازلنا باش نوصل معاكم بتبيع بقية الملفات الأخبار والمستجدات. الساعة الأولانية حكينا على آخر التطورات الوطنية. كل مرة نطرح معاكم ملف من الملفات اللي تم وضع البلاد. نذكر حاضرين معانا في البلاتو اليوم في التعليق والنقاش خليفة جوشين وبسام حمدي. مرحبا بكم من جديد. مهم زادة نرجع على آخر التطورات الدولية والإقليمية باش نحكيه على أزمة النفط في عهد ترامب بعد شوية في الارتيكل ديجور. باش نحكيه زادة على آخر التطورات على مستوى اليمن ولماذا تتجه المعارك نحو باب المندب. ثم بعد نرجع آخر الحصة لفقرة بالأرقام مع زميل رضوان التوينسي. مرحبا بكم الناس الكل ومباشرة نمشيه لفقرة الارتيكل ديجور.
0: الارتيكل ديجور
1: المقال من نصيب بسام حمدي. أزمة النفط في عهد ترامب. السؤال اللي طرحه المقال هذية: هل يمكن أن تحجب الحملات الانتخابية معاناة الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود؟ شنو التفاصيل يا بسام؟ نسمعك تفضل.
2: هو الحقيقة ما نجموش يعني أسبوع ما نقشوش مقال يحكي على ترامب، لأنه باعتباره تقريبا هو المحرك الأساسي متاع الأحداث الدولية ومتاع الحروب ومتاع الاتفاقات اللي تحصل. فالفت انتباهي مقال صادر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. المقال يقول أنه حملة ترامب الانتخابية تعجز عن حجب أزمة ارتفاع أسعار الوقود، ولا يمكن للحملة أن تخفي المعاناة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المقال يتناول تناقض بين خطاب ترامب والجمهوريين حول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والواقع الاقتصادي الذي يواجهه الأمريكيون مع ارتفاع أسعار الوقود والتضخم. كذلك المقال يركز على أن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط والبنزين أضعفت إحدى أهم الأوراق الاقتصادية التي كان ترامب والجمهوريون يعولون عليها قبل انتخابات التجديد النصفي، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي قلق كبير لدى الأمريكيين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة. كذلك هذا المقال يقول أنه رسالة القدرة على تحمل التكاليف في أول مؤتمر انتخابي للحزب الجمهوري تتناقض مع الواقع ومع تجربة الناخبين ومحطات الوقود التي ترتفع فيها الأسعار. هذا المقال يشير إلى أنه ترامب حاول معالجة هذا الأمر قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة متوجها إلى دالاس لحضور المؤتمر الذي يستمر يومين. وقال ترامب في تصريح للصحفيين مباشرة بعد الانتخابات: ستشهد أسعار نفط انخفاضا حادا، لكن الحقيقة يعني الواقع غير ذلك، لأنه في الساعات الأخيرة ارتفع سعر النفط وتجاوز السعر متاعه $100 للبرميل الواحد منذ تقريبا شهر جويليا. ترامب يعني في حملته الانتخابية يطلب من الناخبين تعليق شكوكهم وتصديق ما يقوله، ويطلب منهم كذلك في حملته الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي أنه ما يقوله ليس فقط ربما وعود، بل إنما سيكون واقع خلال الفترة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هذا المقال أتى على أنه اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وعدت في المؤتمر المزمع عقده بأنها ستسلط الضوء على القدرة وعلى تحمل التكاليف والقوة الاقتصادية الأمريكية. المقال يتساءل يعني في الأخير هل أنه القدرة على تحمل التكاليف تتخذ أشكال متعددة، خاصة وأن ترامب صرح أن الحرب ستنتهي فور الفوز في الانتخابات، وبدا كأن ترامب يعتقد أنه يملك طرف المماطلة وكسب الوقت. يعني المقال في مجمله تطرق إلى أن الواقع الاقتصادي الأمريكي اليوم وارتفاع الأسعار تتناقض كليا مع ما يقوله دونالد ترامب وما ما يعد به الناخبين قبل الانتخابات هذه المفصلية، اللي ربما اليوم ثم استطلاعات رأي تبين أنه الجمهوريين اليوم قد يتكبدون الخسارة في انتخابات التجديد النصفي، سيما وأنه اليوم يعني دونالد ترامب فتح جبهات حرب كبيرة. وارتفاع أسعار النفط اليوم علاش زاد ارتفع؟ بخلاف أنه يعني مضيق هرمز والتوتر الحاصل فيه والمناوشات العسكرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، اليوم باب المندب اللي هو مضيق آخر يعني تمر منه الطاقة وتمر منه إمدادات البترول، اليوم أصبح هو كذلك في حالة توتر. وهذا السبب اللي نشوفه فيه اليوم متاع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط. ففي اعتقادي الحرب التي فتحها دونالد ترامب على إيران كانت يعني انعكست عليه سلبا وانعكست على العالم بأسره سلبا، وهو ما سيؤثر على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية القادمة.
1: هو هذين المقال اللي اختاروا بسام حمدي خليفة. في المقال هذا يرجع على أبرز الملفات اليوم اللي مطروحة بقوة على المستوى الدولي على المستوى الداخل الأمريكي، نحكيه على أزمة النفط في عهد ترامب، ونحكيه أيضا على ارتفاع أسعار الوقود. الملف هذا اللي تم ربطه بالحملة الانتخابية، اللي تم ربطه بالانتخابات النصفية، واللي تم ربطه طبعا بوعود ترامب وتصريحات ترامب اللي يقول مباشرة بعد الانتخابات ستشهد أسعار النفط انخفاضا حادا. الموضوع هذا اللي نقاش كبير وطرح عدد كبير من التساؤلات، من ضمنها سؤال اللي جاي في عنوان المقال هذا اللي اختاره بسام: هل يمكن أن تحجب الحملات الانتخابية معاناة الأمريكيين اليوم من ارتفاع أسعار الوقود؟ تفضل خليفة.
3: هو أكيد التكلفة ستكون كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في مستوى ارتفاع معتها تكاليف الوقود. الأثر هذايا شفناه على المستوى الاقتصادي، حيث أن أغلب المحللين في الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال متابعتنا للعديد من البرامج والعديد حتى من المقالات اللي تكتبت معتها يتحدثوا على توقع ارتفاع كبير في التضخم، يحكوا على تباطؤ في النمو ويحكوا على ارتفاع في البطالة هذه. الحل اللي تقريبا اختارتها الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو سحب جزء من النفط الاحتياطي الاستراتيجي اللي انخفض بطبيعته إلى أقل من 300 مليون برميل في الجانب هذايا. وكان ترامب تحدث أكثر من مرة وقت الأثير الموضوع هذايا متاع إمكانية استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي، حكى على أنه سيقوم بعملية تعب كبيرة للبترول هذايا، وضغط شوية للأسف على الدول القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية على أساس تعويض النقص اللي قاعد يصور هذا. لكن التكلفة الأكبر واللي مركز عليها أغلب التقارير والمحللين هو الأثر السياسي اللي مش يكون في على مستوى خاصة الإضرار بالحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وأغلب تقريبا أسبار الآراء اللي قاعدة يتم تداولها تؤكد على أنه شعبية ترامب تراجعت بشكل كبير برشا. هو عنده الكثير من التصريحات اللي يتحدث فيها واللي هو يقول من المؤكد أنه أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات القادمة، هنا معش فهم المواقف متاعه تقريبا متردة. أحيانا يتحدث على أنه كلما اقتربت الانتخابات هذية مش تزيد الأزمة الأخرى، لأن إيران زادت تعرف مدى تأثير ارتفاع النفط والوقود هذايا وتعطيل الإمدادات الجي من الخارج، وخاصة من مضيق هرمز للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه تقريبا من أكثر الموردة معناتها من دول الخليج، تأثيرها وتكلفتها السياسية على ترامب في علاقة بالانتخابات. وبالنسبة لترامب يعتقد أنه بعد الانتخابات ستنزح هذه الورقة من إيران، لذلك ربما سيكون طريقة تفاوضها أسهل في الجانب هذا بعد لتوفى. هذا إذا كان نجح في ضمان الأغلبية في الانتخابات النصفية القادمة، لأنه إذا كان خسر معتها الأغلبية سيكون تقريبا مشلول داخل الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالتحرك بالجانب هذا. في أوت تقريبا أثناء العطلة متاعنا زاد كان معناتها أعلن معناتها ترامب عن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا، اللي حكى اللي أمريكا حصلت على أغلبية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة في فنزويلا، وهو ما يمثل تقريبا 20% من احتياط فنزويلا. هذا هو تقريبا سرقة لكن بالقانون بقوة الضغط مكن من الحصول على 20 تقريبا من الاحتياطات فنزويلا، لكن حاليا ما ينجمش يستثمروا لأنه أغلب المحطات الفنزويلية نتيجة الحصار لمدة عقود وسنوات تقريبا خارج العمل، معناتها يلزمها بمعدل حسب بعض المحللين على الأقل عامين من أجل اللي هي تستأنف العمل متاعها ولتنجم الضخ كمية مهمة من النفط لأمريكا لتعويض الاحتياط الاستراتيجي ومن أجل تخفيض الأسعار. هذه معناتها عمليا على مستوى الإعلان شفنا تقريبا في 26 أوت وقت اللي تم توقيع الاتفاق هذايا مع فنزويلا، شفنا هيك الهالة الإعلامية والدعاية اللي عملها ترامب في علاقة بالجانب هذا، وهذا جزء من الحملة الانتخابية للانتخابات النصفية في نوفمبر في الجانب هذا، لكن أثرها الاقتصادي لن يكون في المدى القريب، يحب لها على الأقل عامين أو أكثر من أجل تجديد البنية التحتية البترولية في فنزويلا اللي هي تقادمت، اللي تنجم الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر الجانب هذا والصفقة في علاقة بالهذا. خلاف ذلك احنا قاعدين نشوفه اللي بالإضافة إلى مضيق هرمز، يبدو أن الورقة اللي حكينا عليها أكثر من مرة عام الأول اللي هي باب المندب والحليف اليمني تقريبا الإيران حرك الورقة هذه، شفنا تداعيات المعارك اللي صارت مؤخرا ما بين القوى المدعومة سعوديا معتها اللي تمثل مجموعة عدن مع بعض الفصائل الأخرى السياسية معتها الحليفة معها، اللي الحرب اللي خسرتها في منطقة استراتيجية مهمة جدا تقريبا قريبة المندب تخلي العملية أكثر تعقيد في علاقة بالجانب هذية. الاتجاهات إلى حدود البارح المعارك مازالت موجودة وربما تتقدم القوات متاع أنصار الله حتى إلى أن تصل إلى باب المندب وتكمل تسيطر على الجانب هذية، وهنا ستكون الكماشة الإيرانية وتكون الضربة المزدوجة والمضاعفة. في نفس الوقت إيران إلى حد الآن ما زالت رغم كل الادعاءات الأمريكية، لأن ترامب يكذب كما يتنفس في إطار الدعاية متاعه خاصة مع اقتراب الانتخابات، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم معتها في باب المندب، لكن ما هيش هذه الحقيقة، والعديد من المحللين والمراقبين في الجانب هذا بما فيهم حتى المقربين من العديد من الدول الخليجية ومن جهات أمريكية يؤكدوا أن إيران هي المزالت المتحكم الرئيسي في باب المندب، مع تصاعد الضغط على في مضيق هرمز مع تضاعف الضغط في باب المندب، يظهر لي مش تولي أزمة حقيقية جدا للولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالمحروقات، ومش الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج اللي ثم أرقام نشرت مؤخرا طلعت عليها معتها حجم الخسائر الاقتصادية اللي قاعدة تكبد فيها العديد من الدول الخليجية وخاصة قطر. أنا تفاجأت معتها حجم كبير جدا من الخسائر اللي قاعدة تكبد فيها، تقريبا السعودية و البحرين عندهم بعض المنافذ اللي نجمونه، لكن خسارة كبيرة بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي، وهنا نعاني كلنا معناتها في جوع.
1: خليفة بعد شوية نرجع لليمن على آخر التطورات على مستوى المنطقة، وباش نحكيه على باب المندب من بعد في فقرة بالأرقام مع رضوان التوينسي تعطينا التفاصيل المعطيات والمستجدات، ولكن في الأثناء مثلا نوصل ونحكيه على الموضوع المقال اللي اختاره بسام حمدي، أزمة النفط في عهد ترامب والسؤال هل يمكن أن تحجب الحملات الانتخابية معاناة الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود. طلبت التفاعل بس
2: هو مستمعين يعني يسمعوا فينا، انتخابات تجديد النصفي في أمريكا اللي هي شنية؟ انتخابات تجديد النصفي انتخابات تجرى يعني في منتصف فترة كل ولاية رئيس أمريكي، يعني تجرى كل عامين. الانتخابات هذه يتم فيها إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، يعني غرفتي الكونغرس يتم إعادة انتخابهم. اليوم دونالد ترامب في ظل أغلبية هشة للجمهوريين في يعني غرفتي الكونغرس يتخوف من أنه الأوراق اللي لعب عليها الأوراق الخارجية اللي هي القضاء على إيران والتحكم في مضيق هرمز، وربما كان يظن أنه كما ذهب إلى فنزويلا وسيطر على النفط الفنزويلي سيفعل ذلك في إيران، وذلك سيحقق له ربما أوراق سياسية داخلية كان سيتباهى بها دونالد ترامب، وكان ترامب يظن أنه الحرب هذه اللي باش ينتصر فيها على إيران باش تكون دافع جديد أنهم يعاودوا ينتخبوا الجمهوريين، أنه يظهر في صورة النصر قبل انتخابات التجديد النصفي. هذا علاش في فترة ما دونالد ترامب بحث عن مخرج من الحرب ضد إيران، لكن اليوم عاد من جديد لأنه يعني الرأي العام الأمريكي الكل اكتشف أنه دونالد ترامب لم يحقق أي مكسب من المكاسب، بل أنه حقق خسائر كبيرة واستنزف حتى حجم الصواريخ اللي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. ففي اعتقادي الأغلبية الهشة للجمهوريين داخل غرفتي الكونغرس ستتأثر بارتدادات الحرب على إيران، وستتأثر بارتدادات ارتفاع أسعار الوقود، لأنه أمريكا اليوم ليست كما دخلت في البداية للحرب، بل أنه ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم المتهم الرئيسي لدى الأمريكيين حسب نتائج استطلاعات الرأي في كل هذا وفي ارتفاع الأسعار هو دونالد ترامب، الذي قرر خوض حرب والذي ينفذ أجندة خطها الحزب الجمهوري. اليوم يحاول ربما الديمقراطيين من خلال هذه الانتخابات قلب الموازين داخل الكونغرس الأمريكي للتخفيض من ربما مذيع دونالد ترامب في الأجندة التي يرسمها خلال الفترة الحالية. ففي اعتقادي انتخابات تجديد النصفي المرة هذه هي أكثر ربما انتخابات لديها أهمية في فترة حساسة تفتح فيها الولايات المتحدة الأمريكية حروب وجبهات قتال مع الجميع. فأظن أنه المعركة الانتخابية ستكون أشد من المعارك الانتخابية الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنه اليوم الديمقراطيين يسعون إلى كبح جماح دونالد ترامب ربما من خلال تحوزهم على الأغلبية في الكونغرس الأمريكي.
1: واضح بسيم آخر
3: فقط للأرقام حول الإعلان على الصفقة التاريخية مع فنزويلا، هي أكبر عملية سطو هي عمليا موضوعين، هم يقولوا شراكة مع فنزويلا لكن احنا الاسم الحقيقي اللي هو سطو على البترول. معتها فنزويلا تملك أكبر احتياطات نفط في العالم مؤكدة، اللي هي تتقدر ب 303 مليار برميل اللي قاعد تنتج فيه فقط حاليا، معتها في الوضعية هذه 1.25 مليون برميل يوميا. معتها تصور انت الحجم بتاع 303 مليار برميل، هذا الاحتياط اللي هو أكبر احتياطي في العالم، يسيطر دونالد ترامب بصفقة معناتها افتكاك على 20% من الاحتياطي هذا. لكن هذا صحيح مش يخلي ترامب تقريبا هو الكل من أجل اللي تكون فنزويلا بديل على النفط في الشرق الأوسط، ومن أجل قطع طريق على الصين اللي بدت في فترة مادورو اللي هي تستثمر في الحقول النفطية هذه في علاقة بفنزويلا، قطع لها الطريق في علاقة بالجانب. اتوقع أنت لو أن تصبح هذه الحقول معناتها تدخل تطور معناتها الاستعمال والاستغلال، فعلا هي ستحقق للولايات المتحدة الأمريكية رفاهية على مستوى الوقود في الجانب هذا، لكن حسب العديد من المحللين يلزمها على الأقل عامين من أجل اللي هي تدخل معناتها التطور متاع الاستغلال في علاقة بالجانب هذي.
1: واضح خليفة، إلى أين تتجه الأوضاع في اليمن وباب المندب؟ إلى أين تتجه المعركة؟ شنو آخر المستجدات الأرقام والمعطيات؟ بعد شوي فقرة بالأرقام مع زميل رضوان التوينسي تلتحق بنا في البلاتو، لكن قبل هذي نخرج معكم فاصل صغير ورسعين.
0: هنا تونس. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماذا ساعة 31 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازال مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس، مازال باش نواصلوا معكم بقية الملفات أو آخر ملف مهم جدا كما قلت لكم على أهمية متابعة التطورات الوطنية، نخصوا لها دائما جزء مهم من الحصة، مهم جدا زادا نرجعوا على آخر التطورات الإقليمية وشنو قاعد يصير في اليمن. كنا انطلقنا في الحديث عن الموضوع هذايا في حصص فارطة، ولكن مهم جدا دائما متابعة التطورات والمستجدات، لماذا تتجه المعارك اليمنية نحو باب المندب، هذه اللي باش نعرفوا تفاصيله مباشرة في فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: مع زميل رضوان التوانسي. رضوان أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مساء نور ابتسام، مساء نور البسام والخليفة زادة،
1: مرحبا بك. شنو رايك في القاعدة بجانب الخليفة؟
4: لا ممتازة
1: ممتازة. شنو رايك في الخليفة؟
4: استمتعت بالحوار.
1: مرحبا بك رضوان، برشا تفاصيل برشا مستجدات وأرقام، شنو قاعد يصير في اليمن باب المندب؟ تفضل رضوان نسمعك.
4: باش نبداو برقم أكثر من 500 قتيل خلال شهر واحد، رقم يكشف حجم المعارك اللي اشتعلت مجددا في اليمن، لكن المعطى أهم ربما ما هوش الرقم بل اسم المكان، باب المندب. أكثر من 500 قتيل في صفوفه، هذا الرقم اللي صرحت به القوات الحكومية اليمنية أنه سجلته، بالإضافة إلى نحو 1000 قتيل في صفوف جماعة أنصار الله الحوثي خلال شهر واحد من المعارك على الساحل الغربي لليمن. أرقام أعلنتها القوات الحكومية اليمنية اللي تحدثت زاد على نحو 1500 جريح في صفوفها، لكن هالأرقام تبقى أرقام صادرة عن طرف واحد اللي هو الحكومة اليمنية، لأنه جماعة أنصار الله إلى حد الآن ما خرجتش الحصيلة النهائية. الرقم يعيد اليمن إلى واجهة التصعيد العسكري بعد سنوات من الهدوء النسبي منذ هدنة 2022. أهمية المعارك الحالية ترتبط أيضا بالمكان اللي يدور فيه، نحكيه على الساحل الغربي لليمن وعلى مناطق تمتد من محافظة تعز باتجاه البحر الأحمر وصولا إلى مدينة المخا والذباب، وهي مناطق تقترب تدريجيا من مضيق باب المندب. باش نفهموا أهمية اللي صار لازم نعرفوا ساعة خريطة السيطرة في اليمن. فمنذ سيطرة جماعة أنصار الله الحوثي على العاصمة صنعاء سنة 2014، أصبحت البلاد منقسمة بين مناطق تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثي ومناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية والقوى المحلية المتحالفة معها. جماعة أنصار الله سيطروا على صنعاء وعلى معظم مناطق الشمال والغرب، بما في ذلك أجزاء واسعة من الساحل المطل على البحر الأحمر، في حين تتركز القوى المناهضة لهم في أجزاء من الجنوب والجنوب الشرقي، و أكيد مع اختلاف خطوط السيطرة من جبهة إلى أخرى. به علاش هالصراع وشنو يمثل الساحل الغربي في اليمن؟ الساحل الغربي بالنسبة لأنصار الله الحوثي موقع استراتيجي يمنحهم منفذ مباشر على البحر الأحمر، وفي مقدمة المناطق المهمين جي مدينة الحديدة، وهي من أهم المدن والموانئ اليمنية على البحر الأحمر، ثم المخا الواقع جنوبا واللي تحمل أهمية عسكرية وجغرافية بسبب قربها من باب المندب. في التطورات الأخيرة تقدمت قوات أنصار الله الحوثي باتجاه المخا وغيرهم من المناطق، ولاد جزيرة الميون المعروفة أيضا باسم البريم في قلب المشهد، وهي جزيرة تقع داخل مضيق باب المندب، وهنا تتحول المعركة من مجرد صراع على مدينة أو منطقة يمنية إلى صراع حول موقع جغرافي عنده أهمية دولية، على خطر مضيق باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وهو واحد من الممرات البحرية الرئيسية اللي تربط أوروبا بآسيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. هذاك علاش أي اضطراب أمني في هالمنطقة يخرج من كونه شأن يمني داخلي إلى شأن دولي، لأنه ينعكس على حركة السفن والتجارة العالمية. هذه ما هيش المرة الأولى اللي يدخل فيها البحر الأحمر في صلب الصراع اليمني، فمنذ اندلاع الحرب استخدم الحوثيون قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة لاستهداف مواقع وسفن مرتبطة بخصومهم أو قوات العدو على حسب وصفهم، وتصاعدت هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر منذ نهاية 2023 معلنين أن عملياتهم مرتبطة بحرب الإبادة على غزة. الهجمات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثي داخل اليمن. كيف دفعت عدد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتهم وتجنب المرور عبر البحر الأحمر. اليوم ومع عودة المعارك البرية إلى الساحل الغربي يبدو أنه فما تطور جديد. جماعة أنصار الحوثي يحاولون تعزيز مواقعهم على الأرض في مناطق شديدة الحساسية للملاحة، وقت اللي تحاول القوات الحكومية والقوى المناهضة لهم وقف هذا التقدم واستعداد واستعادة المواقع اللي خسرهم. لكن باش نفهموا أكثر جذور هالجولة الجديدة لازم نرجعوا شوية لسنة 2022، العام اللي دخلت فيه الهدنة اللي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ وأدت إلى تراجع كبير في العمليات العسكرية قبل ما تنتهي رسميا في أكتوبر من العام نفسه من دون التوصل إلى اتفاق سلام شامل. ورغم هذاك استمرت حالة من الهدوء النسبي مقارنة بالسنوات الأولى للحرب. أما اليوم فإن عودة القتال بهذا المستوى يطرح سؤال حول ما إذا كانت اليمن تتجه مجددا نحو حرب مفتوحة، والأخطر أنه المعركة الحالية تأتي في منطقة تجمع بين الجغرافيا العسكرية والمصالح الدولية. فالمخاوف ميون ماهيش مجرد أسماء على الخريطة، هي مواقع تقع بالقرب من باب المندب، ومن يملك نفوذ عسكريا في محيط المواقع دي نجم يؤثر في واحدة من أهم الممرات البحرية اللي تربط الشرق بالغرب. والسؤال المطروح، هل تتحول السيطرة على الساحل ومحيط المضيق إلى ورقة قوة جديدة بيد أنصار الله الحوثي في صراع مع الشيمني فقط، بل ولا مرتبط بأمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية؟
1: يعطيك صحة زميل رضوان التوينسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات بين السياق، شنو صار قبل وغيره وشنو المستجدات رضوان، والأهم شنو أبرز التساؤلات اليوم اللي مطروحة في علاقة بالتطورات الأخيرة والصراعات وماذا يحدث في علاقة بباب المندب في معركة قلت أنت في نصك رضوان إنها تأتي في منطقة تجمع بين الجغرافيا العسكرية والمصالح الدولية. وكما قلت السؤال المطروح، هل تتحول السيطرة على الساحل ومحيط المضيق إلى ورقة جديدة بيد جماعة أنصار الله الحوثي في صراع مع تشمني فقط، بل ولا مرتبط بأمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية، شيء اللي خلى كل أنظار العالم تتجه تكتب المقالات ونشوف أرقام معطيات تفاصيل وبحث في علاقة بالمعركة هذه وإلى أين ستتجه الأمور. نبدأ معك خليفة ولا بسام؟ هاي خليفة تفضل.
3: هو مهم جدا، هو شكرا لرضوان وإن شاء الله ربي يوفقه وتبارك الله على صوته معناتها وتشرفنا مرة أخرى. فعلا المعلومات اللي قدمها مهمة جدا، وإحنا كنا حكينا في الكثير من الفترات على باب المندب والأهمية الاقتصادية الاستراتيجية اللي مثلها، لأنه أحد أهم المعابر معتها التجارية الدولية في علاقة بالجانب هذا. صحيح هو الإعلام المسيطر والمهيمن دائما يقول القوات الحكومية اليمنية وجماعات أنصار الله الحوثي، هو كل واحد عنده حكومة. وتبارك الله العرب، احنا مؤخرا في العشر سنوات هذه دوبنا، معناتها كانت الدول عدد ولا تعدد، ان شاء الله حتى سوريا ما توليش زوز ولا ثلاثة، ليبيا هاو شرق وغرب، اليمن هاو ولا فيها زوز، وما زال الخير معناتها القدام اذا كان وصلنا في النوم في العسل معناتها اللي قاعد يتمارس. هذه معلومات مهمة جدا، حجم معناتها نتاع القتلى معناتها من الطرفين يؤكد أهمية المعركة هذه. حالة الاستنفار اللي قامت بها السعودية، لأنه تقريبا الداعم الأساسي والرئيسي أو في الواجهة لما يسمى بالحكومة اليمنية اللي موجودة في معناتها الحكومة اليمنية، خلينا نسموها الحكومة اليمنية الأولى المربوطة بها، واللي تقريبا جزء حتى من الوزراء موجودين في الرياض السعودية، يسمها حكومة الرياض في الجانب هذا. هو هذاك هو سيطرة الإعلام، تخلي الفيرسيون وكأنه الأخرين خارجين على الواحد، في أن الأخرين مسيطرين على جزء والأخرين مسيطرين على جزء. هو من المفارقات معناتها اللي كي نرجعوا للتاريخ تغيرت الأدوار في فترة الحرب اليمنية معتها في الستينات، واللي كبدت معتها مصر الناصرية ساعتها الألاف من الجنود، ثم يحكوا على 20,000 جندي مصري في إطار توحيد اليمن ساعتها وتحويلها إلى يمن جمهوري بعد لكانت الإمامية. كانت معناتها مصر الناصرية تدعم الجمهوريين في الجانب هذا، وكانت السعودية تدعم الإمامية. توك تغيرت المسألة معتها ولت أصبحت السعودية معتها ضد الإمامية وتعتبرهم طائفين شيعة وأصبحت المجموعة معتها بتشوف ما ثم حتى منطق وحتى عقل في المنطقة العربية هذه اللي كانوا حلفاء نجمي ولوا خصوم واللي كانوا خصوم نجمي ولوا حلفاء في أي لحظة من اللحظات في الستينات ما كانش مطروحة المسألة الطائفية لذلك طرحت مسألة أخرى القرب في طبيعة الحكم الإمامي والملكي ودعموهم بالمال وشكل كبير واستنزفوا معتها القوات المصرية الآن أصبح ما كانت تدعمهم في الستينات هم العدو وأصبحت الجمهوريين اللي كانت ضدهم أصبحت هي اللي تسموها الحكومة الرسمية ولا حكومة الرياض في علاقة بالجانب ذلك. إذن اللي قاعد يصير أنا نعتبره خطير جدا على المنطقة. ثم اجتماع كان مش يصير معناتها مؤخرا يظهر لي أمس ولا اليوم اللي كان مش يكون ما بين دول الخليجية مع إيران يبدو أنه تم تأجيله لعدة أسباب في الجانب هذايا. ثم شكون يرجح اللي هو ضغط أمريكي. أمريكا الآن لا معناتها لا تستسيغ أي تقارب ما بين الدول الخارجية وإيران والوصول إلى حل لأنه أنا واحد من الناس شخصيا وكل الخبراء النزهالي فكروا في مصلحة المنطقة هذه واللي ينظروا ويستشرفوا بالتاريخ يقول لك الحل الوسيط أن الدول العربية الخليجية تصل إلى حل مع إيران يكون فيه كل الأطراف رابحة في الجانب هذا. أما الدفع بالحرب أكثر ما يمكن خاصة في اليمن وفي باب المندب واستنزاف وإدخال السعودية في حرب استنزاف كبيرة برشا وشفنا حتى التصريح متاع رئيس الوزراء القطري الأسبق أحمد بن جاسم اللي هو من يبدو أنه هو عاد إلى الواجهة السياسية بقوة لأنه عنده العديد من التصريحات في الجانب هذا دفع الأطراف الخارجية وإيران إلى الوصول إلى حل. بالعكس قال لهم ما يسمى بمعنتها ما يقوله هو الخليج الفارسي وإحنا نقوله الخليج العربي معناتها قال لهم فلتسمى البحيرة ما بين الدول العربية فلتكون منطقة متاع تبادل اقتصادي مفتوحة كبيرة ما بين الدول الخليجية وما بين إيران للوصول إلى حل لأنه لا إيران مش تنتقل من منطقة هذا حكم جغرافيا للدول الخليجية وأمريكا ماذا بيها دائما تبقى الأزمة موجودة هذه من أجل استثمار واستغلال الدول الخليجية أكثر ما يمكن وترك إيران تحت الضغط في علاقة بالجانب هذا. يبدو أن هذا الاجتماع المهم جدا تأجل ما تمش إلغاءه لأنه سمعنا المرة الأولى في الأخبار إلغاءه بعد ذلك تم تصحيحه خاصة من طرف المصري اللي يبدو اللي هو من الناس اللي طالبوا بالتأجيل إلى حد ما للالتحاق بالاجتماع هذا اللي تم تأجيله لأكثر وإن شاء الله يوصلوا الحل في علاقة بالجانب هذا ولو أنه جزء من دولنا العربية لا تملك أمرها للأسف حتى في الوصول إلى حلول في علاقة بالجانب. أما الذهاب في الحرب هذه إلى الأقصى متاحة فإنها ستكون إضافة إلى مضيق هرمز اللي سبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة هذه في العالم ستكون الضربة الثانية الموجعة متاع باب المندب اللي ربما ستشل اقتصاديات المنطقة بطبيعة وستؤثر على الاقتصاد العالم.
1: واضح خليفة ذكروا نحكي على رقم اليوم وأرقام اليوم اللي متعلقة بآخر المعطيات على مستوى معركة اليمن وإلى أين تتجه المعارك اليوم وستترقب متابعة دولية إقليمية للي قاعد يصير اليوم في اليمن خاصة كي نحكي على باب المندب ونحكي على آخر المعطيات القراءات التحالفات والخلافات والصراعات كله مربوط بعض ومهم جدا نفهم شنو قاعد يصير في المنطقة والعالم. كيفاش تبعت كل هذه التطورات بس محمد تتواصل؟
2: هو خلينا نرجع شوية لماذا الآن الحرب في اليمن رغم اللي كانت فما هدنة منذ سنة 22 لماذا الآن وما السبب أنه المعارك تدار في تلك المنطقة الجغرافية تحديدا في اليمن؟ يعني الثابت اليوم من المعطيات أنه ما يجري اليوم في اليمن هو جزء من الحرب الشاملة الحرب الإيرانية الأمريكية وهذا كنا توقعناه منذ البداية. يعني الورقة الأولى اللي هي مضيق هرمز من أكبر ممر مائي يعني تمر منه إمدادات الطاقة وخاصة التصدير الخليجي للنفط والممر الثاني اللي هو باب المندب. هذه زوز مواقع استراتيجية وزوز أوراق استراتيجية تلعب في الحرب. يعني اليوم لماذا تحركت؟ نظرا لأنه السعودية اختارت بعدها أن رأت أنه التصدير عبر مضيق هرمز اليوم فيه مشاكل وهناك توتر، اختارت أن توجه صادراتها وأن تكون صادرات عبر باب المندب. لذلك تحركت السعودية ودعمت القوات الحكومية والفصائل الحكومية المسلحة اليمنية وتمدها بالإمدادات وبالدعم العسكري بالمسيرات وبالكثير من الإمدادات العسكرية. في المقابل يعني أنصار الله الحوثيين يعني اليوم لديهم دعم إيراني، وهذا الدعم الإيراني يسير في اتجاه نحو خنق، نحو غلق كل أبواب التصدير متاع النفط، في اتجاه أنه تنتهي الحرب على إيران، في اتجاه أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تنهي هذه الحرب وتدفع بالتالي إلى الضغط على دول الخليج العربي وعلى السعودية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يعني سيطرة الحوثيين على باب المندب هو من أكثر الأوراق الجغرافية التي تغير ربما حتى السياسات الدولية وتغير الاستراتيجيات الدولية، باعتبار أنه سيطرة الحوثيين على هذا المنطقة وعلى هذه الموقع الاستراتيجي هو ورقة ليس فقط لدى الحوثيين من أجل كسب المزيد من السيطرة على الأراضي في اليمن، وهو ورقة إيرانية كذلك في اتجاه أنه إيران تحافظ على سيطرتها على التحكم في كل إمدادات الطاقة، وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أولى، والضغط كذلك على الدول الخليجية التي لديها للأسف مواقع استراتيجية أمريكية ولديها ثكنات أمريكية على أراضيها. اليوم أعتقد أنه يعني اليمن هي بمثابة مسرح حرب، هي المكان التي تدار فيها الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكذلك المملكة العربية السعودية. لذلك نعتقد أنه الحرب ستشتد في اليمن خلال الفترة القادمة وستزداد ربما، نظرا لأنه اليوم لا يوجد أي تقارب أمريكي أو إيراني في اتجاه أنه يتم تنظيم حوار أو أنه يتم تنظيم هدنة خلال الفترة القادمة. ففي اعتقادي اليوم السعودية ترى أنه الفرصة جاءت لإنهاء وجود الحوثيين في تلك المنطقة، وبالتالي يعني تصبح منطقة باب المندب يسيطر عليها قوات حكومية موالية للسعودية، ويصبح التصدير النفط السعودي سهل وممكن. في المقابل كذلك إيران ترى أنه خسارة ورقة باب المندب ربما ستفتح بدائل اقتصادية لدول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية في اتجاه أنها توجه صادراتها عبر باب المندب. إذن في اعتقادي اليوم ما يعانيها اليمنيون هو نتيجة لتحالفات اقتصادية واستراتيجية تضغط على اليمن وتجعل من أبناء اليمن كل يوم يموتون للأسف الشديد. فأظن ربما الأهم في هذا الكل يعني من هي الدول ربما التي سيكون لديها ثقل لتضغط من أجل هدنة، من أجل تهدئة. هل نرى ربما تدخل غربي؟ هل نرى ربما محاولة صينية أو محاولة من أي دولة أخرى في اتجاه أنه يتم فرض هدنة مجددا في اليمن، خاصة وأنه كيف ما قلنا اليوم الحسابات السياسية اللي كنا نحكيه عليها في الداخل الأمريكي هي التي تتيل أمد الحرب، وهي التي تحاول ربما التحكم في كل مسارات

0: قوات الحوثيين هي التي ستتحكم حتى في مجرى الحرب التي الحاصلة ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. في اعتقادي مدى سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي في اليمن هو ربما سيضعف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية وسيجعل الأسعار النفط ترتفع أكثر. ونعرف جيدا أكبر النقاط التي تخلق ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هي الواقع الاقتصادي، هي ارتفاع أسعار النفط. فيمكن الحديث عن كون أنه الحوثيين واللعب بتاع ورقة السيطرة على باب المندب ربما حققت لهم على الأقل مكسب اقتصادي ووزن جديد خلال الفترة الحالية، لكن ممكن برش الحديث عن أنه أكيد جدا سيتصاعد الدعم السعودي للقوات الحكومية اليمنية خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه السعودية اليوم من أكثر الدول التي تكبدت خسائر اقتصادية جراء الحرب الإيرانية الأمريكية، سواء بالاستهدافات اللي حصلت لها يعني من طرف إيران أو سواء بالاقتصاد و تقلص صادراتها خلال الفترة الحالية. لذلك يمكن اعتبار أنه السعودية ستكون أكبر ممول للقوات اليمنية وأكبر داعم لها خلال الفترة القادمة، نظرا لأنها الخاسر الأكبر في الحرب الحالية.
1: وباش نوصل مع نفس الموضوع خليفة، بتبيع باش نعطيك التفاعل هوني خليفة، نجمو نحكيه على تحولات جيوسياسية وإقليمية نجمو نقول عليها بكونها غير مسبوقة، قراءات مقالات كتابات تحليلات مشيت في الاتجاه هذية، متقول أنه الحرب تحولت إلى حرب مذائق اليوم من مذيق هرمز، نحكيه على باب المندب اليوم ونحكيه على كبرى الاقتصاديات الإقليمية العربية والعالمية التي أصبحت مهددة بطريقة كبيرة يمكن أكبر من أي وقت مضى. خليفة،
2: هو أنا أستبعد أن تعاود السعودية نفس الخطأ، لأنه يعني المسألة جربتها في نتذكروها احنا في عاصفة الحزم اللي هي في مارس 2015 اللي شنت السعودية معتها عبر تحالف عسكري، حتى احنا يظهر لي تونس اسمنا كان موجود لمحال الحمد لله ما شاركناش، اما كانت من ضمن الدول اللي شاركت في هذه التحالف العملات والسعودية هذه لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها ضد ما يسمى بجماعة الحوثي، لكن منيت بخسارة كبيرة برشا، خسارة كبيرة برشا، والعديد حتى من المراقبين والمحللين السعوديين قالوا اللي كانت خطأ في الجانب هذا، ومن الصعب جدا على السعودية أن تتورط مرة أخرى في المعركة هذه، لأنه الوضعية داخل اليمن معقدة ووضعية تاريخية، وفي الأخير الحديث عن حل عسكري أنا نقول صعيب ولو تحالفت كل الدول العربية في الجانب هذا، لأنه احنا جربنا معناتها حكى بسام على 2022 ايقاف وقف اطلاق النار، لا المعركه الكبرى اللي صارت ما بين الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني ضد انصار الله الحوثي واللي تواصلت لسيو، شفنا القصف اللي كان سجادي بشكل كبير ياسر معناتها، وشفنا عدد الضحايا اللي كان تقريبا وقف اطلاق النار تم اعلانه في ماي 2025. الولايات المتحده الامريكيه بيدها هبطت بيدها بكل ترسانتها العسكريه وفشلت امام الجانب هذاك، فما ادراك بالمملكه السعوديه حتى لو تحالفت مع الدول الخليجيه وبعانت في الجانب هذا. اليمن الوضع نتاعها لازم يتحل داخليا عبر الحوار. بالنسبه لانصار الله الحوثي هم جزء ما همش مجموعه مسلحه قادمه من دوله اخرى، هم اولاد اليمن، وحتى عمليا إذا كان نحسبوها تو بموازين القوى هم المسيطرين على المنطقة الأكبر، مسيطرين على العاصمة، أجزاء واسعة من محافظات الشمال والغرب اللي هي تقريبا تضم الكثافة السكانية الأكبر في اليمن في علاقة بالجانب هذا. والآن المعركة هذه قاعدة تتجه نحو الساحل ومناطق القريبة من باب المندب، في حين أن ما يسمى بالحكومة الشرعية مناطق نفوذها محدودة تقريبا في مأرب وتعز ما هيش كبيرة. لذلك الحل الوحيد هو الذهاب، احنا ما حكيناش على الجنوب، حكينا على اليمن الجنوبي اللي منفصل زاد بيدا اللي عنده معركة، لأنه تقريبا ثلاثة حكومات موجودة في الجنوب، وهذا ما يتحل إلا عن طريق الحوار. التجريب القوة العسكرية للإخضاع هذايا فشلت وكبدت المملكة السعودية الكثير وحتى معها بعض الدول الإسلامية والدول العربية في علاقة بالجانب هذايا. لذلك الذهاب نحو حوار نقول أنا يمني سعودي وإيراني، لأنها يعني حليف معناتها أنصار الله الحوثي وحلفاء لإيران، كل ما تم تهدئة الوضع في الحرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران كلما خفت

0: الجبهة اليمنية ويتم التوصل. لو أن يتم اتفاق ويسم الاجتماع هذايا ما بين دول التعاون الخارجي زائد مصر مع ويبدو اللي هي تركيا وباكستان مع الإيران للوصول إلى حل لإدارة الأزمة في مضيق هرمز، هذا إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تركت مجالا للدول العربية اللي تقوم بالمبادرة هذه، لأنه يبدو ثم رفض، معناتها العديد من المحللين سربوا اللي ثم رفض. ستهدأ الجبهة هذه على مستوى الخليج، وفي نفس الوقت سيكون هذاك بسط للطريق من أجل حل الأزمة في اليمن، ولما لا إعادة توحيد اليمن، مش على طريقة ما قاله وزير الخارجية القطري البارح في تصريح قالهم ما دامت اليمن يمن واحد وثم انشقاق سيبقى الحوثي دائما يسعى إلى توحيد اليمن والسيطرة على الكل. ليش نيه الحل نعملوا فيها ثلاثة دول معناتها نعلنهم باش الحوثي معاش يسعى إلى توحيد ويطرح شعار توحيد اليمن؟ لا، نحن مع توحيد اليمن أما مع تمثيل كل القوى اليمنية والأخوة تعيشين مع بعضهم آلاف القرون، معناتها قداش لهم الصراعات ما بيناتهم والاختلافات نجم تتحل ما بيناتهم، وهذا الحل الوحيد وهذا لصالح اليمنيين، لانه المأساة الانسانيه اللي موجوده في اليمن واللي ما نحكوش عليها من الاطفال للعجز للمجاعه اللي موجوده غادي للاوبئه لكذا توجع القلب اللي موجوده غادي معناتها في اليمن، هذا تتحل الازمه اليمنيه. حلت الوضعيه في مضيق هرمز والوصول الى اتفاقيات كما وصلنا الى اتفاقيات مع تركيا شرط دول الخليجيه نجم نوصلوا مع ايران، ما عندهمش مشكله، ما ثماش حل اخر. ابقاء تدخل الولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط والمنطقه ومن وراءها الكيان الصهيوني لن يقوم الا بمزيد تعفين الوضعيه ما بين ايران وما بين الدول العربيه واستمرار استنزاف الدول هذه، حروب لا تنتهي تنجم تبقى حتى لعقود، والخاسر منها ستكون شعوب المنطقه.
1: طب تفعل بسام،
2: هو ثم معطى آخر مهم أكيد جدا، الحوثيين اليوم سيدفعون ضريبة دعمهم لغزة واستهدافاتهم للكيان الصهيوني، ذلك كيفاش باش يكون دفع ضريبة؟ أكيد جدا الكيان الصهيوني الذي يفعل دائما كل العمليات الإجرامية من أجل مزيد تفتيت الدول العربية والتشتيت، لأنه معروف الكيان الصهيوني يعمل على تجزئة كل دولة وخلق يعني فصائل مسلحة في كل دولة عربية. اليوم ربما سيدعم الكيان الصهيوني ما يسمى بالقوات الحكومية من أجل إنهاء ما يسمى بالحوثيين اللي هي جزء من المقاومة اللي يستهدف الكيان الصهيوني، وكان عندهم شرف انهم يستهدفوا الصهاينة فترة يعني الكيان الصهيوني بفرض خناق وقتل غزاويين بصفة يومية، كانت اليد الاولى التي مدت المساعدة للغزاويين. فاكيد جدا الكيان الصهيوني لن يغفر للحوثيين تلك المساعدة وتلك المقاومة، وسيحاول اكيد جدا تغذية الحرب في اليمن خلال الفترة القادمة ومزيد دعم القوات التي تعادي المقاومة وتعادي كل فكر متاع مقاومة. لذلك يمكن القول بأنه ربما الحوثيين سيفرض عليهم للأسف حصار كبير جدا غربي أمريكي صهيوني،
0: هم في حالة حصار،
2: حصار أكبر ربما سيكون في خلال الفترة القادمة. لديه ربما هذا الحصار أهداف اقتصادية، أول شيء استعادة باب المندب، وأهداف أخرى اللي هي دائما يحقق يسعى إلى تحقيقها الكيان الصهيوني اللي هي استهداف كل نفس يلقاه فيه المقاومة والدعم لغزة ولفلسطين خلال المرحلة الحالية. فأظن أنه التكاتف الصهيوني والأمريكي ودعمهم للقوات الحكومية ربما خلال الفترة القادمة سيغذي الحرب في اليمن وستشتد أكثر مما عليه خلال الفترة الحالية. وللأسف يعني الدول العربية اليوم هي المساهم الأكبر ربما في تنفيذ الاستراتيجيات الصهيونية الأمريكية باستثناء بعض الدول التي لا ترغب في التطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: شكرا لك بسام حمدي خليفة شوشان رضوان التوينسي زاد في الأعداد والتنسيق. احنا كنا وصلنا لختام برنامج جوني تونس اليوم، شكرا لك زميلتنا نادية بالحاشي الإخراج الصوتي، زميلتنا إيمان الشابي في الإخراج الرقمي، موعد الأخبار مع زميلتنا هدى وصي، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
3: هنا تونس، خليك قريب، فيم وراجعين. الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام
1: ديوان اف ام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز وثانية ديوان فام عسلامة. وزارة التشغيل والتكوين المهني تدعو كافة مؤسسات التكوين المهني الخاصة إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ، ويأتي ذلك على خلفية تسجيل ممارسات غير قانونية غايتها إضفاء صبغة قضائية وهمية على هذه المنشآت وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وأوضحت الوزارة أن التجاوزات المسجلة شملت إضفاء تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها لصفة قضائية من قبيل المحكمة الدولية لي أو المحكمة الدولية الدائمة لي وغيرها من التسميات، فضلا عن إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكم وتنظيم مراسم لأداء اليمين واعتماد أزياء ورموز وشرات مشابهة بها لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. والوزارة تشدد على أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة. الفرقة المركزية الرابعة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تتمكن من ضبط مروج مخدرات وحجز 16 صفيحة ونصف من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي بقيمة 6,800 دينار بمنزل بجهة حي هلال بتونس العاصمة. هذا وقد أفضت الأبحاث إلى أن المعني مندمج في شبكة دولية تضم تونسيين وأجانب، والأبحاث متواصلة وفق ما أكده مصدر أمني لديوان فام. سفارة تونس بالدوحة تنظم سلسلة من الخدمات القنصلية لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة بدولة قطر انطلاقا من يوم 21 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 5 من أكتوبر القادم. وأوضحت السفارة في بلاغ أن وفدا فنيا تابعا لوزارة الداخلية سيتولى تأمين هذه الخدمات على امتداد 15 يوما، وأن الانتفاع بهذا الإجراء يقتصر على المواطنين الذين بادروا سابقا بالتسجيل الإلكتروني تبعا للإعلان الصادر في الغرض أواخر شهر أبريل المنقضي. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة برمجت زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 موزعة إلى 80 ألف هكتار من القمح الصلب و13 ألفا و500 هكتار من القمح اللين و61 ألف هكتار من الشعير و500 هكتار من التريتيكال، وفق ما صرح به رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد طاهر عزوز لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في أخبار العالم، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قصفت منطقة المواسي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أكدت فرق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية إصابة عدد من الأشخاص جراء الغارة. ووزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة إنسانية، تهدد المنظومة الطبية بسبب وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية.
1: آخر الأخبار المحلية والعالمية والعالمية آخر الأخبار الحصرية الاقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم.
0: Flash Sport. Flash Sport.
3: مرحبا بكم في فلاش سبور. بعد غدوة الأربعاء وبعد غدوتين الخميس تتلعب المواجهات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت على تعيينات الحكام بالنسبة للمباريات نهار الأربعاء الأربعاء متاع العشية. اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي حكم رئيسي سيف الورتيني وفي الفار حمزة جعيد. الأربعاء متاع العشية كذلك الترجي الجرجيسي الاتحاد المونستيري حكم رئيسي سفيان الورتيني وفي الفار فرج عبدلاوي. ونهار الخميس الأربعاء متاع العشية ديربي في العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي هيثم طرابلسي يدير المباراة وفي الفار نلقاو الحكم الاستوفيني دافيد سماتشا. البارح كان تم إسدال الستار على مباراة الدور التمهيدي الأول لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. 16-32 فريق في كل مسابقة دونك باش يتنافسوا في الدور التمهيدي الثاني من أجل 16 فريق ليمثلوا دور المجموعات في المرحلة المقبلة. بالنسبة لبرنامج مباريات الفرق التونسية في الدور هذا نلقاو دوري أبطال إفريقيا الترجي الرياضي التونسي نادي السويحلي الليبي النادي الإفريقي تو بويسون مازامبي الكونغولي. في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم النادي الصفاقسي يواجه فريق أكاديمية أفادا الإيفواري والترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ريال باماكو المالي. نذكر مباريات الدور التمهيدي الثاني والأخير قبل دور المجموعات لمسابقتي تشامبيونز ليج والكاف باش يتلعب في الفترة ما بين 17 و24 أكتوبر. مفاوضات بين النادي الإفريقي ومتوسط الميدان أكين تولا دونك النادي الإفريقي دخل في مفاوضات مع متوسط الميدان النيجيري إيدو أكين تولا لاعب نادي أردا البلغاري لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية. المنتظر أنه النادي الإفريقي يحسم قراره السويعات القارمة بخصوص انتداب اللاعب خاصة بعد التشاور مع مير الكنزار اللي منح الضوء الأخضر لانتداب اللاعب، ولكن يبقى العامل المادي هو الحاسم في الصفقة هذه. بالنسبة للاعب نذكر أنه اللاعب 25 عام لعب الموسم الماضي مع أردا 35 مباراة وساهم في تسجيل 3 أهداف. تونس تختتم منافسات بطولة إفريقيا للكاراتيه للأكابر اللي أقيمت في الجزائر للفئات العمرية دون 21 19 و17 عام دونك بحصيلة جملية 18 ميدالية 5 ذهبية فضية واحدة و12 ميدالية برونزية. نختم بالكرة في العالم دوري أبطال آسيا دونك انطلاق المرحلة الأولى لدور المجموعات. الجولة الأولى نيفيتش يواجه القوة الجوية العراقي، شمال القطري يواجه الاتحاد السعودي، شباب أهلي دبي 5 بتاع العشية يواجه تراكتور الإيراني، الأهلي السعودي بختاكور الأوزبكي، القادسية السعودي الوصل الإماراتي، الاستقلال طهران الإماراتي واجه السد القطري انطلاقا من 7:45 متاع العشية. كيف كيف نحكيه على الليغا الإسبانية سالتا فيغو أيبار 7:30 متاع العشية، الكالتشيو 5:30 كومو بارما، تورينو يواجه روما و8 غير بوع الانتر أودينيزي. وفي الانجليش بريمير ليغ ليدز يونايتد يواجه نيوكاسل 8 متاع ليل، وفي نفس التوقيت في الليغا فياريال يواجه ريال بيتيس.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. القضايا هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية، والأهالي تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، وفي كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وبين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجعوا لكم اليوم في موسم خامس من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، قضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة لمن يعتبر، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطاط. ونهجة تريبيونال والدريبة حكاية من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. كما جرت العادة، نفتتح الموسم الخامس من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بقضية تونسية لحما ودما، صارت في أوائل 2023، والمسرح متاحة منطقة الجيارة في غرب ولاية تونس، وبالتحديد في معتمدية سيدي حسين، نسبة للولي الصالح سيدي حسين بن عطية السجومي المتوفي عام 624 هجري الموافق ل 1227 ميلادي. المنطقة هذه بكلها تبنات على ضفة من ضفاف سبخة بشكل في أغلبه فوضوي، جاء نتيجة للزحف العمراني الكبير اللي عرفته تونس الكبرى، وخلى بارشا مواطنين من الطبقات المحتاجة يستقروا في أحياء كما 25 جويلية، حي مراد، 20 مارس، والجيارة نفسها اللي صارت فيها قضيتنا.

نهار الاثنين 2 جون في 2023 مواطن دخل لمركز الشرطة في مدنين على أساس يبلغ على اختفاء أخوه الكبير اللي اسمه عبد الكريم، عمره بالضبط 66 سنة. قال اللي أخباره انقطعت من نهار الخميس 29 ديسمبر 2022، معناه عنده 5 أيام من اللي يخبر. وزاد أكد أنه من وقتها هو وعائلته الكل يطلبوا فيه بصفة مسترسلة، لكن تليفونه مسكر وحتى واحد ما عنده عليه فكرة لوين مشى لوين ينجم يكون موجود. واحد من الأعوان اسأل السيد هذا هل ترى لوج على أخوه بالقدا باش يتأكد اللي هو فعلا اختفى قبل ما يجي يعلمهم في المركز. السيد قال لهم راهو هو وأخواته وولاد أخوه عبد الكريم داروا على الناس الكل اللي عندهم بها علاقة أو اللي مستانس يقعد معاهم، والإجابة كانت هي نفسها، ما يعرفوش عليه وين مشى وين شب. العون زاد سألوا على أخوه عبد الكريم إيش يعمل في حياته، ما تقعد وإلا مازال يخدم، يعني بالكش عنده مهنة حرة. الخو قال لهم راهو يبيع في الحشاش. العون قالوا الحشاش تفرق بما فيهم اللي يصلوا بيهم. الخو عينيه زعزت وبقى باهت في البوليس. العون زاد سألوا قالوا خوك عنده حانوت كما حوين السوق البلاط اللي بيع فيهم الحشاش؟ قالوا لا، راهو العباد يوصيوه على حاجات معينة يجيبهم لهم بالذمة. لهنا العون الثاني تدخل وقالوا خوك وين مستانس يمشي؟ قالوا راهو البرشا بلايس في تونس وغيرها، وخاصة الجهات اللي فيهم الجبال ويمتوا فيهم برشا نباتات كيما غابات عين دراهم والشعامبي وغيرهم. وزاد فهمهم وقال لهم أنه خوه عبد الكريم كان يمشي للجزائر وللمغرب باش يدبر بعض الحشيش اللي مهمش موجودين برشا وإلا العقاقر. العون الثالث اللي كان قاعد قام وقالوا فهمنا يا أخي، خوك يتعامل مع العزامة والكتابة واللي يقولوا برواحهم يداوي ورعواني، بالكش من جماعة المشعوذين. لهنا السيد قالوا لهم لا، راهو خويا ما عنده حتى علاقة بالمشعوذين والتجازة. وفاهمهم أنه عبد الكريم بعيد على دوال بالسحر وغيرهم. البوليسية خزروا لبعضهم وما كانوش مقتنعين، لأنه السيد عبد الكريم حسب كلام خوه يتنقل برشا ويخيط في البلاد طول وعرض من شمالها لجنوبها. مختصر الحديث، المسألة هذه باش تخلي مهمة البحث صعيبة، وعلى هذاك الأمنيين خذاوا نومرو التليفون متاع عبد الكريم المفقود ومعاه بعض الإرشادات من عند خوه على الأشخاص اللي يتعامل معهم، يعني شكونهم وين ينجموا يلقاهم. ومن بعد طلبوا منه باش يخلي الرقم متاعه على أساس يتصلوا به إذا كان فما جديد.

في مجريات الأحداث الأمنيين بدأوا ببحث أجوار في مدنين نفسها، وغادي في نتأكد لهم النشاط متاع بالكريم في مسألة الحشايش هذه، لأن أغلب الناس قالوا راهو السيد يجيوه بارش عباد من بارش بلايس باش ياخذوا من عنده أعشاب طبية وعقاق أخرين بما فيهم الحروزات. المحققين زادوا سألوا الجيران، يا هل ترى عبد الكريم اللي فركسوا على الكنوز ويتعامل مع ناس يقولوا هما زادة بالمليات المدفونة؟ والمعلومة هذه مهمة برشا بالنسبة للبحث، والإجابات كانت زادة متنوعة، من اللي قالوا راهو حد وحد الحشيش، وفما اللي قالوا أنه التنقلات متاعه وراه حكايات متاع كنوز مدفونة، وأنه هو بنفسه يقول بروحه عراف وينجم يطلع الشيء المكنوز من تحت الأرض. ولهنا الأمنيين أول حاجة عملوها طلبوا عبد الكريم باش يتأكدوا فعلا هل ترى تليفونه مسكر ولا محلول، والقهوة خارج الخدمة، وبالتالي اتصلوا بالمشغلين متاع الهواتف الجوالة على أساس يعطيوهم كشف مفصل في المكالمات اللي جات لعبد الكريم أو اللي عملها هو جمعة قبل اختفائه. واتضح أنه آخر مكالمة كانت ليه النهار 31 ديسمبر 2022، والرقم اللي طلبوا كان على اتصال به بصفة منتظمة، معناها يكلموا في بعضهم تقريبا كل يوم، وإذا هذا ما طلبش راهو الآخر يطلبوا. ولهنا السؤال المطروح بطبيعة الحال عند الأمنيين، شكون هالسيد اللي كان على اتصال بعبد الكريم في الجمعة اللي اختفى فيها، وهل ترى راجل وإلا امرأة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأمنيين بعد ما نسقوا مع المشغلين متاع الهواتف، والمسألة هذه بطبيعة ما هيش سهلة بالكل وإنما تاخذ برشا وقت، لكن في نهاية الأمر البوليسية اتمكنوا من معرفة هوية صاحب الرقم، واتضح أنه السيد اسمه حسن، عمره 43 سنة، ويسكن في حي الجيارة سيدي حسين السيجومي. وكما تعرفوا أعوان الأمن في حالات كيف هذه، وبما أنهم لا يعرفوا للظروف ولا الملابسات اللي اختفى فيها عبد الكريم، ما ينجموش يشكوا في حد معين أو يعتبروه مسؤول بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اختفائه. وعلى هذاك باش يركزوا على المسمى حسن، خاصة وأنهم وقت اللي رجعوا للإستوريك متاع ليزابيل متاعو، يعني المكالمات اللي عملهم أو اللي تلقاهم، فهموا أنه العلاقة ما بين وما بين عبد الكريم عندها أكثر من عام، يعني ما همش أصحاب قدم. في ترابط الأحداث والأبحاث والتحريات، المسألة اخذت للأمنيين برشا وقت، لأنه ما هيش حكاية متاع نهار ولا اثنين، وخلف هذا زيد عليهم التعطيلات الإدارية اللي تتصوروهم الكل. وعلى هذاك الأمنيين في نهاية الأمر ما نجموا يركزوا ويتلهاوا بحسن هذا ويجمعوا عليه المعلومات الكل إلا في أواسط شهر جون في 2023. وكمشاهوا للجيارة باش يتفقدوا الحومة اللي يسكن فيها، القاوا داره موجودة في بلاصة كالزنقة ما يتعداوا منها كان المتساكنين، وفي الليل تبدأ ظلمة حيسة تفجع ما يدخل لحد، وحتى صغار ما يلعبوش فيها لا ليل ولا نهار. بطبيعة الحال البوليسية يلزمهم يلقاو سي حسن هذا، على الأقل يشوفوه هل ترى خليقة ولا صنيعة. وكالعادة البحث يجيب، والأعوان باش يعولوا على الجيران والمرشدين اللي عندهم الأخبار الكل بالزايد والناقص زادة، لكن العملية هذه يلزمها تصير حس تحت مس، في كنف السرية التامة، باش السيد حسن ما ياخذش يحذر ويهرب، هذا إذا كان عنده يد في فقدان عبد الكريم. مختصر الحديث، المعلومات الأولى اللي تحصلوا عليها الأمنيين تتمثل في أن حسن هو أصيل منطقة من مناطق الشمال الغربي، بوه جاء للعاصمة في عام 2002، اشرى أرض صغيرة في الجيارة ما بين زوز ديار، وبنى فيها حوش حربي كما أغلب جيرانه، الديار متكين على بعضهم لاسقين في بعضهم الحيط في الحيط، قلنا رويت على حالهم ما يسكنوش حتى راس ورويس،
والأنهجة بالطبيعة ما يدخلوش يشتر كرهبة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بو حسن من الأول سكن هو ومرته وبنته وولده، وحسب الجيران ما كانوش يعرفوه بالكل. جاء في أواخر عام 2021، يعني عنده فوق العام بشوية، وثم من الجيران اللي ما شافوه الجملة. لأن الشرطة حبوا يعرفوا العائلة هذه وين مشات، لأنهم كي راقبوا الدار ما شافوا كان حسن. معناها السيد عايش وحده، يخرج وجوه الصباح بسكادو على ظهره، وكي ناس نسوا عليه وتقصاو عارفوا من الناس اللي هو يخدم في حراسة المؤسسات، وكان يمشي للقهوة ويقعد وحده في تركينة عاتب ظهره للعباد. معناها كالتبيب ما عنده حتى حبيب، وهوك حاط الديزيكوتور في وذنيه يا لندرا فاش يسمع. ومع الستة غير ربع يقصد ربي ياخذ نقل جماعي في اتجاه العاصمة. لكن هوني السؤال المطروح، شكون وحسن ومنين جاء؟ هو جايكم الحديث.

0: في نفس السياق الأمنيين عرفوا من خلال الجيران أنه حسن ماهوش مقطوع من شجرة، لأنه عنده عائلة وبوه كانت عنده مشاكل نفسانية كبيرة، ومن جملة الأسباب اللي خلاته يدخل في هالحالة هذه هي الأمور المادية. والمسكين بقى يعاني سنوات حتى لين جاء الخبر اللي هو صار له أكسيدون، ومش أي أكسيدون، الرجل ضربوا ترينو، وخلينا نقولوا ترا وتراي. أما الكلام اللي تقال من عند الناس والجيران اللي يعرفوه أنه انتحر، معناها استنى ترا حتى لينجاور ما يروحوا تحته. يعني المسألة ما هيش متاع حادث عادي، لكن حتى حد ما ينجم يأكد بصفة فعلية أنه بو حسن حب يرتاح من عمره ورما روحه في السكة قدام ترا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الموت الأليمة متاع البو ما كانتش المأساة الوحيدة اللي صارت لها العائلة، لأنه الأم زادة كانت عندها معاناة كبيرة، خدمة في الديار باش تقوم برجلها وليداتها حتى لين مرضت وقعدت تتعالج مدة سنوات، عملوا لها عملية وما براتش 100%، وولات المسكينة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني عندها إعاقة. أحسن ولدها في الأثناء وبالتحديد في عام 2005 عرس وجاب بنية عمرها وقت اللي بدأت الأحداث متاع القضية 17 سنة. لكن بعد فترة قصيرة من العرق والمعروك طلق مرته وخلالها البنية وقعد هايم على وجه الأرض. ووقتها اختر له باش يهبط لتونس ويسكن بحذا أمه. والوحيدة اللي فيها الأحداث الكل منعت من المآسي والمصايب هي أخته، يعني أخت حسن اللي ناب عليها ربي، عرست ومشات تعيش مع رجلها في مدينة أخرى. وهذه هي اللمحة اللي تخص لحياة متاع حسن وعائلته. في تتالي هالأحداث وتسلسلها البوليسية واصلوا تحرياتهم، أما في نفس الوقت بقاوا حاطين عين على حسن في انتظار أنهم يتأكدوا اللي عنده مسؤولية في اختفاء عبد الكريم العراف. وفي الأثناء الجيران بداوا يحكيوا في برشا حكايات، خاصة وأنه أم حسن هي بنفسها اختفت وعنده مدة ما شافوهاش. وين مشيت المرأة؟ الإجابة على السؤال هذا حتى حد ما ينجم يعرف أو حتى يسأل حسن. الناس الكل كانوا يتجنبوه لأنه بري وما يحب يكلم حد وما عنده علاقة مع حد، أو كيصبح ويمسي وما يشوفوه كان كيهرج في الصباح وإلا كيرجع في الليل. السماعات كالعادة في وذنيه، راسه مدنكس وعينيه كأنهم مغمضين. وعلاش ما تقولش أنه فيها كبحث الأجوار اللي قاموا به الأمنيين؟ الجار المباشر جار الساس قال أنه حسن جاهم في أول شهر جانفي وحل مرمى في الدار، وهو بنفسه البناي عمل كل شيء وحده، ما جاب معاه حتى خدام، سكر الشباك اللي عنده ومعه المضوى باليجور وليقهم، وزاد عمل صب على الحيط البراني بجنب الباب، وزاد على هيك الحيط الموجود حيط آخر، وحتى واحد ما فهم علاش.
1: شاري أخويا من أول كتشوف تقول شمس على وجه الأرض، إنسان متربي، السلام عليكم وعليكم السلام، خلوق كذا، من اليوم كان جماعة أكثر من جماعات. السيد يجيب في الرمل وقلبيه ويحط هذيك داري نخزر له أنا من غير جاب سيما جاب لنا وش نقول، أنا نقول عنده مرمى قلت الشباك هذا هذاك اللي ما تيزر كان شباك غاد كان محلول مضوى. شفته أنا يجيب في الرمل وقلبيه وسيما سلام سلام عمو يقول لي سلام سلام باي ما عندي شوية مرمى ما عنده شو قعد 4 أيام 5 أيام.
0: والمشكلة اللي زاد حير الناس أنه حسن كان يبني بالليل، وهذاك هو الشيء اللي قلقهم وحير عليهم نومهم. والإجابة اللي لقاوها أنه الراجل ما يحبش يبني في النهار للبلدية تفيق به، وهوك حتى مردم يحط فيه فوق السطح ما يهبطوش. وبداوا يتسائلوا علاش عملها المرمى هذه برا لوج عليه، والناس ما تبرد جنونهم لما يعرفوا العلة وبنت العلة والشيخ باش مات. الأمنيين دوب ما وصلتهم الحكاية هذه بداوا يفهموا اللي حسن عنده أمور مسترابة، وبالنسبة ليهم اختفاء عبد الكريم العزام ماهوش بلاش. وكي بداو يسقسيو على العراف يعني عبد الكريم، الجيران الكل قالوا كان يجي الحسن ومرات يبات بحذاه، يعني قراب من بعضهم برشا. وحسب برشا عباد الاثنين كانوا يفركسوا على الكنوز، واحتمال أنه ثم كنز مدفون في دار حسن وبقاوا يربشوا عليه حتى لينخرجوه. وهذا ربما بالنسبة للجيران تفسير هكا المرمى اللي تحلت. لكن يقول القائل وين العراف؟ ويني أم حسن اللي الأخبر عليها؟ البوليسية لهنا وليت عندهم قناعة أنه الإجابة على اللغز هذا موجودة في دار حسن نفسها، وبالتالي اخذوا إذن من عند وكيل الجمهورية وجابوا الأدوات اللازمة باش يطيحوا لابنها حسن الكل، خاصة هكا الحيط العريض اللي زادوا على الفتشات متاع دارو. ولهنا السؤال المطروح، إذا كان حسن لقى كنز يفكهولو، وإذا طيحوا الحيط وما لقاو عنده شيء يرجعوهولو؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة،
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في أواخر 2022 مع اختفاء واحد اسمه عبد الكريم أصيل ولاية مدنين، عمره 66 سنة، يخدم تاجر حشايش طبية، يدور من بلاصة لبلاصة يشري الأعشاب والعقاقير بأنواعها ويتعامل مع الكتابة والعزامة. اختفاؤه كان لغز كبير لأنه حتى حد ما عنده فكرة عليه فين مشات. الأمنيين بعد ما تم إعلامهم دخلوا على الخط وتحصلوا على الكشوفات متاع مكالمات عبد الكريم الهاتفية، وفهموا أنه آخر واحد طلبه اسمه حسن، عمره 43 سنة، ويسكن في منطقة سيدي حسين وبالتحديد في الجيارة، وعنده 20 سنة من اللي بوه استقر في الحي هذا. وفي الأثناء صارت برشا أشياء خلات العائلة تتشتت. أحسن طلق وبنته اللي عمرها 17 سنة مشات تعيش مع أمها، بوه ضربه تراومات، الناس يقولوا رمى روحه تحته يعني انتحر، وناس أخرين يحكيوا على حادث عرضي. لكن اللي يحبوا يعرفوه المحقين هو نوعية العلاقة اللي ما بين عبد الكريم وحسن، وشكونه المسؤول على هالاختفاء المحير لعبد الكريم. في مجريات الأحداث ونهار الخميس 26 جون في 2023 مع 5:30 متاع الصباح، الدنيا كانت سقندري، يعني برد يجمد الدم في العروق. وهذاك هو الوقت اللي مستانس يخرج فيه حسن من الدار. الطعمة والعامة كانت موجودة ومتوقين النهج اللي فيه الدار متاع حسن، ولا خلاه واحد يدخل ولا يخرج، وبقاوا يستناو فيه، وكانوا يتصوروا اللي هو باش يظهر في وقت متاع العادة. لكن استغربوا كما شافوهش تلبس الساكادو متاعو كما كل يوم. وكي قربت 6:30 متاع الصباح دقوا عليه الباب، وثرنتو سي حسن كان يدوش، ودوب ما سمع الدقان تلف في منشفه، وخلينا نقوله بشكير حل الباب ومد عنكوش وكسردوك باش يطل فيها كسميتحي، ويتفاجأ بحظبة متاع عوان يستناو فيه، وطول تلكمتو عليه وحطولو ليمونات وهزو هكاك مسلسل بالبشكير متاعه وطيشوه في الباقة، يعني هكا الكاميونة الكبيرة متاع الشرطة، باش يزيد يتمتع بالكداب قرة العتروس مش قرة العنز. وفي نفس الإطار الكاميونة هزت أحسن للمركز، وبقاوا بعض الأعوان ومعاهم 3 خدامة متاع بني، وخرجوا المطارق والسنازر وبداوا يقصروا فيها كالحيط اللي بناها أحسن. والحس متاع تهديم الحيط كان يجاوب في الحومة الكل، والناس قاموا من نومهم وبداوا يتلموا حتى لين ولاو كونفة، ارمي المساك يرقح والتكسير متواصل. وكي طيحوا جزء كبير من هكا الحيط بان لهم هكا البرميل وكان ملفوف في باش شفاف. البوليسية والناس اللي كانوا حاضرين الكل فهموا وقتها السر متاع هكا الحيط اللي بناها أحسن. وفي الحقيقة مش حيط برك، وإنما 2، واحد من برا والآخر من داخل الدار، باش يحصل بيناتهم هكا البرميل. وأكيد راكم فهمتوا اللي حسن عمل الخدمة متاع باش تشرون، عاوك صفة يجور منا وصفة يجور من غادي، وصب عليهم صبة بيتون ثقيلة تقول متاع دالة وليق عليهم. وهكا الخدامة اللي جابوهم الأمنيين ما كسروا هكا الحيط لما بشق الأنفس، وغادي فينا الأعوان وهكا الناس والجيران عارفوا أنه البرميل في حاجة وما تنجمش تكون حاجة أخرى غير جثة. وهذاك علاش أحسن نخبيها بك الطريقة هذيك، لأنه السيد شمع البلاصة تشميع باش الريحة ما تخرجش وحد ما يفيق بيها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البرميل كان مستف للفم بخلطة بيتون، والبوليسية بتبيع جابوا مولا ديسك وشقوه شقان، ومن بعد بداوا يكسروا فيها كالصبة باش يشوفوا شفمة، وكانوا متأكدين من مسألة الجثة. وتفاجئوا كي بنولهم زوز ساشيات كحل وحوايج بما فيهم شاشية، بقاوا يتسائلوا زعمة جثة واحدة ولا 2. هاو جايكم الحديث. في نفس الإطار الأمني الجيران ما كانوش يخموا في عبد الكريم العراف، نساوه جملة، واللي جال بالهم
هي أم حسن اللي هزوه للمركز، واللي وشبه متأكدين أنه ولدها هو اللي قتلها، وهذاك علاش غبرت. ولقاو زاد تفسير أنه باش ينجم يحطها في هاك البرميل قصها في اثنين. ومجرد هالفكرة والتخمينات هذوم خلات الناس الكل مظلومين لدرجة أنهم بكموا عاش يتكلموا، عينيهم باهتة وزعزة، ويثبتوا في الشرطة كيفاش جبدوا كشكاير المقرطين وحلوهم بصعوبة كبيرة، لأنهم زادوا تسكروا بهك البيتون ودوب محلوهم. الريحة سطعت الناس الكل، ريحة متعجيفة قوية. وكي طلوا على كزوز ساشيات القاوا في كل واحدة منهم جزء متع جثة متع راجل عمر روست ولا كبير في السن. بطبيعة الحال الجزء الفوقاني والجزء اللوتاني كان كل واحد في شكارة وحده، أما فوق بعضهم، يعني نفس الجثة تقصت على اثنين، لكن كانت في حالة تعفن متقدمة لدرجة أنه إمكانية التعرف على الضحية صعيبة برشا. مع أنه المشبوه فيه يعني أحسن هو القاتل، هذا إذا كان ظهور فعلا هو، حط برشا ملح في وسط كشكاير باش يقلص من الريحة. لكن الملامح متاع الضحية واللي هو ظاهر راجل كبير ضاعت تماما. ولهنا المحققين بعد هالمعطيات هذه أكيد باش يبدأوا في استنطاق أحسن، وربما يعترف أنه الضحية هو عبد الكريم العراف. وخلينا توا نعملوا طلع على مركز الشرطة وين موجود أحسن في الإيقاف التحفظي.

0: عاقب هالأحداث والأبحاث الجيران متاع حسن والمتساكنين الكل رغم الاكتشاف الصادم ابقاو كالعادة يتساءلوا وين الأم. وهذاك هو أول سؤال بداوا به البحاثة مع حسن قبل ما يبداوا في استنطاقه وياخذوا منه اعترافات على الجريمة. قالوا له أمك وين هي؟ مش من المفروض ساكنة معاك؟ عام الجيران يقولوا لي هي اختفت بشكل فشي وريحتها ما ثماش. بالنسبة لعبل كريم ريحته شميناها. أحسن دنكس راس وقالوا لهم ما نعرفش عليها فين مشات وفين شبت عندي حتى فكرة. وفهمهم أنه بحكم اللي هي تخدم عند الناس وتبات عندهم تنجم تكون كل مرة في دار، معناها ما يعرفش العائلات اللي مشات لهم ومن الجمش يقول لهم عند شكون بالضبط. وكان واضح اللي حسن ما يحبش يعطي حتى معلومة، وهذا اللي زاد كبر في الشكوك متاع البحاثة اللي دايرين به. ما نحكيوش على السيناريوات متاع الجيران وجماعة الحومة اللي قالوا هذا قتل روح، فما بالك أمه باش يفلتها. المهم أنه استنطاق أحسن ما كان السهل بالكل، البحاثة ما نجموا يجبدوا منه شيء ما عدا حاجة واحدة. اعترف لهم بعظمة لسانه أنه هو اللي قتل عبد الكريم العراف، لكن لا قال كيفاش ولا علاش، ما حبش يجبد على دافع القتل بالكل. الأمنيين في الحقيقة كانوا ينجموا يبدلوا معاه اللغة وطريقة الاستنطاق باش يجيبوه الاثنية، لكن حالة حسن النفسية كانت صعيبة برشا. كل ما يسألوه سؤال يدخل في حالة متاع هستيريا، وهذاك علاش ولاو يسايسوا فيه ويحاولوا باش ياخذوا من عنده حقيقة اللي صار طريقة ما فيهاش إلا ضغط ولا قوة. وكانوا زادا يعرفوا حق المعرفة أنه حسن بطول الوقت باش ينهار ويعطيهم مجريات الأحداث متاع الجريمة. وهذاك هو اللي صار. بعد ساعات طويلة من الإيقاف وفي هاك البرد أحسن ما عادش ينجم، وبدا لسانه يتسرح واعطاهم سردية الأحداث من أليفها إلى يائها.
1: قال مكسو تخرجوا تدلكوا البتية، البتية فيها سيد مقسوم وفيها بيطان، حط شوية بيطان من اللوطة، حط الراجل قسمه، حط عليك الكفور، عرفت الكفور ما يعملش الريحة، حط شوية ملح، ومن بعد كيفاش قسمه قصه حطه في الساشيات، حلو، بعد ربط الساشيات بكذا سكوتش، وجا للبتية دورها بالباش الأبيض، وحطه ويتقص على زول، بعد يعاود يصب البيطان من فوق، سكر البال الحيط من داخل، وعمل البيطان من فوق، جا الحاكم قص البتية بالمالاديس، قصوا البيطان، طاح السيد على زول، هي تحلم تلزوم خرجت الريحة وقت.
0: في نفس هالإطار الأمني أحسن بدأ يسرد في رواية الأحداث للمحققين، والتفاصيل متاعه كانت أبعد ما يكون على اللي يحكيوا فيه الناس اللي يركزوا على مسألة الكنوز. وتقريبا ما كانوش غالطين، لأنه عبد الكريم في الحقيقة كان يحب الكنوز ويبحث عليهم ويخالط في العرافة والمشعوذين، لكن ماهوش هذا السبب اللي خلاه يقتل العراف. المحققين قالوا لحسن هم الناس يحكيوا اللي انت وعبد الكريم صاحبك جبتو كنز وما تفهمتوش في القسمة، معناها هو حب يغور عليك وهذاك علاش قتلتو باش انت اللي ضم على كل شيء. احسن استبعد المسألة هذه، لكن بعد اخذ ورد المحققين فهموا انه الحكاية متاع الكنز ما يش الدافع متاع الجريمة. ولهنا يقول القائل إذا كان لقاو كنز وين هو في الموجود؟ هذا إذا كان نعرف أنه الأرض اللي موجود عليها الجيارة وسيدي حسين بكلها سبخة، يعني تحفر 20 سنتي يطلع فيها الماء، أشكون باش يدفن فيها كنز؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث البحاثة وهما يتراتحوا على حسن ويستنطقوا فيه، وجاء تقرير الطبيب الشرعي اللي أكد أنه القتيل هو عبد الكريم، وهذا بالرجوع للبصمات ومطابقتهم باللي موجود عند الشرطة الفنية وخاصة بالبصمة الجينية يعني لديان، واللي هو سيد الأدلة وينحي كل الشكوك فيما يخص هوية المجني عليه يعني عبد الكريم. مع العلم وأنه في التقرير اتضح أنه عبد الكريم كانت عنده ضربة بأداة صلبة على قبعته، معناها تضرب بالغدرة من تالي، والضربة كانت قوية برشا لأنها كانت السبب في كسر جزء من الجمجمة متاعه. أداة الجريمة وحسب المعمل الجنائي هي حجرة بدليل الأثار اللي خلاتهم على رأس الضحية. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي يقول أنه الضربة هذه كانت سبب في نزيف حاد، وعملية قسمان الجثة في اثنين صارت بعد القتل. يعني عبد الكريم فرغ من جزء كبير من دمه، وحسن بقى يستنى فيه مدة قبل ما يقسموا على اثنين، واستعمل سكينة ماهوش ساتور بحكم الأثار اللي خلفتهم عملية التقطيع. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الأمنيين كي عاينوا ساحة الجريمة لقاو أثار صغيرة متاع دم، وكي خذاو منه عينات وحلوها ظهر الدم متاع عبد الكريم الضحية. ولهنا تم طرح السؤال على حسن، كيفاش عرف عبد الكريم؟ أو جايكم الحديث. فيها التور هذا من القضية، وفي تصريحات عبد الكريم قال أنه عنده برشا مشاكل صحية، منها وجع في ظهره ملازمته من مدة كبيرة، وحتى العملية اللي عملها ما صلحتش الأمور بالقداء، باقي الوجع ماكنته. واعترف أنه جيرانه هما اللي لموله شوية فلوس باش يعاونوه يعمل هكا العملية، لكن كما صار حتى تحسن ولا يدور على العزامة بأنواعهم، وكل مرة ينعطوها على واحد. حتى لين في نهار من نهارات صاحب من صحابه أحكاله على عبد الكريم العزام، قالوا راهو هذا يده تجمد الماء وهو اللي بشي داويك. مختصر الحديث هز وقابله بعبد الكريم هذا، ومن غادي بدات الأمور، وصار المنعرج الكبير في علاقة أحسن بهالعراف باش ما نقولوش المشعوذ. وما هم الفرنسيس يقولوا شيرشي لا فام، معناها ابحث عن المرأة، الحكاية لهنا مع أحسن باش تولي فيها فتاة. الحاصل تكونت بيناتهم علاقة صداقة قوية، ولا يحب يعرس بها. وباش ما نفوتكمش بالحديث، أحسن كانت عنده ثقة كبيرة برشا في عبد الكريم العراف، وبالتالي أحكاله على الطفلة هذه وكيفاش يحب ياخذها ويعرس بها، وطلب منه باش يعاونه أماش ما الطفلة تقبل وياخذها. بعبارة أوضح، حبوا يستعمل السحر باش يخليها تتعلق به. عبد الكريم وافق على المهمة هذه وقال لحسن، وريني هالطفلة خليني نشوفها، ولما نردها تدهدس في حبك. وحسن قابلوا بها وشافها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه عبد الكريم ولا كل مرة وهو يطلب في الفلوس من عند أحسن، معناه يمني فيه ويقول له الطفلة هذه ما هيش مش تهرب منك إلا ما تبيت تحلم بيك. لكن اللي صار بعد ما عبد الكريم خذها مبالغ كبيرة، أحسن بدأ يجبد في روحه، ما عاد يحب يمد له حتى شيء، وقال له بصريح العبارة، ما تاخذ صورتي من عندي لما نشوف النتيجة ونكتب الصداق. والإشكال في هذا الكل أنه أحسن بدأ يحس للفتاة قاعدة تبعد عليه، لأنه الشيء اللي عمله العزام عبد الكريم كان معكوس. الطفلة في عوض تقرب من أحسن هاربت عليه جملة نهائيا من غير ما يعرف علاش، وما عادش يشوفها بالكل. وحتى كي اتصل بها قالت له راهو كل شيء وفاء بيناتنا، وتوا كل حد على روحه. وهو قد ما حاول باش يرجع الأمور معاها، لكن شيء وقتها ما زادش خمم برشا، واقتنع أنه الضربة جاته من عند عبد الكريم، معناها بالنسبة ليه الحكاية ولات فيها سحر يخصه هو. ويا لندرا عبد الكريم اش عمل ودور عليه وخليها تقص معاها العلاقة نهائيا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كما يقولوا أحسن خلى إيمين البكوش في صدره وبدا يخطط العملية ينتقم منها من عبد الكريم، ولا مقتنع أنه العراف هو اللي هرب عليه فرصة باش يعاود حياته من جديد. وكل ما يزيد يتعدى نهار، كل ما حسن يزيد يحقد على العراف. أما ما ظهر له شيء وبدا يحب يستدرجه لداره باش يعمل فيه اللي يحب. وعبد الكريم بحكم اللي هو بعظمته ولا ما عادش يحب يجي لدار حسن كيما مستانس، لكن هو بوسع البال وبكى اليمين متاع البكوش في صدره بالحيلة، خلى عبد الكريم يقبل ويجيه. ما نسقوش الأحداث. في تسارع الأحداث وفي ليلة رأس العام يعني الريفيون، أحسن نجح باش يستدرج عبد الكريم لدارو ضيفه. أما كان قاري حساباته الكل، أمه هججها من الدار باش يخلاله الجو، وهي المسكينة ما كانتش يتنجم تقوله لا. امشيت خبات وجهها وكانت راسها عند الناس اللي تعرفهم. وكي جاء عبد الكريم وحل ركبه في هاك الليلة الفضيلة، قعدوا مع بعضهم ونصبوا النصبة وصاروا، مع العلم وأنه حسن كان محضر منصبة اللي هي حجرة حطتها وراء الباب ويستنى في الفرصة. وبطبيعة الحال ما جبدلوا حتى كلمة على حكايتك الطفلة ولا لام عليه في أي شيء، قعد يبسس فيه للغدرة بشوية بشوية. وقتها غفلوا هز هاك المنصبة وسخطوا بيها على قبه على قباعة راسه على قوة قوته. وعبد الكريم بالوقت عينيه زعزت وفمه تحل وتلتخ يعوم ويغطس في دمه. ولهنا من غير ما ندخلوا في تفاصيل الشيء اللي عملوا أحسن في عبد الكريم، يعني من قصان الجثة على اثنين وحطانها في الصاشيات الكحول ومنها في وسطها كالبرميل البلاستيك الأزرق، مع العلم وأنه صب عليه برشا ملح باش يهرب الريحة. أما الحاجة الوحيدة اللي فلتت عليه هي مسألة أمه اللي هججها واللي خلات الشكوك متاع الجيران تمشي له اللي هو طول. لكن في نهاية الأمر أمه ظهرت مشيت العائلة من العائلات اللي تعرفهم، وكي رجعت القات الصدمة تستنى فيها وخلطت عليها صدمة أخرى، واللي تتمثل في أن ولد أحسن حكم عليه بالإعدام والحكم اتأيد. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فام.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: الفنان يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك، تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام،
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالثة ديوان فام، عسلامة. يلتحق غدا ثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة وفق آخر المعطيات الأحصائية لوزارة التربية. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن في بلاغ أنه تقرر تأجيل تقديم مطالب المنح والقروض للسنة الجامعية الجديدة إلى موعد لاحق، وذلك لتجاوز كل الإشكاليات التقنية المتعلقة بالمنظومة الإعلامية الجديدة. وقال الديوان إنه يمكن للطلبة المعنيين مواصلة إنشاء حساباتهم الشخصية بالمنظومة، وأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لهذا التأخير في الأجال المحددة لتقديم المطالب. معلمو وأساتذة التعليم الأساسي والثانوي بصفاقس نفذوا اليوم وقفة احتجاجية مشتركة أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد للتعبير عن غضبهم واستيائهم من سياسة وزارة التربية، فضلا عن جملة من المطالب المهنية. وفق ما أكده الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس عبد الكريم السويسي في تصريح لديوان فام،
3: وقفتنا اليوم الاحتجاجية هي وقفة مشتركة بين زوز أكبر قطاعات في التربية. أول حاجة أردناها نهار 14 سبتمبر كإشارة وإشارة حقيقية، غدوة عودة التلامذة، اليوم عودة الإطار التربوي المؤسسات متاعهم. أردناها رسالة لسلطة الإشراف أنه مربي بشكل عام سواء معلم ولا أستاذ، يوم العودة متاعه يحب يعبر على الغضب متاعه، على الاستياء متاعه، للسياسة اللي قاعدة توخى فيها سلطة الإشراف وأساسا وزارة التربية في علاقة بمنظورها. تراجعات كبيرة وكبيرة برشا على مستوى الاتفاقيات اللي وقع أبرامها بين الطرف النقابي والطرف الوزاري، ونحكي لهنا على التعليم الثانوي والتعليم الأساسي. اليوم عنا اتفاقيات منذ 2018 و2022 و2023 لم يقع تفعيلها، وزارة التربية لا تصغي ولا تتحاور. حق الثاني زال كيف كيف اللي هو أساسي نعتبره في الاتحاد، هو ضرب حق التفاوض اللي هو حق مشروع وحق قانوني. كي تضرب حق التفاوض معناها ضربت حق الطرف الاجتماعي في أنه يتحاور، في أنه يدافع على منظوره.
2: في الشأن الدولي، بكين تقول إنه لا أساس لتقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بالضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت في 17 جويلية المنقذي قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن التي تتمركز فيها قوات أمريكية. وزير الطاقة الأمريكي صرح خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لشحنات النفط السرية التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق هرمز يتزايد وسيستمر في الارتفاع.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كاسبار وتوت ليكيب من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
2: ما 3 و8 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم انت وحتى للخمسه سواتي مزمين نترافق فيها معكم، نرجع لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه، نرجع للويكاند، نرجع لمشاركه انديتنا التونسيه في مختلف المسابقات الافريقيه. اذا تتذكروا الاثنين الماضي كنا انتقلنا بالبرمجه وكملنا وقت اللي كملنا مقابلات الكلوب سي اس اس وترجرجيس، قلنا دعينا دعيوه ان شاء الله يا ربي نرجعوا الاثنين اللي جاي واحنا نحكيه على 3 على 3 بالنسبة الفرقنا التونسية متأهلة إلى الأدوار التمهيدية القادمة، والحمد لله بعد نجاح النادي الإفريقي في اقتلاع بطاقة العبور إلى الدور القادم، كيف ساساس يحقق المطلوب، والترجي الجرجيسي بترشح صعب من السنغال أمام ديانبارس ليكون يكتمل النصاب في الدور القادم بأربعة أندية تونسية مع التحاق الترجي الرياضي التونسي إلى دوري أبطال إفريقي. إن شاء الله دائما نحكيه على 4 على 4 متأهلين إلى دوري المجموعات، تكون عنا الماتيار، تكون عنا الخدمة، تكون عنا التحليل، كل ما يزيدوا في رقم التونسية تعداو في دوري المجموعات ولا في الأدوار التمهيدية الموالية إلا وتكون عنا الماتيار وعنا الخدمة وعنا الإحصائيات حتى احنا نزيدوا نخدموا ونزيدوا نطوروا في المستوى متاعنا، عكس انه في رقم تغادر مبكرا ساعات ما نلقاوش ما نحكيه للأسف، ولكن حاولوا ديما نعمل لي شانجمون في ليزاكس وغيره، لكن الحمد لله انه نلقاو ديما باش نحكيه على انديتنا التونسية. مهم جدا صورة تونس في المستوى الافريقي واحنا سجلنا تراجع كبير في السنوات الاخيره، ان شاء الله العاقبه للتاهل الى دوري المجموعات. تحياتنا للجميع، نصبح على اصدقائنا في كندا امريكا، ناركم مبروك، ناركم اسعد الايام، مرحبا بكم برانشي معنا على الفريكونس على www.dionfm.net. حلقه جديده ورحله اخرى من اكسترا تايم بتاريخ الاثنين 14 سبتمبر، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم ربي يوصلكم سلمين. نحكيو دوري أبطال إفريقيا، نحكيو كأس الكونفدرالية، ونحكيو على الدفعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الرابعة. ترجي عود للسكة، الانتصار يغيب عن نجم الساحلي الجولة الثانية على التوالي، تألق شبيبة العمران، أول انتصار لقناوية والبقلاوة، تقدم سقيط الدير يوصل حصد النقاط، وسعيد جدا بحضور نادية في الإخراج، أيضا إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الأعداد، وسط نجوم أرمادا إكسترا تايم، سعيد جدا بحضور اللاعب الدولي سابقا أنيس العياري.
3: تحية ليك حاتم دوك سهيب، وخاصة جو جمال خويا وصاحبي، وفرحان برشا اللي هو موجود معانا. إن شاء الله نعملوا كالعادة سواتين بهين وسواتين كما كالعادة
2: موت على الخدمة والأرقام والتبع.
3: لا مش خدمة، ما كيديو عندك ليك، كيديو عندك أربع جمعيات، بريسك ثلاثة جمعيات تعديه، وما ممكن كان نخبر به فيهم الإيجابي والسلبي أكيد، ما نثبش نحكيو فيهم بعد، أما تنجم تكون سعيد في ظرف الكورة وفي ظرف الظروف اللي تعيش فيها تونس اليوم. الحقيقة ثلاثة اللي تعديه وحاجة باهية برشا،
2: الحمد لله سعد جدا بمرور أنديتنا إلى الدور القادم، وسعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق. مرحبا كوتش.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالفريق الكل، سادة المشاهدين ومتابعي ديوان اف ام وليكيب تكنيك كل.
2: مرحبا بك سهيب، وسعيد جدا بحضور الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالاخرين الكل الموجودين، مرحبا بضيفنا بلاس ما فينا فرجة.
2: مرحبا بك دكتور، يرجع لنا اكيد هو ولد الدار، ضيفنا دائما نشوفوه بعد التجارب في تونس والتجارب في الدوري الليبي، سعيد جدا بحضور المدرب القدير جمال الخشير. مرحبا كوتش.
6: مرحبا بك خويا حاتم، مرحبا بالسادة الحضور وكل متتبع ومستمعي ديوان اف ام.
2: شنو حوالك كوتش؟ لمن يسأل عن جمال خشير، وينو جمال خشير من الموسم الماضي الموسم هذا، شنو فما جديد يا خويا؟ رانا نحبوك برشا والناس تحبك برشا وتحظى بمكانة عزيزة عند الناس الكل، اللي يسأل عن جمال خشير وينو جمال؟
6: منورة بيكم خويا حاتم، مساء عليكم خير الناس الكل. الحمد لله أنا متواجد حاليا في تونس، المدة الفارطة كنت في الدوري الليبي كما قلت، كنت تقريبا زوز مواسم في الاتحاد المصراتي، كانت تجربة الحمد لله كأي تجربة نتعلموا منها، وكانت تجربة باهية بالنسبة لي أنا، وحاليا كما يقولوا بلغة كورة ليبر ونطوندو نرى واش باش يسخر ربي في جديد ان شاء الله.
2: ان شاء الله ربي يسهل اكيد القادم افضل بالنسبه للمدرب جمال خشيرم وبقيه مدربين التوانسه متالقين كالعاده داخل وخارج حدود الوطن. نحكيو بعد شويه الشامبيونز ليغ، نحكيو عن النادي الافريقي يقتلع بطاقه العبور الى الدور القادم كالعاده. لي سونداج حاضرين، لي دويل حاضرين، عندكم انتم عاونونا شويه في لي سونداج اصدقائنا على اليوتيوب. نسلم عليكم برشا، يقول لي سلم علينا احنا في السعوديه، تحياتنا لكل جاليتنا التونسيه المقيمه بالخارج. عاونونا شويه في السونداج لانه ارائكم انتم لي فوت نتاعكم تعليقاتكم هي اللي ديما نبنيو عليها كل حصص اكسترا تايم. بعد لحظات تنطلق الرحله.
1: لاكتو دو جور
2: دوري ابطال افريقيا، النادي الافريقي اقتلع بطاقه العبور الى الدور القادم. كيف نجح ماهر الكنزاري تكتيكيا؟ هذا هو السونداج اللي عندكم ليكون محور الدويل بعد شويه بين الكوتش سهيب واللاعب الدولي السابق انيس العياري. البدايه بالنادي الافريقي مع جمال خشيرم، شفنا تشكيله مهيب الشامخ، غيث الزعلوني، اسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق، حسين بن علي، سيدو خان، الان كونتي، اسامه شريمي، ايمن الحرزي، فيليب كينزومبي، محمد الصادق الديدا. هذوما ال11 انطلق بهم ماهر الكنزاري في مباراته أمام الجوليبا المالي. هل اختيارات ما بين مباراة الذهاب ومباراة الإياب، ماذا غير الكنزاري وأين نجح على مستوى التشكيلة انطلق فيها المقابلة؟
6: بالمقارنة مع المقابلة الأولى في مقابلة الذهاب، نشوفوا النادي الأفريقي معناتها قام بزوز تغييرات، معناتها تغيير على مستوى الهجومي يتمثل في أيمن الحرزي مكان الخضراوي، وتغيير في على مستوى وسط الميدان دخول الشريمي مكان معتز الدام. معناتها كي نشوفوا معناتها زوز تغييرات هذوما بالمقارنة مع المقابلة الأولى، أكيد الإطار الفني وعلى رأسه ماهر الكنزاري عرف كيفاش يدرس الفريق الخصم، عرف نقاط قوته وعرف نقاط ضعفه، وشاف أنه التشكيلة هذه ملائمة معناتها وزوز تعويضات هذوما، خاصة نتصور أنا من الناحية الدفاعية، مع خاصة الدور متاع أيمن الحرزي اللي نعرفه معناتها دفاعيا يعاون برشا بخلاف الناحية الهجومية، معناتها من الناحية الدفاعية باش يكون عنده دور دفاعي، ونعرفوا لفريق جولي بالمالي من الجهة اليمنى كان معناتها يقلق شوية. نتصور أنه خير. نفس الشيء بالنسبة للشريمي اللي التومبيرامون نتاعو معناتها بالمقارنة مع معتز الدام أكثر منه ديفونسيف، لهذا السبب حب يمكن هو يجاري المقابلة في انطلاقها، اعتمد معناتها على الكاترو واتروا في السيستم نتاعو، حاول كما قلنا يكسب منطقة الوسط ويأمن النتيجة ويتبع معناتها على ضوء المقابلة والسيركونستانس اللي باش يكونوا في وسط المقابلة يقوم بالتغييرات اللازمة، وعطات أكلها معناتها في الشوط الأول. شفنا النادي الأفريقي ما قصرش معناتها، قام بشوط أول محترم صحيح قبل معناتها في الكنز مينيتو الأولى قبل الهدف، لكن الحاجة اللي تحسب النادي الأفريقي الوقت اللي رجع فيه معناتها في تعديل النتيجة معناتها بري 3-4 مينيت دو جو، معناتها في شعر رجع في تعديل النتيجة، هذيك الحاجة الباهية معناتها اللي خلت النادي الافريقي يمكن يكمل الشوط الاول باكثر اريحيه، خاطر لو تم الشوط الاول معناتها النتيجه 1-0 ولا معناتها يمكن باش تصعب المقابله اكثر على النادي الافريقي. الشوط الثاني بالتغييرات اللازمه قام معناتها ماهر الكنزاري بالتغييرات اللازمه معناتها تقريبا بوست بار بوست.
2: باه تو نحكي بعد شويه على التغييرات باش يكون هو محور الدويل نتاعنا، وين معناها نجاح ماهر الكنزاري التكتيكي المهم جدا هذه لونتام اللي حكي عليها المدرب جمال خشيرم. دكتور عباس كوياتي سجل الجولي بال مالي في الدقيقه 16
6: هي.
2: ماذا كان الشعور الصادق كحبيش وقت اللي سجل الجولي بال؟ كان فما تخوف ربما انه بعد الهدف هذاك بكري النادي الافريقي يرجع ما يرجعش مع التشكيله اللي شفتها انت؟ النادي الافريقي قبل كمان في 16 دقيقه لعب تخوف كبير من مباراة في البداية متاعها.
5: قبل كل شيء والحاجة تحية للخيان في ديوان سبور اللي أمنوا المباراة، لأنه كانت معناها من الصعب وصعب جدا هكتراو في الأدوار التمهيدية نتفرجوا على المباراة خاصة خارج تونس. الملعب حسب مريناه ما كانش معناها ملعب ممتاز، معناها حسب مريناه مش براتيكابل بكل والبونتو جاي سويت ان كافوياج فما هكا فهمتني ولا تسديده رجعت قدام وابارامون ما ريناش بالكدا، لكن لاعب النادي الافريقي والحارس كانوا يطالبوا بانه رجوع فلاغران كانه. لكن الحاجه باهيه كما قال جمال للنادي الافريقي معناها توت سويت ابري عمل رياكسيون سجل هدف ممتاز كالعاده،
2: عدى القديده 18
5: كما حكينا جمعه اللي فات، الراجل قاعد يسجل في فورمه كبيره، يا با دي ريزون باش تنحيه باش تبدله. دونك هو قاعد ياكد وقاعد يتحسن من مباراه الى اخرى، وقاعد يعرف كيفاش يتمركز ويعرف كيفاش يلعب مع اصحابه. دونك هذا امون افي معناها ستانكي اكسترا اوردينير للنادي الافريقي، قاعده تلقى في مهاجم اللي بشويه بشويه ينجم حتى ينسيها في رشاوات عامنين. دونك قديدة سناء خير من قديدة عامله. كان ذكر أول ما جاء قلت لي شنو قديدة وشنو نجمه
1: صحيح
5: معناها نثمنه في لعبه وشنو النجمه أنتر بارانتيز مش اللومه ما يقولوا له لازم يحسنه. قلت لك الحس التهديفي متاعه ضعيف مش قاعد يمركي إبا من عم ناول سجل أهداف معناها ثمينة برشا والسنة كيف كيف هنا الراو ديجا معناها كان موجود ومؤثر مباراة المتلوي وأيضا في اللالي وفي الرتور معناها توا الوليد بثلاثة أهداف من أربع مباريات دونك نادي الافريقي باركونتر عمل العديد الاغلاط في وسط الميدان الحقيقه مالغري كما قال جمال
1: في بدايه المقابله دكتور
5: اي في معناها في بدايه المقابله خاصه في الدوزيام واتي نتاع نتاع البريمير ميتو اللعبه معناها كانت اكثر فهمتني معناها بيد الفريق جوليبا لكن عرف كيفاش يوقف عرف كيفاش
1: يتمركز. شنو هي الاخطاء دكتور كي نقولوا احنا في البدايه مثلا لانه قريت تشكيله الكوتش وحلل تقريبا هيك غروسو مودو المقابله في البدايه نتاعها كي شفنا سيد دوخان الان كونتي واسامه الشريمي هكا نورمالمون الوسط نتاع النادي الافريقي
5: عندك سيد دوخان كونتي والشريمي
1: الثلاثه ذوما معناها ما كانوش مع بعضهم معناها باهيين
5: لا مش ما كانوش مع بعضهم باهيين سي توت ان بلوك معناها النادي الافريقي تو الحرزي هو احنا حكيريناه الناس كلهم انا ايماجيني اللي هو باش يكون سور لو كوتي مي الحرزي كان كاتريام ميليو معناها واضح كاتريام ميليو معناها سور لا غوش وكينزومبي كان هو خلينا نقولوا المهاجم الثاني الجناح مهاجم ثاني اللي هو معناها سوبور القديده لا زون دو ريكوبيراسيون كان بلوتو موين فيرباس لكن الخروج بالكره كان صعيب شويه فيو لا كاليتي نتاع البلوز وفيو ايضا ما كانش فما سرعه كبيره وحتى معناها لي رونفايسمون حتى لي باس لون كذا ما مشاوش بالكدا نادي الافريقي عرف اون بيريود اللي صار فيها ان بو دو فلوتمون والحقيقه سي توت افي لوجيك خاطر لا بير هذوما داكسيو مش مسنسين يلعبوا مع بعضهم ما فماش تكامل كبير مع الحارس ايضا معناها فما ضغط نتاع الفريق المنافس اللي يحب يسجل بعد هدف التعادل حسينا اللي معناها فهمتني النادي الافريقي حب يمتص شويه هكا لانتوزيازم واللونفي نتاع الفريق الادفيرس اللي خفنا عليه النادي الافريقي خاصه بعد الهدف الثاني عياري لانه دقيقه 58 هدف الثاني اللي سجله الفريق المالي غارلي فيرنو كان ماني شغلت دقيقه 58 دقيقه 83 لنعدل إن كان كانت فما شوية معناها بريسيون كبيرة برشا لأنه الفريق المالي كان على بعد هدف برك من الترشح وهذه معناها الظاهرة هذه ريناها في ثلاثة مباريات على الفرق التونسية ثلاثة الفرق التونسية كانت على بعد هدف واحد
1: صحيح.
5: من الإليميناسيون وهذا اللي نورمال ما في دور تمهيدي أول نورمال ما كنا نجمو نتجاوزوه لو عرفنا كيفاش نجاري وخير اللي ماتش عليه كسوا الفريقي سجل أكثر هدف نادي سفاقسي مارك البرة وإلا جرجيس حاولت كيفاش ما نتسجل أكثر هدف معناها لازم نتعظم الحكاية هذه ونحاولوا كيفاش ناخذوا باين على بكري
1: فما شبه إجماع أنه ماهر الكنزاري نجح تكتيكيا في مجاراة المقابلة هذه وفما الأسباب هو ديجا كما قلنا عاونونا شوية في السونداج قلنا نجاح كنزاري نجم يكونوا ثلاثة معناها الاحتمالات قلناهم تنجم تكون صحيحة تغييرات في الشوط الثاني تغيير طريقة اللعب ولا شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة هذا توتسويت موضوعنا في الدويلة
7: Le duel
1: باش يكون ما بين سهيب زروق وأنيسة العياري نبدأ بك سهيب سألنا وقلنا كيف نجح الكنزاري تكتيكيا ثلاث احتمالات خليناهم التغييرات في الشوط الثاني تغيير طريقة اللعب وإلى شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة 3-2-1 سهيب تفضل
4: البريسيون اللي تحط فيها النادي الافريقي معناها قيمة الترشح في الماتش هذايا خلى انه شخصية المدرب وتغييراته يعني وحسن إدارته للمباراة هي اللي أثرت خاطر تحب ولا تكره يعني احنا حكينا على انتداب بالنادي الإفريقي الماهر كنزاري مهيش تكتيكي وفنيا باركة زيادة راو مهمة جدا أن يكون عندك خليفة فوزي البنزرتي يكون مدرب عنده الخبرة والحنكة باش في مقابلات نوعية هذية نجم يتجاوزهم باختياراته برزانتو شفناه معناها مالجري معناها السيناريو متاع الماتش اللي كانوا صعب برشا انك تقبل هدف الاول وتعدلهم بعد الهدف الثاني كان معناها اكثر اكيليبري ميم لي شانجمون متاعو كانوا اوفنسيف تشوف معناها غير ثلاثة مهاجمين نتاعو الكل عاود دخل ثلاثة مهاجمين اخرين جدد واللي دخلهم لوج على الفريشور سيرتوف وعلى الكاليتي نتاع الفيتيس خاطر كان يعرف اللي ليكيب ادفيرس باش تطلع على القدام باش تحاول تسجل دونك كان ذكي برشا في حسن اختياراته وذايا شخصيته رجعت على الفريق نتاعو.
1: سهيب زروق يقول شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة اللي هي ديجا ماشي أكثر في الليفوت لحد الآن ب 59% في انتظار نشوفوا آخر ليفوت شو مش يصير. عطيونا برشا ليفوت جماعة اللي تابعوا فينا على اليوتيوب مرحبا بكم الناس الكلانيس العياري كيف نجح الكنزاري تكتيكيا تغييرات شوط الثاني تغيير طريقة اللعب ولا شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة 3-2-1 عياري تفضل.
3: باش نجم تكون شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة لازم تكون عندك تغييرات لازم تعمل شوال به أما الشوال به الشونجمون نتاعو في الزميتون كانوا في كاس برشا سيرتو تيتوغو يقول لي الكولوار اللي من جو اسبوع في الامال اسبوع من بعده في ربيعة الابطال في ماتش ديسيزيف هذا ما يعملها كان مدرب عنده كاركتير الحقيقه
1: عمار عبد الحق
3: عمار عبد الحق يعني لهنا نحكيو على مير نحكيو على مير والنسخه الجديده نتاع مير يزم يعرفوا لاعبين هذه الافريقي اليوم راه ما عندك حتى ما ثميش تيتولير ورومبلاسون كل ملاعب يزم يوصلوا الميساج من عند مير كانزاري ما اللاعب ليه مع مير مهما يكون اسمك مهما تكون الكاريير نتاعك تخدم تلقى واليوم فرصه للنابي كله خاصه لعبد الحق حاتم باش يفرض روحه مع مير هذه فرصه مش تعاود ديما مش يجيك ديما مير في كاريرك يلزمو يستغل الفرصه هذه كوم يلفو يلزمو يرسم روحه يحاول يريز روحه اكثر يكون اكثر كونسنتري ما يحاولش يطيش روحه يعني فرصه العمر بالنسبه لعبد الحق اللي راه بروفيل دانكسي الجوش بالسياق اللي صار به المزيان اللي عنده راه انه مير نجح وخاصه نقول انه عمل من كيزومبي جديد عمل شخصيه جديده لكيزومبي الور قول في الماتش هذا كيزومبي والبقيه حات
1: التغييرات في الشوط الثاني وكيزومبي والبقيه يقول انيس العياري باش نرجع لكم اكيد الاولاد في علاقه بهذا زوز الاختيارات اللي قلتوهم صهيب وانيس العياري جمال الخشير مسالنا على نجاح مير كانزاري تكتيكيا صهيب قالك شخصيه المدرب وحسن اداره المباراه انيس العياري يقول لولا شخصيه المدرب لما نشوفوش تغييرات ولا تشكيله في الشوط الاول انت مع اي شكون الفافوري اكثر انه شخصيه مدرب والا عرف كيف يتعامل مع مجريات المباراه في شوطها الثاني سورتو
7: هو اكيد كي نتكلموا على اليوم نتكلموا على شخصيه فريق ككل علاش لانه شخصيه اللاعبين مش شخصيه المدرب لانه شخصيه اللاعبين يزرعها المدرب هذا مهم جدا معناتها هذا هو معناتها شخصيه المدرب تترجم على ارض الميدان عن طريق اللاعبين لكن كي نجيو نشوفوا احنا معناتها المقابله ككل ما تلعبتش كان في خارج الميدان معناتها الشوط الاول اللي كان موجود في تونس مهم جدا عدم قبول النادي الافريقي لاي هدف هذاك هو اللي سهل المأمورية نتصور أنا لو كان تسجل هدف على النادي الإفريقي كل شيء مش يتبدل معناتها نتصور التشكيلة كما كنا نحكي ومعناتها كيفاش كانت باش تكون معناتها تتغير نوعية المجازفة باش تتغير مع تعديل الأشياء كانت نجم تغير عدم قبول النادي الإفريقي لهدف في تونس هو اللي خلى معناتها المقابلة من نوع آخر بالنسبة للمقابلة الثانية أكيد التعامل متاع المدرب كان مهم جدا مع الوضعية معناتها كما قلنا قبيلة معناتها الناس كل أجمعوا على الشيء هذا رجوع النادي الإفريقي في وقت ممتاز جدا بعد قبول الهدف الأول لأنه لو كان معناتها ما رجعتش في الوقت هذاك وكأن هالشوط الأول خاسر معناتها مش كانت باش تصعب المقابلة أكثر عن النادي الإفريقي الشوط الثاني قام بالتغييرات اللازمة تقريبا معناتها بوست بار بوست كما قلنا بالنسبة للتغييرات عرف أنه الفريق جوليبا مش يطلع أكثر مش يعطي مساحات مش يخلي مساحات في الدار هو الشيء اللي خلاه معناتها يقهم لاعبين عندهم السرعة واللي نجموا يلعبوا
8: وجمال أنت ما كنتش حاضر معنا الجمعة اللي فاتت أما احنا نواهنا بالنادي الافريقي في لو جو هنا نقولوا فيرتيكال نتاع النادي الافريقي فيرسيون نتاع ماهر ولا تمشي برشا فيرتيكاليتي ولا بروفوندور اي دايور وقتاش يبدا فرحان المدرب كي زوز نمبر 9 بتاعي ماركي
7: بالضبط مولا فيرتيكاليتي وصلت
3: فيه موجود اليوم تعودوك انت حكيت على البروفوندور كي زومبي عمره ما كان بالبرفورمانس اللي قاعد يعمل
8: فيه هو قاعد يعطي في البلوس
3: فوالا اليوم وقت اللي ماهر يجي يجيب شخصيته هو وزم هذا راهو ميساج للملاعبيه الكل البقاء للأجدر مع ماهر ما ثماش هذا اسمه إيكس ولا يجريك لا ما يلعبش ماهر ما الحكاية هذوما ما يلعبش ينجم
8: يخدروا كاريير اون جو
3: ليه يتعديك يتجاوزك مهما يكون تفرض روحك تلعب فوق بلاستك مرحبا بيك ما عندكش الجرينتا والروح وما تمشيش مع المنظومة اللي عنده وخليك ويتعدى اليوم نحكيه على كيزومبي ليماج اللي وري فيها كيزومبي بوندون البريود الأخرانية من بداية سيزون حاجة أخرى اليوم قديدة أنا نعرفه قديدة راهو إلي لوان ممكن يقدم فيه تو أحسن نسخة من عند قديدة من اللي كان في استاد يخدم عليه ألور وقت اللي يجي ماهر ويراهن عليه ويرجع فيه الثقة.
1: علاقة كنزاري مع قديدة، أنت قريب قبل الاستاد، البعض يقول إنه العلاقة ما كانتش كبيرة برشا بين كنزاري وقديدة باعتباره أنه الموسم قبل الفارط أنيس ما عولش برشا على استاد قديدة، ما نشوفه يلعب في استاد نحكي ربع ساعة درجين، ما يكونش في بعض المقابلات كأساسي. البعض حتى فتح باب التأويلات في وقت معين يقول لك لا كنزاري وقديدة غير مقتنع به، ولكن تقريبا تم تكذيب كل هذه الأمور وقديدة أصبح البرومية أتاكان في النادي الإفريقي.
3: ما هو صحيح، والناس يزمها تعرف وقت اللي يمشي الاسبيرانس المهر الاسبيرانس حاب يجيب سيد قديدة.
1: أبو
3: إيه بيان سير
1: كان زمن اهتمامات مهر كنزاري مع الاسبيرانس.
3: قال لك نجيبه معي للترجي قديدة كان يمن به برشا، كان البروفيل اللي نجم يعاول عليه، كان الملاعب اللي رافي البروفيل كل اسكو اليوم في الشامبيونا ما نقولوش عنده كاليتي تكنيك، مي عنده كاليتي فيزيك كبيره برشا. نتذكر ماتش، نتذكر ماتش عملناه نتاع الكلوب افريكا ستاتونيزيان وقتها ربحت انا زيرو، لعبنا في النايفر وتعملناه اللي دولي مع ماهر. شكون جاب البونتي بالبريسينج وقتها على
8: الديفونس ماركا وقتها
3: موغيشا، شكون جاب البونتي
1: اما اللي قبله عمل البريسيون
3: من برشا بقديده ويحب قديده
8: وقتها جاء قديده للكلوب افريكا
3: جامني
1: في الميركاتو تاع ديسمبر عامناول
3: وقت اللي عملت تجربه البرا
8: عملت قبل ما يصحف النادي الافريقي. الافريقي كان على قاب قوسين باش يصحف النجم الساحلي.
3: اوكي يعني معلومه لك انا برشا ناس
1: مطلوب ثلاثه معناها
3: يعني ماهر كنزاري الحقيقه
8: معناها حكموا فيها دي ديتاي معناها كان قريب جدا
3: وقت على ذمه الملعب التونسي واستاد تونسيا صعبه الامور وقتها، لكن ماهر من اهتماماته برشا ناس يراو قديده من المدرب فكي والمدرب اللي عنده انشيما يرى قديدة هو البروفيل الأول اللي يبني عليه جمعية
9: خاطر أنيس نتفاعل معاك
1: لأنه
9: لاعب معناتها لكاليتي ستانجور ستاسيون بلغة الكورة معناتها اللي تركز عليه يحب لي ديال كما كنت تقول أنت سو لو بلان فيزيك قوي معناتها الجو دو
1: ديال من الميكرو جمال
9: معناتها مهم جدا معناتها فما معناتها عديد المدربين اللي لوجوا على الخصال نتاع قديدة
8: عنده دو زاتا كون كومبليمونتير عنده واحد موجود بور ديال موجود فهمتي الكره الطويله وموجود كما اقول كنتو تحكيوا الكومباتيفيتي واللونجاجمون وواحد يحب البروفوندور وانكان بدا يوري بشويه بشويه
9: دو بروفيل ديفيرون اللي يلوج عليه وما
8: يلوج المدرب يلوج ديما دو بروفيل.
1: حسين يقول كنزاري عدى ميساج باهي للملاعبيه كي عمل تغييرات هجوميه وبدل الخط القدام الكل. احمد يقول كنزاري قاعد يوظف اللاعبين المتاحين عنده باحسن طريقه وقاعد يعطي في فرصه للشبان اللي تستحق فرصه. يقول انه صديقنا والله شفت تعليق يقول راهو البنك عند النادي الافريقي فيه معناها عندك معناها باش تنجم تعمل التغييرات. سهيب لهنا ماهر الكنزاري نحكيوا الواقع لما تعاقد معه النادي الافريقي كانت ربما فما بما يسمى جبهه الرفض، ما برشا عباد رفض التعاقد النادي الافريقي مع ماهر الكنزاري. يظهر لي بعد انطلاقه البطوله وشفنا التوظيف وشفنا معناها ماهر الكنزاري بدا يربح في نقاط وفي اشواط كبيره مع جماهير النادي الافريقي.
10: صحيح ديما الشواء من الفاسون هذايا يكون صعيب، خاصة نعرفوا احنا يعني التنافس بين الترجي والافريقي وكي تبدا فما اسامي يعني مثلت الاندية هذايا باش تنتقل من نادي لنادي ديما صعيبة برشا، واحنا ما سنسناش بها في تونس سيرتو في المدربين يعني ديما ابناء النادي هما تلقاهم يخدموا كان في النادي نتاعهم. الاكسيبسيون صارت في نادي الافريقي هذا يرجع للادارة الحسن يعني اختيار تحس اللي فما اختيار مدروس كيما حكيت ونعود مره اخرى نرجع راهو بارفوا ميلس لازم يكون مدرب معناها توب في كل شيء، ما لازم يكون متكامل ماهر تحب ولا تكره يعني التجارب اللي خاضها من الناحيه التكتيكيه والفنيه تحس مدرب عنده افكار وتحس مدرب قاعد يعني قاعد يخدم في خدمه باهيه وميم طون فما شخصيه نتاع مدرب وديت ريز امبورطون انه تدخل البارك نتاع النادي الافريقي راه ماهوش ساهل وانك تكون معناها تجاري الافريقي في كومبيتيسيون كان بعيد عليها برشا في الظروف هذية زاد كيف يخرجوا لك ملاعبيه معناها كانوا كلي بالنسبه للنادي الافريقي وتعرف كيفاش تنجح المعوضين نتاعهم هذا تري امبورطون. صادق حكي على الفيرتيكاليتي نتاع سيستيم النادي الافريقي هو اللي نجح كي زومبي، خاطر شنو باش يخلق سباس للي نتاعك وكي زومبي قوي في لانكونتران دونك عطاه الاسباس وين هو يحب يلعب وين بوان فور نتاعو قديده كيف
8: من له الوظائف نتاعو
10: اكزاكتومون معناها قديده قوي في البريسينغ قوي في الجينيرو في لي فور نتاعو وذاك شنو يحب الجو فيرتيكال هذاك شنو يحب نمرو 9 قوي برشا تخدم عليه ستاسيون يعاونك باش تنجم انت تليبيري لي زيلي نتاعك وذاك علاش رينا كي زومبي. لكن توا مشكلتنا الافريقي مازال ماهوش مش متوازن بين لي دروا ولي غوش معناها ديما ياسر الكلوب يلعب على الكيزومبي يزم شويه الكوتي الاخر تخدم شويه من ناحيه الخضراوي ولا الحرزي يزم يكون فما اكيليبر لكن نشوف النادي الافريقي قاعد في الطريق الصحيح الحقيقه.
1: الكنزاري يقول صديقنا عبدو بدا ياخو في ثقه الجماهير وهذا باهي باش يخدم في ظروف جيده. محمد بوعزيزي يقول باش نبدل فيه شويه الكومنتير يا محمد يقول حاتم برشا كاليتي موجوده كانوا غايبين موسم الفارط على فوزي البنزرتي هذه اللي بدلتها انا ويقول مغيبهم انا بدلتها ميساجي انه ما نحبش ندخل في حتى طرف الموسم اللي فات كونتي ابرز مثال رجعنا عندي لي ميساج هكا قلنا محمد لكن ميساج بدلته شوي
8: بون يفو دير اون شوز معناها تو احنا نحكيو على المباراه نحكيو على الديبي سيزون تاع النادي الافريقي مي توني با روز راهو معناها مش نبداو متفاهمين معناها مش لا لا لا مش سي با لا بيرفكسيون راهو
1: اسماعيل سيمبارا
8: مش المباراة الممتازة جدا
1: سيمبارا سي دوخان سي سيمبارا سي دوخان لانكونتي فيليب كينزومبي وايضا سجل كانك سجل تخلو عطا ترشح النادي الافريقي.
3: شوف حاتم انا مع الدوك وقت اللي يقول الدنيا ماهيش ورديه نجموش اليوم في تحليلنا في مده الوقت اللي نحكيو فيه على الكلوب انه كل شيء وردي النتائج قاعده تتبع لو بلوز امبورطون الماهر انه يجني نقاط ويعمل كاليفيكاسيون مهما كانت النتائج اون شير شبا
8: يعني صعبه للغايه وحده بلاش
3: ودي دي بلاسمون صعاب لكن النقطه الاهم حاليا نراها انا لانه اليوم وقت اللي تبدا الدنيا نور لازمك تفركس النقاط باش تعاود تبني وتصلح انا كسيار في الكلوب افريكا تحكيش معاه لانه كل وقت بشي اكد كلامي خاطر وقت اللي انا حكيت على فاز الماتش عليه حكيت قلت وتنجم تنحي الخضراوي افكتيفمون ماهر قريته شويه نحى الخضراوي ونحى زدام وعمل دي شونجمون. اليوم كي تتفرج في الكلوب وتحاول تتبع لي ليني ثلاثه نتاعها يلزم انا كسيار اليوم ما تنجمش تمشي بعيد في الشامبيونز ليغ وما تنجمش تلعب على البطوله وعندك الكوب دي لا تونيزي بدوز اكسيون ان جون انا عبد الحق باش ندز معاه نحاول نواعيوه نحاولوا نحكيوا عليه تكنيكمون باش يصلح بعض الحاجات لكن حاليا ثم بعض النقاط ابروبو لاكس
8: صحيح
3: ابروبو لاكس عبد الحق
8: اما لاكس عنده حاجه عياري توا اللي هو في الفورمول هذه محمي شويه بخان كونتي والشريمي محمي
3: ثم الريدود معاك
8: وراهو باش نحكيوا على ماهر وسي ماهر ما جازفش ماهر ما جازف في المباراة الرتور كان من 60 كي تلزح بيعدل باش يضمن اما ماهر من لول نحى الخضراوي اللي هو بيرمون اوفنسيف حتى الحرزي اللي هو ميليو دو كومبليمون معناها سي با نيليي ما عادش عندك الفرصه تاع ليليي ونحى صديم اللي يمشي فير لافون الكره الثانيه حتى شريم اللي هو اللي
3: خليني نكمل لك
8: معناها
3: حاجه
8: سما جوست كما معناها التغييرات اللي عملهم دفاعيه
3: دفاعيه وعمل الريدو لكن اون اوبلي با حاجه في ديبلاسمون كيما جوليبا تلقى ان غارديان يعملك دو بارات كوميم يخليك في اللعب
8: وي.
3: مهيب الشامخ اليوم يلزمنا نحكيو على الغارديان هذا قاعد يكبر في النادي الافريقي عمناه وتعمناه في المتلاوي عمناه في الكلوب اثناء يلعب تصفيات تشامبيونز ليغ مع بطل مالي اون ديبلاسمون صعيب كي يعمل دو بارات في ماتش ما نجم يعطي ثقه دوق الحاجه مهمه برشا قال لي زاكسيو سيفري تاو ما ورا شيء محميين سيفري محميين وقت اللي تلقى ان ريدو في تريو ريكوبيراتور كيما خان اللي من الافضل تاو اللي موجودين مع كان مع كانتي مع شريمي الحقيقه معناتها مازالت ما تمسش لكن من بعد وقت اللي باش تولي انت تلعب في البطوله بالكاد دو 3 1 وتحاول تمشي وتبني باش تقعد تلقى روحك
8: باش يلقاو اكثر ديفيكولتي وقت اللي الكلوب عندها الكره
3: وقت اللي عندها الكره
8: الكلوب عندها الكره ماشي القدام وقتها لو ماركاج دو بريفونسيون يتسمى
3: هذه
8: لو ماركاج دو بريفونسيون على بير دو لا بال هذيك المشكله
3: نكمل نختم في ساعه ميساج ابروبو الحرزي اللي انا نمن به برشا الوليد هذه جوسكا مانو نستنى فك الديكليك اللي باش يعملوا في الكلوب افريكا التوا ما ريتش الحرزي نتاع المستير ثم زاد سور لو بلان زعلوني وحسين بن علي الماتش الاخراني ثم بوكو دي ديفيكولتي وبرشا نقاط فنيه زمنا نحكيوا فيها انا رير عمرك ما تعطي مساحه الان كولوار ب 2 متر باش ياخذك اون دريبل وهذه قاعده تصير لرير لاتيرال الصحيح يبدا فيزيكمون حاضر يبدا يقف مليح وذكي اوتوماتيكمون الكولوار ياخذ
8: فيزيكمون حاضر بن علي حاضر
3: هذيك علاش قلت لك انا وذيك علاش هذيك علاش ماهر حب الشيره اليسرى حب يعمل لها اكثر كوفرتور
8: زادو الحرز
1: صديقنا بيانكو روسو يقول الايجابيات ظاهره لكن يقول يا جزبار يعطيه الصحه كنزاري اما راهو لو فري تيست لي وللبيرو هو سورتو تورجي وبيان سور شامبيونا سيف الدين صديقنا حمام يقول ايجابيات ظاهره لكن بالله خليه الدكتور يذكرنا النقاط السلبيه خاطر الافريقي عانى دفاعيا وخاصه على شيره بن علي فما مشكل في الربط بين الدفاع والوسط اطلب منك انت ديريكت دقيقه
8: اللي حكيناه توا النادي الافريقي لو ريزولتا انصفوا ولا كاليفيكاسيون موجوده واحنا الكل فرحانين ونثمنوا واللي ما يصلحش اغلاطه اوتوماتيكمون ما يقدمش
10: ما يتطورش
8: واللي بون باش نرجع جوج كلمه على مهيب الشامخ لانه انتو قدتوا في وقت من الاوقات على كوب دي موند نسى العيار قال لعب في المتلو بعد لعب في الكوب افريكا ومن بعد مشى الكوب دي موند يمشي الكوب دي موند صارت مشكله كبيره ما بين بلجيكا والماتش الاول لكن الحاجه الباهيه اللي توا الحارس راجع ويلا رترو في كونفيونس ويعمل في دي باراد ممتازين وحتى في الليلي عمل دو باراد باين وقعد بشويه بشويه يرجع لحسن مستواه في صمت وذاك الشيء يلزم باش يكبر الحارس هنا رينا احنا شنو صار المميش وكيفاش عاود صارت له مشكله اخرى وعاود رجع عاود غلط عاود كذا راهو طون كي لي جون لازم التركيز وكل التركيز نادي الافريقي باش نجاوب اخونا عرف مشاكل على لي كولوار لي كولوار نتاعو صحيح في الان كونترا عرفوا مشاكل في لي رونفيرسمون عرفوا مشاكل في لي باس في الانترفال عرفوا مشاكل وهذوما مع فريق بلغه الكره اكسح شويه وعندها اكثر كاليتي توجد دونك ما تنساش حاجه اللي هي اون ايكيب النادي الافريقي اون كونستركسيون معناها جمعيه صحيح فيها لاعبين لعبوا من عمناول لكن انت كي تاخذ لو كور دو جو شكونهم لو كور دو جو لي دو اكسيو قدامهم لو روليور معناها لا سنتينيل قدام روليور اللي هما نجم يكونوا جدد كونتي وزدام اللي ما لعبش معاهم وقدامهم لافونسونتر لعب معاهم 6 شهور برك دونك كون لو فيو با فما 4 5 جدد يفو دو تو يفو ان بو دو تو مي با لوفوري معناها فهمت مازال
1: نخدموا بالسونداج كيف نجح الكنزاري تكتيكيا 53% قالوا شخصيه المدرب وحسن اداره المباراه 36% قالوا تغييرات في الشوط الثاني و12% قالوا تغيير طريقه اللعب بعد شويه نحكيو كحله وبيضه نحكيو سيس نادي صفاقسي وحقق المطلوب علي معلول كالعاده الجدل متواصل حول نبيل الكوكي رغم الترشح لحظات يكون عندكم السونداج الثاني محور لو دويل شنو اكبر مصدر للخوف جماهير السياسات هذا هو السونداج اللي اخترناه اليوم ضعف الأداء والمستوى الحالي موصلتنا بالكوكي بنفس الاختيارات أو عدم وجود حلول كافية فاصل ونحكيه بعد شوية على كأس الكونفدرالية السياسات في الدور القادم
11: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام
1: مرحبا بكم من جديد نواصلوا المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسه نتاع العشيه سكرنا قوس دوري ابطال افريقيا نحكيو على كاس الكونفدراليه الافريقيه نبداو بالجزء الاول من العنوان النادي الصفاقسي يحقق المطلوب بطبيعه انتصار مهم ومهم جدا للسياسات يخليه في الدور التمهيدي الموالي عبد الكريم النفطي في اول تصريح نسمعوا شنو قال على المقابله وعلى النقائص نسمعوا شنو قال عبد الكريم النفطي
12: الاوبجيكتيف انا نتعديو ديزيام تور وبعد نمشيو لليبول قدرة ربي فهمت نعرف فما برشا ضغوط على اللاعبين ما بي عندنا دي جور اكسبيرمونتي الريتم اليوم بدنيا كنا خير برشا بارابور لي ماتش اليوم سيزيام ماتش احنا اللي نورمالمون نلعبوه في البريباراسيون مش نعمل تعلى راهي مش تعلى الاكثر الاقل لكن انا نشوف الفريشير فيزيك قاعده اليوم من ماتش لماتش قاعد حسن لي زوكازيون موجودين اوكي لكن الطابع اللعب نتاعنا مازلنا نستناو فيه مازلنا نحب نشوفه مخير هكا ومش نشوفه قد تربي مخير هناك ليفكتيف ريش الحقيقه اليوم اللي التاهل موجود ما حكايه عاديه راه ماهوش حاجه كبيره نادي الصفاقسي جمعيه كبيره حاجه نقصتنا اليوم الحقيقه هو الجمهور كي تلعبوا ببلوش يصير المنتدبين نقص ليكيب ما اكتملش على المستوى الافريقي مازال رايعين مازال جاكمبي مازال زويب اليوم صار لقينا على مصاف على برك الاحتياط الرحماني بكار ان شاء الله نتمنوا له الشفاء العاجل يكون موجود ان شاء الله عن قريب يعني اليوم ليفكتيف ان شاء الله يكتمل من مباراه بنغرديان ان شاء الله
1: ان شاء الله الافكتيف يكتمل يقول المدرب المساعد عبد الكريم النفطي ديجا خلينا تصريح اخر للنفطي حكي على رياكسيون تاع الجماهير والغضب وغيره وهي بعد شويه باش تكون محورنا في لو دويل جمال خشيرم ابن سياساس واللاعب السابق لنادي صفاقسي والمدرب السابق ايضا للنادي الرياضي صفاقسي باختيارات دحمان معلول مونديكو مثلوثي حبشيه دربيلي ودراغوس غير موتيا باب الوافي واللولاندو هذه هي التشكيله اللي كان بدا بها نبيل الكوكي في المباراه رايك في الخيارات بين انتقاد يقول لك واصل بثلاثة ملعبية في قلب الدفاع لماذا لم يغير على بقينا نلعبوا التالي فريق في المتناول برشا كلام تقال حول الاختيارات الفنية منذ البداية لنبيل الكوكي
7: أكيد كي نشوفوا النادي الصفاقسي اليوم والتاريخ متاعه في البطولات الأفريقية وخاصة في كأس الاتحاد الأفريقي معناتها المفروض معناتها فما قدام فرق ما بين قوسين معناتها ضعيف عليك في المستوى تطلب ديما ما خير معناتها ديما تحاول تكون افضل ديما تحاول الترشح نتاعك يكون اسهل بالرغم انه ما عادش فما مقابله سهله ومقابله ضعيفه في كره القدم لكن نادي الصفاقسي قاعد معناتها يتبع في نفس التوجه اللي هو 3-5-2 تقريبا ديما 3 في محور الدفاع اللي نشوفه فيها معناتها يمكن المقابلة هذه الحاجة الوحيدة يمكن اللي شفتها أنا في السيستم إنه الدخول علي معلول أكثر الوسط في وسط المقابلة تقريبا في جرة هذه المقابلة كان أكثر يدخل الوسط باش يعمل التفوق العددي معناتها على مستوى وسط الميدان يمكن النادي الصفاقسي أكبر إشكال اليوم واللي هو موجود هو البناء من الخلف معناتها ما نشوفوش النادي الصفاقسي وقت اللي باش تفرض لعبك وخاصة في الميدان متاعك لازمك تكون أنت عندك معناتها انشيما معين اللي تخدم به اللي تخرج به الكره من تالي خاصه على مستوى وسط الميدان نسبه امتلاك الكره معناتها ما نشوفوش النادي الصفاقسي قاعد يوجع كان شفنا كيفاش كما قلنا معناتها تقريبا يد بالوافي معناتها كي نشوفوا سيستم 3-5-2 لكن يد بالوافي اغلب ردهات المقابله كان على الجهه اللي صار كجناح علي معلول هو اللي قاعد يدخل للوسط نادي الصفاقسي لقى الحلول في المقابلة هذه على أثر زوز كرات ثابتة ما شوف نادي الصفاقسي خلق فرص معناتها صحيحة حتى الفرصة اللي جات لياد بالوافي معناتها سويتا من دوزيام بال معناتها كرة لعبت معناتها القدام طاحت قدام موتي بال اللي بتمريرة معناتها ممتازة خلى ياد بالوافي في وضعية ممتازة لكن ما عرفش يتعامل معها لكن نادي الصفاقسي كما قلنا ما هوش الفريق اللي نشوفه فيه يفرض في لعبه الفريق اللي
1: ما يطمنش
7: ما نقولوش ما يطمنش لكن كما شفنا طو الديكلاراسيون معناتها كي تشوف معناتها الديكلاراسيون تاع كريم
8: ما يتطورش
7: بالضبط معناتها الديكلاراسيون معناتها قال لك عنا ان افكتيف ريش معناتها اليوم معناتها الماده متوفره معناتها نقول لغه كوره ما بين قوسين القماش موجود
1: يعني نتفاعل معك في هذه قال عنها ان افكتيف ريش ولكن زاد قال انه ما تنساش اليوم هشام بكار بليسي بالتحاق تراعي وجاك مبي وذبيب
7: اي كي نقولوا افكتيف ريش
1: ماهوش حاضر على البنك لكن مش حاضر
7: نقولوا افكتيف ريش معناتها راهو الدوبلور معناتها بريسك كيما اللي قاعد يلعب تقريبا على نفس المستوى معناتها غاب هذا يحضر هذا سيفري ساعات تلقى ان جوار معناتها اللي مش بالسهل باش تعوضه لكن معناتها مش كل اللاعبين معناتها يصعب التعويض نتاعهم معناتها النادي الصفاقسي ما تصورش انا به اليوم احنا من التحضيرات ولا من بدايه من بدايه
1: نمشي معك
7: التحضيرات معناتها نعرف اللي الله لا يقدر في صوره ما اصابه اللاعب هذا ولا اللاعب هذا انا عام بلون ا بلون بي بلون سي فهمتني
1: لو فرضنا انه عبد الكريم النفطي كي حكي نعطيك انا مثال اللي عنده على البنك البارح لانه كي حكي قال مثال لو اي تراي جاكن بي دويب تضرب لي هشام بكار مع عدم الجاهزيه الكامله لمؤمن الرحمن يلقاه على البنك حلاوي بن علي مذبي عبسي متبي بنصير رحماني أقبولي وديارة هذه الخيارات اللي كانت عنده على مستوى بنك البودلة هل اللاعبين هذوما المتواجدين على بنك البودلة بنك الاحتياط ينجم يكونوا دي دوبلور باهيين في صورة إصابة أو خروج لاعب في اللي تيتولار هذوما
7: مدامه في النادي الصفاقسي يكون باهي حاتم طونكو يلعب في فريق في مستوى النادي الصفاقسي فريق ألقاب يلزم يكون معناتها يلزم يكون باهي
8: يا ما اسمه مش وزنه أسماء مش وزنة مقارنة بالحديث اللي يدخلوا معناها اليوم كي لا قدر الله يتضرب واحد وإلا يتعاقب واحد مدرب يخمم قبل ما يختار ما بين زيد ولا عمر على خاطر مزوز مستواهم الحالي أبر أقبولي اللي هو به لكنه مضروبة لكن الأخرين معناها
1: أقبولي عنده تعرض لإصابة
8: مضروب إذاك به ويفير لفير
3: اللي دخل زيميتون ضيع فرصة
8: هي مضروب عنده غرز مضروب
3: وصارت تحكي على ملاعب يتبعوا فيه في الشامبيونات ما
8: هي صارت سيليكسيون على الغرز اي ابار هذاك
3: مش بالفرق
8: مهذبي الدوبلور تاع الدربالي اللي هو بجوده لاعب معناها
3: ماهوش لاتاكون اللي
8: ماهوش لا هما كلهم ماهوش اكسترا
3: اي هذاك علاش باش نحكيو عليهم بعد
8: لا احنا متفائلين اللي هما كلهم
3: ما
8: عندهاش توب
3: دوك احنا غش قلت للنادي الصفاقسي ومسؤولين نتاعها اللي هما احبابنا واصحابنا قلنا راهو التدعيمات الكل قاعده تصير في الوسط متراعي للجاكنبي عبيتو الوسط شرجي على الاخر الوسط ومن بعد نحكيو فنيين لو بلوز امبورطون اليوم لي زيليمون القديم اللي باش تصنع الفارق وتسجل اهداف البارح اوغبيليرا وتخل كره تيتا تيتا اتاكون
1: رجعونا الكلمه هزينا الكلمه من الجميع
8: مش في السيمات
1: هزينا الكلمه من الكوتش تفضل خش مصر معك
7: نتفاعل معك هذيك يمكن المهاجم ما عرفش يتعامل مع الوضعيه على خاطر كان بجنبه اللافي اللي كان ينجم
9: يبدلوا الكره معناتها يدخلوا يا
3: للفيلي. ليه تقييمي مش على الفرصه، تقييمي هو ريتو قدامي. لا لا مش حتى على التعامل مع الفرصه هذيك، هو اصلا كبروفيل باش يكون لاتاكون نتاع سي اس اس يهز على ظهره صعيب برشا.
8: اون بليس تتفرج عليه سنه تبع اكثر
1: من جمال فكرته.
9: بليس احنا نتكلموا اللي نشوف فيه الكره مش قاعده توصل اصلا لنيداتان.
8: صحيح
9: معناتها هذا هو الاشكال الكبير. معناتها
1: خليه الكوتش يتحل.
9: اليوم النادي الصفاقسي ما نحسوش انه فما، معناتها ما نحسوش جمعيتنا معناتها توجع، معناتها الجمعيه معناتها اللي قاعده معناتها تو مومون تنجم تعمل رياكسيون، تنجم توجع الفريق هيك، تنجم الدوميني وتشد ليكيب الاخرى معناتها، معناتها بالديز ودوز وكانز مينوت وتو مومون نجموا نخلقوا الفرص. هذا هو الاشكال، معناتها مش نجموا نحكيوا على ليني داتاك، الكره مش قاعده توصل. والاشكال هنا يبدا من الخلف. معناتها صحيح هشام بكار عنده مكانه كبيره في النادي الصفاقسي وخلى معناتها فراغ كبير، خاصة معناتها معناتها التناسق اللي كان بينه وبين علي معلول وبين معناتها صحيح سواء في التغطية ولا خاصة في إخراج الكرة، لكن يمكن معناتها زاد حسب نظرتي أنا يمكن المثلوثي كان قاعد يمكن على اليمين يمكن يكون أفضل في إخراج الكرة من اللي معناتها ولا أناكسيا على اللي صار. معناتها هذوما يمكن حاجات تمست ليني كاملة قلقت النادي الصفاقسي في إخراج الكرة. معناتها لكن نحاول ديما تحاول معناتها الحاجة الباقية أنه النادي الصفاقسي اليوم مترشح فما فترة متاع راحة اللي تنجم معناتها تحاول تصلح فيها والنادي الصفاقسي معناتها يكون أفضل.
1: فما غضب متواصل من الجماهير، قلنا أنه الجدل متواصل حول نبيل الكوكي رغم الترشح رغم 4 نقاط في البطولة، لكن جماهير سي اس اس وكأني بها مش مقتنع لحد الآن بمردود الفريق. عبد الكريم النفطي المدرب المساعد يتحدث عن رد فعل الجمهور، شنو قال عبد الكريم النفطي؟
12: رد فعل الجماهير عادي، انا عاديين جدا عاديه، وذاك هو الجمهور كان ما يعملش رد فعل ما يعملش بريسيون على الفريق، الفريق ما يجمش يتحسن. ان شاء الله بفضل ربي في المقابلات الجايه يكون تحسن، ان شاء الله ان شاء الله انه المباريات الجايه نكونوا افضل على مستوى الدوري، وهذاش قاعدين نمشيو فيه ونتحسنوا فيه.
1: دونك عندنا دويال، شنو اكبر مصدر للخوف عن جماهير نادي الصفاقسي؟ قلنا 3 اقتراحات: ضعف الاداء والمستوى الحالي، موصلت نبيل الكوكي بنفس الاختيارات والا عدم وجود حلول كافيه. عندكم السونداج بالنسبه للجماهير اليوتيوب، سينو توت سويت موضوعنا في الدويال. الدويال الثاني باش يكون بين الدكتور صادق قحبيج وانيس العياري. قبيله بديت بسهيل، تو باش نبدا بانوس انيس العياري. اكبر مصدر الخوف، احنا حكينا على اختيارات وغيره، شنو هو اللي يخلي جماهير السي اس اس خايفه برشا؟ انه ضعف الاداء والمستوى الحالي والا المواصله بنفس الاختيارات ولا عدم وجود حلول كافيه؟ 3-2-1 عياري تفضل.
3: ضعف الاداء والمستوى الحالي اكيد، لانه وقت اللي تحكي عليه في كتيف ريش وكي ثم لي زيليمون، لكن المانيير ما ثماش، دوميناسيون ما ثماش، لا في طيب لميري لا لبرا. يعني كيب كيما ندرس فيقسي متفرض ستيل دو جو تحب ولا تكره. البارح لادفيرسير موين على الاخر بعيد كل البعد، ندرس فيقسي لقى مشاكل، نقول عليه معلول ملك الحلول، تنحي عليه من سي اس اس حاليا تيقف سي اس اس، وهذه حقيقة. أنا أرى أنه الحقيقة معناتها الأداء والمستوى يزمو يتحسن بدأت من بعد ثم ملعبية بش يحضروا، لكن ما هيش سي اس اس اللي تعم في دوميناسيون تخلق في ديزوكازيون كبار كما قلنا على سوبالاريتي علي معلول يعمل شي إكسبلوا سينو ما ريتش إكسبلوا انديفيدويل من ليزيليمون اللي موجودين في ندرس فيقسي، وذاك على جمهور ندرس فيقسي توا حاير ومتقلق على جمعيته، لأنه مثلا ما سيركوي بريفرنسيال الفكرة مازلت ما تحطتش على الميدان، وندرس فيقسي ما يوجعش يلقى في مشاكل. بورتون البارح جمهور ندرس فيقسي أرى أنه الادفيرسير نتاع البارح يكرهش
1: المتناول
3: 3-4 عادي، ما عندك حتى مشكله. ذاك علاش جمهور النادي الصفاقسي اليوم دخل فيه الدوت وخايف على جمعيته.
1: انيس العياري يقول ضعف الاداء والمستوى الحالي، شنو الدكتور باش يقول في الدويال؟ شنو اكبر مصدر للخوف عن جماهير السي اس اس؟ دوك ضعف الاداء والمستوى الحالي، المواصله بنفس الاختيارات ولا عدم وجود حلول كافيه؟ 3-2-1 دوك تفضل.
8: هو الحقيقة ضعف الأداء والمستوى الحالي،
1: ميكرو ما عاش مسو شوية،
8: الناس كل شافته وعرفت اللي كونه نادي صفاقسي حاليا ماهوش قاعد يمثل

0: ثورب الكشف الاختيارات المدرب حاليا مع المجموعة اللي عنده هما اختيارات معناها ماشي أكثر دير الفولي ديفونسيف والفولي متاع فهمتي يستحفظ ويربح بأقل فهمتي مجهود وأقل عدد ممكن من الفرص، وهذا اللي جماهير نادي سبيقسي ما تحبذوش ومش مستانسة تراه في جماعيتها.
1: انتهى التوقيت، برافو دوك، برافو أنيسة العياري سويب، ما حكيش على سي اس اس دونك باش يكون هو رأي كما نقولوا رأي الحكمة بالنسبة للكوتش سويب زروق. سمعنا شنو قالوا لخيان جمال خشارم أنيسة العياري والدكتور صادق قحبيج، لأننا نحكيه على اختيارات السياسات، نحكيه على اختيارات نبيل كوكي، سألنا لأنه مهم جدا. راهو ساعات إنسان يعرفش كورة ما فيهمش كورة يشوف لبيلان يقول لك أنا جمعية في شامبيونات دو ماتش عاملة ربح ومتعادلة ومترشحة في كوب دو لاكاب وزيد على هذا الجماهير ما إيش راضية، دونك فما حاجة معناها شنية أكثر حاجة تخلي الجمهور يخاف سهيب كي تتفرج على السياسات؟
2: شوف ما بين الاوبجيكتيف وما بين يعني الاداء نتاع النادي الى حد الان النادي صفاقسي في الاوبجيكتيف اللي محطوط فيه، يعني عامل 4 نقاط في البطوله، مترشح من الدور الموالي في كاس الكونفدراليه، في الاوبجيكتيف موجود الى النادي صفاقسي. من ناحيه الاداء يدري لخين الكل معناها تفهموا في نقطه واحده اللي هي يعني الانيماسيون في التيران، كيفية معناها استغلال الملاعبية اللي عندك، كيفاش يتحركوا في التيران، تبدأ عندك الكرة خاصة يعني كيما حكينا على خروج الكرة يعني في 3-5-2 فما انيماسيون لازم تتخدم، وقت اللي يبدأ حافظك الادفرسير لازمك تنوع من الانيماسيون تاعك، الملاعبية لازم يبدلوا المراكز. بين بالكاشف اللي نبيل الكوكي بالنسبة اللي هو عنده نقطة قوة اللي هو علي معلول، وعلي معلول معناها يلزم تتوظف التشكيلة على أساس وجود علي معلول، ويلزم التشكيلة والتوظيف هذا كل ينجح كان علي معلول، وهنا وقت اللي يبدأ أدفرساري يتفرج فيك ويعرفك وحافظك تقعد أنت شادة كان في سيركوي واحد، وقت هنا تتعطل الانيماسيون تاعك تولي فما مشكل في خروج الكرة. دونك نادي رادي صفاقسي ما أنا حسب ما نشوف ما عندوش مشكلة كبيرة برشا في الإفكتيف، ما عندوش مشكلة في 3-5-2 ولا 3-4-3 ولا 4-4-2، ديما الانيماسيون تاعك يلزمها تكون تفاجئ الادفرسير تاعك، يلزم خروج الكرة كيما حكى جمال يعني ما يكونش ظاهر وين ماشي وين تحب تكمل يعني الاكسيون تاعك ولا تاك تاعك، هذا المشكل وين. دونك نشوف اللي فما مشكل نتاع فرجه في نادي صفاقسي، نادي صفاقسي مش قاعد يفرج في الجماهير نتاعو ومش قاعد يعني يدومين لادفيرسير نتاعو من اول دقيقه لاخر دقيقه. في الافكتيف اللي عنده، في لي كونديسيون المحطوطين، في لادفيرسير زاد، خاطر لادفيرسير كي يبدا عندك ادفيرسير انت اقل منك مستوى فني اوتوماتيكمون لازمك تكون معناها خير منه برشا. لكن نعاود نقول مره اخرى باش واحد ما يكونش متناقض مع نفسه، النادي الصفاقسي المؤشرات الايجابيه اللي فيه اكثر من السلبيه،
1: اكثر من
2: دونك ما يلزمش العباد تخاف. فما تصليح اكيد جدا، حكي على الحاله البدنيه صحيح معناها فما تطور بدني من مقابل لمقابل، لكن يلزم النادي الصفاقسي يلقى الحلول في الانيماسيون اكثر من هكا.
1: أصدقائنا اليوتيوب سألناهم شنو أكبر مصدر الخوف جمال خشارم، قالوا 44% قالوا ضعف الأداء والمستوى الحالي، 34% عدم وجود حلول كافية المواصلة بنفس الاختيارات. جمال خشارم من ناحية كاسكيت تاع الكوتش يلبس كاسكيت محب نادي صفاقسي في الأخير، مش تحدي الطبيعة جمال ود سي اس اس، كي تفرج على سي اس اس شنو اللي يخوفك؟ شنو اللي يخوفك؟ ما عندكش ثقة في أنه الفريق باش يربح كما قال سهيب؟ السي اس اس اللي استنسنا بها من أول الدنيا تيكي تاكا تلعب كورة، ما هي شيء السي اس اس، وشنية الأسباب وما هي الحلول؟ سهل
3: وأكثر حاجة معروفة معناتها والناس كله خيال لهنا، والمتبعي الكورة في تونس يقول لك ديما الكورة على الشخصية معناتها بارونتيزي يحبوا السي اس اس يفرجوا يفرجك معناتها حتى كي يبدأ ما يربحش ولا ما يطلعش بوديوم ولا حاجة ديما فما كورة في صفاقس، معناتها فريق اللي يفرج اللي شيخ الكورة اللي حتى كي تبدأ خاسر مي تخرج ديما مقتنع فما روندمون فما مانيير فما كذا، هذه أكثر حاجة تتخوف. واللي أكثر من هذايا اليوم يخوف الشارع الرياضي في صفاقس انه النادي الصفاقسي يمر مثل السنوات اللي فاتوا الكل معناتها الخمس ست سنين الاخرانيين معناتها اكوتي من غير بطوله من غير كاس من غير ما يتعدل الشامبيونز ليج، هذا هو اللي خايفين منه، خاصه انه فما اليوم حاطين لامال على الموسم هذا نعملوا باش نعملوا سيزون اكسبسيونيل باش نرجعوا معناتها للتيتري باش نتعداو للشامبيونز ليغ. معناتها هذا هو اللي خايف منه معناتها جماهير نادي صفاقسي والشارع الرياضي في صفاقس.
1: هذاك اللي خلى ممكن كيما نقولوا ستريس من توا على بكري يقول لك ماناش قاعدين نشادوا في بوادر خلينا نوصلوا لحاجه باهيه في نهايه الموسم.
3: بالضبط هذا هو اللي مخوف معناتها

0: شارع الرياضي في السياق هذا هو الشيء اللي يخوف. معناتها كي تشوف انت المانيير معناتها في الديبيوت سيزون طويقة معناتها يقول لك اللي جاي يفرح ولا ما يفرحش. لكن نتصور انا معناتها ان شاء الله القادم افضل في النادي الصفاقسي. علاش؟ على خاطر الليفكتيف موجود معناتها كمجموعة النادي الصفاقسي محترمة ومحترمة جدا معناتها بالخدمة بالصبر
1: سهيب قال بوادر الإيجابية أكثر من السلبية. أكيد معاه أكيد ولا ضد في
0: الليفل؟ معاه. لأنه علاش؟ لأنه موجود معناتها المجموعة محترمة جدا. الإمكانيات متوفرة اليوم في اللاعبين تاع النادي الصفاقسي والأجواء طيبة معناتها ونشوفوا سواء إداريا ولا
1: الإشكال
0: كما قلت لك الإشكال أنه المانيير معناتها الناس ماهيش فرحانة بالمردود نتاع النادي الصفاقسي.
2: شكون مسؤول عليه المانيير جميل؟ شكون مسؤول على المانيير في النادي الصفاقسي؟
0: مسؤول عليه الناس
2: الكل. انا تو
1: جمال خشري
2: ريت جمال انا مانيش
3: لعبيه وسطاني نشوف لعبيه وسطاني
2: فريق كامل فريق كامل مش بيج
1: انت تو
2: مش بيج الجمال
1: في احراج.
2: لكن هو نزل على نقطه مهمه برشا قال المانيير ان المانيير تصنع عن طريق المدرب. اوكي
3: انت سؤالك ما تسالوش المدربين
2: خاطر
3: مش يجاوبوك يجاوبك حتى تسمعوا.
2: هو بريء هو سؤال بريء لانه لهنا
1: البراءه
2: عندك حلول فنيه بيتيتر انت ترى معناتها بعض النقاط الفنيه اللي تنجم تضيف بها في الوقت الحالي
0: بقول لك يتحملوه الناس الكل.
1: انا
0: نادي الصفاقسي ككل يتحمل الشيء اللي موجودين
4: فيه. انا حاتم جيست باش
1: نحكي على المانيير
4: وقال لك الناس
1: الكل تتحمل المسؤوليه.
4: حتى مع انيس باش نجاوب انيس انت تتصور اللي المدير الرياضي هو اللي انت دبنا بالكوكي هكا
3: ولا شكون
4: طارق سالم؟ طارق سالم طارق سالم معناها ما شاء الله معناها يفهم كوره وما يفهم كوره. تتصور انت كي انت دب نبيل كوكي ما حكاش معاه على السيستيم وعلى ستيل دو جو نتاعو والا الناس ما تعرفش نبيل كوكي كيفاش يلعب؟ نبيل كوكي تفرش فيه في معناها في الباركور الكل ديما يا اما 3-5-2 يا اما 4-4-2 لوزونج هكا ولا دوك. دونك الافكار الفنيه مسبقا محطوطه وليفكتيف وليكلي اللي تصوروه لطار فني تحب ولا تكره المثلوثي ومعلول يلزمهم يلعبوا في السيستيم هذايا المثلوثي معلول ما نجموش يلعبوا اظهره كلاسيكيه تحب ولا تكره؟
0: مو سهيل
3: نقصه تلام
1: السرعه نتفاعل مع
0: نتفاعل مع الدكتور مقنع معناتها على ذكر الانتدابات وعلى ذكر السيستيم وكذا. لكن لهنا انت ربطت روحك سيستيم معين سواء 4-4-2 لوزون سواء 3-5-2 معناتها ديما كذا معناتها ما عادش نجمو نحكي على السيستيم 4-3-3 4-2-3 ان طونكو ما عندكش لي جوار دو كولوار ما تنجمش معناتها
4: الانتدابات نتاعك ما كانتش في الكلوار
0: مستهز الموسم نتاعك على الشيما هذي.
4: دونك هنا يلزمو يطور ما عندك السيستيم نتاعو ويطور من الانيماسيون الموجوده.
2: علاش نحشمو اليوم وقت اللي في صفاقس معناتها جمهور نادي صفاقس اليوم وقت اللي تحب ليكيب توجع وتبدا عندها ليدونتيتي نتاع نادي صفاقس في المهيري وقت تحب تفرض انت ستيل دو جو باكثر اطول قدام اليوم ندرس الصفاقسي
4: هذا اللي تكتل دفاعي.
2: خليني أكمل لك سهيل تكتل دفاعي فيه ثلاثة ودوزيك سنتري أنا مأكدك يخدموا بيفوات وأكثر يخدموا يعني الدفعة بخمسة مع الجارديان ستة وزيدهم التريو اللي قدامك راه ونحي موت يا باي بتبت شوية مي يعني ثمانية وانت في الطيب المهيري باش انت تعمل ايدنتيتي نتاعك الكاد دي تروا تنزلطو يزمني نبدل الشيماء راه متقعدش مربوط بهذا. إذا اليوم ندرس فيقسي يحب يقنع روحه ولا ستاف ولا ناس كل اللي راهو عليه يزمو يقعد ديما يكسنتري بالطريقة ذيك راهو نجم يرجع بالمضار.
4: انيس هذا اللي في الاختيار عندك
1: نختم على الدكتور شوي
4: المشكله هذه اللي في كتيف اللي عندك انت اللي عندك تمشي فير
3: مش الافكتيف
2: هكا عندك الرحمن انت تحضر لك
1: تو مش الافكتيف كمل دقيقه
3: دكتور هذا الافكتيف اللي اخترت يكون عندك
4: اخترته ولا اللي
3: عندك انت خاطر كان عندك مجال وكان عندك طون كبير باش تخمم وتجيب اللي يساعد ويساعد لا فليكسيبيليتي تكتيك نتاعك.
0: قبيله قلت لك
3: على واش هذاك اللي عندك توا
0: انت شنو ما لي بلوم نتاعك
3: هذاك اش قلت لك شفت كيف تجي لك
4: انا من الاول
3: شفت كي تجي لثنيه جمال هاك جيت
0: لثنيه لا انا وقعت ثنيه من الاول
2: خاطر دوك شوف لازم تبدل بالوافي اليوم الرحمن دو جوار دو كولوار لازم يكون الوافي كولوار ويكون عندك ان اتاكون بروفيل بي مع لي بوفيت اللي عندك تعمل عام اكسبسيونير علاش ديما تقعد مربوط بالشيء
3: انتوما ثلاثة براتيكمان فو زيت دون لا ميم ايدي مي كل واحد يعبر بطريقته
1: يعطيكم الصحة
3: حبيت جوست الكلمة الأخرانية إيه مش مشكل في هذا الكل نبيل كوكي كيما الناس كل راه الجمعيه مش قاعده تمشي ما يفوشونجي
2: هي ما برشا ضغط عليه دوك
3: لا بدل لازم بدل شويه
2: لازم يبدل هو شويه ما برشا ضغط
1: نحكيو بعد موجز الاخبار على ترجي الجرجيسي يختلع ترشح صعب من السنغال قدام ديامبرس ما هو المطلوب في الفتره القادمه بعد شوي عندكم سونداج على الرصيد البشري الحالي لترجي الجرجيسي كافن في بقيه المواعيد نعم ام لا يجب التدعيم ونحكيو على بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم موجز الاخبار مع زميلتنا هدى وصلي وانا واصل اكسترا تايم حتى للخمسه نتاع العشيه مرحبا بالجميع
5: انتم تسمعوا في اكسترا تايم على ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 على 93.5 يبدأ الصباح على ديوان اف ام رفيق بوشناق ولي راف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والرابعة ديوان فام مع سلامة. النائب بالبرلمان محمد أمين الورغي يقول خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس إن البرلمان ضغط بكل الطرق لتنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بسن أحكام استثنائية لانتداب خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وراسل الحكومة ولكن الأوامر الترتيبية تبقى بيدها وفق تعبيره.
2: هو اللي كان مانع مشكلة من طالت بطالتهم من انهم يتم انتدابهم في الوظيفة العمومية هو مانع قانوني، وبالاستثناء هذاك متاع القانون معناها نحينا هاك المانع القانوني هذاك، وبالتالي نجم الحقيقة الحكومة اليوم عندها نص تشريعي واضح تخول لها انها تنتدبهم صلب الوظيفة العمومية، بالتالي ما فماش حتى مشكلة من عنا. احنا راو نص تشريعي خرجناه صادقنا عليه، قاعدة بعض الأوامر الترتيبية نعاود نقول راو المشكلة ديما في الأوامر الترتيبية بما فهم هالمنصة هذه اللي اليوم ما زلت ما خرجت. راو البرلمان ضغط بكل الطرق وكل الوسائل لتنفيذ هذا القانون بما فهم حتى من ومعنى مصدر القانون بعد بأسبوع تم خرجنا مراسلة للحكومة وقتاش باش يتم تنفيذ هذا القانون.
1: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر استقبل صباح اليوم بمقر الهيئة وفدا عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، وذلك في إطار زيارة عمل إلى تونس تمت بطلب من الجانب العراقي للاطلاع على تجربة الهيئة في مجال تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والاستفادة من خبراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلة في هذا المجال. ويتضمن برنامج الزيارة وفق بلاغ صادر عن الهيئة تنظيم عدد من جلسات العمل بين إطارات الهيئة وأعضاء الوفد العراقي ستتناول مختلف المحاور التي يود الوفد الاطلاع عليها، من بينها الإجراءات والترتيبات المعتمدة في مجال مسك السجل الانتخابي وتحيينه وضمان دقته وشموليته، إلى جانب آليات التخطيط والاستعداد والجاهزية اللوجستية الضرورية لضمان حسن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها. كما ستخصص جلسات العمل للتعريف بمختلف المنظومات والتطبيقات الرقمية المعتمدة من قبل الهيئة في إطار رقمنة العملية الانتخابية وتيسير الخدمات الموجهة للناخبين بما يضمن سرعة ودقة النفاذ إلى المعلومة الانتخابية وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف وبكل يسر ونجاعة. تعزز الفحوصات التخصصية بالقسم الجامعي للنساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان، ومن بينها تقصي التشوهات الخلقية للأجنة، وذلك منذ منحه الصبغة الجامعية، فيما أصبح القسم يوفر طاقة استيعاب تتجاوز 22 سريرا، إلى جانب إجراء عدد من العمليات الدقيقة والمعقدة بما في ذلك جراحات الأورام السرطانية، وفق ما صرح به ناظر قسم الإسعاف بالمستشفى خالد الشابي مراسل ديوان فام بالجهة.
3: قسم شد قبضة نوعية بالخدمات نتاعو، دخل الاستيعاب فاتت 22 فرش العمليات، جل العمليات وغلبها اللي تخدم هنا في سبيطار زغوان مع الشي بعضهم لسبيطار الاخرين، حتى من العمليات الأورام هذا من شأنه رمشي يقلص من الاكتظاظ على مستشفي تونس والولايات المجاورة، ونفس الشيء مشي يقلص من مشاكل ومخاطر ترانسفير تاع المرضى، خاطر استنى نعرف إذا مش هز مريضة راك ديما تخاف يدك على قلبك لتخسرها، تخسر الجنين ولا الأم لا يقدر. بالنسبة للعادات الخارجية من الاثنين للجمعة بالنسبة للأطباء، ومن الاثنين للسبت بالنسبة للمستشفى، ما دي ما حاجة تجدد علينا. ذا كيف كيف سما دي زيك سماها سبسيو دخلتهم الدكتورة، يعني ما جيش سماهم الكل، لما مثلا كما تحليل التشوه الخلق وكل شيء، واللي نعرفه التحليل هذايا غالي شوية على المواطنين، واللي تخدم هنا في مستشفى زهوان معيش تبعث البر، حاجات كما هذه هي حاجات تفرح، تحس اللي تونس تتعافى.
1: على صعيد دولي، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة تحذر من أن نظام المساعدات الإنسانية في السودان قد ينهار خلال أسابيع في ظل استمرار القتال وتزايد أعداد النازحين واحتياجاتهم، داعية إلى توفير تمويل عاجل. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء استيلاء الحوثيين على جزيرة ميون في البحر الأحمر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب. وأضاف فانس أن واشنطن أجرت محادثات مباشرة مع ميليشيا الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة، وأشار إلى أن الوضع سريع التغير وأن الولايات المتحدة تراقبه بما يضمن مصالحها وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
0: تابع تتبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: الشاب مامي وسميرة سعيد يوم ورا يوم وتوصلنا ل 14 دقائق نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
1: رجعنا معاكم في اكسترا تايم.
0: رجعنا معاكم ورجعنا في ساعتنا الثانية للسونداج حاليا. إيمان، هل الرصيد البشري الحالي لترجي رجيز كيف؟ نعم أم لا؟ يجب التدعيم. هو موضوعنا في الدويل الثالث في حصة اليوم من إكسترا تايم. نعود ونسلم على كل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. ساعة أولى خصصنا هذا النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي، ساعة ثانية خصصها لترجي الرياضي الجرجيسي، وأيضا مقابلات الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تحيات للجميع، ألف مبروك للترجي الرياضي الجرجيسي أيضا اللي اقتلع ترشح صعب من السنغال أمام ديان بارسا السنغالي. فرحنا برشا أكيد بترشح الترجي الرياضي الجرجيسي. كان التخوف الأكبر ربما أنيس العياري من ترجي الجرجيس، لأنه بارابور معنا مقابلة الأخرين قلنا أنه النادي الفريقي بلوز موان كانت فما نسبة مئوية مرتفعة أنه ثقة في النادي الفريقي باش يرجع بالترشح. كيف كيف السياسات، التخوف الأكبر كان على ترجي الرياضي الجرجيسي باعتبار أنه واجه منافس محترم جدا بدنيا أولا وفنيا ثانيا، لكن ترى جرجيس ينجح في المهمة.
2: نجح وقت اللي عندك مدرب يحب ينجح زادة كيف كيف، خاطر لأنه سيمشارك مدرب ترى جرجيس عرف اللي ماتش العودة يزم يكون بثلاثة مدافعين، وإحنا نوهنا هنا في البلاتو قبل مباراة الإياب حكينا على تروا ديفانسور بش يكونوا يعطيوك حصان أكثر سير بلان ديفانسيف، يعمل لك إكيليبر وكل شيء. وهذاك اللي صار اليوم كي نحكيو على جرجيس، الحقيقة سانسيرمون عنده لي زيليمون باش تربح في السنغال وتجيب الكاليفيكاسيون. ماتش كوريكت ما لقاش فيه مشاكل، لكن لو بلوز امبورطون انك في تونس خذيت بايك، خذيت عملت الماتش يزمك تعمل، انك سجلت ثلاثة اهداف. ترى جرجيس عنده دي زيليمون باين، عنده مفاتيح لعب، وزاد كيف كيف فما بس مدرب غير برشا نوادي اللي هي سيركيو بريفيرونسييل. ترى جرجيس يلعب على امكانياته، فريق متواضع سقيف في القاعة. ان شاء الله ان شاء الله الحقيقه معناتها ما تجمش اليوم تفرح العكيره الكل وجرجيس كامله بماتش نتاع السنغال ما بين لي ورتور، لا يلزم نكسبلوا يصير اليوم في جرجيس، يلزمنا نفرحوا معاهم كتوانسه، ويلزم تمشي دور المجموعات لانه اليوم كفانا كما نقولوا احنا ربحنا الدور الاول الكلوب ربحت جوليبا، لا اليوم يزمك تربح مازامبي وينزمك للترجي جرجيس تتعدى باش ناكدوا لي على الاقل بالظرف اللي نتعداو فيه في كره القدم التونسيه. الكره القدم التونسيه حيه رغم الظروف اللي قاعده تصير فيها ورغم المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها، النوادي التونسيه موجوده في افريقيا لانه غبنا على افريقيا، ولينا كما نقولوا احنا سياح على افريقيا تحب ولا تكره. يعني في السنوات الاخرانيه حاتم نحب ولا نكره ليسبيرونس فيناليست، ليسبيرونس ديمي فينال، ليسبيرونس تهز الالقاب واحنا بعاد كل البعد. ان شاء الله السنه بالانفي كيف
3: ادخل في الاسبيرونس،
2: لا انا بحب الاسبيرونس اي باكثر نادي تونسي، انا نحب اكثر نادي تونسي
3: لانه الاسبيرونس ما يفهمونهش بالغلط،
2: لا لا يفهمونا العباد الذكيين، لكن لازم نقولوا الاسبيرونس الوحيده اللي قعدت في افريقيا ما بين دومي فينال فينال تحارب بعاد النوادي الباقيه التونسيه. السنه موسم كبير ان شاء الله بالتوفيق لكل النوادي وخاصه ترجي جرجيس وندرس الصفاقسي ومعهم النادي الافريقي نلقاو في دوري المجموعات، وذي الحاجه اللي تفرحنا ونلقاو احنا ماتير نخدموا بها على تيت العام.
0: ايش قلت لك انا ملي دخلنا من البدايه روح نلقاو مو ما نخدمو اخويا ما واحد مو تعرف طلع اقل ماتير وتسهلنا ايضا كما قلنا الخدمه ونواصلوا ان شاء الله بالتوفيق لكل ناديتنا التونسيه. ديجا بعد شويه باش نحكيو على ترجي الجرجيسي وما هي كيف كانت اختيارات المدرب منصف مشارك والتغييرات اللي صارت مقارنه بمباراه الذهاب. وفقط حبينا نقولوا ايضا الف مبروك لترجي الرياضي الجرجيسي، والف مبروك الف الف مبروك لرئيس الترجي الرياضي الجرجيسي السيد حافظ طالب، الإنسان الذي نحب نقول كلمة واحدة جماهير كرة القدم التونسية الحقيقة محلمة بمباراة الأهلي شفنا الفرحة ممتاز جدا، إنسان ممتاز جدا خلى إلا الانطباعات الجيدة، وشفنا حتى في مباراة العودة في السنغال طلع على الجماهير الحاضرة
2: معاه سي غزالة يذول معاه ديزاني برئيس معاه يخدم في خدمة
3: عماد غزالة
2: الحقيقة ديو قاعدين من 3 4 سنين زادة كيف كيف في شخص رئيس النادي، لكن ثم جنود الخفاء زاد الناس قاعده تخدم معه.
0: ومحليها الصوره اللي شفناها وقت اللي سيد حافظ طالب كان يصعد الى المدارج وسلم على كل الجماهير التونسيه اللي كانت حاضره في المدارج، شفنا جماهير الترجي الرياضي التونسي وجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي فرحت بترجي الجنوب العكاره، وكان الانتصار الحمد لله الناس كلها روحت فرحانه بمرور الترجي الجرجيسي الى الدور القادم.
1: اكسترا تايم
4: خليك قريب. فيم وراجعين
5: دانيا
1: إنتر ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: رجعنا معكم في إكسترا تايم.
1: مرحبا بالجميع. بعد شوية خالد جاسواي والدكتور يحضر ريحهم على السونداج وعلى الدويل الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس كيفن. كنا تابعنا نوياك المقابلة كوتش جمال خشير من نهار السبت، سيف الشرفي، توريس، صادق سامبا ضيوف، جاسم بن كيلاني، مختار بن زيد، دافيد، أمير تجوري، خليل قصاب، حمدي العبيدي وأديبو جو. كانت هذه اختيارات المدرب منصف مشارك. ترجي جرجيس قبل الهدف خوفنا برشا، ولكن تقريبا شوط ثاني كان حاسم على مستوى الاختيارات التغييرات غيره، عرف كيف باش يسكر، خاصة مع وجود قائد فريق حارس مرمى اسمه سيف الدين شرفي.
2: كما قلت معناتها بالعلامة الكاملة الترجي الجرجيسي ما بين ذهاب وإياب، كما كان يقول هنيس معناتها بصمة المدرب واضحة، معناتها تحس أنه فما فريق عنده فكر، فريق ترجي جرجيس معناتها كيفاش واقف، كيفاش يخرج بالكرة، كيفاش يتعامل مع الوضعية. سيفري يمكن تنقصهم الخبرة الإفريقية، لكن كي تشوف اللاعبين معناتها معبيين كورة، معناتها شبعانين كورة في البطولة التونسية، معناتها لاعبين اللي عندهم الوزن متاعهم، يمكن التجربة الأفريقية تنقصهم، لكن معناتها لاعبين اللي يوزنوا على الميدان، معناتها هذه يمكن الخبرة متاعهم كانت في الميزان، عرفوا كيفاش يتعاملوا مع المقابلة. يمكن في وقت من الأوقات كما قلت الضغط كان كبير على الترجي الجرجيسي، خاصة بعد قبول الهدف الأول، لكن بمرور الوقت عرف كيفاش يمتص الفريق جرجيس، عرف كيفاش يمتص نقاط الفريق المنافس، عرف كيفاش يتعامل مع المقابلة وأمن الوضعية متاعه حتى نهاية الصفرة الأخيرة. وتحية لترجي جرجيس كما قلنا مع المردود اللي كان قاعدين يقدموا فيه سواء في الدوري كاس الاتحاد الافريقي والا في الدوري التونسي. وبالنسبه لي انا معناتها الصعيب هو تو، معناتها على الصعيب تو، دوري المجموعات اسهل من المرحله الاولى والمرحله الثانيه، خاطر بعد دوري المجموعات معناتها مش تولي في رق وفيها حسابات وفيها كذا
1: طويك
2: صحيح بالضبط طويك مسهل، معناتها الصعيب انك تتعدى بارفوا، ما تلوش برشا على المانيير، ما تلوش يعطيك انت كيفاش تتعدى للدور المقبل. وهذا هو المهم، انه الترجي الجرجيس معناتها قام باللي يلزم يصير وترشح للدور المقبل، وعرف كما قلنا عرف معناتها خاصه المدرب عرف كيفاش يتعامل مع الوضعيه.
1: وهذا هو هل الرصيد البشري الحالي لترجي الجرجيس كيفن لبقيه المشوار على بنك البدلاء؟ شفنا غانمي، سوي، جرتيلا، صديق، بن حامد، طاوس، اسماعيلي، العرايض وال صغير، شفنا كاس الكونفدرالية الافريقية مع انه وجود فرق الحقيقة كنا نشاهدوا فيها في دوري ابطال افريقيا القادر على مجاراة النسق ترجي الجنوب. تسويت موضوعنا في الدويل الثالث بين الدكتور وانيس او سهيب زرق. نبدا بيك سهيب، هل الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس كافن 3-2-1 فاصل؟
3: تو دي بو من الزوبجيكتيف متاع ترجي جرجيسي، يعني إذا كنت تحب تلعب يعني تموقع بلاسة باهية في الشامبيونات متاع تونس وتمشي الماكسيموم في الكوب دافريك، دونك يزمك إفكتيف تري ريش من ناحية العدد والكيف. لكن إذا كان أنت عندك أوبجيكتيف آخر متاع أنك أنت تلوج باش تتموقع في القارة الإفريقية، تحب وتكره ترجي جرجيس جديد في الكومبيتيسيون هذية، ما اللي تشوف معناها اللوجيستيك وتشوف الإيماج اللي يعطيها ترجي رياضي جرجيسي في أول ديبلاسمون ليه في الأفريق، يعطيك أنه الناس اللي قاعدة تصير كما قال نيس جو كونفير، يعني جيستيون معناها بروفيسيونيل، عطات إيماج باهية برشا لتونس، إيماج الجرجيس باهية برشا، وكأنه النادي عنده خبرة كبيرة في الرحلات الإفريقية، لي ديتاي كل يعني أحفظهم ترجي رياضي جرجيس. دونك انا را تو دي بو من لي زوبجيكتيف نتاع ترجي جرجيس، ليفيكتيف اسكو نجم يخلط والا لا، لكن ليفيكتيف الحالي الحقيقه ليفيكتيف فاريي، ليفيكتيف نجم تبدل به كما تحب انت لي سيستيم نتاعك، وينجم يخلط به في با باهيه.
1: هذا راي صهيب زروقي يقول انه ربما كيف ان الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس تو دي بو ايضا من اهداف الفريق في هذا الموسم. دكتور، هل الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس كيف 3-2-1 دوك تفضل؟
4: صحيح كما كان يحكي سهيب، الزوبجيكتيف أهم حاجة تو باش يترشح لدور المجموعات، لأن يعني دور المجموعات يحلو معناها أفنير آخر، وينجم يلعب 6 مباريات أخرى على المستوى الإفريقي. أيضا ما نساوش ترجي جرجيس كان ديما يعمل معناها مرحلة ذهاب ممتازة جدا، وبعد جنرال ما النتائج معناها تغيب عليه في مرحلة العودة وما نساوش الباركور في كاس تونس زادا كان من أحسن الفرق في الخمسة سنين الأخرانيين. دونك أمون أفي بالخبرة متاع المدرب اللي هو يعرف درجي جرجيس ويعرف اللاعبين باللاعبين جدد خاصة حمدي العبيدي كباسوي وبالموجود معناها دافيد روي واللاعبين اللي في اللاكس. لكن أمون أفي باش تلعب الأدوار الأولى وباش تلعب وتحاول كيفاش تمشي بعيد في الأفريق معناها ترجي جرجيس نقصه تدعيم أو اثنين
1: باش
4: يحاول كيفاش يلعب ريمون الأدوار الأولى ويخلي معناها سيزون إستوريك بعد 21 عام المشاركة في كأس أفريقيا.
1: واضح. يعطيك الصحة دكتور. قبل حتى ما يوفى التوقيت بثواني يعطيك الصحة دكتور. دونك لهنا نمشي معك عياري باش نختم معك على ترجي رياضي الجرجيسي. هل الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس كيفن؟ حتى بالنسبة لجماهير اليوتيوب 62% قالك لا يجب التدعيم، نعم 38%. لهنا دوك يمشيو في أكثر آراء بطبيعة الجمهور والملك والكينج وعندكم أنتم حق التعبير. ما هي المواقع ولا المراكز التي يجب أن يدعمها الترجي الرياضي الجرجيس أنيس؟
5: هو حاليا الترجي الجرجيس مع الرصيد البشري في لافير معناتها بور لانستون، لكن كما قال سهيب كلمة مهمة برشا نتاع تكنيسيان سولون لي زوبجيكتيف نتاعك انت كي تحب تمشي لليبول مع الحقيقه مراش انه انك تنجم تمشي بعيد في الشامبيونات تحب تكون في البوديوم وكوب هذوما تروا معناتها تف اهداف اللي الحقيقه راها صعبه بالوبجيكتيف هذا اون بلوس اقل شيء يزمك انا تاكون اترونجي اخر باهي يعني يكون موجود مع كيباسوي وحمدي العبيدي
1: ودي بوجو
5: وادي بوجو اذا انت تحب تلعب معناتها تنافس على الـ يعني سولون
1: الادوار الاولى متقدمه نقولوا
5: المتقدمه ايفيكتيف لكن الحقيقه خلينا نكونوا واضحين بي سورتير ترجي جرجيس عارفين لي زوبجيكتيف نتاعهم هو من بوديوم ولا مانتي عليس ترانكيل دور ثاني كان جات ما جاتش بالنسبه لهم هما الفاز دو بول لكن باهين هما الماتش هذا فرحهم
1: كمشاركة بعد 20 سنة
5: باش نلعبوا حظوظنا للاخر لكن بالنسبة لهم هما العكارة ولا الإدارة توا هو انه الاوبجيكتيف تاع الترجي الجرجيسي يتموقع الفوق يا يكون بوديوم يا يعمل مانتيا عليز بالنسبة لهم هذه الاوبجيكتيف تاع السنة.
1: فما تعليق لصديقنا أشرف البكري محليه يقول كومبيتيسيون مصاريفها اكثر منها ان شاء الله من القاوش جرجيس عام الجاي مسالف برشا فلوس. نحب مساج الجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي وحباء الفريق في الخارج وفي جرجيس قاعدين نشوفوا الفريق قاعد كل جمعه يفرح فينا توينس الناس الكل ما خليوش ترجي جرجيس وحدها نعاونوا اكثر ما يمكن من الامور الماديه المال قوام الاعمال راهو عندنا ثقه ايام في رقب ذاته كان سمعوني في الكلمه غير معروفه في المسابقات الافريقيه ولكن كي لقات العوامل خاصه الماديه واللوجستيه بدات تنجح برافو الاداره الحاليه برئاسه حافظ طالب وكمال بن غزاله وكل المحيطين كاداره الفريق وكجماهير وغيره ولكن حاولوا اكثر
5: من ممكن عندها كاست عندها كاست العكاره اللي في باريس
1: يلزم زيت الميلورو
5: نحبه فيها 10 وقت اللي تحب تخلط بعيد يلزم جهه كامله راه تتجند الترجي الجرجيس راهو هذوما الجمهور والحاجات هذوما هذوما راهو تسميه مصروف جيب تاع كل يوم الجهه وقت اللي تتجند الترجي الجرجيس وتوفر لها الماديات تاع التنقل والبريميت واحد ناكد الترجي الجرجيس ينجم يعمل مسابقه افريقيه محترمه
3: زاد راه ما نجموش نغطيو اللي الكومبيتيسيون هذم كي تشارك فيهم راهو هو بيدو انفستيسمون معناها حتى انت الملاعبيه نتاعك كنت تبيع فيه ب 200 ألف دولار كيلعب له كومبيتيسيون افريكان ويمشي لك القدام باش تبيع باكثر فلوس ميم حتى معناها ليماج نتاعك انت تولي اغلى حتى لي بوبليسيتي والسبونسور يكونوا اغلى دونك راهو مش ما نحكيوش جوست هو مصروف زايد وربحها اقل من مصروفها لا راهو هي بيدها الانتيريور معناها فما انفستيسمون اخر كبير برشا
1: يلا بعد شوي نحكيو على بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم عنوان بالبنت العريضه ترجي يعود الى السكه الانتصار يغيب عن نجم الساحلي الجوله الثانيه على التوالي تالق شبيبه العمران اول انتصار للقنويه والبقلاوه وتقدم سقيط الدير يواصل حصد النقاط
0: انتم تسمعوا في اكسترا تايم على ديوال اف ام كيبدا الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولرف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

0: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: الأربعة وستعشرين دقيقة، مرحبا بكم في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. الترجي يعود إلى السكة، فوز على نادي الرياضي لحمام الأنف 1-0. أنيس العياري البداية معك أنت. الترجي يعود إلى السكة بعد عثرة أمام الشبيبة الرياضية بالعمران، ينتصر المقابلة الماضية أمام مستقبل مرسى، والبارح كان ضد النادي الرياضي لحمام الأنف 6 نقاط، تخلي ربما الإطار الفني بعد الضغط اللي عاش فيه في الأسابيع الماضية يخدم كوما مرتاح وزيد يحضر للجاي.
2: مفهوم انه الضغط اللي تعدى به المدرب وهذه حاجه عاديه، لانه خلينا نكونوا واضحين، معناتها ما نكونوش سلبيين، لكن يلزمنا زادا ماهيش الترجي اللي يحب يشوفها جمهور الترجي. ليدونتيتي نتاع ليسبيرونس سي فري، بيتيتر نقول اربع بروفات باين للمدرب وجماهير الترجي بتكتشف الترجي الذي تونسي، لكن الاربع بروفات وراو برشا نقاص في الترجي التونسي، وما وراوش ليدونتيتي ولا فكره ولا الترجي اللي كيما يحبوه الترجيين. فرصه اخرى للمدرب انك بتجيك تريف، انت تعرف النقايص نتاعك، تعرف الاسبيرانس شنو ينقصها، تعرف الترجي اليوم شنو الحاجات اللي يلزمك انت تصلحهم. واكثر حاجه بيتيتر ياكد عليها جمهور الترجي وانا كفني نشوفها هو الاعداد البدني. مهم جدا انك تعود تخلط الملاعبيه اللي ناقصين سور لو بلان فيزيك، ريبيرو، بلايلي، دراغر، ثم كاستيو، يعني ثم 4-5 معناتها ملاعبيه في الاسبيرانس.
1: كاستيو ديجا غياب، والبارح حسب تصريح المدرب كان طلب راحه لانه مرتاحش بالبيرو، جاي ديريكتومون متبقى البيت النار ديريكتومون تخلف اللعبه ولعب طلب، قال هو معناها راحه صغيره باش يرتاح شوي.
2: وهذا عامل بدني، هذا عامل بدني انه يلزمك ثم استراتيجية معينة باش تخلط الجروب الكل باش يوليو فرد مستوى، لكن الملاعبيه هذوما بعاد على الرسمه في الوقت الحالي، بعاد انهم يعطيوك. وبين بالكاشف حتى ب 30% ولا 40% نتاع ريبيرو والبليلي جابوا نقاط، ماتش المرسى جابوا نقاط وهما في اتعس حالتهم البدنيه، وماتش حمام الانف زاد كيف في اتعس حالتهم البدنيه دوزيليمون هذوما جابوا 6 نقاط. يعني اذا اليوم ريبيرو والبليلي يخطوا البيك سو بلان فيزيك مع كاستي وزاد كيف ناكد لك انه ليسبيرونس ما نقصوا حتى شيء. حاجه بركه بيتيتر شفتها في مباراه البارح، رغم انه الادفيرسير ما كانش دوتاي حمام الانف بالحقيقه امكانيات متوسطه في ظروف صعيبه، لكن الترجي التونسي لقى مشاكل، وخاصه نقول دراغر سؤال محير لكل المكشخين، ما نحبش نكون قاسي عليك يا محمد، لكن يزمني نعرف محمد دراغر وينه. لو جو عليه اليوم دراغر وينه متاع التراجي متاع ليكيب ناسيونال رقم واحد في المنتخب، لحقيقة عامين دراغر مازال بعيد، وخاصة الإيماج اللي وراها دراغر البارح. هل هو نقص بدني؟ هل هو مشكل يعني ذهني؟ دراغر نستناوكم بعد التريف، والتراجيين يستناوكم بعد التريف باش يشوفوا أحسن نسخة فيك. لكن يزمني نقول كلمة أخيرة ونوه بنضال العيفي. نضال العيفي بعد بن حميد خذا برشا نقد من عمله ولا شي عمل، هذا مواطن في التراجي، لكن بالعمل بالخدمة بالكونسنتراسيون الملاعب هذا قاعد يقدم في أحسن نسخة، ونتصور أنه التراجي باش يكون أفضل بعد التريف، لأنه المدرب اليوم ولا يعرف النقاط اللي تنقص التراجي باش يخدم عليه.
1: ماهر بن جمعة صديقنا يقول صحيح يا ماهر معاك، يقول يا حاتم ما ننساوش بالله اللي ريجي كان في التصريح السيف قال رانا نخدمه في خدمة توا باش نلقاو الفريق حاضر 100% في ديسمبر مش توا. دكتور أنيس العياري انتقد بعض الحاجات معناها على المستوى الفني البدني، يقول لك ريبيرو بليلي في مازالوا مش حاضرين 100%، لكن وقت اللي يدخلوا جابوا 6 نقاط مهم جدا، ترجع لأربعة ربح 9 نقاط في صدارة في صدارة البطولة. دونك لهنا الترجي الرياضي التونسي يعني ربح حسب يقول عياري ما أقنعش برش.
3: صحيح هو عياري أكثر منه نقد، هو معناها تحليل واقعي للسيتواسيون اكتويل، معناها الترجي عنده لاعبين معناها لياقتهم متفاوتة، عندهم لاعبين جاءوا مخر، عنده لاعبين ما عملوش حتى بريباراسيون، المسلسل بليلي معناها الصيفي لا ينتهي كل عام هيك، ابري فما لاعبين جدد دوسي شيخاوي، وايضا معناها لاعبين كيما مايل فرنانديز رينا ثاني مره، رينا ايضا فراج اللي مازال ما وراش حاجه كبيره في الترجي، ولا الشيء اللي يخلي المدرب يبدا بيه على خاطر بليلي مش حاضر، وكي يدخل بليلي ويدخل ريبيرو معناها تحس الترجي توليد كاربوري خير في النص ساعه الاخرانيه وتخلق اكثر فرص كل شيء. تركيبته وسط الميدان معناها كاستيو صحيح عنده فهمتي إرهاق بدني وحكيناه الجمعة اللي فاتت اللي كونه هو اللاعب الوحيد اللي نجم يلعب كسنتينيل وقلنا ما عندوش معوض هنا في البلاتون نهار سنين اللي فات ومعناها لابروف اللي حمزة رفيعة اللي كان نمرو 10 في الماتش اللي قبله ورجع هو نمرو 6 يعني pour vous dire que اليوم il est en train de se chercher حتى المدرب 5 تغييرات كل مباراة بدل الحارس مميش بعد الغلطة الأخرى لأنيام اللي عملها مع المرسى والليكتور دو تراجيكتوار
1: شوف الغلطة هي اللي حاط مميش من
3: لا برشا غلط هما براتيكمون كل ماتش فما دي ايزيتاسيون فما خرجات مش في وقتهم فما كوميونيكاسيون مش قاعدة تتعدى الصحراوي سجل سيفري مي لا كومبليمونتاريتي نتاعو مع وسي بيان شيخاوي مع الحارس مازال حتى منتصر السيد خرج في ال 94 ما لقاهاش كانت السبب هدف تعادل معناها كون لون فيو با فما منتصر السيد راهو مع العمران فريق محترم جدا ما يتعدى 8-7 مرات في التلفزه في العام مع الترجي راهو عندك 30 ماتش عندك فيهم 5 ملايين يتفرجوا عليك معناها كل غلطه بحسابها راهو فهمتي شبيبة العمران قاعد يوري في مساواة ممتازة جدا لكن مشيت في مستوى آخر توا باش تلعب شامبيونز ليج وباش تلعب باش نفس باش تلعب لأنه فما ثلاثة حراس مع بشير ومع مميش وهنا زاد فما ننديس حتى كي تنحى مميش معناها شد هو فهمتني الصيت عرفش بشير اسكو يلي بري وبا فهمتني لكن يقعد في الأخر انجارديان شوفروني درجي كما كان يحكي معناها العياري عنده مشاكل على مستوى الأظهرة حتى كان العيب في قاعد يقدم صحيح بارابور على عمنا وليتحسن وكذا لكن مازال ما وصلش للمستوى متاعه في الستاتونيزيان الراجل كان برمي لي ميورز اسيستمان كان على المستوى الدفاعي ممتاز جدا تحس يلعب افيك لفرا ما معناها عياري تحسه مازال مش واخو ثقة
2: وريهم برشا راه دوك انا معاك في العيفي راه وخاطر الاسبيرونس بريسيون كبيرة برشا كي جيو ما جيوش مقتنعين بيها 100%
1: التو ما تعودش على البريسيون عنده عام الثاني
2: ليه يزمو يتحرر الملاعب يزمو ياخو ثقة راه صعيب برشا الملاعب يمشي ياخو ثقة في الاسبيرونس تحب ولا تكره الاسبيرونس في الشامبيونز ليغ والبره طالعه الملاعبي اللي تعدى بهكا شويه لكن العيفي تو قاعد يتقوى وقاعد يعمل في شخصيه جديده
4: كل ماتش خير
2: كل ماتش خير افضل الحقيقه وهذه حقيقه
3: الدفاع كما كنا نحكيه كان انت كل ماتش تبدل زوز ولا ثلاثه على اربعه اوتوماتيك ماك في شلقه اوتوماتيزم هو تبدل معاهم الحارس اي بي ما تنساش وسط ميدان كل ماتش كومبوزيسيون جديده راه
1: نعم
3: ابار كوناتي اللي براتيكمون المستوى نتاعو ثابت اللي سجل هدف ممتاز داير البارح والغياب بداية تسل لكن مره يلعب حاج محمود ورفيعه مره حاج محمود ورفيعه زوز يبداو على البنك ويبدا كاستيو ويبدا معز من بعد فهمتي التبديلات فراج وما
1: يفرنوبي شنو يوحي هذا قاعد يجرب
3: قاعد يلوج لكن ريت سؤال اللي حكيناه بكري مثلا على جرجيس وعلى السي اس اس هل ليست هناك حلول كافيه زي ما نجموش نخمو فيه اصلا في الترجي يعني كان في الفرق الاخرى فما شوا لولاني وفما شوا ينجم يعاون في الترجي في كل بوست فما زوز ثلاثه لاعبين قادرين باش يعطيو الاضافه توت سويت ابري السيستيم اللي تلعب به واللي هو هجومي برشا واللي البارح راهو حتى حمام لنفكي على ديسيدي باش تمشي فير لافون وشدت شويه الكره خلقت شويه خطر معناها
2: ميدوك ما تراش انه تريف هذيا بالحلول اللي باش تجي انه ريبيرو والبلايلي كي يحضروا في زيكو
1: هذا نسلوه الجمال الخشير
2: هاي
1: او بحداك الكوتش
2: بونجو يعرف انا بيتيتر خاطر علاش هو قاعد يمارس كمدرب جمال ما تراش انه دو سومين هل هما كافين المدرب
3: تروا سومين
2: هل هما كافين ريجي كامب حاليا بوم باش نخدم ماني مهدر في بلاصه حاتم هل هما كافين الحقيقه معناتها اليوم كافين ثلاثه جماعات باش نراو تراجي بوجه جديد ونراو تراجي بانيماسيون وسيركوي بريفيرونسيال كافين المدرب باش يغير من وجه تراجي بارابور لاربع بروفات
1: لا سؤال طويل برشا هذا
2: لا هو ما عنديش التجربه
4: انيس هو الاكيد انه باش يعاونوا تروا سمان هذوما معناتها
3: تروا
4: سمان سوال الاسبيرونس ولا لاي فريق طويك معناتها مش يرتاح معناتها باش يعاون برشا باش تحاول تصلح الفريق باش تحاول تحط معناتها شيما نتاعك انت باش تحاول معناتها النقائص نتاعك ولا الحاجات اللي مش قاعدين ماشيين معناتها تحاول تصلحهم تحاول تخدم عليهم النقائص نتاعك هذا مهم جدا معناتها المدرب ساعات يطمعوش حتى في 4-7 يطمع حتى في 10 ايام في كذا باش يحاول يخدم شويه ويلقى ما يصلح فهمت خاصه في ضغط المباريات والستريس والبريسيون اللي يعيش فيها كل اسبوع بالنسبه للترجي بالنسبه لي انا معناتها اليوم قبل كل شيء معناتها لازمنا نعطيه حق حمام لنف اللي فريق عرف كيفاش يقف اعتمد على الهجمة المرتدة واللي هو أكبر إشكال اليوم نشوفه أنا في الترجي. كل كرة في الظهر تقلق الترجي الرياضي التونسي. أي كرة تتلعب في ظهر المدافعين في محور الدفاع عندها إشكال كبير. لأنا علاش خطر نشوف أنه الكرة قاعدة توصل حية، معناتها الكرة ماهيش قاعدة تتفك الفوق. معناتها هذا أكبر مشكل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. معناتها إذا أنت المهاجمين، معناتها احنا مش نحكيه على تنشيط دفاع، مش تكلموا على المهاجم هو أول مدافع. معناتها إذا الكرة من فوق تجي حية وما مش قاعدين معناتها يفتكوا في الكرة ويحاولوا يضغطوا ويخليوا الفريق المنافس يخلصها فوالا يخرج الكرة معناتها سهلة، معناتها أكيد ركلة هنا باش تتقلق، مش تجيك الكرة حية، مش يولي الحمل الكل على المدافعين. وخاصة أنه نشوفوا في الترجي التونسي مازال ما لقاش التوازن الدفاعي متاعه. بالنسبة لنقطة وسط الميدان اللي هي بالنسبة لي أنا هي الموتور متاع الإيكيب، معناتها ديما نحكيو على صوت ميدان سواء في افتكاك الكره والا في البناء. معناتها متحسش الترجي الرياضي التونسي بلغه الكره ثقيل في فكان الكره. معناتها يمكن سو لو بلان تكنيك وانيماسيون واحد وكذا عندهم المؤهلات اللي تخليهم باش يبنيوا اللعب ويمسكوا الكره، لكن دفاعيا مشكله كبيره. وكما كان قال يقول الدوك توا بالنسبه معناتها الغياب كاستيلو، ما فما حتى حد شوف فيه معناتها ينجم يعوض غياب اللاعب هذا.
2: ما تراش مربوط بالفكر نتاع المدرب، لانه افتكاك الكوره هو عادي جدا. كيفاه جمال؟ يعني ثم فكر مدرب
1: عادي وليتوار عندنا ثمانية في ستة مقابلات
2: تخسر الكوره اوتوماتيكمون يزمك تفتك هو الضغط
4: الرياكسيون
2: الرياكسيون اوتوماتيكمون
4: معناتها صحيح لا ريكوبيراسيون ايميديات دو لا بال معناتها وقت اللي تخسرها. معناتها فهمتوا لان ستري امبورطون هذاك مربوط بالفكر نتاع المدرب. معناتها نقولوا احنا وين تخسر الكوره وين يزمك تفكها والا تعطل باش الكوره ما تجيكش.
2: ربي ما يقولوش اللي انا متحامل على
4: لا
2: رواني ديما الاسبوع اللي فات شويه ضغط.
4: اما كيما قلنا معناتها لهنا الترجي اليوم كما فماش اكسبلوا انديفيديوال كل مقابله ما نحسوش الترجي ما تفهم ايدونتيتي ولا هكا اللي يمسك ويدوميني. معناتها يمكن تيتو طافي نورمال وقت كل فريق يرجع لك التالي مش يعطيك الكره، مش تولي انت لهنا تظهر لي تدوميني، لكن دوميناسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف هذا هو معناتها اللي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي.
1: هاي المقابله الثانيه في الجوله قلنا في العنوان سهيب الانتصار يغيب عن النجم الساحلي للجوله الثانيه على التوالي، ومستقبل المرسى يحقق اول انتصار على حساب النجم الرياضي الساحلي. مباراه مهمه بتبقى لزوز فرق، عماد بن يونس تحت ضغط لانه الحقيقه سمعنا عماد شنو قال حتى في التصريحات بتاعه، نسمع عماد بن يونس شنو قال بعد فوز على النجم الرياضي الساحلي.
5: الرياكسيون ما نمنش برشا بالرياكسيون، نمن بالخدمه. معناتها الثلاثه مقابلات الاولين في بنزرت كنا ضربه جزاء كنا ما نخسروش، مع ثقيل الدائر سجلنا هدف وضربه جزاء ما تحسبتش، مع برشا فرص ما دام الفرص موجوده راهو باش تمركي. مقابل الترجي كيف كيف عملنا مقابلة محترمة، اليوم جات النتيجة وجاء الأداء هذا اللي لوجوا عليه. إن شاء الله ربي معاه، معناتها يخدم مع لاعبي عنده إمكانيات ويزيد خدام. الكرة راهي فيها السر، تخدم تلقى حتى الريسي تجي من عند الخالق، تلقى عبد مجتهد هو قاعد يجتهد كيف وكيف اللاعبين الكل. إن شاء الله يتصرحوا عنا لاعبين محترمين إن شاء الله يقدم.
1: عماد بن يونس مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى في المقابل كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي يتحدث بعد الهزيمه امام القنوي.
6: Moi, je comprends ce que j'ai envie de comprendre. Je comprends qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de bâtir quelque chose. Maintenant, on perd un match, c'est sûr que tout le monde est contrarié, tout le monde peut être en colère. Maintenant, on est sur un projet, et moi, je reste fixé là-dessus, même si les matchs s'enchaînent et qu'il faut les gagner, bien évidemment. Mais après, moi, je vais continuer à travailler comme je sais le faire, comme je le fais avec mon staff, avec mes joueurs. Encore beaucoup de travail à accomplir, on le sait depuis le début, d'accord ? Donc après, chacun a l'opinion qu'il veut sur le match, chacun porte le jugement qu'il veut sur le match, chacun critique qui veut. À la limite, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de trouver des solutions pour que mon équipe soit meilleure et qu'elle gagne des matchs.
1: دونك كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي يتحدث بعد المباراه. عماد بن يونس السويب يقول ما دام قاعدين نخلقوا في فرص، يقول لك انا كونتر السي ا بي اهدرت ركله جزاء تقدم سقيطه الدائر خلقت برشا فرص، معناها قاعد نخلق لكن ما سجلش. البارح سجل والبارح سجل وانتصر.
7: صحيح كنا نحكي وانا والدوك على يعني الناس كل تعيش في ضغط، يعني الترجي تعيش في ضغط، النجم عايش في ضغط، مستقبل المرسى عايش في ضغط، الكل معناها تعيش في ضغط. في اربع جورنيات مازلنا ما دخلناش في الصحيح، معناها ما نعرفش الضغط هذايا علاش معلاش موجود بالفاسون هذايا علاش موجود هكا باش يخلي الناس ومو ما تنجمش تعطي ما عندها معناها
1: ما حتى حد يحب الخساره
7: ليه شوف اي خيتو بالله ما نعرفش خمال الطبيب اللي عنده عمليه قلب مفتوح ولا
1: شنو كيف مش كيف
7: اخي هذاك الضغط هذا مش ضغط
3: لا تعرف الضغط على المرسى بار اكزامبل اللي ديفيرون على الضغط نتاع الترجي على خاطر المرسى ضخموها في الميركاتو قالوا لي هي اي واحد تسالوا مرسى عملت ميركاتو
1: اكسترودينير
3: عملت ميركاتو محترم بلاعبين محترمين يلعبوا كلهم في الشطر الثاني بتاع البطوله صحيح ولا غلط
4: دونك الاوبجيكتيف لازم يكون محترم
3: فوالا دونك الاوبجيكتيف شي يكون محترم دونك مانيش فاهم شنو هو هذا الضغط الكبير اللي مسلط على مستقبل مرسى اللي هي جمعيه محترمه تلعب كره باهية ما ماهيش اوبليجي باش تكمل في خمسه الاولانيه صحيح عياري ولا تحس اللي فما سير بلوم
1: خلي صويب يكمل فكرته
7: الاوبجيكتيف لازم يعطي من الاول مؤشرات معناها انت عندك اوبجيكتيف لازم تكون فما مؤشرات حتى لو كان ما تمشيش معاك الريزلتا ومو فما مؤشرات تخليك انت تطمن انه الفريق هذايا ينجم يخلط الاوبجيكتيف هذاك ولا وهذايا معناها يختلف بين نادي ونادي ويختلف بين انت شنو شريت والكاليتي اللي شريتها كل شيء بالنسبه لمقابله النجم الساحلي ومستقبل مرسى الحقيقه انتصار ميريتي للمرسى كما قلنا ونعاودوا مره اخرى الافكتيف معناها محترم في المرسى سيرتو تريو اللي حكينا عليه الجورني اللي فات مالجري معناها ديفيد الترجي دي التونسي حكينا ان قلنا تريو في الخط الهجوم
1: مستقبل المرسى
7: معناها يقلق اي دفاع الحقيقه بلي ترانزيسيون بلاتاك رابيد حتى باش تخدم انيماسيون تنجم تخدم عليهم معناها فما لي كاليتي وذاك اللي صنع الفارق في المقابله هذيا المستقبل المرسى عرف الديفيكولتي الموجوده في التيران ذاك اللي خليه في الشواء التكتيك نتاعو انه يحاول يسوتي للنولانيه بلي باس لونغ يتعدى الخط الوسط ومن بعد يمشي في الاكسيليراسيون على الحمروني وعلى قلب الهجوم
1: نورماني
7: تشوف لقطه الهدف يعني كيفاش الحمروني دخل فير لاكس والاكسيون معناها كالعاده تريو الهجوم هو اللي خلق الهدف هذايا مرك ضد ترجي رياضي التونسي في رادس نفس المانير نفس الملاعبيه تعاودت مره اخرى ضد النجم الرياضي الساحلي بنفس الملاعبيه وبنفس المانير فما خدمه قاعده تخدم بتيتر المرسى يزم تطمع اكثر القدام وتاخذ اكثر ريسك القدام مش تنجم خاطر ليزاتو نتاعها يكونوا اكثر مفيدين بناء العكس النجم الرياضي الساحلي الحقيقه فريق في طور البناء صحيح فيه ملاعبيه صغار صحيح لكن ما تنجمش تقنعني وتقنع الجمهور انه النجم هذا الساحلي مش تتعامل معه على اساس
1: هل فقد الهويه هويه
7: مش هويه مش هويه لا مش هويه هي فما عقليه حاتم تتبنى باللي ديسكور اللي قاعد صاير اوكي الناس كل تعرف اللي فما دي جون جدد طالعين في الليكيب ونعرف ريكروتمون تاع براكوني جاي على اساس الليفكتيف معناها جون دونك هو يعرف يتعامل مع لي جون ما تحب ولا تكره اللي توال رام ليكيب سينيور رام هو سنتر دو فورماسيون معناها كي باش تمشي تلعب ماتش وباش تنيغوسي على الفيكتوار ماكش تنيغوسي على اساس انت في الماتش هذاك قاعد تفرمي في ملاعبي دونك لي ديسكور نتاع ليكيب سينيور حاجه ونتاع لونفيرونمون حاجه اخرى دونك انت هنا في الديسكور نتاعك لازم تكون فما عقليه نتاع انك تلعب في فريق يلعب على البطولات من بعد النتيجه والاوبجيكتيف حاجه اخرى
1: انا كان سالتك على الهويه انا يعني معناها هويه ليتوال اليوم ما تنجمش اليوم النجم الرياضي الساحلي تقول لي لا قاعد نفورمي اوكي معاك قاعد نصلح اوكي معاك ولكن كي نحكيو عن ليتوال يعني بوديوم ولا تتويج راه البوديوم واحد اثنين ثلاثه التتويج
7: بوديوم ولا النتيجه تحكي على اوبجيكتيف احنا نحكيو على ايماج نحكيو على عقليه نحكيو انت في التيران شنو تنجم تعطي عمرك 16 سنه وعمرك 40 سنه انت في التيران عقليتك اللي هابط بها كيفاش هابط اللي يشوفوا فيه توا أبار ماتش المرسى مريناش الماتش روبير تاع ليتوال اللي تنجم تقول نحكيو على المؤشرات تنجم تقول ليكيب هذه تنجم تتطور القدام رينا عقلية الحقيقة باسيف برشا في الـ في الـ في ليكيب نرجع الكلام صادق اثنين اللي فات قال نجم باتي كيف انت عندك عقلية باسيف ماش نجم تبني في الكره ما تنجم تبني معناها كوتي اغريسيف كوتي باش تمشي اكسيليراسيون باش تمشي فير لافون معناها تحس الملاعبيه باسيف برشا معناها لاتيرال برشا يخدموا باسيف يخسروا الديويل عادي يتسجل الهدف عادي انك تضيع كره عادي انا تو نتفرج في 120 دقيقه النجم هذا السياحلي ما فما حتى اوكازيون تبنيت من معناها من خط الدفاع الهجوم باش تخلط الاتاك معناها كلها اكسبلوا انديفيديوال الحقيقه.
1: واضح اي التالق ايضا للشبيبه الرياضيه بالعمران كوتش جمال خشيرم. نسمعوا امين البيجي مدرب الشبيبه الرياضيه بالعمران ماذا تحدث بعد المباراه.
8: بالنسبة للأوبجكتيف يبقى الأوبجكتيف هو نفسه هو ضمان البقاء أكيد ما هوش سهل خاصة أن اليوم الفرق الكل قاعدة تحضر فما الناس كل معناها موجودة وكل نقطة بحسابها من هنا لنهاية الموسم ما تعرفش نجم تتيح في بريود متاع بيس ولا حاجة لكن احنا اليوم قاعدين أن نحاول أنه في كل مقابلة ونرش لتروفوا والحمد لله الأولاد قاعدين يأديوا بالمستوى المطلوب وبالكيفية المطلوب.
1: بعد اربع مقابلات الشبيبه الرياضيه بالعمران سبع نقاط سبع هزيمه زوز انتصارات وتعادل. الاسبوع الماضي جمال الخشيرم قلنا انه غير معطيات البطوله غير برشا فكره على البطوله حاجه جديده في الشامبيون نحكي على الجي اس او نحكي على التقدم الرياضي في ساقيه الدير ايضا مع بعضهم اللي تقدم ساقيه الدير قاعد يواصل حصد نقاط اون ديبلاسمون تعادل مع بيجا في بوجه مع الكميتي ماهوش سهل العمران تربح المتلوي فريق كمان بده يخدم بالباهي مع امين قال اليوم شبيبة العمران والتقدم الذي بساقية الدير فوالا قلنا ظاهرة جديدة في البطولة التونسية.
4: بون هو الحاجة الباهية اللي تتحسب للفرق هذه معناتها انه قاعدين يفكوا في لي بوان معناتها مهم جدا معناتها نتائجهم معناتها في الاربع مقابلات محترمة ومحترمة جدا معناتها شبيبة العمران بعد الهزيمة الأولى معناتها شوفوا الرياكسيون اللي عملها معناتها تروان ماتش سكسيسيف نفس الشيء بالنسبة لتقدم ساقية الدير اللي في اربع جولات معناتها بدون خسارة هذا يحتسب للزوز فرق هذوما معناتها زوز فرق كما قلنا اللي قاعدين يفكوا في ليبوا على خاطر في الشامبيونات سورتو معناتها اذا تحب سواء تمنع ولا سواء تهز اللقب راهو لي تري امبورطون اللي يحب يهز معناتها ولا يحب يضمن البقاء نتاعو ينجم هذا كله يصير من مرحله الذهاب خاطر راه مقابله الاياب مرحله الاياب مش تكون معناتها صعيبه برشا سواء اللي يلعب على التيتر اكيد مش يسلم في لي بوين نتاعه واللي مش يلعب على التفادي النزول اكيد مش يسلم في لي بوين نتاعه معناتها المقابله والنقطه مش تكون بدمها معناتها اذا فما حاجه تحتسب لهم هما المرحله خاصه في لي كونكورون ديريكت معناتها كي تشوف معناتها اليوم تقدم ساقي الدير معناتها قاعد يفك في لي بوين مع لي كونكورون تاعو اللي مش يكونوا معناتها على الاقرب ما بين قوسين على التفادي النزول ولا معناتها هذا مهم جدا شبيبة العمران كما قلنا بعد الهزيمه الاولى قامت برد فعل في ثلاثة مقابلات وقاعدين يكسبوا في النقاط وهذا هو المهم بالنسبة لهم.
1: هو دي جاي كونفيرمي كلامك مدرب التقدم الرياضي بساقيت الدير يسري بن كحلة نسمعوا شنو قال في تصريحه بعد التعادل مع الأولمبي البيجي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله معناتها احنا ما احناش متفاجئين معناتها بالنقاط نتاعنا بالعكس خدمنا وجهزنا الفريق حتى معناتها انا كإطار فني معودين مع النادي معناتها خدمت معاهم السنه اللي فاتت معناتها حافظنا على اغلب اللاعبين معناتها قرابة 16 17 لاعب معناتها حافظنا عليهم في الناسيونال عندهم ميريت نتاع الصعود ونتاع العمل الكبير اللي قاموا به عملناه وحتى قلنا هما اولى يكونوا موجودين في الفتره الاولى من غيرهم طعمنا الفريق بلاعبين كيف نحسوا انهم معناتها عندهم رغبه وانهم يعملوا حاجه خاصه ولا حاجه للفريق والحمد لله حاليا معناتها اربع نقاط اربع جولات معترضين على المستوى الفني نوعا ما لانه ديما طامحين ما احسن كيف راضين على 8 نقاط من 12 ممكنه وتحصيله تعتبر ايجابيه بالنسبه للفريق كيف تقدم ساقي الدير راضين كيف في اربع جولات معناتها قبلنا هدف واحد وان شاء الله معناتها نحسنوا الامور على مستوى الدفاع توام علينا معناتها نجهزوا كوم الفول الفتره الجايه عارفين اربع مباريات من 30 معناتها عدد صغير معناتها باقي 26 جوله ان شاء الله نحافظوا على المراتب المتقدمه ونكملوا معناتها نحاولوا نكونوا معناتها في اغلب الجولات معناتها باريحيه معناتها ما احناش مغصورين ولا مخلوقين بالتفادي الهبوط.
1: يسري بن كحله يتحدث يقول ماذا بينا نكونوا في اريحيه نلقاوش في الغسره نتاع اخر المقابلات او الانتصار للبقلاوه خارج القواعد فرهد شويه ديجا عياري نرسب تفرهد عمل بون كيف رجعت يقول لك الجمعيه بانتصار من الامل الرياضي بيحة ممسوسه 3-1 مدرب ملعب التونسي نسمعوا شنو قال بعد المباراه. كوستا تيزيان فورا ذول كوتش
10: ليكيب سي با لو موفيز ايكيب دو شامبيونات لا سيمين باسي اي سي با لا ميلور ايكيب او موند سيت سيمين جو ريست توجور ايكيليبري بار رابور جو ني ريغارد سولمان لا ريزولتا جو ريغارد لو شوز كون فير اي لو شوز كون فير جوسكو مومون فير بوكو دو شوز بيان نا بوكو دو شوز ا ميليوري مي لو جوور لو ميريت سيت تري فور بوي اوجوردي لو كوتش سون بون باسكو ايلز اون بيان شانجي سي با ا غروپ سي با 11 جوور C'est vrai. C'est pas 11 joueurs, sinon c'est plus facile aussi pour le budget si on reste avec 11 joueurs, non. Le groupe c'est 20, 22, 23. Je n'aime pas d'être plus de joueurs au effectif. Ils ont bien entré. On a besoin toujours que le joueur qui rentre sur le terrain qu'être bien.
1: أي هذا مدرب ملعب التونسي توزي ماريك وثلاثة مقابل واحد بعد فترة شك ولا بعد أربع مقابلات ثلاثة مقابلات بلوتو فترة شك على بكري حتى هي بداية ملعب التونسي هكا ولا لا

0: جديد. الجمهور يحب النتائج, يحب جمعية الفوق, وهذا حقه أوكي. لكن في كرة القدم ديما تلقى بعض العوائق اللي ما تخليش كل شيء 100%. مدرب جديد, 10 ملاعبية, ثم بعض الإصابات. ألور سافياندرا, نقول الربح لخريني, علش فرحت أكثر من لازم الحقيقة. أنا نفرح برشا ولا نتغجج برشا, لكن الربح جاء في ظرف صعيب باش يعطي ثقة للمدرب, يخليه يخدم في أكثر دي كونسيون خير, الملاعبية يتحرروا من الضغط هذاك اللي مسلط عليهم. وهذا عادي جدا أنك تلعب في جمعية كبيرة اسمها ستاتونيزيان, راك مطالب في كل ماتش 3 نقاط. وهذه فكرة جديدة عند 3 سنين 4 سنين ديجا تحطت عند اي ملاعب يجي للاستاد, راك الداخل والبرة تلعب على 3 نقاط. البروفوني ما لقاش مشاكل كبيره بجي يجيب 3 نقاط من حمام سوسو, سيرتو ديزيميتون دوميناسيون توتال. سافياندرا مادام الفكره موجوده, مادام المدرب قاعد يخدم, مادام الناس تحب تخلط سافياندرا. لكن كيما انت حكيت على براكوني ديوم اوكي, الجمهور يدز معاك ويحاول يخليك تمشي بالإطوال بر الامان ويحاول يعاونك, لكن زاد ثم ريزولتا الإطوال, ما تنجمش تعيش ما غير ريزولتا. انا مع توزي اكيد في الفكره دي تتحط الانيماسيون, ونأكد لك حاجه, كان عندكم ارقام دي ستات اكثر جمعيه قاعده تخلط مع الترجي الذي التونسي وتعمل ديزوكازيون هي ستات تونيزيان. هذا راهو بالارقام الفكره موجوده, لكن لابليكاسيون بعدين الريوسيت سافياندرا لي ماتش تاو سكسيسيف جاي تريف باش يخدم عليها اكثر توزي. لكن اهم شيء راهو مش ماتش باش يطلعك الفوق وماتش باش يهبطك, لازمك تكون اكيليبري. في الربح ما تفرحش برشا, وفي الخساره ما تغشش برشا. لي زيليمون اللي باش يصنعوا الفارق موجودين, زوج شويه وقت نتاع فيح يعني لي زانغريديون يتحطوا وستاتيوزيان بحول الله. مانيش خايف عليها سنة انا حاط
1: نسبه امتلاك الكره الماتش المقام, تحب الاحصائيات موجوده انت يطلب وتمنى البرنامج تاع البي سي كلام ذكرته 54% نسبه امتلاك الكره, 9 تسديدات منهم 6 كادري, وعدد الهجومات في التير نتاع حمام سوسة 72 هجوم. هي الحقيقة ماتش 3-1 أوكي, لكن ما نقولش إكليبري دكتور, ولكن الإحصائيات اللي نشوفوها
2: قراب لبعضهم.
1: دونك نلقاو 70 أتاك في التيار نتاع ستاد بالنسبة لحمام سوسة, نلقاو 4 تسديدات وتوتال, 2 كادري بالنسبة للحمام حمام سوسة, 46%. تو تحس أوكي, لكن الكرة تحسها ماهيش ماشية مع الأمل دكتور. صحيح, بقاعدة تخلق قاعدة تلعب, ولكن فما حاجة ناقصة.
3: صحيح, ما الأمل الكرة مش ماشية, ذلك لي فما نقائص موجودة في الإفكتيف وخروج اللاعبين قبل ما تبدأ السيزون لم يقع تغييرهم. لكن أمانة في أني جو سوي بلوتو اللي الملعب التونسي هو كان يستحق أكثر, معناها الثلاثة نقاط, لأنه خلق أكثر, لأنه مشى أكثر فير لافا. أمل حمام سوسة حب يستحفظ على النتيجة وحاجة باهية لمحبي البقلاوة اللي ندا يرجع للتسجيل معناها بعد 8 شهور.
1: يوسف مارو رجع دكتور, حق نسيت معطش قولك مارو باهي دعم الستار
3: بيانسير ديما باهي, كانوا مازال معناها مواكبك اللياقة البدنية متاعو تبارك الله ولسانس دو بوت يمشي بير لافون. تنحكي يعني تو سهيب نجم يكون كان دعم معناها للملعب التونسي, والليجين دو في متاعه ممتازة معناها ولد منضبط برشا. لكن الملعب التونسي ككل معناها الحقيقة معناها دو جور ان جور دو ماتش ان ماتش, فما معناها ان بلاي ميكر, فما ليدر اللي هو السعفي اللي هو قادر فريمون باش يعطي التيمبو في وسط ميدان الملعب التونسي. الحاجه مثلا بكري جست للتمثيل لا للمقارنه اللي يفتقدها النجم الساحلي اللي ما عندوش ليدر سور لو تيرام اساسوا اللي جمعيه
1: ما عندوش ليدر,
3: معناها ما عندوش نجم
1: ساحلي. وجدي كشريده ما نجمش يكون
3: وجدي كشريده بعيد كل البعد حاليا على وجدي كشريده اللي عرفناه 3 أو 4 سنوات التالي قبل ما يخرج نجم ساحلي.
1: اللي عندك اسبوزيتو
2: ولك على ليدر تكنيك,
3: ليدر تكنيك وايضا مورال. ليدر
1: شو هذا اسبوزيتو اللي باش يلعب راهو مارتينيز
3: بيو اللي لا مش لا تيرام تيرام
1: لو تاع مش لاعب
3: لعبه
1: 8 غرباع تفرج على الليله
3: باش نكونوا مواظبين
1: باش تفرج الليله
3: والله خير عاد شنو نعملوا
1: دكتور
3: باش نمشي نشري غراب صغير
1: ملا روما دكتور
3: ملا ساسولو يوفي
1: بالحق ساسولو يوفي
3: مش
1: حكينا بك احنا احسن بطوله في العالم
3: شنو بطوله في العالم
1: بارك الله فيها
3: الكالشو اكثر
1: ايطالي
3: واكثر فرص واكثر ريفيرسمون
1: هذا هو
3: ما تحكي لي حتى موضوع
1: جمال خشير منورنا خويا يعطيك الصحه وكل كرسي تحب تجي خويا مرحبا بيك بلاتو محلول ادخل لي جنب حضرنا في كل وقت نورتنا كوتش
0: نور بيكم
1: والدفاع انت تاعنا
4: منورة بيكم خويا ومشكورين على الدعوة.
1: إن شاء الله بيوفقك دكتور صادق قحبيش. شكرا لك سهيب. شكرا لك سعياري. مرسي لبناتكم الصحة نادية إيمان. مرسي هاني وكل قسم الرياضة على ديوان FM ديجيتال ويفز مع صديقنا أنيس الغول. وأنت لقى المشوار مع سماح وكل

0: فريق نسر الديوان. أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
1: إكسترا تايم
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي. أنت وإنترنتك أون موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. أصدرت شركة الجي تعليق رسمي على فيديو تم نشرها على شان يوتيوب The Gamers Nexus واللي تهمت فيها الشركة بأنه سي تيليفيزور كونكتي يقوموا بعملية إحصاء لكل الأجهزة المتصلة بالريزو واي فاي حتى ولو كانوا مش تابعين المستخدم بيدو ويقوموا بجمع المعلومات والدوني بيرسونيل وحتى الجهاز يكون أونفي. الجي كذبت كل مزاعم قناة Gamers Nexus وقالت أنه أجهزة التلفزيون لا تعالج البيانات الصوتية إلا في حالتين محددتين وهما لما المستعمل يقوم بضغط مطول على زر الصوت في تيليكوموند أو عند رص كلمة هاي وقت اللي تكون لا ريكونيسونس فوكال اكتيفي. تقول الجي ايضا ان المعالجات الصوتيه تتم لوكال فقط وحتى لو ما تمش التعرف على الكلمه المطلوبه فانه التلفزه ما تبعث حتى بيانات صوتيه للسيرفر ويقع بعد حذفها فورا. الشركه تؤكد ان جهاز التلفاز الكونيكتي ما يلمش في لي دوني بيرسونيل ولا المحادثات المحيطه به وما يسجلهاش بالكل وانه فما فرق ما بين اباري يبعث لو كونتوني اوديو للكلاود باستمرار وجهاز الجي يكتفي بالكشف المحلي عن كلمه التنبيه. في البيان اضافت الشركه انه شاشه الجي صحيح انها تبحث على الأجهزة القريبة والمتصلة بالشبكة نفسها وتحاول اتصال بها وهي ميزة معيارية شائعة في كل السمارت تي في كونكتي وهذه اليوم تعتبر حاجة عادية في عصر الاتصال والسمارت هاوس. مشكلة تبين من جديد أنه فما هشاشة وعدم ثقة متواصلة بين المستخدمين ومنصات الأجهزة الذكية وأن الإنسان يبقى حذر جدا أمام تطور التكنولوجيا وزيادة دهمها في بلع معلوماتنا وخصوصيتنا الشخصية. تهديد الذكاء الاصطناعي للإنسان أصبح في المدة الأخيرة ترند الناس الكل تحكي عليه وفي آخر تصريحات شركة أنثروبيك أنها قامت بتعطيل دي تونتاتيف دوتيليزاسيون لذكاء كلود لمستعملين حول صناعة ديزام بيولوجيك. إذا بعد تصريحات جاكوب كوكسون اللي حكينا عليها في الأسبوع الفارط جي اليوم الشركة نفسها تعلن أن مستخدمين لذكاء كلود حاولوا يقوموا باستعمالات غير قانونية وغير مسموح بها لمحاولة صناعة أسلحة بيولوجية. من الحالات الغريبة باحث طلب من انتيليجنس ارتيفيسيال كلود أنه يعاونوا باش يكتب له مطلب بحوث على السوبفنسيون سيانتيفيك لمشروع يخص فيروس شيكونغونيا اللي جعله أخطر أن لو موديفيون جينيتيكمون وزرعه بكثافة في عدة أنواع من الحيوانات. شركة أنثروبيك ما كشفتش عن هوية الباحثين ولا حتى ليزانستيتيوسيون اللي قاموا بطلب غريب ومريب ولا حتى دول اللي ينتميوا لها، لكن عملت أنبان على كل الحسابات اللي عندها علاقة بسيت أكتيفيتي وعرفت كيفية استعمال لي ريزو من طرف هؤلاء المستخدمين بور كونتورني لو بلوكاج جيوغرافيك ووصلت كل كونكلوزيون لمخابر انتيليجونس ارتيفيسيال أخرين وحتى للغوفرنمون فيدرال امريكا. انثروبيك عرفت انه باش تصير حاجات كيما هذه وقبل باشهر جندت مختص في الاسلحه الكيميائيه باش ينضم لفريق سياستها الامنيه المكلف باختبار حدود سي موديل في مواجهه مثل هذه الطلبات الحساسه جدا. انثروبيك نشرت زادة وحكيت على استعمالات اخرى من طرف الصينيين وايران لمراقبه المجتمعات المعارضه ووسائل الاعلام الحكوميه الروسيه في الدعايه عبر الانترنت المتنكره في شكل دي روبورتاج انديبوندون. عديد الاصوات بدات ترتفع اكثر فاكثر لتقليص تطوير الانتيليجنس ارتيفيسيل ومنهم سيناتور ديموكرات امريكان بيرني ساندرز واللي باش يقدم نص يريد فيه منع على سوبر انتيليجنس والايقاف التام للديفلوبمون دو لانتيليجنس ارتيفيسيل. الأسبوع الفارط كنا حكينا على إطلاق أول فرشاة أسنان من شركة دايزن اللي تحتوي على كاميرا وبإمكان المستعمل أن يراقب عملية غسيل الأسنان مباشرة على هاتفه الذكي في أي أبليكاسيون ديدي خاصة بالجهاز. اليوم الجديد في الموضوع أن دايزن قررت سحب كل منتوجها الجديد ونحكي بيانسور على بروسادون في الأسواق بعد ما صاروا بلوزيور سينيالمون يخصوا البرودوي أوريجينال للشركة. دايزن كاميرا جات ما عادش بالإمكان طلبها على موقع الماركة والعديد من الموزعين جاتهم كونسيني من عند دايزن أنهم يسحبوا فرشاة الأسنان المطورة من أروقتهم وأنهم يرجعوا فلوس الحرفاء اللي اقتنوا الجهاز. ودايزن جاو بالتخبير عن ديكلاراسيون أوفيسيال قالت فيها أن منتوجها دايزن كاميرا جيت عرف ترحيب كبير من طرف الحرفاء وطلب عالمي مهم. أون باراليل تم التعرف على عدد محدود من المنتوج اللي كان تابع لي برومي لو دو برودكسيون يحتوي على أن ديفو دو كومبوزون في البطاريات اللي يعملوا بروبليم دو سورشوف وسيتم دفع كل المصاريف للحرفاء واسترجاع الجهاز حتى تصلح دايزن الفاي وترجع منتوجها للأسواق واللي يحدد سعره ب 479 يورو. وأكدت على موقعها dyson.fr أن كاميرا جات الآن en rupture de stock وأنها باش تكون بيانتو دو غوتور. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves.
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
6: ديوان فام
3: صوتكم
6: في تونس الكبرى
3: على 93.5
6: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز والخامسة ديوان فام عسلامة. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يقول في تصريح لديوان فام إن الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها اليوم في جهات مختلفة من البلاد هي رسائل موجهة لسلطة الإشراف التي قال إن لم تلتقطها فستتم الدعوة لعقد هيئات إدارية ستتولى تحديد الأشكال النضالية المتاحة والممكنة في ظل الوضع الحالي وفق تعبيره.
8: أصدرنا بيانات عبرنا من خلال هذه البيانات عن موقفنا من العودة المدرسية وصنفناها واعتبرناها عودة مدرسية بائسة قرارات ارتجالية. عبرنا عن موقفنا من المجلس الأعلى للتربية وهذه وقفات احتجاجية جميعها رسائل إن لم تلتقطها سلطة الإشراف فإننا سندعو كأسلاك تربية إلى عقد هيئات إدارية والهيئة الإدارية سيدة نفسها بأن تتخذ الأشكال النضالية المتاحة والممكنة في ظل هذا الواقع.
7: جهويا الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة معتمديات بولاية القصرين يومي الجمعة والسبت الماضيين والمصحوبة بحجر البرد تسببت في أضرار فلاحية متفاوتة طالت بالخصوص أشجار الزيتون والتفاح والخضروات وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن لزهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح لزهري أن معتمدية حيدرة كانت من أبرز المناطق المتضررة حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة بها حوالي 33 مليمترا إلى جانب تساقط البرد بكميات متفاوتة مما أدى وفق المعاينات الأولية إلى أضرار هامة بالمستغلات الفلاحية ولا سيما أشجار الزيتون التي بلغت نسبة الأضرار ببعضها حوالي 50% وفي المناطق التابعة لعمادة وادي الرشح وزلفان. من معتمدية فوسان قال سجلت أضرار جسيمة بأشجار التفاح حيث قدرت الخسائر في ثمار التفاح بنحو 100% في بعض المستغلات.
9: محطة تطهير بسليمان وقاعة تدعيمها وتجديدها بآليات تجهيزات جديدة وإن شاء الله تدخل الخدمة في شهر جانفي.
7: عضو المجلس الجهوي عن معتمدية سليمان عامر شلوف يؤكد في تصريح لمراسلة ديوان فام على ضرورة إعداد دراسة شاملة لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكامل مناطق معتمدية سليمان بهدف تشخيص الإشكاليات القائمة ووضع حلول عملية واستباقية للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوبها.
9: محطة تطهير بسليمان وقاعة تدعيمها وتجديدها بآليات تجهيزات جديدة وإن شاء الله تدخل الخدمة في شهر جانفي. أما خلينا نكون واضحين، المحطة وحدها ما تنجمش تنجح إذا ما عندناش مراقبة جدية للمصابات العشوائية، وإذا ما عندناش محطة تطهير ثلاثية، وإذا ما جددناش شبكات التطهير القديمة بعد سنوات باش نرجعوا لنفس المشكلة. اليوم السلطات والمدخلين في سباق مع الزمن لجهر وتنظيف مجاري الأودية والبلوعات، أما الجهر وحده ما يحلش المشكلة. الجهر ينجم يخفف الخطر ويعاون على تصريف المياه، أما المشكل الحقيقي أعمق. العمران توسع، الأحياء كبر، طرقات تعدت، أما شبكات تصريف المياه الأمطار ما تطورتش بنفس النسق. مناطق عندها طرقات معبدة أما عندهاش أصلا شبكات لتصريف المياه الأمطار كما بوشراي وشروفات. المطلوب اليوم دراسة شاملة لمنظومة تصريف المياه الأمطار في كامل معتمدية سليمان، نحدوا النقاط السوداء، نعرفوا الأحياء اللي ما فيها الشبكات، نقيدوا الشبكات الموجودة، نبرمجوا مشاريع جديدة ونربطوا بين تصريف المياه الأمطار وشبكات التطهير بطريقة مدروسة مع تجديد الشبكات القديمة. وبالنسبة لمحطة تطهير يلزم رؤية متكاملة، محطة متجددة مع مراقبة المصابات العشوائية، مع محطة ثلاثية مع تجديد شبكة التطهير.
7: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية ووافقت روسيا على القيام بالمثل، وأضاف في منشور أن ارتفاع أسعار الديزل عالميا ناجم في الغالب عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس عن إيران.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. مدفع خلتش فلاش نيوز على راس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: يكمل معاك النص النهار. أوستاخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: خليك قريب. فيب وراجعين.
0: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل.

0: 5:17 دقيقة مساء النور، مرحبا بكم، بداية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير. تحياتي لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله عودة مدرسية موافقة غدوة لكل تلاميذنا، غدوة 15 سبتمبر 2026، إن شاء الله بالنجاح لكل التلاميذ. كما قلنا مترافقين معكم من توحة للسبعة الجميلة جدا، نادية في الإخراج، مينا منى في الإخراج الرقمي، سماح مفتاح من قدام الميكرو تحييكم، سيد العميد توفيق ديدي،
1: أهلا بك، أهلا سماح، أهلا كابتن، أهلا
0: سيد العميد.
1: نحب تحية كبيرة للأطباء والإطار الطبي التونسي، جاب حدايا في الويكاند خويا جميل من ألمانيا يأكد أنه الفرق بين الطب التوانسة والألمان سنوات ضوئية، لا هو لقاوا مرة اللي هو لمرته دياغنوستيك صحيح، ولا مساكن يجي ويدوي في تونس، لقاوا الرحمة في البلاد هذه، يأكد راه مش لعبة، يأكد ويعاود للإطار الطبي التونسي، تحية لهم الكل على مستواهم المرموق اللي قاعد يشع على العالم الكل، بداوا حتى غادي كيعملوا في اسم راهو. اذا تحية كبيرة لمستوى الأطباء التوانسة اللي احنا لازمنا نفتخروا بهم كتوانسة.
0: تحية كبيرة للجيش الأبيض التونسي، مرحبا بك سيد العميد دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا سماح سيدي موافقة، مرحبا بسيد العميد بالكابتن نوروز ربطيس محمد زيهاني نادي ايمان الناس كل حرقني، انا مانيش مستنى نعمل دخلات اليوم في بالي باش نعمل ديديكاس. باش نعمل ديديكاس اليوم، اليوم كلمتني زميلتي الدكتورة هاجر عبازة أستاذة استشفائية جامعية في كلية الطب بتونس، رئيس قسم مخبر تحاليل مستشفى الرازي، تسلم عليكم الكل،
1: ربي يفضلها
2: سمعة وفية، وتشكر فيك انتي سبيسيالمون سماح عملت لك ديديكاس، فهمت؟ دونك
0: كمل واصل دونك
2: نحييو هاجر ونقولوا لها ديما وقت مستمعة وفية لينا،
0: شكرا لها دكتورة، نحيوها، وكما قلنا نحيو كل الجيش الأبيض نتاعنا، ربي يفضلكم، كفاءاتنا التونسية لداخل أو خارج حدود الوطن، تشرفنا وتنورنا الطلياني كابتن الكباتن.
3: أهلا وسهلا، تحياتنا لكل فريق ناس الديوان في فورما ان شاء الله، الناس كل مرحبا،
4: بونا سيرا كابتن،
3: اسبوع بونا سيرا، بونا نوتي تاو،
4: بونا نوتي مش مشكلة،
3: ربي يفضلكم يا جماعة،
2: تصهد في الدين هلا حد انت هلا حتى تصهد
3: والله
0: كل اناقة ورشقة،
2: تحية الفريق لحد
3: يعيش بارك الله،
2: ممكن تحيوا في الديوان سبور، خلينا نحييهم حتى
3: اول حاجة الباهية، ما عندناش معناها إذاعة صديقة، ولكن إذا الديوان أعطات يد المساعدة بارك الله فيه، دالي ما عندوش ما عندوش العقدة تاع الفريق تاع الديوان ولا تاع
2: والفريق الإعلامي تاع النادي الإفريقي زاد،
3: أي وزاد كيف كيف
0: ليك علاش تيجي تفرحان، تحية كبيرة لزميلي وصديقي محمد علي بوزقارو ولكل ليكيب الكل نتاع لحد الرياضي، بالصحفيين بالكرونيكور بهني البراهمي، مبروك يا هني مبروك،
2: مانيش عارف الدخلة لحد الرياضي منين، من الكابتن وحده
0: بالكفاءة،
2: نشوفوا كيفاش
0: بالكفاءة،
2: حلو عليه الدوسيات
4: من الكابتن وسماح، عارف تستغل
2: وصح المدرسة
4: صح المرأي
2: في شو عامل بروموسيون
4: كل جمعة
5: حزز
4: مرحبا بيك سماح وبالناس تسمع سينا الكل كل مشاهدي مستمعي ونفهم كمل دكتور مرحبا بالكابتن نورز محمد سيد العميد دكتور نادية وإيمان والكتيبة وناس
2: تاني توحشتك عندي مدة
4: حتى أنا عندي برشا الله حتى أنا زاد لا توحش غايب علي أخوي راك الويكاند وينك
0: فما أمور تدبر بلاي بعدين أنا باش نسوق كل المعلومات سيد العميد توفيق ديدي هو باش يتصرف معكم
2: سوق حتى المستمعين
0: سوق كل المعلومات صوركم من مالي الفيسبوك تاعنا ونورز نوروز الجميلة غزلتنا أهلا وسهلا مرحبا
5: هلو سامح تحياتي ليك تحياتي لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن الارتيستو هاني ندو أمونة سلم على اسمه فينا ويشاهدوا فينا نصيف هوجي لو 21 سبتمبر على مسرح قرطاج هو ورحمة رياض تبركنا نحكيوا عليه تحياتنا لأصدقائنا الكل اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا تحياتنا للكتيبة بيان سور دكتور كان ما نمشيش لنصيف لشكو باش نمشيش
3: يا ربي
0: رغم كل المستجدات ماشي كمان
2: ماشي مصيبة
0: مرحبا بك نوروزة أهلا وسهلا مرحبا فنانة محمد سعيد مساءك سعيد يا محمد
6: بحبك

0: بيخلي قلبي خلي يحملنا وانتي.
1: حلو وائل كفور بحبك انا كتير واحنا نحبك
2: رومانسيه
1: مع طلوق زين سامباتيك شحوي محمد
3: يلا. والله الحمد لله سافا لاباس. نحب نحب نحكي على حاجه صارت نهار لحد البارح نورمال ما كان مانيش غلطي البارح
4: فايدة مش نهار السبت
3: لا مش نهار السبت لا نهار السبت نساه هاني أي نهار لحد اللي هو البارح مشيت نغني في عرس في الضاحية الشمالية وانا داخل عرضتني مرأة كبيرة محلاها على الاخر انا داخل قلت هذا هو متاع ناس الديوان نتبع فيكم ودعات عليكم بالخير الكل برا ينشيكم برا يعليكم سلمنا على السماح على سيد العميد على الجماعة الكل دونك
5: سلمت عليهم أبوك
3: يا
1: ماري
3: أي تحية لها وتحية لهم ناس كل برشا ناس بالحق يوصلوا لكم سلامهم وإن شاء الله يا ربي الأيام كلها فرحة وموزيكا وأجواء طيبة هكا وإنرجي
1: فرحانين الناس الكل بالفرحة والموزيكا. قالوا لنا زيدونا في الأخبار رانا نبداو نستنيو فيكم كل عشية باش تقولونا كل اللي صار دونك باش نزيدوا أكثر فأكثر في الأخبار خاصة الأخبار الوطنية وطبعا الأخبار العالمية مع سيد عميد. توفيق ديدي اليوم شوف محلينا باش تكون موجودة معنا الستة غير درج بوزيتيف فايبز شوية خير توب ريتش لايك ديزلايك توب أكتو باش نبداو بها ساعتنا الثانية اليوم وكل يوم الكويز لاغاني راهم موجود نقصنا فيه شوية برك أما موجود ما نجموش ندخلوا عليه كيف كيف رقم اليوم ناس سبور مع هاني البرامي هذا الكل من توا حتى للسبعة باش نمشي وتو تسويت لي بوزيتيف فايبس
2: مش كل مرة تغيير يستحق إمكانيات كبيرة ساعات يبدأ بمجموعة من التلاميذ شوية عزيمة ويدين تحب تخدم اليوم أبناء فوج ترنجة للكشافة التونسية في الميدان مش في نشاط عادي المرة هذية نحكيه على مبادرة لخدمة مدرستهم وتهيئة فضائها. المجموعة ساهمت في تهيئة المدرسة الابتدائية النهج للدريسي في رسالة بسيطة أما معناها كبير المدرسة مش كان بلاصة نقرأ فيها هي فضاء نعيشو فيه والنجم الكل نساهمو باش تكون أحسن. المبادرة تعكس بالضبط قيم الكشافة الخدمة التطوع المسؤولية وروح الفريق والأهم إنها تعلم الصغار اللي المواطنة ما هيش كلام وشعارات المواطنة تبدأ كي تشوف حاجة نجم تصلحها وتمد يدك وتعاون. واليوم التلامذة ما كانوش فقط مستفيدين من المدرسة كانوا زادة جزء من تغييرها.
1: شكرا نورس با جوستمون خاطر احنا توتيش نحكيو على زاد الاحتجاجات اليوم تاع الاساتذه والمعلمين لافاي تاع العوده المدرسيه. شوفوا التلامذة اللي ما استناوش هما مشاو ويحبوا يزينوا مدرستهم على طريقتهم. عميد
6: والله شيء يعمل كيف انا اكثر حاجه نقول ديما راهو العمل هذايا هو اللي يزرع المواطنه. احنا انا نقول ديما في تونس الخدمه وين لازم تخدم تتخدم على مستويين الوطنية والمواطنة. كيفاش نعملوا باش الشباب هذا يحب بلاده يمن بها يعرف اللي علم غالي برشا والأرض هذه غالي برشا وزاد الموضع الثاني باش خلينا نعيشوا في أرمونية كبيرة هو المواطنة اللي الحقيقة نقولها راهي قاعدة ناقصة برشا في تونس. راهو اللي قاعد يصير في البلاد من وسخ وكذا وترشنية وفوضى الكل جاي من عدم الإحساس بالمواطنة وما ثماش خير من الإطار المدرسي والعائلي باش تبنى فيه حاجة كما هكاية. أنا ما نجم كان ثم ونقول راهي القدوة راهي ثم كلمة تتقال وقالها أدباء كبار وعلماء كبار قالوا راهو القدوة وقت التعمل صحيحة المجتمع كل يتبع عنا مش كل قدوة في البلدان العربية عنا مش كل قدوة في بلادنا هذوما الوليدات هم اللي حق نحطوهم احنا هكا في الصفحة الأولى وتلقاهم في مواقع التواصل الاجتماعي ونثمنوا والناس كل تكلم عليها بالتلفزة والإذاعة على خاطر هذيك القدوة اللي بشتكركر لا لوكوموتيف يقولوا القاطرة اللي بشتكركر البقية.
1: واضح مجموعة تلاميذ يساهمون في تهيئة المدرسة الابتدائية شوف نورس بكري قالت الابتدائية كنت نتكلم وسكت قلت أنا الابتدائية النهج الإدريسي دكتور
7: أي أغزة شوف يلزم نعطيه حق الكشافة الكشافة من أهم المنظمات التربوية يلي معناتها ما فيهاش كان نشاط ترفيهي لو العباد فهمت ممكن ما تعرفش لو كي العسكر شوية الكشافة تعمل نشاط ترفيهي
1: كل شيء بالوقت تقوم وقت تشترك
7: نشاط بدني عقلي تنمي روح الانتماء الاجتماعي الوطنية معناتها شوف وتخلق معناتها اللوكوموتيف قال سيد العميد والليدرشيب من الصغرى الكشافة تنجم تبدأ في سن مبكر من 6-7 سنين تنجم تحط ولدك فهمت وعندهم كل التدرج في الجراد كل واحد وكيفاش
3: قايد
7: ما منعش كان فما شكون عمل الكشافة ينجم يعطينا اللي ديتايا ومحمد والكابتن
3: عمل الكشافة
7: اي اخوي يعطيونا من التجربة نتاعكم في الكشافة
3: عملت اكسبيريونس مزيانة على الاخر مع فوج صنهاجة جهة من نوبة قايد ماهر
7: صنهاجي
3: اي مشينا لسوسة وقتها ثم كسار معناتها مؤتمر كبير برشا عملناه في سوسة وقتها كان القايد متاع معناتها المؤتمر القايد حسن جعفر وتو يعيش في الامارات ما قعدنا الى يوم الناس هذا على تواصل تعلم
4: برشا
3: الى يوم الناس هذا بيان سور معناتها قايد وتحييها
4: شو اللي بدل فيك الكشاف
3: الكشافة علمتني نعمل على روحي على الاخر تتعلمك تعمل على روحك على الاخر تقوم من النوم تقد فرشك وحدك ما تطيب ولكش تمشي تطيب وحدك سورتو زاد المخيمات
4: تغسل
3: دبشك وحدك تعمل كل شيء وحدك وسورتو زاد الاكسبيريونس نتاع المخيم نتاع برج السدريه اللي هو مهم جدا ثم زاد بين سورك الفازات نتاع اللعب نتاعنا في الليل هي. اللي يرقد مثلا هو قاعد يعس وتاخذ عينه يصير فيه معناتها الحقيقة وبربي سماح نحب نحكي حاجة يعني معناتها على المبادرة اللي قاموا بها التلامذة ثم مقولة تقول الموسيقى مقياس رقي الشعوب أنا نحب نقول الوعي مقياس رقي الشعوب لأنه هذايا أو الصور هذايا الكل يعكسوا الوعي متاع معناتها متاع التلامذة متاعنا الوعي متاع البارون متاعهم ولا السادة متاعهم اللي قاعدين يعلموا فيهم ويربيوا فيهم وراه هي اسمها وزارة التربية ونزيد زادة أنه ما هيش كان البادرة الأولى نحكي وزاد على بادرة أخرى في المدرسة الإعدادية بشبا واد الليل 800 تلميذ عملوا دورات تدريبية على الكاليغرافي وحولوا المدرسة متاعهم الحاجة مزيانة على الأخر زاد المدرسة الإعدادية بوسقام في القصرين مؤسسة تربوية أخرى في سوسة تعلموا كيفاش يعملوا مع الستريت آرت وكله حاولوا زاد معناتها لسال متاعهم كيف زاد نحكيه على المزونة ونحكيه على بير الحفاية اللي ثم برشا تلامذة حولوا الطواول المكسرة والحاجات القديمة كل التحف فنية باش يزينوا بها الكلاس متاعهم باش يزينوا بها المدارس متاعهم دونك بوادر ما
4: تحية ليهم كلهم نكتفي وشبك فقط بالمدرسة الابتدائية النهج الإدريسي تحية لكل تلميذ مواطن دوغ اي ديجا مواطن معني هالتلميذ هذي طليين
8: والله يا با مش مش نزيد معني هالكشافة انا عملت كشافة عملت بيات عملت الجيش عملت الكورة هذه الكل تعلمك كما قلت تعلمك مبادئ اخرى تعلمك المواطنة تعلمك كيفاش انت معني سلوكك في مجموعه سيد سويت معني تسقل الشخصيه من الصغر من من, من الصغر فهمتني وكل المخيمات نعملوه في السيف والتعارف يجيو من الولايات يجيو من كذا ونعملوا صحاب ونوليو نبعثوا ديكارت بوسال لبعضنا وجوابات
4: وتقعد العلاقات
8: وتتواصل ويلزمنا زاد كيف الناس تفهم صغار العمل التطوعي اللي ناقص برشا شباب
4: صحيح
9: الفكره الاساسيه نتاع الكشافه هي اربع ولا خمس حاجات تربيه الشباب العمل الجماعي التطوع خاطر مهم جدا خدمه المجتمع الاعتماد على النفس الحكايه محمد وحمايه البيئه اللي هي حاجه مهمه جدا تعرفوا تاريخ الحركه الكشفيه انطلق من عام 1907 وقتها في بريطانيا تحديدا ومن بعد انتشر معني في برشا بلدان توصل تقريبا في اكثر من 170 دوله حول العالم مثلا التسميات نتاع الحركه الكشفيه تختلف مثلا من بلد لبلد من ثقافه لثقافه مثلا كان نحكيوا على بريطانيا تتسمى The Scout Association في الولايات المتحده الامريكيه تسمى سكاوتس في فرنسا جيد دو فرانس تتسمى في تونس الكشافه التونسيه في المغرب منظمات كشفيه
3: الخبز
9: تتسمى وفي الاردن تسمى الحركه الكشفيه معناها فقط تختلف ربما التسميات شويه وكما تعرفوا تو موجود تقريبا في اكثر من 170 دوله معناها المعلومات الحقيقه برشا على الموضوع هذا لكن هذوما الحاجات اللي ربما جلبوا انتباه
4: وما احوجنا انه نرجع نحكيوا على الكشافه والمصايف على خاطر بعد ما قلنا وين دور الشباب وين دور الثقافه وين الجمعيات تو ولينا نقولوا وين الكشافه وين المصايف نورس
10: كشافه حمدي المجدي
3: Yeah. ملا صاحبي
7: وش بربي ما عملهاش الكشافه كي جاي عملها
3: خمسة وخميس من السوق روح العريس
4: يخدم انت في بلاصه
3: التمويل
4: هو يخدم تقول له خمسة وخميس يخدم انت
10: يلا نكمل على قالوا هني بديت الحركه الكشفيه في تونس منذ 1924 كما تاسست اول جمعيه كشفيه تونسيه سنه 1933 باسم الكشاف المسلم التونسي وتم الاعتراف بها رسميا سنه 1934 ومن بعد الاستقلال وتحديدا نهار 1 جويلية 1956 توحدت مختلف الجمعيات الكشفيه في منظمه واحده حملت اسم الكشافه التونسيه
4: هلا سوري سور لو جاتو يقولوا الفرنسيس بي واحنا نحكيوا على التلامذه اللي حضروا في المدارس نحكيوا على الاولياء اللي حضروا مكاتبهم وصرفوا على العوده المدرسيه للاسف وقفت احتجاجيه للاساتذه والمعلمين نورس
10: اليوم 14 سبتمبر 2026 عدد من النقابات والاتحادات الجهويه للشغل في ولايات كيما صفاقس قبلي قفصه بنزرت وسيدي بوزيد دعت الى وقفه احتجاجيه قدام المندوب الجهوية للتربية للمطالبة أساسا بفتح باب الحوار واحترام الاتفاقية السابقة والدفاع على حقوق ومكاسب العاملين في القطاع. أيضا النقابات تحتج زيادة على وضعية المؤسسات التربوية وتحكي على نقص كبير في الإطار التربوي والموارد البشرية خاصة في بعض الاختصاصات كما الرياضيات والفيزياء إضافة إلى نقص التجهيزات تدهور البنية الأساسية مشاكل الماء الصالح للشراب والربط بالإنترنت وحتى وجود قاعات في وضعية متردية ومن بين الملفات المطروحة زيادة النقل الترقية المهنية ساعات العمل الاكتظاظ داخل الأقسام وين تنجم الأقسام توصل أكثر من 40 تلميذ حسب النقابات. النقابات تعتبر اللي جزء من الأزمة سببه غياب الحوار والتراجع حسب تقديرها عن عدد من اتفاقيات والمكاسب وتحذر من أنه تواصل التوتر ينجم يأثر على السير العادي للدروس خاصة وأنه السنوات اللي فاتت شهدت احتجاجات وإضرابات عطلت الدراسة في فترات مختلفة
4: فلا احتجاجات وحتى كيف شفنا بعض الأساتذة والمعلمين اللي كانوا موجودين قالوا هذي البادرة الأولى فقط ولو ما سمعوناش باش نمشي وحتى في احتجاج وطني علاش أنا كيف بديت عنوان قلت للأسف اليوم نحكيوا على احتجاجات متاع أساتذة ومعلمين على خاطر العيد هذي احنا ديما نحبوا عيد الناس الكل وللأسف كل مرة الأساتذة والمعلمين يقولوا غياب الحوار وفي كل مرة نسمع كان جانب الأساتذة والمعلمين ولا بلاغ من وزارة التربية يجاوبنا الناس هذية قاعدة تحكي في نفس الحكاية عندها توا عامين احنا اوني انوتخ تخوازيام سيزون ثالث سيزون وحنا نحكيو على نفس المطالب وأولها هو الحوار وأنك تقعد على نفس طاولة الحوار وديما حكينا قبل كابتن برشا قلنا نفس البلاغات الناس الكل نفس القطاعات اليوم تطالب بالحوار الأساتذة والمعلمين راو بلاش بيهم هما ما نجموش نقدم ما نجموش نحكيو على مستقبل وعلى تلامذة وعلى التدريس وعلى التكوين يا سيدي هات نشوفوا شنو المشكل علاش الحوار هذي علاش معطل اليوم علاش مش كل أستاذ ومعلم فرحان بتبليته وبكرتابته كيف وكيف التلميذ ويمشيوا الناس الكل هما مقبلين على سنة جديدة إن شاء الله يا ربي تكلل أولا بالنجاح للتلامذة وثانيا بأنه الأمور تضاح والمشاكل الكل تسوى للسادة الأساتذة والمعلمين اللي نحييهم الكل وين ما كانوا قاعدين يسمعوا فينا عميدة
6: والله نتفرج في فيديو اليوم مسني طول يقول إذا أردت أن تدمر دولة أو مجتمع عند كذا حاجة تعملها دمر العائلة ودمر صورة الأستاذ والمعلم ودمر القدوة ثلاثة حاجات تعملها مدمر أي مجتمع كان إذن أنا من الناس يقول اللي راهو يلزم صورة المعلم والأستاذ تطلع الأقصى حد لأني هذيك الصورة اللي يلزمها احنا السنوات الأخيرة هذه كل الحقيقة صورة المعلم والأستاذ اهتزت لعدة أسباب راهو شوية من الحنة وشوية مرتبط لدين كنت فكر سي الحبيب كيفاش كي يجي المدرسة بسيارته وكرافاته وكومبلي في سنة سادسة الصورة نتاع المعلم الجهبذ أنا نحبها ترجع في بلادي بأي طريقة دبروا روسك ما عملوا تحبوا أما أنا اليوم قول عرس مش وقته هذا مش وقته ثم طرق أخرى وعنا وقت آخر ونمشيه للحوار ولازم يجي الحوار راهو ما عندك ما تمشي ما عندك وطور لكن علاش يجي نهار كما نهار عرس ونجيو نعمل حاجة كما هكي أنا من كما قلت لك راني من الناس اللي نعيط على خاطر نعرف لي كونسيكونس تاعها شنو لي كونسيكونس تاعها هاي سيدي قداش عنا مدرسة حرة تا ولات آلاف مؤلفة وما زال الشيء يزيد. الشيء هذا يصب في صالح عباد فقط اللي هما البريفي الناس كل ولد حتى اللي ما عندوش ولا يبيع في جروده ويبيع في زويتيناته ويبيع على خاطر العباد ولد خايفة من التعليم العمومي. يهديكم ربي اتقوا الله في بلادنا بجاه ربي من جهتين نتكلم مش نتكلم في جهة واحدة راني اتقوا الله في بلادنا لأنه راهي مربوطة بهالنشأ اللي نقريو فيه. يهديكم الله فكروا الناس كل وحطوا المصلحة الوطنية نكلف ناس كل راه مش نكلف في جهة معينة حطوا المصلحة الوطنية أقبل كل شيء حطوا علم تونس قبل كل شيء أقبل أي مصلحة خاصة ولا أقبل أي شيء. الأمر ما هوش سهل كما قلت لك يصب في خانة واحدة. أنا من أكبر مدافعين عن المدرسة العمومية ولكن اللي قادر فيه حاجة أخرى.
4: وراه الأساتذة والمعلمين كل مواطن تونسي يخدم في أي قطاع عنده الحق في المفاوضات والتشاور والحوار والجلوس على طاولة الحوار. اليوم احنا نحبوا الأساتذة والمعلمين متاعنا يخدموا هما مرتاحين هذايا اليوم اللي طالبينه لأنه هذايا راه أول نقطة نبدأ ونحكيه فيها على بناء مستقبل متاع التلامذة. دكتور
7: والله يشوف بصراحة الموضوع ولا صعيب باش تعلق عليه معناتها أنا شوف
4: قلت لكم نفس لي بوان نحكيو عليه ثلاثة سنين
7: وأنا بالنسبة لي أنا شوف باش نجي من الأخر دون مانيير براغماتيك هذا براتفير ما بين السلطة والنقابات فهمت قاعدين عايشين وهالمسلسل هذا واحد يقول لك ما ثمش حوار والآخر يقول لك مطالب برشا وكذا ودرا شنو نحن وين هذا كل توانسة كل رونتريها كي منغسين هاو حجب الأعداد هاو غريف هاو درا شنو هاو الماء مقصوص هاو جو سي با كوا ما معناتها فما حاجة كي ني با نورمال توا صايرة ما نحبش ندخل في المتاهات مع الطرف هذا ولا الطرف هذا فما روايات رسمية يقول لك معناتها فما حاجات كالكولي بدا تكذب تقول لك مشاكل تاع كومبيتونس شوف دوسي كبير وعلى جميع الاطراف باش يوضحوا الامور بالقدا باش التونسي يفهم اللي يقول هي مؤامره يلزم يعطي الدليل اللي هي مؤامره واللي يقول عكس هذا زاد كيف لانكومبيتونس راه سهل باش تقول على العبد انكومبيتون ولا غير كفء ولا كذا معناتها باش ما نقعدوش في هالدوامه هذيا. التونسي بصراحه تعب كان في قصان الضوء كان في قصان الماء الماء المعدني مش موجود توها وتلويح بجرافات على العودة المدرسية إلى وين ماشيين معناتها
11: كرهتوني في أحلى حاجة بحبها كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكتر من أمي وأبوي
7: معناتها أنا بوغموا هاني باش نقول لك أنا بالنسبة لي أنا برات فير ما بين السلطة والنقابات
4: طليني
12: والله إذا نشوف علاش كما قلت قبيلها ما هي أسباب تاعت الحوار تو شو مش نخسر أنا كي مش نقعد مع الطاولة مع الطرف الآخر كي نقعد مع زاد ذيك عملية احترام يعني احترام الآخر ونشوفوا طلباته ينعاودوا كل مرة شوفوا طلباته شو المشكل خلي الناس تعرف كما توقعت بيه باش ما قبلش في الإشاعات هذاك قال وهذاك ما قالش بالحوار تقليل الفجوات انتهى معناها مش نلقاو في الآخر حل الحل وليداتنا وليهم هم والناس الكل دونك أنا نطلب اللي يعني أتسائل لماذا الهروب من الحوار
4: لماذا الهروب من الحوار به هيني طالب الكلمة يلا
9: مش نمشي للعالم كي العادة خاطر ما هوش حكرة لتونس كي العادة معناها مثلا أكبر إضراب صار في السنوات الأخيرة 2019 في البرازيل شاركوا فيه أكثر من 2 مليون مدرس والعدد نتاع حسب الاحصائيات وصلوا 5 ملايين محتج في المظاهرات لانه 3 ملايين الاخرين تلامذه ومواطنين لكن المدرسين فقط بلغوا تقريبا 2 ملايين في البرازيل عام 2019. ايضا في الولايات المتحده الامريكيه ديما تشهد موجات نتاع اضرابات مثلا عام 2018 اكثر من 370 الف مدرس شاركوا في الاضراب بينما اطول فتره نتاع اضراب في العالم بالنسبه للمدرسين كانت في المكسيك عام 1989 قعدوا 5 اشهر كاملين
4: خمسة أشهر
9: عام 1989 إضراب لمدة 5 أشهر في المكسيك في كيف فما في غواتيمالا عام 89 60 ألف مدرس لكن من ناحية الطول الفترة 5 أشهر في المكسيك وأكثر إضراب شاركوا فيه أعداد نتاع مدرسين في 2019 في البرازيل 2 ملايين دونك تونس راه تسمى هكا مثال صغير على اللي صاير في العالم
4: يعني ما هوش حكر على تونس نورس
10: نحكيه على وزارة التربية سماح اللي كثفت استعداداتها لضمان انطلاق سنة دراسية جديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص اللي تنجم تعترض حسن سير العودة المدرسية. وتشمل استعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة بما يعزز جاهزية مؤسسات تربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية.
4: فلا تحكي وزارة التربية على 2 مليون تلميذ و14 دفعوا معلوم الترسيم أي ما يعادل 96% من مجموعة التلاميذ. راو نحب نقول اللي الأولياء يلزمك تخلي ساعتين ثلاثة سوايع من نهارك وانت تحاول باش تلقاه موجود هالسيت هذية ومن بعد السيت 50 مرة تحاول بالتليفون ما يخدمش
6: ولا ما نجحت
4: بالأورديناتور في الدار ما يخدمش تمشي للبيبلينات معناها تعدي جمعة ولا 10 أيام وانت تحاول ترسم ولدك بسبعة آلاف ولا خمسة آلاف ولا ثمانية آلاف حسب
0: حتى الأساتذة ما هتقولهمش جداول الأوقات على المنصات
4: ما فهمش جداول الأوقات للتلامذة ولا للأساتذة ما فهم التلامذة ما يعرفوش وين يقرأوا ما يعرفوش وين مشين فما مشكل ديجيتالي كبير ياسر
9: تو سامبلومون لأنه قلناه المشكل اللي بيرجمون بتاع السيت يصير أنه كي يدخلوا عدد قليل يتبلانت السيت مثلا يدخلوا 50 ألف في نفس الوقت يتبلانت بالتالي لازمنا نعمل السيت
4: أنا كمواطنة ما هيش مشكلتي أنا كمواطنة تونسية
9: عندك حق
4: نحب ندخل نلقى الأمور واضحة أنا نحب نخلص نحب نسجل صغيري المواطن شنو يعمل راه فما مشاكل كبيرة برشا في الترسيم وفي التسجيل هذا يلزمنا نقولوه محمد
0: أي لالا مين تحب نبدأ لك نجاوب سيد العميد فما 1412 مؤسسة خاصة في تونس بين الابتدائي والإعدادي والثانوي نحكيه على 96% من مجموعة التلامذة اللي كملوا الانسكريبسيون متاحهم اللي هما زوز ملايين فاصل 14 ألف وهما ثم زوز ملايين و 333 ألف تلميذ
4: باه معناها 320 ألف تلميذ مازال ما رسمش
6: منهم ولادي انا
0: باه باش نزيد نمشي معاك لما ابعد في الموضوع نتاع الاستاذ يعني انا كي را وانا استاذ وانا متضامن مع الزملاء الكل بيان سور كي را انا جدول اوقات فيه اكثر من 18 ساعه معناتها ثم سوايع نتاع تكمله اللي هما زايدين يعني معناتها على النصاب العادي في كل ساعة عندك كلاس فيه 40 تلميذ شنية باش تكون الحالة متاعك وانت تقري من 8 متاع الصباح تكمل الخمسة متاع العشية وتكمل اخر كاريرك استاذ اول مميز فوق الرتبة درجة استثنائية من با تخلط تاخو 1,800,000 في الشهر هذه حاجة اثنين ثم حاجات صاروا في تونس 2025-2026 اللي هما باهين وحفظوا كرامة الأستاذ وكانوا ثورة في في التعليم في تونس إنه هو إدماج المعلمين والأساتذة النواب اللي بلغ العدد متاعهم أكثر من 30 ألف ولكن الناس الكل التوى يستناو في الترسيم متاعهم شبيهم التوى ما ترسموش دفعة 25 دفعة 2026 اي سورتو علاش ولات مطالب انه يرسموا الزوز دفعات هذوما خاطر صار الكونكور نتاع 2026 اللي هو انتداب وفي الانتداب كيف ينتدبوا جماعه جدد اللي هما 1400 استاذ من مختلف الاختصاصات ما عدا التربية الموسيقية التربية المسرحية والتربية التشكيلية اللي هما ما ثماش في الكونكور هذايا ميم حتى لونجلي ميم الانفورماتيك اللي هما زوز يتسماو مواد السلك المشترك صار تغيب ولا مانيش عارف شنو دونك اللي باش ينتدبوا في الكونكور اللي صار باش يدخلوا ديريكتومون مترب السنة الثانية اوركو دفعة 25 ودفعة 26 التوا عاون وقتي صنف اثنين منظر برتبة استاذ تعليم ثانوي كيما نجم يقعد عام ويترسم كيما عامين ويترسم مع انت الوضعية بيرتوربي على الاخر وتزيد تعطيه انت فهمت امبلوا فيه اكثر من 18 ساعة افيك اون كاباسيتي متاع تلامذة اللي هي في 40-45 تلميذ ولي ليسي ولي كوليج ما عادش يهزوا معناتها اكثر يعني معناتها من نساب دونك مشكلة كبيرة وكيما قلت في الاخر يا اخو ملالي
4: هذا غيظ من فيض من يحبوا يحكيوا فيه الأساتذة والأساتذة المعلمين والحوار ينجم يفضوا نجمه نلقاو أنت غاندونتونت والكل على خاطر تلمذتنا وعلى خاطر وليداتنا إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية موفقة لكل التلاميذ والطلبة التوينسة. احنا فاصل وراجعين في ناس الديوان.
13: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
14: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
15: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
14: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
15: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
16: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
15: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
14: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
17: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توحة للـ7. شكرا على المتابعة. في ساعتنا الثانية باش تكون معنا توبريتش باش نحكيه كذلك في ساعتنا الثانية على محاولات تخريب تستهدف شبكة المياه لقطع المياه على السكان في العيون. شنو الحكايات هذوما الكل تعرفوهم في ساعتنا الثانية. توا باش نمشيو سان ترانزيسيون لي شوف محلنا.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يلا سيد العميد.
2: تعرفوا علاش سر الحب للبلاد هذه هو راهو مش من فراغ. انا واحده نذكرها من المهام نتاعي اكتشفت بقعه مشتلها لوقتها مره ونعشقها لليوم. وقتها جاتني المهمه باش نهز احنا سلاح الاشاره لو جديم على الاماكن المرتفعه. جاتني جبل الريحان 100 كيلومتر على تونس. ما نحكيكمش على السيركوي كي وصلت. المنطقه اسمها العروسه والله يرحم والدين اللي سماها العروسه. صدقوني عروسه عروسه. طلعت الجبل فوق حطيت السرية متاعي نلقى جبل خليط من روايح يا كابتن ما نحكي لكش معناها أكلها الجار العطرية الكل تصورها زعتر والكليل وخروب. حليت السرية وقلت أنا دائما وأبدا نركح الأمور ونمشي نستطلع. ما نحكي لكمش المنظر الساعة من غديك تشوف بوعرادة تشوف مجاز الباب وتشوف سلسلة من الجبال متاع الغابات وتحتها مباشرة وقت الحال شتاء خضرة منعنعة منظر معنا الحق واحد لحم يشوك على المنظر هذاك. ونشوف في بحيره بعيد خرجت مشيت حابين نطلع على الخريطه نلقى هنشير تمبرا. مشيت شنو هي حكايه هنشير تمبرا؟ تصوروا انت منطقه في تونس نسمعوا كان بكارتاج وسبيط نلقى معلم اثري على ارتفاع 150 متر اسمه كان اسمه ثابوره قبل من عهد الرومان. يعني تصوروا اثار بيزنطيه واثار رومانيه واثار مسيحيه موجوده في الخلاء في الجبل. وتوا سمعت وفرحت ياسر لأني وقتها استغربت ليش خاطر كانت مهملة رجعها توا معلم وطني دخلها معهد التراث في يعني في في سجل المواقع الأثرية. هبط مشيت المدينة استطلعتها من داخل ساعة فما كنيسية رائعة الجمال من عهد فرنسا مستحفظين عليها يعطيهم الصحة. بلاد تهبل الطريق اللي مشيت فيها تشوفوا الصورة دي جامي في طريق أتراء دي كيلومتر مستوي قد تقول بخط مستوي خضار منه على اليمين وعلى اليسار حاجه فوق الخيال. وصلت البقعه اسمها بحيره عارفه. تصور احنا تعرفوا يعني هالبلايص هذه فيش ماء لكن فيها زوج بحيرات. والمكان هذا نتاع سيدي عارفه ما نحكي لكمش على جمالها كل مرتفعه خطر عاليه وعلى خطر فيها من الطيور وفيها من المناظر الطبيعيه اللي دايره بها والخضار شيء شبه الكذب. سؤال يطرح نفسه احنا علاش نعملوا رحلات كار تمشي كل الحمامات وتمشي كان دراوين علاش ولادنا ما نزهمش يشوفوا هالجمال. هلا قلت لك اسمع العروسه العروسه وما نحكي لكمش عن الناس يا ولاد عون برا يرحم والديكم والله يحبوا يذبحوا. قلت لهم لا رانا الجيش ما نقبلوش احنا ما ناكلوش الله غالب بارك الله فيكم. وصل نذكر العائله اللي جات راه بالحق راه ناس يحبوا بلادهم ويحبوا الجيش. قال لك لنا ما تذبحوا يا ودي ما نجموش رانا الجيش ممنوع علينا باش ناكلوا اي اكله غير اللي تجينا مع القوات المسلحه. ننصحكم يا توانسه 100 كيلومتر مش بعيده راهي 100 كيلومتر مش بعيده راهي المناظر اللي بتشوفوها والله العظيم لا ثم في الجمهوريه التونسيه غيرها. خاطر كل واحد عندها طبعها معناها تربيه ماشيه زراعات كبرى خضروات اشجار مثمره اللي تتصور تعرفوا جنه تسمعوا بها الجنه نحكي ربي في القران عروسه يرحم والدين سماء عروسة. وهذاك علاش نقول لكم برك تشوفوا بلادكم.
3: الشمال الغربي ماهوش كان جنة في يعني المناطق نتاعو

0: قذرة والكل، ولكنه زاخر برشا فن وبرشا موزيكا. رانا نحكيه على مطرب الخضرة علي الرياحي، اللي النسب متاعه يعود من قبيلة الرياح اللي منتشرة برشا في الشمال الغربي وفي الوسط. نحكيه على الصليحة اللي هي من نبر من الكيف، عبد الوهاب الحناشي اللي هو من ولاية باجة في الحدود متاع جبل يعني معناتها ريحان. كيف كيف ثم برشا شعراء من المنطقة هذيك كيما محمد البشروش اللي هو مؤسس مجلة المباحث الشهيرة في الثلاثينات، المنصف المزغني، عبد اللطيف علوي وغيرهم، يعني معناتها من الشخصيات. وبالحق قديش بلادنا الزاخرة وقديش بلادنا مليانة بالفن وبالأدب وبرشا حاجات
1: باهية. جوستومون كابتن، احنا ديما نقولوا كل ما نحكيوا على الشمال الغربي للأسف نحكيوا على المشاكل،
2: هاو
1: الطريق مخصوص يعني المناطق هذه كي تبعد شوية على العاصمة والجهات شوية الساحلية تلقى كل المشاكل وقت اللي هي مناطق كانت تنجم تكون
3: إن شاء الله معني إعادة تأهيل هذه المناطق من ناحية ثقافية تاريخية وطنية برشا حوايج، فهمتي ولا؟ وتوا سيد العميد وقت يقول لك معناها جات في المرتفعات، أنا الرومان وقت جاءوا خذوا حاجتين المرتفعات والماء بحث الأودية
2: 750 متر ارتفاع،
3: ولكن سيد العميد سمحني أنا إيه أتمنى تقعد سوفاج خاطر كان يمشي ولا تو تو تشوف
2: هي سوفاج، هي أنا رجعت خذيوا
3: سوفاج كيف خذيوا شيخات إخوية كان مش يدخلوا للأخرين ويعملوا التوريزم
2: ما عملوا فيها لا سياحة ولا ما فهم شيء
3: خير ما يعملوا السياحة خير والله راهو تتمسخ راهو هك تشوف فما معناها بقايا خارقين العادة مشاو في عام مشيت
2: شفتك الصور بلاك
3: خرق العادة
2: جربوا مشيوا
1: وتفكروا ربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية. اليوم حكينا على العروسة، أخبرنا على ديوان فام وراجعين لكم في ناس الديوان. مرحبا،
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujez Ouassed, 17, Diwan FM, Aslama. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية وضحت أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. وفي إجابة عن سؤال النائب غسان يمون، أبرزت الوزارة أن المشروع يشمل الرفع في طاقة إنتاج المحطة من 50,000 إلى 75,000 متر مكعب في اليوم، وذلك باقتناء وتركيب الخط الثالث لإنتاج المياه المحلات بطاقة إنتاج إضافية 25,000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن تعزيز وتدعيم شبكة نقل وتوزيع المياه المحلات نحو مختلف أقطاب الاستهلاك باقتناء ووضع قرابة 60 كيلومتر من القنوات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجدد خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين باليمن تضامن تونس مع الشعب اليمني في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها اليمن، والتزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية لوقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره ويكفل تحقيق الأمن والسلم في كل المنطقة. من جانبها أبدت الوزيرة اليمنية وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية استعدادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين حول مجريات الأوضاع في اليمن وحول مختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى غاية شهر مارس 2027. عدد من المعطلين عن العمل من حاملي شهادات التعليم العالي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي للمطالبة بتسريع تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون عدد 18 الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وفق ما صرحت به إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لمراسل ديوان فام.
2: عملنا اليوم وقفة احتجاجية بولاية قبلي على خلفية المماطلة في تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون عدد 18. اليوم عملنا وقفة احتجاجية للمطالبة بانتداب الدفعة الأولى في سنة 2026، ورفضنا رفض قاطع لترحيل الملف إلى سنة 2027.
1: في الشأن الدولي، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر أعداء إسرائيل شن هجوم جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والطرف الوحيد المستفيد منها هو الصين. وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي يكسب كل شيء، مؤكدا تفوق الولايات المتحدة على الصين وعلى الجميع وأنها ستحتفظ بالصدارة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم.
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: على 93.5.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بتعينات حكام مقابلات الجولة الثالثة المباريات المتأخرة. نحكيه على نهار الأربعاء والخميس المواجهات المتأخرين. نعطيكم البرنامج بتعينات الحكام نهار الأربعاء على 4 متاع العشية. اتحاد بن قردان النادي الأصفاقسي تحكيم سيف الورتاني وفي لافار حمزة جعايد. في نفس التوقيت الترجي الجرجيسي الاتحاد المنستيري سفيان الورتاني وفي الفار فرج عبد اللاوي. نهار الخميس مباراة الملعب التونسي والنادي الأفريقي تحكيم هيثم الطرابلسي وفي تقنية الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. نحكيه على مباراة أيضا مؤجلة من الجولة الافتتاحية للبطولة بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف. في الماتش هذا نتذكروا بالقدية تأجل بسبب الغرق متاع القارب متاع المهاجرين غير الشرعيين ومعناها استشهاد عدد من أبناء بن قردان. وقتها تم تأجيله والمباراة رسميا يتم تعيينها يوم الأحد 20 سبتمبر انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. نمشي نحكي على برنامج مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. بعد ما كملنا البارح وقلت البارح مباريات إياب الدور التمهيدي الأول في الشامبيونز ليج والكاف بالنسبة للنادي الإفريقي وأيضا الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للترجي في الشامبيونز ليج أمام سويحلي الليبي، النادي الإفريقي يواجه مازيمبي الكونغولي في نفس الدور. في كأس الكونفدرالية سي اس اس يواجه فريق أكاديمية أفاد والإيفواري، والترجي الجريسي يواجه ريال باماكو المالي. بالنسبة للمقابلات الذهاب يتلعبوا بين 17 و24 أكتوبر. نمشي ونحكيه على الميركاتو والملعب التونسي. يعلن تعاقده رسميا مع يوسف أمارو في صفقة انتقال حر بعقد إلى غاية نهاية الموسم. أمارو كان فسخ عقده أيامات التالي مع نادي الحزم السعودي. هيئة اتحاد بن قردان تعاقدت مع المهاجم الغيني أمادو دياكيتي البالغ من العمر 21 عام، أمضى لمدة 3 مواسم مع الاتحاد قادم من نادي أرارات بريفان الأرميني. نذكر اللاعب متكون في فريق وكرية الغيني. نحكيه على بطولة أفريقيا للكاراتيه. تونس تختتم المشاركة متاحة ب 18 ميدالية تتقسم بالنسبة للميداليات هذه إلى 5 ذهبية فضية واحدة وأيضا 12 برونزية. نحكيه على أبرز مباريات اليوم في البطولات الأوروبية. في لليغا في إسبانيا 8 تعليل فيريال يواجه ريال بيتيس. في السيريا في إيطاليا حاليا 2 مقابلات كومو أمام بارما، 1 بلاش لكومو. أيضا 34 دقيقة 0-0 بين تورينو وروما، و8 غير بعد مباراة إنتر أمام أودينيزي، ومباراة وحيدة الليلة 8 تعليل في البريمير ليج. في إنجلترا ليدز يونايتد يستضيف نيوكاسل.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

0: الستة واثناشن دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة شوية خير توباكتو بعد كويز الأغاني ثم هني البراهمي في ناس السبور مقبل هذا الكل توبريتش
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: في توبريش باش نحكيو على فيديو تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي متاع شبكة متاع مياه في منطقة العيون من ولاية القصرين. على ما يبدو هو الموتور متاع شبكة المياه محطوط فيه قماشة هكا على ما يبدو انه يحاولوا انه يعطلوه ويحاولوا انهم يخربوه. الفيديو اثار برشا جدل خاصة وانه شهدت المنطقة برشا قطعان متاع مياه في منطقة في المنطقة متاع العيون كما قلنا لكم من فترة 11 جويلية حتى الآخر نهارات توا في سبتمبر. صاحب الفيديو حكينا شنو اللي صار بالضبط وشنو التطورات بخصوص الموضوع. نسمعوا تصريح عثمان كرتلي الناشط بالمجتمع المدني وصاحب الفيديو في تصريحه لناس الديوان.
3: وقت برشا تيربات من المدة الفات في انتقاء الصنة متاع ماء وقت مرة الجهوية 84 الخط هذا اللي يربط بين المركز متاع الخزان متاع المياه اللي يوزع على مستوى معتمدية كاملة حتى تاع بريك فنتين وقع فيها تكسير جاو السلطة المحلية معتمد متاع العيور ورئيس فرع متاع السونات وعين اللي ثم برشا تخريب فنتي على المستوى الخط هذا وحاولنا فنتي باش يقع بحث فنتي ونعرفوا اللي قاعدين يعمل في الأعمال التخريبية هذه لكن للأسف فهمتني تعاود برشا مرات أخذت المدة هذه اللي عندها نهارين الثلاثة فهمتني وقع الشيء هذا وكل مرة نلقوا أشياء صلبة فهمتني ثم قماش معنا يسكر الخط هذا فهمتني اللي وزع في المياه فهمتني وإن شاء الله نطلبوا من الناس الكل باش تتعاون فهمتني باش نعرفوا هاللي قاعدين يخربوا فهمتني باش الناس يتقص عليها الماء ما يوصلش ليها الماء نتاع الشرار فهمتني برغم اللي اليوم العشية فهمت النيابة العمومية بالقصرين رغم الفرق لبحث التفتيش بالقصرية بسبيت لفهمت باش يعمل التحقيق معهم بتاعهم وإن شاء الله نتمكن من لقافة للناس اللي قاعدة تخرفها الماء هذا وكو
2: فلان هذا تسجيل معه البارح سي عثمان الكرتلي حسب تسجيله وحسب تصريحه يقول انه النيابه العموميه فتحت بحث تحقيقي في الغرض.
0: احنا قلنا حاولنا ناخذ معنا سيد المعتمد رفض قال ما نجمش نعطي حتى تصريح كيف حاولنا نتصلوا بالسند فقلنا هات نفهموا تقنيا كيفاش تتم عملية التخريب هذا يا أخي أي حد يحط شوية قماش في الموتور هذاك مركز التخزين يقفل الماء على الناس الكل. معنا الدكتور حمزة الفيلة أستاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه في المباشر. دكتور مساء النور مرحبا.
4: أهلا بكم مرحبا بكم ومرحبا بذات
0: مرحبا بك دكتورنا. دكتور ساعة قبلك شيء شفت الفيديو اللي قاعدين توا نحكيوا عليها ولا لا؟
4: اي شفته
0: فلا كنت تفسر لنا تقنيا دكتور شنو هذاك اللي صاير في الفيديو هذي؟
4: لا هي قبل كل شيء لازم نفهموا انه السونات عندها نوعين من الشبكات.
0: أيوة.
4: ثم شبكة الجلب اللي تجلب الماء معناها القنوات الكبيره شويه ثم اللي توصل حتى للخزانات وما بعد خزانات ثم شبكه التوزيع. احنا المشكله هذه صارت في شبكه الجلب. شبكه التوزيع فيها تقريبا 50,000 كيلومتر وشبكه الجلب معناها جلب المياه فيها تقريبا 10,000 كيلومتر. وهذا اللي صار التخريب اللي صار في شبكه الجلب خاطر شبكه التوزيع كلها تحت تقريبا تحت الارض. شبكه الجلب مرات تكون فما في بعض البوزيشن تكون فوق الأرض وزيد من فوق زاد شبكة الجلب مرات اللي وقت اللي الضغط يكبر يعملوا دبريد شارج. فما أماكن اللي هي تطلع على سطح الأرض باش ياما للصيانة ياما لتخفيض الضغط ياما وبالتالي هم متواجدين بكثرة معناها بكل صراحة السوناد بإمكانياتها العالية غير قادرة باش تراقبهم باش تحطها منكم وبالتالي أبناء الجهة والكل ينجموا يعرفون فين لكن هنا الحق يا ما نعرفش هالمخرب هذا أصبح يا مريض نفساني يا شيء حتى شنو الكل معناها العملية ممكنة، معناها ما تسحقش وضع في خطرية ساعة ساعة، فما أنت تختلف القنوات، فما قنوات متاع جلبة اللي ماشية القرية والماشية تكون في حدود مثلا عرضها قداش 150 مليمتر معناها، وبالتالي ينجم سدها كما ينجم يقع زادة مرات من المضخات يقع تقصيرهم الكلهم. وهنا الحق
0: أنا السؤال دكتور حمزة الفيل، السؤال القماش اللي شفناه منه فما برشا قماش بلاستيك شكاير الكبارة، يعني كيف نشوفوا القماش هذاك والشكاير، السيد اللي يعمل يعرف اش قاعد يعمل؟ يعني هو فاهم اللي كي يحط القماش في البلاصة هذيك بالذات باش يقص الماء على الجهة الكل؟
4: هو هي
0: تقنيا
4: التقنية هي ما تسحقش معرفة، واحد يراه ذاك يعرف أنه الماء ماشي في الاتجاه هذاك، ويعرف أنه كذا اللي يبني الجهة يعرف أنه الماء مثلا ماشية للمعتمدية فلانة ولا القرية الفلانة ولا الواحد الكل يعرفها، ويحط هو معناها اللي جاه قدامه لقاه بلاستيك ولقاه بالكلهم حتى ما يسدوش 100%، هو ده ينجم يسدو 90%، وبالتالي هي عملية تخريب خطيرة ما تسحقش معرفة كبيرة، لكن معناها فما ما نعرفش شي مخه هالمواطن هذايا اللي عمل عملية خطيرة. العملية زادة سهلة على خاطر في كل ما ماكن موجودين هذوما كما قلت لك بريشارج وإجباري باش يعملوا،
0: دونك تقول انت دكتور
4: على كل بريشارج يعملوا لها حارس.
0: دكتور حمزة الفيل، انت تقول لنا كأستاذ وباحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه انه بالشخص يكون يعرف البلاصه هذيك بالذات ويمشي يهز القماش هذيك، يزم يكون ولد الجهه، يزم يكون عارف بالبلاصه.
4: هي عادة أبناء الجهة واللي يخرج شوية خارج معناها يمشي وخارج، ولا الكل يعرفوهم بالوقت ومن جهة واحد بالوقت كذلك الكل واللي فما البعض، معناها مش الناس الكل تعرفهم أما فما الناس نجم تعرفهم من الأماكن هذوك منين يتعدى فيهم.
0: وتقول لنا أنت كخبير وكدكتور راهو السوناد كيف نحكيه على 50,000 كيلومتر ما تنجمش تراقب البلايس الكل، هذوما كيفاش يبداو في بيوت ولا كيفاش؟
4: هما يذوم يدخلوا في 10 كيلومتر في قنوات الجلد، خاطر لا
0: 10 كيلومتر
5: 10,000
4: كيلومتر، خاطر احنا كي نمشيو مرات ناخذوا عينات حتى مش نشوفوا مشكلة التكلف، خاطر مرات نمشيو ناخذوا منهم من اماكن من عدة من اماكن منهم اماكن كي من هذوما، مرات فما احواض فما مرات بريز الشارج، خاطر الماء كي يبدا هابط من فوق وانت هابط كي يدخل الضغط ينجم يكسر القناوة، دونك يعملوا له نوع باش ينقصوا من الضغط، ومرات زاد يعملوا مضخات، وبالتالي ما تتواجد معناها كذلك مسافة طويلة تنجم كل كيلومتر ما نعرف 2 كيلومتر 3 كيلومتر موجودة من هذه حسب المناطق، وبالتالي هي من معناها نتصور الحدود هذوما متواجدين بالالاف في كامل الجمهورية
0: بالالاف، وتأكد لنا انه تقنيا ما ينجمش يكون اي حد ما هوش ناوي التخريب يعمل هذاك.
4: لا
0: عملية تخريبية
4: متاع سخ ولا ريح
0: ولا هذا شخصتي
4: الكمية ذيك هي واحد حطها بالضبط خطر
0: متعمد، معناه فما شكون متعمد يخرب،
4: فما شكون متعمد هكا باش
5: يقص الماء
4: على القرية هذيك وللأسف
0: وللأسف. شكرا جزيلا دكتور حمزة سامحوني الفيل، سامحنا دكتورنا دكتور حمزة الفيل أستاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه، هكا قلنا نجيبوا خبير تقني يسيدي هذه الفيديو، فسرنا الفيديو هذي بعيد على كل لبس، نحكيه علميا تقنيا السيد أستاذ باحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه يقول اللي أنا قاعد نشوف فيه في الفيديو ذي متنش كون كان عملية تخريبية. عميد،
5: أولا الساعة واضحة وضوح الشمس، السيد هذا اللي عمل العملية مشي للبقعة لبلو فيلنيرابل، الماء اللي بيش يهز الخزان، خطر الجلبة قناة هذية هي قاعدة تجي في الماء بيش يتعب الخزان ومن الخزان يمشي للمواطني، ما مشيش بعد الخزان وقت يقول له بصدفة ولا عملي، هذا يعرف بالضبط نقطة الضعف وين، وين ثم البيتون البقعة اللي تتنفس منها اللي هم يعملوا منها صيانة، ومشى حتى الماتير اللي حطها، حط شكارة متاع بلاستيك اللي هي تسكر الماء نهائيا. ولا. هذا هو بالضبط. يعني السيد هذا إذا كان أنا هاو أحداث تعطيني الحق، السيد هذا ناوي جماعة ذوكم جماعة الماء خطر حتوانسة نخرج كانوا على الماء، أخطر حاجة نقلقوا منها ونسكروا الطرقات ونقلبوا الدنيا وقت قص الماء، ظاهرة شو نيتو تظاهر العملية ظاهرة، ومش كيكا بارك راو راو اللي تبع مليح يلقى تخريب في قنوات هذه، يلقى عباد تسرق في كابلات الضوء يا كابتن. يا ولدي الكابل متاع الانترنت اللي جاي لداري تعاود ثلاثة مرات يتعاود، فما الناس عندهم نية مبيتة ظاهرة العملية، مش يسرق بشي على الفلوس راو، لا لا نية واضحة وضوح شمس بالنسبة لي، وتشوفوا النيابة العمومية ورمش يشدهم راو. اسمع عنا جماعة تبارك الله عليهم والله العظيم اللي مطلعوهم مهما كانت الصفة، خاطر تعرف راو اليوم التقنية تسمح باش نجموا يعرفوا شيء ذي، فهمتي؟ دونك انا استنى
0: وهنا الزيدة خلينا نعطيه حق الناشط بالمجتمع المدني عثمان كارت لي اللي هو صور الفيديو هذية وخلى الفيديو تخرج وشفنا العملية هذه التخريبية. كابتن
6: ولا انا حبيت نعطي سؤال اسكو معناها هذوما الخزانات هذوما كيفاش معمول بيتون
5: بيتون
6: في حمايه
5: فيه واحدة ازرق باب ازرق
0: لا يقول لك اي منجم السونيد يقول لك
5: باب ازرق تكسر
6: باب صحي تي باكي باب ازرق نعملوا باب اخر اكثر منه وكاو ماني
5: شوف مكبتر في ثنية اكل تلقى ثنية كعبه بجنب كل كيلومتر ثنية تلقى كعبه.
6: هذا اللي عمل هذا اجرام مجرم هذا ارهابي، قولوا وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا يقص الحياة على المواطنين، هذا قتل المتعمد أوميسيد فولونتير، أما الأعدام ولا بربيت يا أخويا شو ما عاد فيها هذه فيسع فيسع خذوا القرارات في هذوما المخربين ولا
5: يحرقوا الغابات يا كابتن
6: يحرقوا الغابات ما خلاو شيء ما خلاو شيء الهجوج وميجوج
0: دكتور
7: عمل إجرامي إجرامي مي التوقيت علاش بعد أزمة المياه البلاصة العيون أنا نعرفها خاطر مشيت فيها قافلة صحية قبل الثورة معناتها مكان فيه فقر برشا فقر شنو الغايات اسكو لي تأجيج الرأي العام لغايات سياسية لغايات هذوما كلهم دي بوان دانتيغوغاسيون والتوقيت توقيت هو المهم علاش ما صارش هذايا عمناول مثلا وتعمناول الوقت اللي ما عندناش لازمة المياه دونك كي انا مع الكابتن معناتها يلزم يا خويا بحث جدي ويلزم كشف الحقيقة خلينا نفهموا شنو اللي صاير في بلادنا
0: بلا وراهو لهنا فما فيديوهات اخرى دارت فما فيديو في مركز خزان بحذا مستشفى الحروق ببن عروس تخريب خزان مياه بسد التدفق بالحجارة ومواد بلاستيكية زيدة كيف كيف هذية في بن عروس هذية جاء بعد العيون متزامنة متواترة هذايا فريمون فرانشمون زيد ديما احنا نحكيوا على ما بعد العمليات هذه يجب التشهير بكل من يخرب راهو نحكيوا على توا بالتوثيق وبالفيديوهات هذا صاير وشكرا مره اخرى
5: بالخبراء زيد
0: ولا وشكرا مره اخرى للدكتور حمزه الفيل استاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه هكا الساده الزملاء في الاذاعات الشقيقه نجموا زيد تاخذوا راهو بعض الخبراء خير من اللي تحكيوا على امور اخرى توا 6:25 دقيقة باش نمشيو لي توب اكتو
1: توب اكتو
0: يلا نوز
2: الاثنين 14 سبتمبر 2026 ومن استوديو هديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في نهاية الاسبوع وتوا 6:26 دقيقة تونس تعتزم تعديل قانون المخدرات لمواجهة تطور الجريمة المنظمة في العاصمة تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز الكوكايين في نفس الإطار أيضا مكافحة المخدرات ارتفاع المحجوزات وتعاون دولي للتصدي لشبكة التهريب المستشفيات العمومية تنجح في ترميم الجمجمة والوجه لمصاب في حادث مرور وزير الشؤون الاجتماعية يقول نحو إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية ليبيا تبدي استعدادها للاستثمار في تطوير مطار تونس قرطاج أو بناء مطار جديد تصوير النساء سرا يشعل الجدل حول النظارات الذكية. ونختم بجدل في الكيان المحتل وفيلم نازا يثير أزمة بعد توثيق مجازر جيش الاحتلال بغزة. نتحدث أيضا عن غلق التعليقات على صفحات الوزارات والمؤسسات العمومية، وزير تكنولوجيا الاتصال يوضحها.
0: شكرا نورز. دونك موضوع يفضلكم ويعيشكم سيد العميد. من بعد باش نحكي معك على الجدل اللي موجود في الكيان بعد فيلم النازا. فيلم النازا اللي طيح لي ريكور الكل في التصفيق بعد ما الفيلم كان موجود. من بعد نورز تحكي لنا شويه على الفيلم هذايا. باش كون نبداو ايا طاليني عشان تحترك
8: كابتن
0: على المريت في الويكاند قاعد يبعث لي على المريت.
8: اي ليه خاطر لقيتها في باريزيان فريمون.
0: اعطينا التفاصيل نورز باش الكابتن يعني.
2: النظارات الذكيه اللي ولات تنتشر بشكل كبير في العالم دخلت في الفتره الاخيره في قلب جدل كبير في اوروبا، والسبب هو مخاوف تتعلق بالخصوصيه وتصوير الاشخاص من غير علمهم. النظارات هذه تنجم تصور فيديو، تاخذ صور، تعمل مكالمات، تشغل الموسيقى، ترجم النصوص، وحتى تتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي. لكن مع انتشارها ظهرت على الانترنت تسجيلات لنساء وفتيات قيل انهم تصورت بشكل سري ومن غير موافقتهم، وهو مدفع الى اطلاق دعوات في بريطانيا لحظر بيعها، خاصه بعد تداول تقارير عن استعمالها لتصوير النساء في الاماكن العامه. الجدل زاد بعد ما دخلت شركه التكنولوجيا الكبرى بقوه في سوق النظارات الذكيه، وعلى راسها ميتا اللي بعت حوالي 7 ملايين زوج سنه 2025 مقابل حوالي 2 مليون زوج فقط خلال عامي 2023 2024 معنا.
0: واضح سيد
8: هذوما فما فاش نقولوا شهادات نتاع 3 نساء شو اللي صار لهم. واحده خارجه من ريستوران قال انا بربي ناهج هذا وهذا وهي ما تعرفش، وفما استفزاز وفما ايحاءات جنسيه وكذا وعركه. أي. وصوروها عملت 1 مليون دو فيو كل اخر كذا
0: 1 مليون دو فيو في ساعات
8: في ساعات فهمتني. أي. وصارت على 3 ولا 4 فهمتني. وقفوهم في الكياس عندهم المرايات، خلوا المرايات فما ردوا بالكم فما ان فويون أو كل واحد مشوفه بمريات بك المارك هذيك شوف فماش فويان، إذا ريت فويان مش على روحك فهمتي ما. وذي المريات تباع من عام 2022 في فرنسا عملوا قانون أنون معنى عام سجن و45 ألف يورو خطير.
9: سمح مهم جدا اللونات هذية رايبان باي ميتا اسمه ما كموش ببليستي الناس كل تعرف ميتا اللي هي فيسبوك ذو ما يتباعوا من شركة فيسبوك
7: هذا يبان مش ببليستي
9: تي معنى شركات معروفة جدا
2: عالميا
9: معنى مش احنا بس استنوا فينا مش عارف ببليستي دونك هذوما جاءوا في الأصل من شركة فيسبوك من ميتا واللي تصنعوا غادي واللي بداوا من غادي تقريبا منذ 3 سنين. انا نشوف فيها ديجا الحكاية داير كشدات الحكاية نبداو يعرضوني ريلزات على فيسبوك وانستغرام يتصوروا بالنظارات هذوما منذ تقريبا 2 ولا 3 سنين. الحكاية بدات نادرة جدا للينات هذوما يتباعوا، بداوا يتباعوا بأعداد سماح قليلة برشا وبأسعار غالية جدا، وانتشروا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة أولى ثم انتشروا في أوروبا وأخيرا تو انتشروا تقريبا في أغلب بلدان العالم، وحتى أسعارهم تقريبا طاحت للربع تقريبا نتاع السعر اللي بداو به قبل 3 سنين. دونك توا ولات مشكله كبيره وداير في تونس صارت حتى مشاكل راهو قبل شهر ولا 2 فما شكون اللي جا من برا ومدخل لونات معناه ما خلاهوش يدخلها وصارت معناه شويه مشاكل مش كان في تونس منعو. المغرب مصر كيف فما توا اخذ ورد بخصوص اللونات هذوما معناها
2: يستعملوهم في الغش زاده في الامتحانات برشا خاصه في الصين
9: وفي تصوير التجارب الاجتماعيه وغيره على التواصل الاجتماعي وكل شيء.
0: الكابتن يقول لك يعرضك حد في الشارع يحسب روحه ويسالك ولا يسالك يا باكو لي لونات راه فما توا دي بغسلي يتلبسوا في اليدين فيها هكا دوره صغيره تقوش عليه تشعل ان فايون يعطيك صحه ان فايون تقوش عليه يشعل في الليل. هو راه قاعد يصور وقاعد يسجل.
9: هي كي بدات من الاول بدات باش يعملوا بها ستريمينغ للناس اللي تعمل ستريمينغ على وسائل التواصل الاجتماعي ولا غيره من المنصات اللي يعملوا ستريمينغ في الاون بوبليك في الشوارع وغيره. بدات في الولايات المتحده الامريكيه بعد الطبيعه انتشرت واختلفت الاستعمالات والشيء هذايا خلى بتصير برشا مشاكل.
0: ردوا بالكم don't trust them قال الانجليزي ما عادش تعطي ثقة في حتى حد واحد حتى مع روحه يولي يخاف
8: يغزل المرايات
0: هو ما مش قاعد يعمل في حد شيء. محمد موضوعك
10: موضوعي والله باش نحكي على غلق التعليقات على صفحات أيوة. الوزارات والمؤسسات العمومية.
2: نحكي على وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي اللي أكد أنه غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي باعتبار اللي شركة ميتا تتيح للمشرفين على صفحات إمكانية تفعيل الخاصية هذه وإلا تعطيلها. وفق ما ورد في إجابة الوزير على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب شكري البحري، وأوضح الوزير اللي غلق التعليقات يندرج ضمن الخصائص اللي توفرها ميتا لمشرف الصفحة باعتبار الجهة المخولة بتفعيلها وإلا تعطيلها والإبقاء عليها قيد الاستعمال، وبخصوص وجود إطار مرجعي وإلا معايير موحدة تنظم إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية وخاصة آلية التفاعل مع المواطنين وإدارة النقاش العمومي على المنصات الرقمية. الوزير التكنولوجيا الاتصال قال اللي الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليل مرجعي للإدارة المثلى صفحات الفيسبوك.
0: فلا هذا تقنية نحن حبينا سيد الوزير يقول هل هو قرار ماني علاش نسكروا التعليقات على المواطنين تقنيا؟ فسر لنا سيد الوزير. يبقى ممكن التفسير اللي استنيناه، هل كل وزارة حرة في أنها تفتح التعليقات ولا تسكرهم، وعليش السبب متاع غلق التعليقات هذه محمد؟
10: والله يا شوف نتخيل أنا زاد الساعات شوف ثم كلمة تتقال ديما وانا ديما يعني ما تعودها، ثم ناس تعرف تعزي وما تعرفش تهني. معناتها أبسط حاجة باش نعطيك اكزامبل بسيط، يعني مرة من يعني معناتها المرات فنان يهبط له فيديو وهو يغني في حفلة على صفحة يعني معناتها رسمية متاع وزارة شؤون ثقافية ولا إذاعة فهمني خاصة ولا إذاعة عمومية ولا حاجة، تلقى لي كومنتير أنواع وشكال، وتلقى دي بروفيل داخلين في أنواع وشكال، وثم يعني نوع من معناتها مش هتم ومن لي ديسكوشن اللي ما يرتقيوش انه يعني معناتها باش يكونوا هكاكا. وحاجه باهيه زاده انه تخلينا مثالش، خلينا نستغلوا معناتها التكنولوجيات الحديثه في حاجات باهيه. معناتها جودي نامبورتو كوا، مثلا انسان يحب يعمل فهمت ان كومونتير، في عوض ما يعمل ان كومونتير يبعث فهمت ان بتي ميساج فورميل فيه الحاجه اللي هو يحب يقولها يحب يوصلها، كما مثلا مكتب العلاقات مع المواطن اللي موجود في جل يعني معناتها الوزارات الكل واللي ياخذوه بعين الاعتبار. دونك نبعثوا معناتها دي ميساج فورميل باهين خير مني كل واحد يقعد يكتب كومنتير وكذا يعني معناتها ما نعرف شنو، جست خليه كان لي زانتيراكسيون وكاهو هذا هو.
0: دونك مع انت محمد
10: مع
0: نحب لايك ديزلايك بالنسبه للخبر هذا، مع او ضد الدكتور؟
7: من تحرق ومن تقويق. مع الديمقراطيه ديزلايك، مي زاد في لي كومونتير والسبان وفي لي باج هذوما، فما برشا بصراحه كلام مش باهي تولي لايك. بون
0: من عميد لايك ديزلايك.
11: انا اكره في حكايه هو التعليق بصفه عام، التعليق اللي مش بلاصتها راهو شيء ياسف في بلادنا، كميه السب والعار ماناش ايجابيين، احنا ناس سلبيين. تذكر غزه انا وياك عدينا عامين تقريب واحنا مجهود يعلم عليك الرب يستعرفوا به الغزاوين، وفم شكون يسب ويلعن يعني بالحق. انا والله يا لي كومونتير باش نكونوا بالحق نحافظ عليهم في مستوى راقي مستوى من
0: مش معناها قاعدين نقولوا ما تنقدوش،
11: لا
0: نقدوا اما الاحترام به.
11: انا قلت فما طريقه باش تنقد وانت بادب، فما ناس الله غالب معناها واحد يتقز كي يشوف لي كومونتير هذاك، علاش انا اخويا الحقيقه
0: لايك
11: يعني يشوف طريقه باش يخليو كان لي كومونتير اللي هما ايجابيين والا ينقدوا نقد بناء، نقد مش معناها مش سب وعار وكلام بذيء. وانا يعني والله شيء اسف انا اللي قاعد يصير في بلادنا وسرتو في بلادنا
0: قليل.
8: والله في العالم اجمع كنقول لك معناها
0: بارتو
8: كلوب اللي خذا لي كيب ناسيونال الموت هاي سيدي قال لهم مش نعمل انا قاعدة العلاقة بيني مع فيسبوك ومع دي اف بي مع الاتحاد
0: قاعدة العلاقة
8: العلاقة تكون فما قاعدة فما قانون فما شروط يا سيدي سويت. انا كيفاش مش تلعب واحنا تو تروح كارتا الرمي اما بالفرشه ولا 50 احنا ماشيين مواكب
10: من 70 خويا
8: من الاول انا مازلنا احنا مازلنا
10: والتيرسي ليه خويا فهمتني خلينا نلعب
9: لا هم يلعبوش المنعه 71
8: يلعبوا 50 احنا عندنا لاعب اخر ما تنجموش
0: خليني في العلاقه
7: انت 51 كابتن الهبوط
8: بعدين وليت حاجه اخرى
10: 71 برجولية
12: 51
8: لعبة سهلة سهلة
10: سهلة عادة 51
12: نحن نقول لكم تحكيوا في شنوة قدامي ما نعرفش إلا 51
10: مش كان قدامكم
12: مانيش فاهمة بالقيمة
8: فما يتفاهموا من الأول كيفاه
12: قاعدة العلاقة
8: قاعدة العلاقة
7: 51 الهبوط والرجوع
8: هذاك هذاك على القاوي وعلى البولو هذاك
10: والملعب الجوك
7: وتيرس فرنش
8: انا ما قاعدة العلاقة اي اخوي نبداو الشيء اللي عملتوه في لي ديزونترونور يخلي جبدتو له عائلته جبدتو له كذا راهو انا مشيش معايا راهو واحد يجبد عائلتي نروح
12: باهي
8: اثنين فيدراسيون اذا عندك حاجه باش تقول لي ما تعملش خاطر اسمع كيما باريس سان جيرمان هكا العام دخل في مبابي خاطر عندها ناس الذباب نتاعها في الاخر مرقوبه كل عندهم ذباب
12: الكتروني
8: راهو نعرفهم كان مش يبداو نروح تجبدوا لي حياتي وكذا ومرتي القديمه ومرتي نروح دونك سيد العميل راهو سي بارتو لا ميم شوز ولكن انت الخاتمه نتاعك باهيه هي عمل فيلتر خويا باهي خليه والواحد ما تخليش ما تغلقش بكل ما تسكرش بكل خلي الناس كما قالت توا سامح فما ديمقراطيه ولا الطبيب ولا الزوز قلتوا فما ديمقراطيه مش نمنعوا الناس ولكن اعمل فيلتر خلي كان الناس اللي عندها نقد بناء
7: صيب فيلتر كابتن
12: على الاف تكنيكمون يزم حد يقرا الكل ويفلتر فيه
7: خاطر هما يوليو شفتو مثلا فيسبوك واحد يمنع باش تكتب فلسطين اسرائيل ويقسموهم الكلمه يحط بوان يحط فهمت دونك ينجم هو حتى كي باش تعمل فلتر على كلام بذيء ولا حاجه يولي يقسمها اما اللي يقرا يفهم فهمت دونك
12: والفلتر راهو تنجم تقوم به الميتا مش انت انت تنجم يتسكر لي كومونتير ولا تحل لي كومونتير والا فلتر يدوي يعني يكون فما شخص يقرا ويفسخ فهمت يخدم على روحه
8: يخدم على روحه
7: سي با ايفيدون
12: يلا هيني موضوع اوكي
10: على المطارات
12: يلا بسرعه
10: مطار تونس كارتاج اللي
2: نحكيو على المدير العام للجهاز الوطني للتنمية في ليبيا محمود الفرجيني اللي أعلن عن جاهزية الجهاز للدخول في استثمار مباشر مع الحكومة التونسية لتطوير وبناء قطاع المطارات وشدد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي وأوضح الفرجاني خلال مشاركته في القمة الاقتصادية الليبية الفرنسية للاستثمار والتنمية اللي انعقدت في مدينة سرت نهار 10-11 سبتمبر اللي تونس تعد دولة جوار ذات أهمية استراتيجية لليبيا مشير اللي تدفق السياحي الليبي نحو تونس يمثل رقم محوري يتجاوز 3 ملايين سائح سنويا في مختلف المجالات لا سيما السياحة العلاجية والترفيهية وسياحة ترانزيت وأشار المدير العام للجهاز اللي الأخير على أن أتم الاستعداد لبحث فرص الاستثمار والتطوير سواء عبر الاستثمار طويل المدى في مطار تونس قرطاج الدولي الحالي وتحديثه أو من خلال إنشاء مطار جديد في موقع آخر بالعاصمة تونس بالتنسيق مع الجهات المختصة وأكد الفرجاني امتلاك الجهاز للخبرات الفنية والإمكانيات المالية مدعومة بشركة دولية وأجهزة ومعدات ذات تقنية أوروبية مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المنطقة ويعود بالنفع المباشر على البلدين.
12: أكدوا أنه إذا نحكي على الجانب الليبي الإدارة العامة للجهاز الوطني للتنمية في ليبيا لأبدات استعدادها من الجانب التونسي ما نعرفوش شنو باش تكون الإجابة هني
10: في الكورة شو نقوله كابتن شو نقوله ضربة معلم
12: كي تجيب
10: مهاجم
12: مش ديما يقولها الطلياني مش ديما
10: مثال شيء تتقال في الكورة أنا بالنسبة لي المشروع ذيك مش يصير باش يكون ضربة معلم تو سامبلومون لأنه أولا ليبيا بلد جوار حتى من ناحية المدة الزمنية نتصور باش يصير الأعمال فيسع فيسع وغيره أيضا أنه فما استعداد حتى بخلاف التطوير بتاع المطار الحالي بناء مطار آخر ثالث حاجة ولي أهم راه شفت حسب موقع Air Help Score المتخصص في التنقيط نتاع المطارات وغيره كيما عنا في الكورة سوف سكور وغيره عنا التنقيط نتاع اللعبية صنف مطار تونس كارتاج في المرتبة 279 من أصل 279 الاخراني دونك في العالم بمعدل 5.5 على 10 معناها فوق المعدل النص هذاك ديجا هكا بالمزيد
8: والله بالكذا
10: داني قلت لك بالمزيد ديجا 5.5 على 10 دونك التصنيف هذا سماح يعتمد على برشا معايير من اهمها الالتزام بالمواعيد تجربه المسافر جوده الخدمات مساحه المطار وغيره وعدد الطائرات
12: جينا الاخرانيين
10: اصلا 79
7: الحاجه اللي مانيش فاهمها على مطار تونس قرطاج دولي علاش نحن شادين صحيح باش خليه غادي معناتها المطارات في العالم الكل ما همش في السونتر
10: بعاد
12: صحيح.
7: كان مطارنا نحن.
12: كان احنا.
7: المطارات الكل مربوطة بالسكة الحدي. كان مطارنا نحن.
8: مترو.
7: ومازلنا شادين فيه صحيح.
11: هادي كان مشي لوتيك راه.
7: أنا يظهلي أنا يظهلي يلزمو يخرج من البلاصة هذيك.
12: فعلا. ممكن هذيك علاش الموديل عن الجهاز الوطني للتنمية في ليبيا قال يا إما تحديث والمطار الحالي أو إنشاء مطار جديد. ممكن
7: مطار جديد بصراحة بصراحة.
11: هنا كان هذا كله قبل 14 جانفي كان برمج وكان في أوتيك وكان كل شيء معمول. وحاضر فيش تبلوك تبلوك كل شيء من وقتها شرينا ترى ولا عملنا سك ولا عمل شيء من وقتها زايد تحديث
12: واضح بي دكتورنا موضوعك نكملوا معك
7: موضوع تونس تعتزم تعديل قانون المخدرات لمواجهه تطور الجريمه المنظمه
12: خلاص نورز التفاصيل
2: وين
12: تعتزم العربيه الفصحى
7: هكا ولا
2: وين تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير ادوات مكافحه التهريب وتفكيك شبكه الجريمه المنظمه اللي يشهد نشاطها تنامي على المستويات المحليه والاقليميه والدوليه واعتمادا على تكنولوجيا الاتصال الحديثه وقال رئيس مصلحه مكافحه المخدرات باداره الشرطه العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي اللي وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 سنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات وأدلى الشعيبي بالتصريح هذا خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الأولى الوطنية للتلفزة الوطنية نهار 10 سبتمبر 2016
12: دكتورة
7: مهم جدا تعرف القانون هو السوكل تاع كل شيء
12: أيه.
7: الاليات وكيفاش نكافحوا كيفاش انا رايي في الموضوع تعرفوا انت وقلتوا هوني في ناس ديوان بلوزيغ فوا هل المخدرات هذوما يلزمنا نتعاملوا معهم كيما قانون الارهاب معناتها لي زونيتي سبيسيال لي ستوب هذوما اللي باش يخدموا على لي ستوب يلزم عندهم اون كارت بلانش يصدم وقت اللي حب كيما
12: الارهاب
7: خاطر علاش خاطر نحن ديما رابطين الارهاب بالتطرف الديني الوغ كو مش هذاك برك المخدرات ارهاب
12: صحيح
7: معناتها باش تدمر مستقبل شعب كامل تضرب بالصغار تاعهم اللي كنا نشوفوا فيه قصا الماء
12: تخريبي
7: هذاك ارهاب ارهاب غذائي معناتها شفت هذوما الحكايات هذوما راهو يلزم دي زونيتي سبيسيال عندهم ان فوفير باش يخدموا على رواحهم هذا دعاء مي سي با سوفيزون هذا شنو اللي اهم ولا مهم كيما القانون
12: أي.
7: مهم كيما
12: على القانون. اهميه
7: على اهميه القانون هذا هو السياسه الاتصاليه والتحسيسيه على المخدرات خاطر انت ان ترافيكون دو دروغ كيبدا ما عندوش اونتر غيمي كليونتيل ما عندوش عباد باش تشري من عنده
12: ما فماش سوق
7: انت لشكون
12: باش يبيع
7: دونك انت يلزمك سياسه اتصاليه تكون ذكيه سامح مش سهل بوغ نو با باناليزي الحكايه كل يوم تحكي فيها اللي انت تميع يلزم سياسه اتصاليه ذكيه باش نكافحوا وتحسيسيه ذكيه باش نكافحوا المخدرات هذه القانون و بيان سو مراكز العلاج للعباد اللي اللي اللي مريضه بالشيء هذا خاطر في الاخر راهو معناتها المدمنين راهم عباد مضطر فهمت ويعيشوا في الادمان تاعهم كل يوم يموتوا بالادمان تاعهم دونك فوالا يلزم القانون مهم مي يلزم اون اكومباني بحاجات اخرين ويلزم لي زونيتي سبيسيال يخدموا دون زون ليبرتي جوديسيير معناتها دون لو سونس كالإرهاب اللي نتعاملوا معاه الاخر
12: بنفس التمشي شكرا دكتور جدل كبير في الكيان نورز بعد فيلم النزا وثائقي يوثق مجازر الاحتلال في غزه
2: فيلم وثائقي جديد للكيان المحتل اسمه نزا اثار جدل كبير داخل الكيان بعد ما وثق حسب صانعيه شهادات من جنود وضباط سابقين حول عمليات القصف والقتل في غزه الفيلم من اخراج المخرجين الاسرائيليين يوفال إبراهام وراشيل سور الحائزين على الأوسكار وفاز السبت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية
12: يخذوا أوسكار على وثائقي آخر اسمه لا أرض أخرى عندهم ديجا أوسكار غي.
2: البندقية في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في إيطاليا وينال تصفيق متواصل دام حوالي 25 دقيقة لكن الجدل ما وقفش عند المهرجان جيش الاحتلال خرج ونفى بشكل قاطع ما ورد في الفيلم وقال اللي الهجوم اللي يتحدث عليه الفيلم واللي أدى حسب الرواية الولايه المقدمه الى استشهاد حوالي 500 فلسطيني ما تمش التخطيط ليه ولا الموافقه عليه ولا تنفيذ من طرف الجيش. واعتبر ان الفيلم لا يستند الى اساس واقعي. من جهته وزير الثقافه في الكيان ميكي زهار هاجم الفيلم ومخرجيه ووصف العمل سامحوني في الكلمه بالحقير واتهمهم بالخيانه وكراهيه الذات وتوعد بالعمل على سحب الجنسيه الاسرائيليه منهم. اما مخرج الفيلم يقول ان العمل مبني على شهادات لاشخاص خدموا داخل وحدات استخباراتيه سريه وتم تصوير المقابلات سرا على اسطح مبانٍ في تل ابيب على مدى 3 سنوات مع اخفاء هويه المشاركين لحمايتهم. الفيلم يتحدث حسب شهادات المشاركين فيه عن استخدام انظمه مراقبه والذكاء الاصطناعي لتحديد اهداف في غزه وعن قصف مناطق سكنيه رغم وجود عائلات داخلها اضافه الى شهادات حول احراق مناطق مدنيه واستهداف اشخاص اثناء توزيع المساعدات الغذائيه. واسم نازا هو اختصار يستخدم داخل الاستخبارات العسكريه التابعه للكيان للاشاره الى عدد المدنيين المتوقع مقتلهم في غاره جويه.
0: لي دوماج كولاتيرو يسميهم هما النازا. دونك كلمه نازا العنوان ماخوذ من مصطلح عسكري اسرائيلي برافو نورز يشير الى عدد المدنيين اللي متوقع انهم يقتلوا كاضرار جانبيه دوماج كولاتيرو. ما اثار هذا الجدل سيد العميد في الكيان انه منهم فيه الاخراج زوز مخرجين كبار في الكيان عندهم هما الشهادات هي شهادات حية من ضباط وعساكر وتقنيين إسرائيليين واللي صار في الوثائقي هذية أنه خلى العالم الكل تنظر لهذه المجزرة بأعين وإخراج إسرائيلي.
5: خليني نفسر عسكريا ساعة هي ضربة قاسمة للمجرم نتنياهو وللكيان الصهيوني. علاش هو عسكريا العالم خاصة العسكريين فهموا الجريمة فظاعة الجريمة اللي عملها الجيش الصهيوني. علاش؟ خطر في العادة كيف يتم تحديد أهداف في المقر القيادة فما خلية اسمها الخلية الثانية خلية الاستعلامات هي اللي ما تعطي الأمر باش يضربوا مكان معين. متفقين ها؟ ها؟ متفقين
0: مكان معين
5: لا خلية الاستعلامات وقت عندها معلومات دقيقة تقول وقتها تعطي للخلية الثالثة اللي هي باش تعمل العملية تقول أضرب في المكان هذا. بعد الجيش الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ البشرية يستعملوا الحاسوب أعمى
0: أي.
5: الذكاء الاصطناعي مثلا يقول أضرب أي وريناها أي. أضرب العمارة هذه هم عملوا كلمة نازا خطر يعرف العمارة هذيك كان فيها مثلا عندهم معلومة على واحد برك فيها 500 أبرياء يضربوا 500 ويحسبوا لأنه هذا قلت لك عسكريا باش يفضح الكيان وأساليبه اللي عملها في غزة. الفيلم هذايا باش تكون ضربة قاسمة للكيان. لماذا؟ لأنه في الأيامات هذه قاعدين يحضروا لتهجير 1.9 مليون غزاوي من غزة. وهذه معلومات أكيدة راهو كان فيك هذا وزير المخرج وقال رانا دينا نحضروا مع دول متآمرة دول ساقطة معناها أخلاقيا باش يبداو تهجير رويدا رويدا لكن 1.9 مليون اللي بقاو في غزة. إذن جاء وقت غير مناسب للكيان الصهيوني. ولكن انا لا الوم ولا الكيان ولا غدا معروفين ولا الامريكان ما لهمهمش اللي وقع في غزه باش يبقى. علاش صمت انا؟ لاني خرجت بقناعه اللي المجرم الحقيقي الحقيقه ونقولها على مسؤوليتي هم احنا العرب والمسلمين. ستبقى وصمه عار مدى التاريخ لان العرب والمسلمين هم اللي سمحوا باللي وقع والجريمه هذه توجيه وقت في التاريخ يوصفها ويعطيها مكانها كما عملوا لنا نفخونا روسنا بالهولوكوست ونفخونا روسنا بما وقع في الحرب العالمية الثانية. بيجي وقت ويتكلموا المؤرخين وكل شيء ولكن النتيجة باش تبقى وصمة عار في البلدان اللي طبعت في البلدان اللي عاونت في البلدان اللي ساندت الكيان الصهيوني وفي البلدان اللي غمضت عينها الكيان الصهيوني. فما 3 دول معروفين اللي قالوا لا وضربوا على الطاولة وسمحوا الإعلام باش يتكلم. نذكركم اللي إعلامهم هم علاش انا موجوع ومتألم اعلام الصهاينة خرج حقائق ومشال الاستخبارات ومشال الضباط اللي خدموا وخلاهم يتكلموا واحنا في بلداننا العربية منعنا كلمة فلسطين ومنعنا علم فلسطين ما عدا تونس الجزائر اليمن 3 دول اللي هما سمحوا باش هذا كل معناها حرية اعلامنا تكلمنا كما حبينا في غزة ونشرنا وفضحنا وعملنا كل شيء لدرجة أن الغزاويين استعرفونا احنا كديوان افام باللي عملناه. لكن انا توا قلبي يوجع فيا لانه اني قلت لك سماح باش تبقى وصمه عار على جبين العرب والمسلمين.
0: وثائقي موجود في البندقية في إيطاليا في من إخراج إسرائيلي. الوثائقي هذا سمحوني نال تصفيق متواصل يدوم أكثر من 25 دقيقة. دونك هذا اللي خلى الجدل كبير يكون وكل ما يكون في وثائقي يتحدث على ما صاير في غزة ولا في فلسطين يلقى لزيلوج. ما ننسوش مخرجتنا التونسية السباقة مدام كوثر بن هنية اللي كانت نورز كذلك
8: صوت هندرجة وقعدت قعدت قديش تصفيق
0: 16 دقيقة
8: 23 سكوند
0: 25
8: نازا 25 نس 25 مينوت هو مش هو اليهود الاخرين

0: جيش. الكيان وحنا كنكونوا كملنا من توبك تشوب باش نكملوا اليوم بكويز غالي لكن نمشيوا لي هاني البراهمي في ناس سبور
1: ناس سبور
2: كنا باش نحكيوا ايش فيك عايش
0: فما ماء في الكاس
2: فما زيت قطر
0: هاي
2: بي لا لا باش نمثل
3: دونك علاش هاني عنده كاس سيد العميد ولا لا
2: هاك هاك عندي استكامية في الكهرباء تنوين كبير
3: كابتن جيب دبوستو
2: خويا استكامية خويا عندي استكامية في الكهرباء تنوين كبير ما تغلش عليه
0: بس دايب احتكار
3: لا يظل الماء بالكتاف
2: كنت لا بس كنت باش نحكي
0: ما جبتك استكامين يا دكتور
2: انا عندي استكامين فاذا نحب نعطيها يعني مع هذا الدكتور
0: عاود لي ناس سبور يا ناس
2: ناس الماء
0: ناس الماء
1: ناس سبور
0: يلا
2: باش نحكي غدوة صحيح غدوة نرجو نحكيه على الملعب باش يستضيف نهائي مونديال 2030
0: في المغرب
2: نرجو نحكيه باكثر تفاصيل في المغرب توم غدوة نشوف لانه مش سير برش نبداو نحكيو على تونس البارح مباراة الترجي وند حملنف في ملعب حملنف يا كابتن شهدت لقطة الحقيقة حابين نحكيو عليها
4: تاع
2: البلايلي فما ولد صغير اسمه ادم ابوه اسمه عمر البارح الطفل الصغير هذا هو يلعب في الاصناف الشابة نتاع ند حملنف وتعرف انت اصناف الشبان ديما يهزوهم يوليو دي راماسور في المباريات تاع الكابر دونك وقت دخول البلايلي والكل قاعد يفدلك معاه ويحكي يا اخي البلايلي قال له كان ربحنا ترجي نعطيك كادو من عندي كان انتم ربحتوا هكا مانيش نعطيك حتى شيء خاطر طلب منه يحب ياخذ من عنده بالتالي بعد المباراه اعطاه الكرامبون بتاعو يوسف البلايلي احنا اتصلنا بوالد ادم عمر وحابين نفهموا الحكايه وشنو صار بالضبط خلينا نسمعوا
5: هو متعدي بعد البنك تاع الجوهرات ما هو يحب الترجي ويحب حملنف بالرغم من جاتو حملنف ولكن يحب الترجي فهمني ومشى حاب يسلم عليك الجوارات من غاديك ما يدخل التيران داخل وما يطلعش الجمهور كل مره كيفاش يحب قال له حاب يسلم على البلايلي وفهمني ويستعدوا البحريه باش يتصور معاه قالوا باش نرفقكم اليوم لهنا قال له كان ربحت كان نرفقكم نحن من بعد نعطيك صبات فهمني عرفت به يعمل من بعد تصور معاه عمل تصويره معاه من بعد كي جا خير حاط له مرافق تراجي قعد يستنى فيه بعض الاستيرات عطاه صبات هو قال له هكا امريكا من بعد مره جايه قالوا نعطيك المريو فهمني وزاد طلعوا في الكار حاب يشوف الكار تاع التراجي قال لي مدخ من الباب لحد نشوف طلع شويه قعد شويه وبعد هبط
0: جا وسي للبوس نتاع التراجي هذه توصل
5: تصور في حملنا في الستاد فهمني مع الجبهه فهمني يحبوه الكل ويقرا سنه ثالثه تو ابتدائي اثنين فهمني مش لغته ممكن تصلي عني بيه مغروم بالكوره وكذا
0: سنة ثالثة ابتدائي تحية لي وإن شاء الله عودة ميمونة غدوة لمقاعد الدراسة ساعات الليزاكت هذوما كده حاجات إنسانية ممكن حتى تغلب على الليزيكوم تاع الماتش
2: بطبيعة
0: هذا في العالم الكل دونك اللقطة حسبت للبلايلي
2: بطبيعة
0: كيفاش لا سمباتيزي ومن بعد وطفل كان ياسر فرحان بالسبيدري
2: جمعيته الأم وجمعيته اللي يحب هزوز يلعب ولعبه المفضل البلايلي ويعطيك تلموا ثلاث أربع حاجات يحبهم سينورمال باش يكون فرحان على
4: الاخر
2: وشوقه فرحه
4: والله
0: قالوا له هاك المره
6: الجايه مليون
4: مليون والشورت ولا بحب
2: بالتقسيط قاعد هذه
0: المره
4: الجايه نقولوا له العام الجاي اللي معناه نجم يبعث له
2: علاش لا
0: ليه طلعوا في الكاروس
4: لا نجم يبعث له
0: راهو الوليد هذاك اللي طلع نهارتها في البوس نتاع الجمعيه اللي يحبها عليه الترجي الرياضي التونسي وشاف الجوارات وشاف باش تقعد له مومون باش يتفكروا حياته الكل دونك كذا سورتو تعاملات مع الصغار كيما برشا ملاعبيه كبار هاني ياسر علاقتهم بيا بالصغار
2: وي يحبوه
0: يوليو معروفين بيه
2: على الاخر لانه ديما فهمك العلاقه نتاع الصغير يكون عنده قدوه معناه ملاعب كبير في جمعيه في الاوروب ولا في البلاد ديما يخزر له قدوه فكي قابله نهار من نهارات بالنسبه لي هو حد اثر وشفت الطفل الصغير هذا ادم مش يبقى نصور يتفكر نهار اللي قابل البلايلي حتى للي يكبر يولي ان شاء الله ملاعب كبير
0: فوالا توتافي كابتن
4: وين مش هلعب تاهو
2: فين الحمد
4: في اكبر اي مش هلعب
2: كيكا كابتن
0: وين ما يلعب مبروك عليك يا ادم محليك حبيناك
3: يبدأ في حملهم في بعض تشديه الاسبرانس
0: ويكمل في الاسبرانس الفايدة ان شاء الله يكون كوارجيبي مش هلكون مواطن تونسي صالح
4: تو في اوروبا سامحني الولاد صغار يكتبوا كاردونة كبيرة يقول بار اكزامبل على رونالدو نحب المريول نتاعك
0: اي
4: رونالدو عنده جماعته
0: صحيح موجود
4: بعدش يمشي يعطيه المريض
0: كريستيانو سورتو عنده ياسر ياسر علاقات بيا بالاطفال هذه كانت الناس سبور هات نمشيو لكويز الاغاني في دقيقه
1: كويز اغاني
0: تصرف سي فنانك
3: محمد.
0: يلا لفي لفي.

0: لفي لفي
1: سيد عميد على طول.
2: يلا عميد يلا, يلا.
3: اللي طلع الاول حق
2: هاي
1: اللي طلع الاول
2: شكون اللي طلع
0: عليك نغني
1: لا لا
0: عبد الوهاب
2: علم الغزل
1: علم الغزل 1933 من كلمات بشارة الخوري تعملت في فيلم الوردة البيضة والحكاية متاحة انه الشاعر بعثها لمحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب انساها وذكرها بعد يخي مدها لحنها
2: جفنه علم الغزل من اشب ما تسمع لي محمد عبد الوهاب
0: ليفنا وقت هذا
1: 1933
0: تصور رجلت الموتو
2: وي
0: وقتها فهم حد شيء
1: وعبد الوهاب فيها هي اول واحد استعمل البلاي باك
0: خلق العاده هذاك
2: عبد الوهاب اول واحد استعمل البلاي باك
1: بلاي باك فيها هي.
2: اوكي احكي لنا هذايا حكايه في ساعه تسعة
1: نورز
2: يا نورز يلا
1: القريب من
0: البعيد نجد صغيرة
2: نجد
0: صغيرة
2: اكثر اغنيه نحبها
4: حطينا
2: الوحيده

0: بالمحبه
1: يلا بيسميك حبيب الدكتور يلا
2: نفرح بيك دكتور
3: يلا اخوي
1: يلا دكتور
4: كلثوم
2: لا عميق عميق يا دود
1: عميق جدا يا دود
3: صعيب
2: سليح سليح صالح عبد الحي حبيبي هو
3: حبيبي هو
4: صعيب يا ياسر
3: ليه الاغنيه نعرفها من الدخله ليه
1: شوف ما عرفتيش
0: صعب صعب ما طلعت حتى واحد
2: اليوم هي بنفسي
1: عبد الحميد قالك
2: عبد الحميد صالح عبد الحميد
1: ليش كنا نمشي
2: هاني كابتن
1: هاني ثم الكابتن
2: عندي غنيه روح حتى انت
1: نعرف

0: 4,
1: en 4.
2: على شط بحر الهواء.
3: ايوه
0: وما زال فم حر هو كان محمود عملهم فلان وانت قلت
4: رسيت مراكبنا
3: غنينا منها شويه ونخرج
2: نخرج نروح ويزيد هيك هواي لفي لفي.

0: لنا ومشيوا نروح.
1: والله شوية ساعتين.
2: يلا والله شكرا لكم شكرا. إن شاء الله نكونوا حصلت الفايدة والإفادة. نحبكم برشا. طريق السلامة للجميع. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. وديسي لا نقول لكم نحبكم برشا. في الأمان.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.

0: Info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. بلدية تونس تعلن في بلاغ وجهته اليوم لكافة المواطنين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وجميع المتدخلين في قطاع البناء والتعمير أنه تم الشروع في اعتماد المنصة الوطنية الرقمية تعمير لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء بمختلف مراحل معالجتها. وبلدية تونس تؤكد أن اعتماد منصة التعمير لا يترتب عنه في المرحلة الحالية أي إلغاء أو تغيير للمسار الإداري المعمول به، حيث تتواصل عملية إيداع وقبول ملفات رخص البناء وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة حاليا، كما تبقى الملفات المدعى سابقا محل دراسة ومعالجة بصفة عادية. والبلدية تدعو جميع المتدخلين إلى المساهمة في إنجاح هذا المسار الرقمي لما له من دور في تبسيط الإجراءات وتقليص أجل معالجة الملفات والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الشفافية والنجاعة في مجال التصرف في رخص البناء وفق ما ورد في نص البلاغ. الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني تتمكن موافى الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ولايتي تونس واريانا وإيقاف 9 أشخاص من بين 11 شخصا يشتبه في انتمائهم للشبكة وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح اليوم أن هذه العملية الأمنية تتمت إثر مجهود استعلاماتي وميداني مكثف وأسفرت عن حجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27,000 دينار، بالإضافة إلى 3 سيارات فاخرة ودراجة نارية تستعمل في عمليات الترويج، مشيرا إلى أن الأبحاث في القضية ما زالت متواصلة. اللجنة الاستشارية للأملاك العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية توافق أو تصادق على 20 مشروعا عقاريا من بينها انتفاع الوكالة العقارية ب100 هكتار لإنجاز برنامج سكني بتوزر ومشروع سكني بمنطقة حزوة على مساحة 45 هكتارا في إطار تثبيت السكان بالمناطق الحدودية، حسب ما أكده المدير العام لشؤون القانونية نجم الدين نوار في تصريح للإذاعة الوطنية.
2: هناك عدد من العقارات اللي تمت موافقة على التفويت فيها لعدد من البلديات، الولايات اللي يشملها القاع الأخير نتاع الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية عندنا ولاية قبلي، ولاية سوسة، بن عروس، المنستير، جندوبة، المهدية، توزر، بعض البلديات المتواجدة في هذه الولايات يشملها القاع هذية لإنجاز جملة من المشاريع المختلفة. عندنا مشاريع نتاع مستودعات بلدية، مشاريع نتاع إحداث قرى فلاحية، عندنا بعض المشاريع نتاع إنجاز تقسيم سكنية. تمت الموافقة على اقتناء جملة من العقارات لفيت بعض الهيك، عندنا مثلا وزارة التعليم العالي في إطار إنجاز المعهد العالي الإعلامية بالكيف، كذلك وزارة الأسرة والمرأة، كذلك انتفعت بتسوية وضعية نادي أطفال، كذلك تسوية وضعية مدرسة إبدائية بحي شاكر معتمد رويت. عندنا الوكالة العقارية السكنة اللي انتفعت ب100 هكتار في توزر، إذا هو ملف كذلك لفيت الوكالة لإنجاز برنامج سكني بتوزر. كذلك عندنا في إطار تثبيت السكان والمواطنين بالمناطق الحدودية عندنا مشروع كذلك سكني بحزوة تقريبا اكثر من 45 هكتار اللي خذوا موافقه على التفويت لفيت بيت حل حزوة.
1: وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يواصل اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي واطلاق نيران اسلحه رشاشه ثقيله باتجاه اطراف عدد من البلدات في خرق متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في واشنطن بتاريخ 26 جوان الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكمية غير مسبوقة وتسلمها يوميا لقواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، موضحا أن الانتاج يتركز على صواريخ باتريوت والثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى. ومن جهته الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم أن أمريكا تسعى لإثارة الخلاف وأحداث انهيار اجتماعي داخل إيران عبر المشكلات والقيود التي فرضتها، مضيفا أن إيرانيين في الخارج يسعون بالتنسيق مع من وصفهم بالأعداء إلى تحريض الناس داخل البلاد.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوا في ساريه كل حد من العشرة نص الليل على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فهم.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. على 14 سبتمبر 2026، 7:08 ليلة العودة المدرسية. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الصغيرات اللي قاعدين يستعدوا غدوة، لكل المربين، لكل الاولياء، لكل موظفي وزارة التربية، لكل الناس اللي عاملين في هذا المجال. نعرف رأي العودة المدرسية تمس كل العائلات التونسية من قريب ولا من بعيد، اللي ما عندوش ولد وعنده ولد خوه، ما عندوش ولد خوه، عنده ولد اخته، عنده ولد جيران وغيره. يعني العودة المدرسية تحسها تحس بالجو متاحة في الحومة، في الحومة ككل، في العائلة ككل. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، عودة ميمونة لكل صغيرات يا ربي ان شاء الله. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. شنو باش نحكي الليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتفيتا غلاف كراس مدرسي يثير جدلا واسعا، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيسبوك مع صاحب الكراسة. كيف سيكون الوضع الجوي تزامنا مع العودة المدرسية؟ موضوعنا في عيون. كيف يتحول زيت القلي المستعمل إلى مادة نافعة ومصدر للطاقة؟ موضوعنا في فيدباك. ما مدى متابعة البرلمان لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026؟ وهل نحن في حاجة إلى قانون تكبيري للميزانية؟ موضوعنا في الأكتو دو جور. بعد تسجيل أمطار وبرد في قبلي، هل تضررت الزراعات ومنظومات الطاقة الشمسية؟ موضوعنا في اللاجرية. أين وصلت عمليات البحث عن ابن وابنه بعد أن جرفتهما السيول في المتلوي ورفر ديف من ولاية قفصة؟ موضوعنا في أنفوان توكس. وزارة التشغيل تحذر من عدد من مؤسسات التكوين المهني الخاصة بسبب انتحالها لصفات قضائية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا على انفيتي دجور. وما هي آخر الاستعدادات لمهرجان الصحراء بيدوز؟ موضوعنا في بون بلان.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي،
1: محمد زابر في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور ضحى سويسي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو للتسعة متعليل. تحية خاصة لكل مستعملي الطريق اللي اسمه فينا، طريق السلامة للجميع. تحية خاصة للناس اللي تخدم توا في الليل، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في الدار، عشان أكون مونسينكم. وتحية زادة الجالية التونسية لتبع فينا من الخارج.
0: مع ديوان فام، كل ما يهمك

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7 درجين على موجاتنا، مشوارنا مازال متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. نحكيو على غلاف لكل رسم مدرسي، دار برشا على لي ريزو سوسيو على فيسبوك اساسا، واثار جدلا واسعا حول صورة الغلاف الخارجي. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ هل الجدل هذا شنو الهدف نتاعو؟ شنو المأتم نتاعو؟ شنو هي الصورة في حد ذاتها؟ نحكيو في الموضوع وتفاصيله تو سويت. فيسبوك صاحب الكراس ونائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سيد سمير الموالهم، مرحبا أهلا وسهلا، شنا حوالك؟
1: مساء الخير، مساء للسادة المستمعين بجميع ولايات الجمهورية.
0: شكرا، مرحبا أهلا وسهلا. وصلك الجدل كما احنا شفناه ولا لا؟
1: وصلني كيما وصلكم وتأثرنا، معناها كيما تأثرتوا انتوما، يعني من احنا ما نجموش نكونوا معناها بعاد على اهتمامات التوانسة الكل والأولياء نتاعنا.
0: شنية هي الصورة ساعة؟ هات نفسروا الصورة. مشيت في زوز، فما زوز مسارات، فما شكون ربطها بعملية استيطان مقصودة وممنهجة وراها أهداف، وفما شكون قال لا هي صورة معناتها ما هيش مطابقة لقيم وأخلاقيات المجتمع التونسي، صورة لإمرأة تظهر في ملابس شفافة وإحنا صغارنا صغار في العمر ومراهقين وغيره، ما نوريهمش تصاور بالطريقة هذه، وعليش تم الاختيار على هذه الصورة؟ نرجع للصورة شنية هي وبعدها نمشي لك للزوز هذوما، تأويلات هذوما، شنية العلاقة بيناتهم؟
1: الصورة هي صورة للصور المتحركة كرتونية، ما يعني ما هيش صورة فتاة، يعني صورة حية، هي صورة كرتونية معناها تختار بحسن نية، لأنها يدوروا هذوما في الأفلام تاع الصغار في الديساني من الصور المتحركة، والتصوير هذه يتحط بدون أي خلفية لا سياسية لا دينية لا عرقية لا اجتماعية لا جغرافية، حطت يمكن تكون خلفية تجارية، ما معناها أنه هالصور المتحركة هذه اللي في التلفز معناها الصغار يحبوها ويبيعوها، معناها ما ثم حتى أي خلفية أخرى. وبكل صدق ما الفريق ما انتبهش أصل للتأويلات هذه كيف خدم التصويرة هذه. مع العلم كونه احنا أنا شخصيا نعتذر للإخوة التوانسة اللي حسوا روحهم معناها تقلقوا من الصورة هذه، إن شاء الله أنا نأكد لهم اللي المسألة هذه ما فيها حتى أي خلفية، أنه تعطت على بحسن نية، وهي في كراس رفيع رقم ما يقارب رقم 24 تاع السنة الفارطة، زادة ماهيش نتاع السنة هذه، يعني ما جاتش فيها حتى أي تشكيات، كي جات ثبتنا وقينا اللي
0: معناها هي التصويرة هذه من عام ناول، معناها هي الطبعة نتاع عام ناول مش طبعة نتاع السنة.
1: لا ماهيش طبعة
0: عام ناول، ما جاتش ملاحظات في الإطار هذا،
1: ما جاتش ملاحظات حتى ملاحظة. احنا نجدد اعتذاري للأخت اللي بدات اللي لقاتها وشافت وتقلقت منها، للجميع التوانسة اللي حسوا كونه تتاتر خدش في قيم التوانسة، الصورة تحطت بكامل حسن نية، وكلمنا واحنا اتصلنا ببعض الحرفاء اللي قلنا لهم وطلبنا منهم اذا كان نزلت عنهم بعض الكميات كبيرة ولا صغيرة مستعدين ناخذوها بالوقت ونتلفوها ونعوضوا لهم كراسات اخرى. ونحبوا معناها انه حاجتين، انه نحبوا ديما الكليون هو الحريف هو يكون ساتيسفي من المساله هذه مثلا، ونحبوا زاد اخلاقيا ومن ناحيه القيم والمبادئ نحترموا معناها معتقدات التوانسه ونقفوا غادي.
0: فوالا، فما شكون فما معناتها عندكم حرفاء وزعتوا لهم هذا الكراس وقالوا لكم فما اولياء رفضوا يشريوا الكراس هذايا، ولا ما جاتش شكايات من هذا النوع؟
1: والله اليوم أول مرة نسمع بالمسألة هذه عن طريق
0: يعني من عام ناول تبيع فيه الكراس هذايا، هي الكميات نتاع عام ناول
1: تبيع عام ناول، يقعد بعض الستوك عند التجار سواف عند التجار الجملة أو بعض المكتبات، يعني أكيد التجار الصرع اللي قاعدة عنده يكمل يشري جديدة ويبيع القديمة ويشديدة ديما التجار تلقى عندهم ديما سلعة قاتم السنة الفارطة معناها
0: معنا تتأكد أنه
1: معناش ستوك من جانفي عملنا والمعناش معناها النوع ذاك عملنا صور أخرى وهي كي خرجت هي صورة على 12 نوع معناها احنا ما نعملوش نوع تصويرة واحدة نعملوا عديد من 10 إلى 12 إلى 8 هي صورة واحدة وكما قلت لك ما كانتش فما خلفية فيها ربما خلفية متاع ماركتينج وتسويق أما ما فيش أي خلفية أخرى متاع أخلاق ولا متاع كما تقول أنت توطين ولا ما نعرفش معناها
0: أدوما تاولات التوانسة مش تاولات يارب شكون واضحين
1: فالا الكوز فيهم معناها أخلاقين في التياتر نتفهمهم وعندهم الحق معناها فهمت يقول لباس شفاف معقول عندهم الحق فمش حتى مشكل فهمت نعتذروا ونوعدوا قولوا في المستقبل ردوا بينا باش ما نخرجوش حاجات تخدش مشاعر التوانسة أما الخلفيات الأخرى ما فماش منها وما تكونش ولن تكون بإذن الله
0: واضح شكرا على كل هذه التوضيحات فضلك سيد سمير الموالي صاحب الكراس نابلس الغرفة الوطنية لصانعية الكراس المدرسي طبعا صارت جدل في غلاف متاع كراس المدرسي قراهي طبعا متاع مناول وقعدت شوية معناتها عند بعض المكتبات يبيعوا فيها وعمني ويقول ما جات حتى ملاحظه وما عندها حتى علاقه طبعا بكل التاويلات اللي صارت. مواصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:18 دقيقه على موجاتنا.

0: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: مع ديوان فام كل ما

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معاكم مشوار حتى للتسعة متاع الغدوة، العودة المدرسية. شفنا صور جميلة نهاية الأسبوع لنزول الغيث النافع على عدد من مناطق البلاد، على مناطق الجنوب أساسا. مشينا للمنطقة الجبلية متاع جبس، تونين، تخيل توجان، ولاد مهلهل، المناطق هذيك كلها. أيضا جاتنا صور حتى من بير الأحمر، من تطاوين، نزول الغيث النفع كان بكميات هامة، وصور كانت جميلة وجميلة جدا. خلاوة التوانسة الكل، معناته احنا اكثر حاجة تفرحنا في البلاد ظهر لها نزول الغيث النفع، النفوس تتبدل وغيره. هكذا كعليش نتسألوا طقس العودة المدرسية كيفاش باش يصير؟ شفنا نموذج امريكي حط كميات كبيرة من الامطار وسط الاسبوع، ما مدى الدقة نتاعها؟ كيف ستكون الايام القادمة؟ فما غيث نافع في طريق بلادنا ولا لا؟ شفت على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أنه فما أمطار بكميات كبيرة قاعدة تنزل الآن في البحر الأبيض المتوسط، هل باش تأثر على بلادنا ولا لا؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتشويتها. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي، المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عمرو بحبة، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا بك أستاذ أودي، مرحبا.
1: عودة مدرسية وجامعية إن شاء الله موافقة.
2: يعيشك إن شاء الله زادة لكل الزملاء وكل الأسرة التربوية، سواء كان في المعاهد ولا في المدارس ولا في الجامعات، ونوجه لهم تحية الكل، وإن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح بالنسبة للتلامذة متاعنا والطلبة متاعنا
1: إن شاء الله يا ربي. قل طقس العودة المدرسية كيف سيكون غدا والأيام القادمة؟
2: بعد التقلبات الأخيرة اللي عشناها خلال النهارين الثلاثة اللي فاتوا، كانت كما قلت في المقدمة كانت كميات في الحقيقة يعني مهمة. تقريب اليوم وحتى غدوة وحتى نهار الأربعاء الطقس نجم نقوله مستقر. عموما ما فماش تقلبات كبيرة. اللي يميز حالة الطقس ممكن أكثر هي الأجواء المنعشة، هذه الناس كلها لاحظتوا الأجواء نجم نقوله منعشة معتدلة، ما فماش حرارة كبيرة حتى في وقت الظهر، معناتها نتاع الذروة نتاع الحرارة، معناتها نظريا طقس منعش، ما فماش حرارة كبيرة كما قلنا. تقريب في أغلب المناطق التونسية اليوم من 23 درجة أستاذ هودة، 23 درجة كنا في الأربعينات، ودونك في بعض المناطق اليوم كما تالا، كما مكثر، بني حازم، يعني 23 و24 و25 درجة و26 درجة، حتى المناطق اللي فيها 30 درجة وأكثر شوية مش برشا، وفي وسط تونس وإلا في جنوب تونس، ويعني حتى 30 درجة أو 32 درجة في برشا محطات أخرى تونسية وسطى وجنوبية تعتبر حرارة عادية جدا، مع ليالي باردة، مع يعني خلال ساعات الصباح أجواء نجم نقوله جدا منعشة معتدلة باردة نسبيا. الحمد لله بعد ما عشنا موجات حر
1: كيف طبيعي، والحمد لله
2: الحمد لله شهر أوت أستاذ وداء بين قوسين، معناتها لأنه كل يعني كان أحر شهر أوت في تاريخ تونس راهو، وكان زاد أحر شهر أوت في أوروبا وأحر شهر أوت في العالم.
1: هذا متى؟ سنة 2026.
2: اي هذا الشهر اللي فات هذا، دونك حتى في تونس معناتها حسب التقرير الاخير تاع المعهد الوطني للرصد الجوي، دونك جويليا كان ثاني احر جويليا بعد 2023، تفكروا وقت موجة الحر التاريخيه. ووقت علاش كي مصنفه رقم واحد؟ على خاطر وقتها الموجة الحر كانت اطول، تذكروا قعدت 3 أسابيع، تاع جويليا السنه دي تقريبا قعدت اسبوعين، لك علاش تاع جويليا اكثر شويه، ولكن راه قربنا برشا حتى من جويليا 2023، بينما اوت تفوق على كل أشهر أوت السابقة بما فيها حتى أوت 2021 اللي حطمنا في رقم قياسي المطلق في تونس 50 درجة في كروين فاصل 3، وحتى زاد يعني خلال سنة 23 و 24 كانت يعني فترات زاد سخونة، ولكن أوت نتاع السنة هذه تقريبا كانت أحر شهر أوت في تاريخ تونس. نرجع للأجواء يعني نجم نقول الأجواء المعتدلة موضوعنا اليوم، دونك الحرارة الحمد لله دونك كما قلنا أجواء معتدلة، ما فماش أمطار اليوم وغدوة، ربما فقط تقلبات موجودة وسط المتوسط في شمال ليبيا، ممكن من حين إلى آخر بعض الانعراجات، بعض العوارض الأمطار يعني الصغيرة على بعض السواحل الشرقية في سواحل الساحل أو صفاقس أو مدنين، قلت ربما مش مؤكد سواء كان هذه الليلة أو غدوة، ولكن مشي أمطار عامة، عوارض صغيرة متاع بعض الدقائق بعض المليمترات، مش مؤكدة في الحقيقة، ولكن إن شاء الله الأهم باش يكون آخر الأسبوع. أستاذة هدى، كانت حب قبل ما نحكيه على آخر الأسبوع فقط حبيت نذكر اللي راهو التقلبات اللي عشناها خلال 48 ساعة الماضية ولا حتى أكثر شوية، كنت تحكي لأنت في المقدمة، راهي أعطت أمطار بكميات يعني مهمة جدا، 115 مليمتر تونين توجان مع ولاية جابس مرتفعات الظاهر، وفما أكيد كمية أخرى زادة مهمة يعني ربما ما تمش قيسها بحكم كون ما فماش محطات في كل المناطق، ولكن فما زادة 43 مليمتر على ما أظن في توجان، فما زادة مناطق أخرى يعني سجلت كمية طيبة حتى في ولاية تطاوين في بير الأحمر ولا 51 مليمتر 51 مليمتر، نضيفوا لها 10 مليمتر متاع أول أمس، أكثر من 60 مليمتر يعني في نهارين. دوك الحمد لله الوضعية كانت باهية برشا،
1: إن شاء الله تكون عام معنا.
2: نعم
1: إن شاء الله تكون عامة الأمطار القادمة، معناتها هذايا كان التأثير متاعها ما كانش عام على كل المناطق، معناتها مناطق دون غيرها حتى في الولاية في حد ذاتها، معناتها تلقى جنوب الولاية أمطار بكميات كبيرة، باركونتر مثلا في شمال الولاية فماش حتى قطرة متاع أمطار. التوقعات الجاية باش تكون كيما هذه وإلا باش تكون عامة وأكثر؟
2: يعني من المتوقع كونه آخر أسبوع إن شاء الله حتى من نهار الخميس حالات عدم استقرار، وممكن أكثر باش تكون ظاهر أكثر نهار الجمعة السبت لحد حتى الأسبوع القادم. في الحقيقة معناتها النماذج قاعدة تحط في كميات طيبة وحتى هامة جدا، طبعا مازال بكري، ولكن الاحتمال الأكبر كونه معناتها نهاية هذا الأسبوع والأسبوع القادم باش تكون فما تقلبات، باش تكون فما أمطار، ربما باش تكون أمطار عامة على أغلب المناطق التونسية الشمالية وسطى وجنوبية.
1: نعم
2: كما قلت معناتها في انتظار طبعا تأكيد ذلك، لأنه تعرف
1: نزلت فترة شوية
2: وخاصة في سبتمبر أكتوبر معروفين التقلبات راهي تتغير. يعني نعطيك المثال، تقلبات الجنوب لم تكن متوقعة، ما توقعها حد تقلبات الجنوب، حتى حد ما توقع 115 مليمتر، معناتها حتى النماذج بيدها، ما نحكيش يعني على على على أطراف معينة، ولكن حتى النماذج بيدها حطت كميات صغيرة متاع 15 مليمتر، يعني ما فماش يعني كميات كبيرة، ولكن شوفوا على أرض الواقع كما قلنا قبل في بعض الأحيان يعني تتكون يعني يعني تقلبات قوية وتتطور وتتكون سحب رعدية قوية وتعطي أمطار غزيرة يعني وغزيرة جدا، وذا يوقع راهو في كل دول العالم، في برشا دول في العالم فما تقلبات يعني هي متوقعة طبعا، فما هو تم توقع التقلبات ولكن مش بالقوة هذه. يعني كان فما تقلبات يعني عادية متاع 10-20 مليمتر، ولكن النشاط الرعدي راهو سيدة هدية كما قلنا قبل راهو حتى كي تكون حتى النماذج كي تحط 10 مليمتر أو 15 مليمتر أو 20 مليمتر ويكون فما خرائط اللي توري اللي فما احتمال متاع النشاط رعدي كبير، راهو الكميات اللي تم رسمها تنجم تكون بعيدة على الواقع واللي في الواقع يكون أكثر برشا، وهذا يوقع في تاريخ برشا مرات. نتفكر خلال الخريف مثلا 2024 وقتها يعني في صيادة وفي مناطق أخرى في جهة الساحل يعني كميات المتوقع كانت 10-20 مليمتر، ولكن نزلت في ساعتين 147 مليمتر في يعني في صيادة عملت وقتها سيول وفيضانات، ومش كان في صيادة في برشا مناطق أخرى، ووقت نتفكر حتى في مداخلة معك كنا حكينا في الموضوع. دونك التقلبات الخريفية راهو ديما على أرض الواقع ديما تكون عادة ما تكون أكثر من توقعات النماذج، وفي بعض الأحيان زادت تكون طريقة سلبية، تكون فما توقعات كبيرة وبعد تلي تضعف أو حتى يتم إلغائها. دون كل شيء ممكن بالنسبة لآخر أسبوع نذكر اللي فما تقلبات إن شاء الله ربما باش تكون مهمة على عدة مناطق تونسية. الأسبوع القادم زاد فما تقلبات ربما تكون أهم زادة. عموما العشرية الثالثة حسب كل النماذج العالمية الأوروبية والأمريكية والأسترالية والكل معناتها، وحسب زادة يعني توقعات المحط المتوسط المدى نماذج متاع الأسبوع وزوز وثلاثة واربعة، يعني تضع كميات من الأمطار وتقلبات آخر أسبوع الأسبوع القادم.
1: فما حالة إنذارية ولا مفهماش؟ يعني فما برشا ناس يبرتاجوا في التوقعات متاع النموذج الأمريكي، نجموا نوقعوا في حالة إنذارية معناتها تتوجب برشا حذر وإلا إلى حد الآن ما فما حد شيء؟
2: ما نجموش نأكدوا من توا يعني تقريبا هي التقلبات نتاع الجمعة سبت إلى حد الآن تقلبات يعني عادية، حتى لو كان نزلت 50 و70 مليمتر حسب بعض النماذج معناتها تعتبر عادية كما عشناها المدة الماضية، ولكن الأسبوع القادم النموذج كما نموذج أمريكي مثلا وضع كميات كبيرة. في الحقيقة النموذج الأمريكي القوة نتاعه في اكتشاف المنخفضات، هو أول نموذج يرسم المنخفضات، ولكن الدقة نتاعه على المدة على المدى الطويل مش دقيق برش. علاش؟ خاطر كل 6 سوايع يعطي تحيين، وفي بعض الأحيان يحط 200 مليمتر بعد اللي يحط 5 مليمتر، وهذا صارت برشا مرات. ولكن اللافت اللي اليوم 3 تحديثات وراء بعضهم بما في ذلك تحديث بتاع توا واللي نكلم فيكم، يعني يضع كميات كبيرة على تونس. دونك كل شيء ممكن، حتى نموذج أوروبي يضع زاد كمية طيبة أقل برشا من الأوروبي ولكن من الأمريكي، ولكن فما نماذج أخرى زاد كيما نموذج الأسترالي كيما نموذج الكندي كيما نموذج السويسري. السويسري حط أكثر من الأمريكي أستاذ هدى، والسويسري عندنا معه تاريخ تعرف قبل عمل لك الحكاية متاع الصفاقس ومتاع جابس 500 مليمتر بعتالي ألغاها تقريبا سنتين. دونك يعني ملخص يعني الحديث الحقيقة المدة مازالت بعيدة، اللي نأكدوه اللي فما تقلبات ربما تكون هامة، ولكن يعني الكميات اللي يرسمها 300 مليمتر و 500 مليمتر سابق لأوان باش نأكدوها من توا، خاطر تنجم تنقص من بعد، تنجم تولي من بعد 100 مليمتر أكهو أو أقل شوية أو أكثر شوية، ولكن كل شيء ممكن. أستاذة هدى، منذ قليل كنت عملت منشور على صفحة المرصد على تاريخ الفيضانات في تونس، موجود أنا تلقاه برشا تفاصيل وأرقام. سبتمبر هو شهر الفيضانات في تونس، أكثر فيضانات تونس سواء كان من حيث العدد أو الأرقام أو الخسائر البشرية أو المادية أو الخطورة أو الكميات نتاع الأمطار كانت في شهر سبتمبر عام 69. يعني في برشا مناسبات مش كان عام 69، دونك صارت برشا فيضانات في شهر سبتمبر. دونك علاش؟ خاطر شهر سبتمبر يبدا له هو ينزل له هو البارد من اوروبا من الاطلسي ولا من شرق اوروبا مع البحر المتوسط سخون برشا كيما الوضعيه نتاعنا توا، البحر توا سخون برشا خرجنا من موجات حر، واي هواء بارد شوفوا اليوم اللي واقع توا اليوم في وسط المتوسط راهو كميات ضخمه نتاع امطار قاعده تنزل توا في وسط البحر، واليوم وحتى امس اللي هي نفس التقلبات استاذ هدى اللي كانت على تونس يعني يوم امس واول امس يعني خلال يومين الماضيين، وقت اللي دخلت التقلبات للبحر أصبحت أكثر قوة وتوا أعطت كمية كبيرة، نماذج وضعت حتى 200-300 مليمتر في وسط البحر، والحمد لله الكمية هذه ما ثبتش على جنوب تونس ولا حتى في شمال ليبي لأنه كانت أوتوماتيك مو تعمل فيضانات. دوك علاش أعطيت المثال هذا باش نقول باش للتأكيد تنوراه التقلبات كيكون فما هواء بارد على وسط على البحر المتوسط مع الرطوبة مع الحرارة اللي عشناها راهو ينجم يعطي تقلبات قوية وقوية برشا وكميات كبيرة. ديما نحكي نظريا ما نحكيش على شنو بيصير في المستقبل، ولكن كل شيء ممكن، وان شاء الله خلال معاد الايام القادمه بعد يومين او ثلاث ان شاء الله من النهار الجمعه تتضح الرؤيه طبعا الاسبوع القادم نهار السبت الجمعه، ولكن نجم حتى من نهار الاربعاء الخميس نعرف شنو باش يصير ان شاء الله نهار الجمعه ونهار السبت ولحد، لان وزاد فما تقلبات ربما تكون طيبه وحتى مهمه اخر الاسبوع ان شاء الله.
1: نتابع ان شاء الله معك التحديثات. هاي
2: ان شاء الله. يعني ملاحظه اخيره هي النماذج وضعت منذ مده النصف الثاني من سبتمبر ممطر على تونس ان شاء الله، وان شاء الله ذا يكون موجود على الارض الواقع وان شاء الله دون خسائر ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يرحمنا. شكرا لفضلك، يعطيك صحه على كل هذه التفاصيل الاستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ استاذ عمرو بحبه، شكرا على كل هذه المعطيات. نتابع اكيد تحديثات النماذج معك ومع المعهد الوطني للرصد الجوي، اذا كان فما اي وضعيه نتاع تقلبات تلقاها معنا ان شاء الله في المباشر. مرحبا بكم الناس كلها، اهلا وسهلا. 7:36 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى 9 متاع الليل، هذه في 60 دقيقة.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. زيوت النباتية المستعملة أو زيوت القلي المستعمل، قديش عنا ساعة أرقام في تونس؟ شنية الكميات اللي عنا؟ هل أنه تمثل عبء بيئي ساعة علينا ولا لا؟ ثم بعد شوية نمشيو للتثمين، كيف يتحول زيت القلي إلى مادة نافعة ومصدر للطاقة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله دوت شويتا. مديرة الرسكلة والتثمين بلانجيد بالوكالة الوطنية للتصرف النفايات سيدة عبير سيسي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا، مساء الخير عليك.
1: مساء النور، بفضلك، أهلا وسهلا. الزيوت النباتية المستعملة تمثل مشكلة ساعة وإلا لا؟
2: جاء أي سيدة ما عرفوش كيفاش نصرف فيها باش تمثل مشكل، لكن نجم نحول النفاية هذيك إلى معناها نعمة نجمو نستفيدو منها وندخلوها في اقتصاد دائري.
1: قداش عندنا كميات احنا متاع الزيت تقريبا في تونس؟ نحكيو على قداش معناتها سنويا؟ كيفاش قاعدين نتصرفوا فيها قبل ما نمشيو للتثمين ونوعيو الناس اليوم كيفاش ينجموا يثمنوا هالزيت هذايا ويمشي في مسار يولي نعمة ما يوليش نقمة؟
2: هو كي نجي نشوفوا معناها الكميات المستهلكة سنويا يكونوا لدينا 20,000 طن إلى 230,000 طن،
1: من بين 220,000 إلى 230,000 طن سنويا زيوت مستعملة.
2: لا لا، زيوت نباتية مش مستعملة، معناها مستهلكة.
1: مستهلكة، فوالا. هاي
2: 290,000 طن من الزيوت القلي، معناها من الزيوت النباتية المستعملة. 60% من الكمية هذه تلقاها في المنازل، 40% عند الحرفيين.
1: 60% في المنازل، أنا كنت نتصور المعادلة مش كل مقلوبة معناتها. 60% في المنازل و40% عند الحرفيين. هاي؟
2: هي فرمية معناها الحاجات اللي اكتشفناهم كيف عملنا الإحصائيات ومخطط تصرف النفايات هذية الزيوت الغذائية المستعملة، 60% عند المنازل و35% معناها من المنازل، بالأخص جهة تونس الكبرى، 4 ولايات تونس الكبرى، ولايتي تونس، ولايتي بنزرت ونابل، 35% مثلا. يجيو يشوفوا الاستعمالات، نلقاو صحيح فما استعمالات تقليدية، فما نسيت بها الصابون، لكن ما نحبش نحكي انا على الخاصيات نتاع الصابون من بعد الجودة نتاعه والكل.
1: لا مساش نحكيه باش الناس تفهم، نحكيه باش الناس تفهم فوالا، لانه فما ناس يلموا الزيت فوالا هذاك ويشريوا له صودا ويعملوه فما ويستعملوه هكا، ولا يقول لك معناتها صابون حاجه ممتازه وحاجه لكسيوز ونستعملوا فيها فوالا، معناتها نفسروا للناس شنو هي المضار نتاعو.
2: هو في استعمال تقليدي يستعمل في الزيتونة، يعني جد تستعمل في الزيتونة يعني بهم الصابون هذي زيت تقليل ونجم يكون حتى مضر بصفته، بالأخص في التقليل أكثر من 3 مرات، مضر على الصحة ومضر بالطبيعة وعلى البيئة، لكن إذا مضر على الصحة 3 مرات زيت تقليل مرة واثنين وثلاثة وثلاثة مرات يتعاود يعطي تلفية أكسيداتيف،
1: أي معناتها حتى الدبش ما نغسلوش بيه، ما نغسلوش بيه الدبش هكا ولا
2: نحن في استعمالات كي نقليو الزيت 3 مرات يبقى عليك انت هو يبدا ديجا معناها مستعمل واستعمل به انت الصابون. الصابون خاصيته نتاعو باش يكون مديوكر غير مطابق للمواصفات، كل سواء بالدبش ولا بالاخص للبشره ما نصورش كان باش يكون معناها
1: عنده حاجه معناها ايجابيه.
2: نهيك يعني على الاستعمالات اخرى، برشا عباد يقول لك انا ما نعرفش يصفيه في قنوات الصرف الصحي اللي هي مشاكل كثيره نجم يعملها انسدادات، يعمل حتى معناها مشاكل من بعد في البالوعات. اذا كانت الاقامات تلقاها معناها الاقامه تصرف حتى على السراج هذيك اللي فيه، نجم نستداوها الكل اذا كان نعرف كيفاش نستعملوه.
1: كيفاش نستعملوه؟ كيفاش نصرفوا فيه وكيفاش نلموه؟ هكا ولا
2: نحن عملنا مبادرة على أساس فما مؤسسات مختصة ومرخص لها عندها كراسات شروط جمع ونقل رخصة فيه، منهم مؤسسة موجودة في المنطقة الصناعية تونس الكبرى، تقوم بتحويل الزيوت هذه الغذائية المستعملة إلى بيديازيد وجلوتين أسلوب المعالجة بتاعها،
1: معناها مصدر للطاقة
2: مهضر الساق ديال الجزائر والجليسرين اللي هو كريمه لكن بعض اللي معناها يصيروا معجب الشغل اللي الجليسرين نعرفوا نحن نستعملوه بالاخص في المواد الصيدلانيه ولا في المواد التجميليه. هذيك الموليكيول معناها شنو تعطي معناها
1: انا مبادره حلوه ولو المؤسسات هذوما باهين على الاخر، لكن انا كمواطنه نسمع فيك توا في داري عندي كميه قاعده نلم فيها مثلا ترتين ثلاثة ترات، كيفاش نجم نوصلها؟ معناتها مثلا نسمع فيك توا في سوسه ما نجمش انا نطلع على تونس العاصمه باش نوصل هالثلاثة لترات هذوما للمؤسسه هذيا، فماشي معناتها امكانيه انه نقربوا خدمات هذه أكثر من المواطنين في الجهات متاعهم باش المواطن يولي بسهولة ينجم معناتها يسلم الكميات هذية ويثمن الكميات هذية وما تمشيش في البلوعات وفي التصريف متاعنا وتعمل لنا برشا مشاكل أخرين.
2: هذا ما خصيم مدام هذه والحاجة بدرنا نحن كوكالة وطيفة الفنيسيات مع بلديات مع معناها السوريتي لوكال مع بلديات بالأخص في الكبرى في ولاية بن زرت في ولاية نابل على أساس كثير معناها عملية الجمع في بلخص في الإقامات ولكن ثلاثة جبل حتى إذا كان هي معناها زون تافيونير كلها مع نقاط حتى من البلدية للتجميع وتكون مؤسسة معناها مؤسسة للجمع اللي معناها منخرطة معانا بتجميعها وتوصلها للمؤسسة متاع المعالجة. بالنسبة للمناطق اللي مازال معناها مش منهاش معناها اتفاقيات مع البلديات هذه ولو نحن اي بلديه معناها تحب معناها تخرجت معنا مرحبا ونحاولوا معناها باش نوفروا كل شيء حتى معناها نعاونوا حتى على الحملات التحفيزيه والتوعويه وعاملين نحن فيلم معناها محطوط على الباج نتاع اليوتيلا وعاملين ديفلاير وعاملين في الفوق بدك تسمع تطبيقها عملتها المؤسسة المعالجة تطبيقها اسمها ايكو بوانتين يتم معناها الولوج لها اي معناها هي على جوجل بلاي وعلى الاب ستور زادا دونك كان هكايا معناتها تسجل في التليفون يصير معناها الانخراط نتاع الدار هذيك المؤسسه هذيك اون تونك بارتيكولي كيف المطاعم يسموها فينا مؤسسات اخرى نجمو وكل هذيك الكل اللي نعرفوا انا اللي فما معناها حتى معناها نومبر دو بوان عامله دي بونيس معناها دي كونت بارتي معناها وتم تجميعها بالطبيعه بارتيك لكن نحن المهم لا في اللافابو ما نلوحوش في البلوعات يتم تجميعها معناها بعد ما يبرد الزيت هذاك يتم تجميعه في قوارير ويتم معناها نقله معناها يجيو يهزوه فهمت كيفاش مثلا البلديه اللي انا فيها ماهيش معناها مازالت ما خرجتش مازالت ما خرجتش معنا في المشروع ويتعملت معناها على ابليكاسيون فهمتي الكونتيتي نلمها فهمتي دونك يجيو يهزوه فهمتي بالمليح حتى معناها انوني معناها مش لازم معناها
1: فوالا معناتها انتم التثمين اللي صار تو انكم حولتوه الى مصدر للطاقه هكا ولا لا ومصدر الى معناتها مواد طبيه يتم استعمالها معناتها في المجال الطبي هكا ولا
2: هي المؤسسه عندها في السوق المعالجه نتاعها يعطي حساسيات الجلد ويعطي جليسرين قلت لك انا استعملت الجليسرين شنو تكون يعني هو جليسرين كريمير لكن بكتيريا تخدم نتاعه لكن سخول الجليسرين اللي هو وقود حيوي
1: هاي شنو نعملوا به الوقود هذايا معناتها مش نشغلوا به الوقود هذايا نستعملوه في شنو بالضبط
2: هو نستعملوه في هي كطاقه نظيفه تجي نستعملوها في الكريه بتستعمل بيوجازيل بالنسبه معناها للتراكتورات بالاخص الحقل البيولوجي كيف السيلكسور نتاعو هي معناها اذا كان صرف اكسبور مختار فما عمله صعبه لكن نحن هي تعطينا معناها حلقه الانتاج كثير معناها يعني نحكيو دون علاقة الإنتاج اللي أموا معناها اللي يصير معالجة وما يش معالجة أولية وبعد كل يصير تزيير هذه حاجة بتاع الزيوت هذه لكن الحلقة كلها المهم نحن لهنا علاش الحلقة بين الجمع والنقل وبعد كل المعالجة نعرف الحلقة كلها اتلمت معناها ليش نحن باش نعمل تجميع ونخليه في البلاصة هذه
1: واضح واضح شكرا على كل هذه التوضيحات وشكرا على كل هذه التفاصيل يفضلك سيد عبير ساسي مدير الترسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يعطيك ألف صحة احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا تحية لزانترنت الكل مرحبا بكم نصف الدهش سامي الهواري فارس العياري مومني ياسين مرحبا أهلا وسهلا حمدي مرحبا فدوى بيبي مرحبا أهلا وسهلا سيدة يحيى مرحبا بك أهلا وسهلا تحياتي عليكم جميعا. مرحبا ومي عبد الله، شكرا على التواصل ومرحبا بكم وتحياتي لكم الكل كل كل دون استثناء، سواء كنتوا تابعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مرحبا، شكرا على التفاعل في كل المواضيع اللي احنا قاعدين نطرحوا فيها. مرحبا بكم، وصل معكم مشوارنا 7:47 حتى 9 متاع الليل، هذه في 60 دقيقة.

0: مريانة جراندي، مرحبا بالجميع. 57 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا، مصين معكم مشوارنا في 60 دقيقة ما مدى متابعة البرلمان لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026. هل نحن في حاجة إلى قانون تكميلي للميزانية؟ هذا قبل ما يبدأ الشانتي الجديد متاع الميزانية الجديدة متاع 2027، ونعرف تنتهي العطلة البرلمانية ويشرع البرلمان في النظر ومناقشة هذه الميزانية. لكن قبل هذايا هتنحكيوا على ميزانية العام الماضي المتابعة في طار دوره الرقابي. هل البرلمان تابع مدى تنفيذ هذه الميزانية أم لا؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويتا. ضيفنا في المباشر عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان نايب عصام شوشين. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. شنو حوالك سي عصام؟
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك، ودا مرحبا بكيف المستمعات وكيف المستمعين.
0: شكرا جزيلا، مرحبا، اهلا وسهلا. نعرفوا للبرلمان دور تشريعي ودور رقابي، تنفيذ ميزانية 2026 من قبل الحكومة. على قليلنا نحكيوا على المرحلة الاولى قبل خروجكم في العطلة البرلمانية، يعني نحكيوا على جوان في جوان 2026 السداسي الاول. هل تمت مراقبة تنفيذ الميزانية من قبل البرلمان؟ جاتكم الوثيقة ما جاتكمش؟ أعطينا تفاصيل.
1: هو والله الحقيقة ما لها مش أول سنة، ما على غرار السنوات الفارطة ما كان من المفروض أنه نحترم القانون الأساسي الميزانية، وخاصة نحن كوظيفة تشريعية، ونعرف اللي كون القانون الأساسي الميزانية فيه أجال محددة اللي احنا ما يلزمناش نتجاوزوها كوظيفة تشريعية وكذلك الوظيفة التنفيذية. لكن الحقيقة معناها المرة الثانية على التوالي، ممكن السنة الفارطة كنا احنا وجهنا لو إلى وزارة المالية وإلى الوظيفة التنفيذية، والحكايه تكررت السنه. معناها احنا كي نرجعوا للفصل 40 من القانون الاساسي الميزانيه، هو اللي تعرض الحكومه على مجلس نواب الشعب قبل موفى هذا الفصل 40 اللي يحكي على الفرضيات. هو ان الحكومه تعرض على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويليه من كل سنه الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانيه

0: وكان مجلس نواب الشعب. الحقيقة غير مقبول وغير معناها مقنع حتى في تنفيذ الميزانية أو في إعداد ميزانية 2027. وكنا في كل سنة أنه من واجبنا أن نحترم الأجال القانونية والدستورية ونمشيه في العمل الرقابي.
1: أي.
0: إلى حد الآن من طوما جاتنا حتى وثيقة.
1: معناتها لجاكم التقرير اللي يتعلق بمدى تنفيذ ميزانية 2026 ولجاتكم الفرضيات والمقترحات متاع 2027.
0: ما زال ما جانا حد شيء.
1: معدوم عزوز معناتها وزارة المالية هي المخاوم معناتها لازمها تقدمهم للبرلمان
0: بالطبيعة من طرف هو وزارة المالية معناها بقرار من رئاسة الحكومة اللي هي تبعث لنا التوجهات العامة وتبعث لنا التقرير وخاصة رانا كي نحكيه على الدور الرقابي ونحكيه على ميزانية الدولة معناها حاجة ما نجموش احنا نتجاوزوها. علاش؟ خاطر وقت هذه ميزانية البلاد وقت نشروا احنا في الصفارات في المصادقه على قانون ماليه وعلى الميزانيه لازمنا نفعلوا دور رقابي لان كما نعرفوا الناس الكل انه ميزانيه الدوله تبنى على فرضيات واي تغيير في الفرضيات فيه يا اما مصاريف زايده يا اما في اعتمادات اضافيه يا اما في اذا كانوا معناها الموارد والنفقات حسب الفرضيات كانت مطابقه ما نمشوش في قانون مالي تكميلي. احنا بالنسبه للسناء اللي نراو فيه ونعيشوا فيه انه العديد من الفرضيات تغيرت لانه الفرضيات اللي تبنى عليها قانون ماليه هي الميزانيه عفوا هو سعر برميل النفط سعر معدل الصرف هذوما اهم الحاجات اللي تبنى عليها ميزانيه الدوله واكثر حاجه اللي هو معناها البي اي بي او نسبه النمو التي ستحقق في السنه. اذا كانوا هذوما ثلاثه الى حد الان ما وصلناش في التطابق حسب الفرضيات معناها المنطق شنو يقول؟ معناها يقول انا نمشي في قانون مالي تكميلي بنينا فرضيات على سعر برميل النفط في حدود 63.3 دولار ونشوف الاضطرابات التي عاشها معناها الاسعار خاصه بعد غلق مضيق هرمز معناها وصلت اسعار خياليه. معناها
1: فرضية الميزانية التكميلية مطروحة في ظل هال الرهانات ولا الفرضيات الجديدة اللي تغيرت في ميزانية 2026
0: بتبيع. احنا نحبذوا انه يحبذ انه تكون الدولة عندها موارد ما جيناش اما على الاقل اعطيونا وثائق خلينا احنا نفعلوا دور الرقابي. العديد من الاسئلة التي تطرح يطرحوا فيها احنا النواب وغير معقول أن نمشيه معناها كوظيفة تشريعية ما نفعلوش دورنا الرقابي وما تبداش عندنا الوثائق اللازمة من الوظيفة التنفيذية أنه خلينا نفهم الحكاية بالضبط وين ماشيين احنا.
1: توا مازالوا جماعتين هكا ولا لا على انقضاء العطلة البرلمانية. المنطق يقول أنه في العودة من جديد يعني استئناف العمل البرلماني أنكم باش تنظروا في الميزانية متاع 2027 هل سيتم النظر في ميزانية 2027 دون تقييم السداسي الأول وشنو باش تعملوا؟
0: احنا السنة الفارطة والسنة التي قبلها معناها رفضنا أن ندخل في مناقشة قانون مالية وقانون ميزانية قبل مناقشة تنفيذ الميزانية معناه هذا حتى مشينا في عدم مناقشة قانون مالية راهو معناه رغم تأخير الأجال أما غير مقبول وغير منطقي أن نمشيه في مناقشة قانون مالية وفي قانون ميزانية الدولة لسنة 2027 دون الرجوع والتثبت ونفعلوا دورنا الرقابي في مدى تنفيذ الميزانية لسنة 2026 على الأقل الستة الأشهر الأولى.
1: معناه هذا يا نورمالمون منطق شو يقول يعني هذا موقفك معناته
0: منطقي وإحنا بتبيع مش نفعله ما نجموش معناها ما نجموش نمشي وإحنا كيفاش نمشي نعدوا في ميزانية وإحنا ما تحسبناش على القديم ما نجمش يكون وسنة فارت رفضنا إحنا مناقشة قانون مالية على خاطر ما جتناش التقرير نتاع السداسي الأول
1: وجاء وقت اللي رفضته وجاء
0: بتبيع وقت اللي فرضنا احنا الدخول في مناقشه الميزانيه وطلبنا وهذا معناها ما حسب القانون الاساسي الميزانيه هذا قانون اساسي احنا مش جبناه من روسنا معناها هذا قانون اساسي من المفروض ان نطبقه.
1: لكن تاخير الاجال معناتها هو كان من المفروض ان النقاش يصير قبل العطله البرلمانيه انكم باش تشرعوا توا في النقاش نتاع السداسي الاول نتاع الميزانيه نتاع 2026 وما مدى تنفيذها ياخذ هذايا وقت من وجهد من النظر في قانون الماليه الجديد بتاع 2027 يعني فما اجال تنجم قول احنا الوقت نجم يضغط شويه في الاطار هذايا.
0: شوف هذه موازنات ماليه بتاع الدوله وقانون الماليه كما نعرف معناها حسب القانون الاساسي الميزانيه يبدا على طويله مجلس نواب الشعب ولجنه الماليه بدايه من 15 اكتوبر وينتهي المصادقه النهائيه على القانون الماليه في 10 ديسمبر من هذه السنه. معناها هذا اجال لازم نحترموه.

0: مناقشه تمثيل الميزانيه احنا والتقرير التي مدمنه به وزاره الماليه. بطبيعه احنا التقارير نشوفوا الاعتمادات ونشوفوا الفلوس وكيفاش تصرفت ونشوف الفرضيات وارتفاع معناها برميل النفط منين جبنا الفلوس احنا باش غطينا معناها الفارق بين الفرضيات التي بني على قانون الميزانيه وبين معناها المحقق على ارض الواقع. هذوما العديد من الاسئله التي تطرح. ما نحبوش احنا نمشيو معناها على السلام كيما السنوات الفارطه اللي احنا في يوم ما مشيناش صرفنا فلوس الاستثمار الكل. نعرفوا احنا حتى في الاستثمار كانت اعتمادات مرصوده للاستثمار اللي هي في حدود 6.8 مليار دينار، مصرفنا منهم كانت 2.3 مليار دينار. معناها الفلوس حتى اللي كانت موجهه للاستثمار ودفع عجله التنميه ما نحبوش احنا نهزوها معناها الى تغطيه معناها ربما بعض الفوارق في الـ في الـ في, الـ في, الـ في النفقات. هذا هو الدور الرقابي اللي احنا لازم نفعلوه. وهذا علاش احنا دائما كنا دائما في كل بدايه سنه برلمانيه جديده ان نديو يلزمنا ان نقفوا على التقرير الحقيقي لتنفيذ الميزانيه للست اشهر الاولى.
1: واضح جدا، حتى نشوفوا معناتها معنا قانون تكميلي ولا ما عندناش على ضوء كل المعطيات هذيا. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات. عضو لجنه الماليه، عضو لجنه الماليه والميزانيه بالبرلمان النائب عصام شوشان. الثامنه الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضيه. مشوارنا مستواصل معكم حتى للتسعه.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: 51 FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بتسجيل نزول حجر البرد بعدد من مناطق الانتاج بالمناطق الغربية مما انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات تراوحت بين أتلاف الثمار الموجودة وتساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وهو ما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العديل الأشجار وطاقتها الانتاجية إلى جانب تدني المردوديات الاقتصادية. والوزارة تنصح الفلاحين المتضررين بتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراستهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح وذلك عن طريق التدخل الفوري بالمدوات بحقول الخضروات باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص مصادق عليها مع قص الأغصان المتضررة وتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات التي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة وتجنب تدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم. ووزارة الفلاحة تشدد على ضرورة مراعاة فترة ما قبل الجني عند القيام بالمدوات وجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدرا للعدوى بالأفات ومساهمة في تكاثرها. مدير الاستغلال بشركة الجهوية للنقل بنبل نجح جلاصي يؤكد أنه سيتم اقتناء حوالي 100 حافلة جديدة لفائدة ولايتي نبل وزغوان وذلك في إطار تجديد الأسطول وتعزيز قدراته وتحسين خدمات النقل بمختلف معتمديات الجهتين موضحا أن ولاية زغوان تضم حاليا 46 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي فيما تستغل الشركة الجهوية للنقل بنبل 69 خطا بالجهة من بينها 33 خطا مدرسيا وجامعيا.
2: بالنسبة للحافلات قمنا بإصلاحات كبيرة الصيف هذه لتم طولة ومراجعة محركات وبعض أولى بسرعة. بالنسبة للولايتين 56 حافلة وبالنسبة لولاية زغوان كما تعرفوا بالاقتناءات الجديدة معناتها أعطينا حافلات متزوجة هذه زغوان خذت 27 حافلة اللي الشيء اللي انعكس إيجابا على التنقلات والإيجابات المستمدة والطلبة حق من إيجاب الكرام هذوما نقصت برشا المشاكل بالنسبة للتلاميذ والطلبة اللي روتار ما عادش بريس ما عادش موجودين تأخير في ذات نقص بصفة ملحوظة وإن شاء الله الشركة مواصلة في تدعيم ولاية زغوان إن شاء الله باقتناءات الجديدة وبالانتدابات الجديدة شيقة تدعيم ولاية زغوان كما العادة إن شاء الله عندنا برنامج استثمار ضخم وزارة النقل عاملة صفقة عامة إن شاء الله نصيب الشركة مش يكون 84 حافلة والشركة عندها اقتناءات زادة خاصة بها هي عاملة صفقة ثم جي عنا 10 حافلات أخرين وعنا 5 حافلات جايين إن شاء الله هيبة جدد زادة إن شاء الله هذا كله في حدود 100 حافلة جديدة بالطبع ولاية زغوان
1: ونصيبها
2: إن شاء الله
1: مش
2: يكون معتها عدد
1: الكافي. وفي الشأن الدولي وزارة الخزانة الأمريكية تعلن اليوم فرض عقوبات على بنك الروسي قالت إنه متورط في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. وزير أمن الدولة الصيني يحذر اليوم من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي وسوء استخدامه من خصوم الصين قد يهدد الأمن السياسي والمؤسسي والإيديولوجي للبلاد وذلك في واحد من أكثر التقييمات تفصيلا حتى الآن للمخاطر التي ترى بكين أنها قد تنجم عن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا. والمصدر ذاته ينبه إلى أن الذكاء الاصطناعي يزداد قدرة على اكتشاف الثغرات في الأنظمة وإنشاء برمجيات خبيثة أو برامج يمكن استخدامها لاستغلال تلك الثغرات. وبدوره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك يدعو اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة سيمتد تأثيرها ليشمل أجيال البشرية المقبلة وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم
3: كل ما يهم سبور سكوبات حصريات تحاليل مواكبات الأهم الماتشوات معانا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان فام صوتكم فلاش سبور فلاش سبور
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاسبور. تعيينات حكام المباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار الأربعاء، بداية من الأربعاء طلع شيء اتحاد بن قردين يستضيف النادي الرياضي صفاقسي، حكم رئيسي سيف الدين الورتاني، حكم الفار حمزة أجعيد، نفس التوقيت الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، حكم الساحة شكون صفيان الورتاني، في الفار فرج عبد اللاوي، نهار الخميس ديما الأربعاء متاع العشية الملعب التونسي النادي الأفريقي، حكم رئيسي هيثم الطرابلسي، حكم الفار باش يكون ديفيد سماتش من سلوفينيا. كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. بالنسبة لمباراة اتحاد بن قردين والنادي الرياضي لحمام الأنف المؤجلة من الجولة الافتتاحية للبطولة، تم تعيينها نهار الأحد 20 سبتمبر بداية من الأربعاء متاع العشية. الملعب التونسي أعلن تعاقده مع يوسف أومارو في صفقة انتقال حر بعقد إلى غاية نهاية الموسم الجاري. أومارو فسخ عقده مع فريق الحزم السعودي منذ أيام قليلة. هيئة الاتحاد الرياضي ببن قردين تعاقدت مع المهاجم الغيني أمادو دياكيتي. بالنسبة دياكيتي 21 عام، أمضى 3 سنوات قادم من فريق أرارات الأرميني. نذكر أنه اللاعب متكون في فريق واكاريا الغيني. منوبي حداد أمضى عقد رسمي مع الأولمبي البيجي زوز مواسم. ذكر حداد لعب الموسم الفارط مع مستقبل سليمان. بالنسبة للكرة العالمية، أبرز ماتشات اليوم في الدوري الإنجليزي حاليا بدأت مباراة ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الليغا الإسبانية. 8 متاع الليل بدأت مباراة ملعب لاسيراميكا مادريغال بين فياريال وريال بيتيس. في السيريا في إيطاليا تورينو انهزم ضد روما 2-0 وأداء مميز الموسم الحالي لذئاب العاصمة. وحاليا مباراة نجم تابعوها على منصة ديوان سبور بين إنتر ميلان وفريق أودينيزي.
0: نفهم على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فهم صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فهم، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. بكر شوية حكينا على التقلبات الجوية، حكينا على البريفيزيون متاع الأيامات الجاية، النماذج شنو قالت، وإن شاء الله فما أمطار يا ربي تكون عامة على كامل البلاد بداية من مساء الخميس والأيام الموالية. حكينا أيضا على تقلبات الجنوب، على الأمطار الغزيرة اللي كانت في بعض مناطق توزر قبلي جابس تطاوين. حكينا على الكميات 115 مليمتر تقريبا في تونين في جابس، كان فما برد بحجم كبيرة تضررت منه المحاصيل الزراعية في ولاية قبلي. نمشي إلى قبلي نحكيه على كيف كانت الوضعية الجوية من تسجيل أمطار وبرد في قبلي، ما مدى تضرر الزراعات ومنظومات الطاقة الشمسية، نحكي في الموضوع التفاصيل وتتسويته. لغري النائب بالبرلمان عن ولاية قبلي سيد طاهر بن منصور، مساء الخير، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مساء النور، شكرا لك على الاستضافة، شكرا لكل مستمعين إذاعة
2: بنفاس. شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. قاعد في بلاصة نحسك فما إيكو، حاول تبدل شوية ستاهر باش نسمعوك، معناتها 5 على 5 ونسمعوا الوضع وشنو اللي صار تحديدا في قبلي خلال التقلبات الجوية الأخيرة. وين كانت الأمطار؟ هكا شوية هيفا نسق شوية مع سي طاهر، يخرج شوية من الليكوري هو فيه، نجم نسق معه في الليكوريس باش يكون معنا في المباشر 5 على 5. تحياتي لكل الناس اللي تسمع فينا، شكرا لكم الناس كل، مرحبا سونيا سيسي، حمدي أكرم، أبو بكر، نصف الدهش، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم على التفاعل. ياسين مرحبا أهلا وسهلا، شكرا مهدي المحب رقم 61 دقيقة، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات وشكرا لكم على التفاعل. نمشي ولقبل نرجع سي طاهر بن منصور نائب البرلمان عن ولاية قبلي. مرحبا سي طاهر مرة أخرى، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا مدام هدى، شكرا للاستضافة مرة أخرى.
2: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا.
3: عايشك بوجودك.
2: سي طاهر، شنو صار بالضبط؟ وين المناطق اللي كان فيها تقلبات جوية نقولوا حادة شوية في قبلي؟ وين تضررت المحاصيل الزراعية؟ حجم الأضرار شنو هي بالضبط؟
3: هو من مساوي الصدف أنه أسوأ المناخات والعاصفة صارت في منطقة يسموها الحير اللي فيها لماجس واستفتيني وسعجان، اللي هي منطقة تقريبا من كلها جوع حرارية، يعني البيوت المحمية. طبعا هي كانت قصة العاصفة في برد من حجم كبير جدا، يعني تجاوزت عطاء القطر بتاع الحبة الواحدة 12-13 سنتيمتر، مشرت عليه الخسير والخسائر الراها فاتحة جدا، يعني تقريبا كل البيوت الأغشية التكتيكية بتاعة البيوت المحمية معتها وقعت إتلافها كلها في البيوت. اللقطات الشمسية معتها للأبار تكسرت وقعت فيها أضرار كبيرة، السيارات كثير من السيارات تكسرت البلور الأمامي والخلفي بتاعها، الإصابات وصلت حتى داخل البيوت وفي المنتجات الفلاحية تضرت، يعني سواء كان في بطيخ أو فقوس أو طماطم أو باذنجان وغيرها كلها معتها أصيبت وفيها أضرار كبيرة. يعني توا في اللحظة هذه اللي موجود معهم في اجتماع تركيا مع أهلنا في مطهري ماجس، الصباح اتصلت بإدارة الإنتاج النباتي في وزارة الفلاحة من أجل أن نوجد حل، قطر هذوما صغار فلاحين وهم الأغلبية متاعهم عاطلين كبير في 2-3 في أقصى حد، صارت جائحة، صارت إشكالية في الفارط والجلوب، في إشكالية أخرى تقريبا زود إصابات في سنة مع فلاحية واحدة، هذا يضر بالفلاح. اليوم تم منظومة كاملة اللي هي منظومة البكورات ومنظومة الإنتاج الجو حراري مهددة بالاستمرارية متاعها، هذا علاش حالة احتقان وحالة استياء موجودة عند الفلاحة ومتسكرين المنطقة، لأن شوفوا أن المنظومة الحداثة أصبحت مهددة بالاستمرارية متاعها. الخطر اليوم الفلاح كيف يتضربه، هو عامل قرض وعامل معتها سلفة وعامل دين وفيهم البذور أو المشاكل شراها بالديون بالكمبيالة، فيهم العامل خروج من بنوك. السؤال اليوم يحطوه مصير مسكين الفلاح ذا وشو بشارع. هذا علاش اليوم الدولة لازمناش تحشر نفسها في قوانين القوانين المطالبين بأن يجب يكون الفلاح مخرط في صندوق الجوائح ويجب يكون عند رأس راس وآخرين.
2: شنو شو المطلوب توا معناتها فماشي تطمينات من السلطه الجهويه شو فما بالضبط فما شيء
3: هذا على سبيل الى حاله الاحتقان اللي ادت الى ان بعض الاهالي اضطروا الى سكر الطريق في ضد المسلوب هذا كان يصير هذا لو السلطه اتصلت بهم واستمعت لهم وقربت منهم وحاولوا بعض الحلول لو جزئيه الفلاح مش مطالب مش طالب بأن يعوضوا له كل الأضرار لكن طالب أن يسمعوا له بأن يقول حد الأدنى أن يخلوه يستمر يخلوه يواصل في الموسم الجاي لكن قادر يعني قل يستمر في الموسم القادم يحافظ على المنظومة هي تعرف المنظومة هي ضمن الاحتباس الحراري ضمن الشح المائي ضمن الأزمة المناخية هذه إن كانت مثل الحمام أمان لقطاع الخضروات خاصة في تونس لا هذه المحطات اللي نختبر فيها الشعارات هذه ونحطها على أرض الواقع نحطها في المحك ما بين الشعار وما بين أنها تكفر الواقع وإلا ما تكفرش
2: معناتها اليوم الطلب بالفلاحين هو الوقوف إلى جانب الفلاح في الوضعية اللي صارت هذية وفي الأضرار اللي صارت جراء الجائحة الطبيعية هذية وهذا هو معناتها هذه هي المطالب نتاع فلاحي المناطق المتضررة في قبلي
3: طالب يوقف معاه من خصوصا واحنا في القوانين ان كازمة تكون مخرب اليوم كنا سمى حالة اجتماعية هذا ما شكار في اللحيب اللي تطير هذه منظومة جمع نحافظ عليها هذا ما نحكو على الدعم نحكو الدعم يجب ان يوجه لمستحقيه ونحكو على مخير هذا يرعب على الدعم ويواصل يخبر وإلا نلقاه بعد غامر تين عايدة الوعدة طالب يتكلم علاج مجاني وطالب بمواقع اجتماعية ما المفروض ندعمه نجم نحافظ عليها ونطورها ونحقه أمن غذائي ونحقه سلم أهلي وهذا رأوا عقل الدولة يجب يكون كبير يجب يكون مرن استراتيجي وفكر في التداعيات يفكرش في اللحظة فقط.
2: شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة النائب طاهر بن منصور النائب البرلمان عن ولاية قبلي شكرا على كل هذه المعطيات احنا مصير معكم مشوارنا مرحبا بكم الناس الكل حتى للتسعة متعليل شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. تقلبات الجوية الأخيرة كانت عندها معناتها مفاجآت غير سارة في عديد المناطق. نمشيو إلى أنفاق جبال ثلجة بالمتلوي من ولاية قفصة، أين تتواصل عمليات البحث عن أب وابنه بعد أن جرفتهما سيول لا سفت من العثور على دراجة المفقودين محطمة تقريبا في المنطقة. شنية الوضعية؟ شنية الحكاية؟ معناتها شنو اللي صار لهم بالضبط؟ عملية البحث وين وصلت؟ نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. النائب البرلمان عن أم العرايس سيد أبو بكر الردايف المتلوي سيد محمد المجدي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا، أهلا وسهلا. تقريبا حالة استنفار وبحث في متلوي، في أنفاق الثلجة في المتلوي في قفصة، شو اللي صار بالضبط إلى حد الآن؟ فما زوز مفقودين اللي هما بو وولده.
2: نعم، فما أب وابنه مفقودين من نهار السبت جرفتهم السيول في فجي جبل الثلجة. اليوم تمت عملية كبيرة نتاع تمشيط الجبال الثلجة من طرف المواطنين، وحدة الحرس الوطني، الحماية المدنية باستعمال على طائرة درون، ومن بعد توجهنا وين يحل الواد باللغة نتاع الغابات، معناها وين يتحل وين يضعف شوية المنسوب. تفقدنا البلاصة معناها تقول ساعة التالي. بحول الله تم معناها استدعاء فرقة الأنياب من حرس العوينة تونس، ووصلوا القفصة غدوا باش تنطلق عملية البحث السادسة صباحا بالاستعانة بفرقة الأنياب وبطائرات أكثر من طلع درون، وبالمواطنين اللي يعطيهم الصحة متجندين ومذيبين من نداء من هذا المنبر لكافة الأهالي اللي يقدر بشي يدخل في عملية البحث يجي عارض مجهودات الوحدات الأمنية.
1: شو اللي صار بالضبط؟ هو كانت سيول مباغتة، شو اللي صار بالضبط حتى فقدنا أبو
2: ولد؟ الواد هذا الواد كبير ياسر، معناه يلم من شيرة من العرايس، من رديف، من الجزائر، كتصب مطار رخوية يهبط سيد كبير. وهذا مشي أول مرة من 2009 في 2008 في 2017 دي ما تصير الكارثة دي نتاع السيول الكبيرة في جيجة ثالجة. طبعا هما معناها هو سيد ان شاء الله نقول ان شاء الله يتلقاه، ان شاء الله يا ربي يتلقاه ولده. هو اصيل منطقه، اصيل متلوي، وعنده يمشي لتبديت عماده فلاحيه قريبه من بعد جبل الثلجه قريب من متلوي. مشى لتبديت قضى قضيته كالعاده، عنده طريق يسلكه، هو خبير في الجبل ومستانس معناها الباركور يستعمل فيه باغته، ويبدو انه باغته الواد معناها في وسط الجبل. اكلي صارت الكارثه دي، هو ولده صغير، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يشتري
1: ان شاء الله نلقاو رحمه ربي كبيره هكا ولا لا.
2: ان شاء الله
1: تم العثور على الدراجه الناريه نتاعهم هكا ولا
2: في تم العثور على الدراجه الناريه نتاعهم وعلى سك اللي يلبسوا في النخله هو ومفتاح، وتم العثور في نخله معنا عنده فاست حتى اخته لقيناها فاست جبل اليوم. الفاست تعرفت عليها قالت هذه الفاست نتاع معناها نتاع خويا. لكن السيل ما تعرف كبير، والانسان ماهوش مثلا انك ماهوش حاجه صلبه اللي باش تشد في حجره ولا معناها يجرف السيول. وصارت قبل حكينا حتى مع السيد المدير الجوي والحمايه المدنيه، صارت قبل حادثه في توزر قلقنا على بعد 35 كيلومتر سايحه جرفتها السيول. نحن اليوم بعدنا شوي وين يحل الواد معناها يخرج من جبل الثلجه ويبدا يتحل بشوي بشوي. وصلنا لمنطقه اسمها وادي سيدي، فيها برشا طرفه، خطر الطرفه هي اللي تشد الاجسام البشريه وتعلق فيها الرواسب. حددنا نقطة انطلاق إن شاء الله غدوة صباح باش تكون من غادي بالأنياب وبالدرون، ونبدو طالعين مع الواد وراجعين شيرة الثلجة. والحماية المدنية وعدت حتى فما بيرك معنا، فما حفر كبار تعبوا بالماء وعندهم غطاسين قالوا باش نجيبوهم يعاونونا في البحث والبيرك هذوكم. وكما قلت لك وزادة ونزيد بربي نزيد نوجه نداء لكافة الأهالي القادر أنه يبحث كله يخرج يعاوننا، يخرج يعاون، هم موجودين رمع حق وبدو قبل الناس كل. فما مواطنين متجندين ورانا نلقوهم في الواد ونلقوهم في الطين يلوجوا، ماذا بينا بأكثر عدد ممكن من الناس باش تعاونوا في عملية البحث.
1: ولا الهبة المواطنية بدأت يعني فوالا
2: صح، موجودة من قبل، موجودة من أمس، هم بدوهم ضايعين من السبت، من أمس يلوجوا عليهم من السبت في الليل.
1: إن شاء الله ربي يسمعكم علم الخير هكا شو نجم نقول لك فرا. شكرا جزيلا نائب فرا. فرا أنا حبيت قبل ما تغادرنا مع سيد النائب لأنه شفنا حتى السكك الحديدية فما أضرار صارت على مستوى الأنفاق وغيره. شنية هي الوضعية وشنية الفيديوهات والنداءات اللي موجودة معناتها على الريزو سوسيو؟
2: الدقاء هو موجود دقاء كبير ياسر. هو راه قبلها زاد ليلة السبت عندي زوج زملاء شدوا فما ترى محصور كان شفتوه في الجنال ذكر محصلوا فيه زوج وليدات زاد معنا طالعوا الجبل وخرجناهم بالسيف الفجر تاع نهار السبت. كيف كيف عنا
1: معناتها زوج شوفر معناتها شوفور وشكون معاه؟
2: الكونديكتور دي ترام والاد كونديكتور طالعوا الجبل منعوا خرجوا لهم في الليل معناها
1: حتى هما بغدتهم السيول معناتها في النفق
2: كان تشوف اللوكوموتيف وانحابسه هو بغدتهم السيول تم في المدخل معناها بالضبط في المدخل نتاع القنطرة. وعنا زاد زملاء تحصروا في المحطة نتاع الترا طلعوا فوق معناها طلعوا في السطح وماكنة الحماية المدنية باش تخرجوا
1: زملاء معناتها نواب ولا شنو بالضبط؟ زملاء في لاسان سي اف تي يخدموه
2: في لاسان سي اف تي خاطر عندنا محطة غادي احنا عندنا محطة نتاع ترانات موجودة غير مع الماء وراي راي مش تبقى راي ديما تصير الحكاية دي وراي فما إشكالية جهر الواد هذا حديث طويل معناها باش تحلوا فيه تحقيق ونحلوا فيه بحث. فما جهر الواد خاطر الطمي نتاع الفوسفات والبو اطلع برشا معنا على القناطر ولا حتى الواد كيجي دز برزانة بالبو بالبو بالبواخي والرواسب بتاع الفوسفات ومش أول مرة تصير وين يصير فيضان يصير دقا في السكة السكة برسك 70-80% منها تقلعت
1: أضرار كبيرة معناتها
2: إيه لا فما أضرار كبيرة فما أضرار كبيرة تول الحاجة اللي شد الأنظار هي حكاية الأب وابنه والمفقودين أما الأضرار بعد تو تحل عليها لسان سيفتي والدولة الكتابة
1: معناها اليوم الجهر الواد حاجة معناتها إرجانت في في في في المنطقة
2: أهم حاجة هي جهر الواد أختي أهم حاجة وقعدوا في الولاية عملوا محضر جلسة أهم حاجة في جهر الواد لو كان الواد مجهور وكانت الخدمة مخدومة سهل الواد يا بطري عامل عليه الناس بونكيف راه مش عمل فيها زي كما كيف
1: ان شاء الله كل واحد يتحمل مسؤوليته فوالا ان شاء الله كل واحد يتحمل مسؤوليته اذا كان فما تقصير في الموضوع
2: والراتب لي سيمون تاع سيكيك ما صار ما عندوش برشا ما عندوش عام ولا عامين عاد فهمت فما خلل تقني في البلاصه هذيك
1: ان شاء الله ندخلوا ونحددوا الاضرار هذيا باش ما عادش نعاود ونشوفوا هالفواجع هذيا اللي تشهدها المنطقه ونسجلوش خسائر لا على مستوى السكك ولا على مستوى الطرقات ولا على مستوى حتى شيء واللي قصر يتحمل المسؤوليه نتاعو. مرحبا بكم انا سكر 8:31 دقيقه على موجاتنا مشوارنا متصل معكم حتى للتسعه هذه في 60 دقيقه على ديوان فما
0: مع ديوان فما كل ما يهم

0: راديو ان اف ام الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الاكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. وزارة التشغيل والتكوين المهني تحذر عدد من مؤسسات التكوين المهني الخاصة بسبب انتحالها لصفات قضائية. شنية هي الحكاية؟ شنو هو الموضوع؟ كيف يمكن للمواطن أنه يأخذ الحذر متاعه؟ شنية الحاجات اللي لازم يأخذها بعين الاعتبار؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا.
0: L'invité du jour.
2: ضيفنا في المباشر المدير العام لتنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني سيد بشير العياري. مساء الخير، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مساء الخير.
2: شكرا، مرحبا. يهم وزارة التشغيل والتكوين المهني إعلام العموم وخاصة طالبي التكوين بأنه قد تم تسجيل بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة بغاية إضفاء صبغة قضائية على مؤسسات لا تتمتع بتلك الصفة قانونا، وهي ممارسات تدين مرتكبيها. شنية هالممارسات هذية؟ كيشنو معناتها إضفاء صبغة قضائية؟ هتنفسروا لسادة المستمعين والمستمعات باش ياخذوا الحذر متاعهم وينتبهوا للوضعيات هذية.
3: شكرا أختي ولي. وزارة التشغيل والتكوين المهني كالعادة معناها سباقة إلى معالجة مختلف المظاهر والممارسات الغير قانونية والتي لا تخضع للتشريع الجريء به العمل. المرة هذه نحكي على موضوع مؤسسة التكوين المهني الخاصة اللي قاعدة تتدخل في مجالات وخصوصات عندها علاقة بسلك القضاء. نحكي على مؤسسة التكوين المهني الخاصة اللي تستعمل في تسميات اجتماعية أو تسميات تجارية توحي إلى العموم أو طالب التكوين بامتلاكها ولا يعني عندها صبغة قضائية، في حين أن الموضوع اللي نحكي عليه مؤسسة تكوين خاصة اللي تنشط في مجال التحكيم، يعني اعتماد التسمية بتاع المحكمة هو حصرا يقتصر معناها على الجهاز القضائي بالدولة. دونك أعرف المستوى هذايا البلاغ يتمحور بالأساس حول التذكير أن إفاء التسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو استعمال تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها بصفة قضائية يعتبر مخالفة للتشريع الجاري به العمل. كذلك بالنسبة لنشاط هذه المؤسسة عندما فرقوا في المؤسسة تكون مني الخاصة اللي في الأصل مؤسسات تنشط في مجال التحكيم أو الوساطة اللي يخضع لإطار قانوني آخر، هنا رأوا الموضوع التركيز بتاعنا هو على نشاط مؤسسة تكوينية خاصة اللي هو مؤطر بمقتضى القانون عدد 10/2008 المتعلق بالتكوين المهني واللي نص الفصل 26.7 منه أنه يختلوا بالتكوين المهني، التكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر. في مستوى التكوين المهني الأساسي ما عندناش اختصاصات في المجالات القانونية، وأنت إذا كان مش نحكي على نشاط المؤسسات هذية في إطار التكوين المستمر رانا نحكي على أنه يستفيد جميع المتكونون بمختلف أصناف التكوين المستمر بشهادة مشاركة في حلقات التكوين، يعني إسناد البطاقات والشهادات التي تحمل صفة محكم على غرار ما تم معاينته من قبل المصالح المختصة بالوزارة، تسميات على غرار محكم دولي، مستشار في التحكيم الدولي، محكم دولي معتمد، مستشار قانون وسيط ومحكم دولي، ونوصلوا حتى مش نشوفوا نقاو تسميات على غرار قاضي دولي لفض النزاعات. هذه تسميات لا تمت بصلة لقطاع التكوين المهني. عندنا في بعض الممارسات غير القانونية الأخرى التي تم معاينتها هي تنظيم مراسم لأداء اليمين. كذلك ونجم نلاحظوه حتى ونعينوه في الصور التي تم معاينتها على مستوى الإشارات والوثائق والمحامي الخاصة المختلف المؤسسات للمخالفة اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. هناك فما مخالفة صريحة لأحكام 559 مجلة جزائية اللي هو خلى الاستعمال متاع عليها أحصر الاستعمال متاع الأزياء المهنية والشارات والمشابه الخاصة بالهيئة القضائية للأصناف المحاكم المنصوص عليها واللي تم عليها الإشارة إليها بمجال المرافعات المدنية والتجارية. الموضوع عنده خصوصية تخلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بيصير بالتنسيق مع وزارة العدل تم إثارة الموضوع هذا وتم دراسته والحمد لله وصلنا معناها بإصدار البلاغ هذا. البلاغ هذا في إطار تحذير كما ذكرت سيادتك العموم وطالب التكوين وفما مراحل إجرائية لاحقة ستتم بالتنسيق مع الهياكل الوزارية والإدارة المالية في متابعة الموضوع وفقا للإجراءات المستوجبة في الغرض. نحن حاليا في مرحلة إعلان كيف تم توجيه مصالحنا الجهوية بدها بمختلف الاتعاط القانونية توجيه مذكرات للسادة المديرين الجهويين مراسلة الإدارات المعنية على غرار السجل الوطني المؤسسات في مستوى التعاطي مع التسميات الاجتماعية والتسميات التجارية اللي عندها علاقة بنشاط المؤسسات هذية في علاقة بمجال التكوين المهني. تم دعوة السجل الوطني المركز الوطني لسجل المؤسسات إلى استشارة مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني كل ما اقتضت الضرورة لمعنى اتخاذ موقف موحد من مدى معناها مطابقة التسمية المعتمدة للنشاط اللي عنده علاقة بمجال التكوين المهني.
2: العقوبات تنجم توصل إلى معناتها مراجعة تراخيص المؤسسات هذية معناتها سير بشير في الإطار هذا معناتها الناس اللي خالفت القانون واللي قامت بجملة من المخالفات اللي كنت تتحدث عليها.
3: هذه المرحلة الأولى هي في إطار الدور المصالح المركزية والجهوية لوزارة التشغيل والتكوين المهني مراحل تدريجية في التعاطي مع الوضعية. أنا هذا يرى وضعية خصوصية نوعا ما. هذا موضوع يثار لأول مرة ولو أنه معناها على مستوى قانون مجلة التحكيم صادرة من سنة 1993 القانون 10 في 2008 مطاعة التكوين المهني صادر منذ سنة 2008 يعني القانون موجود لكن على مستوى التطبيق يظهر لي ما فماش ما يحول دون تطبيق التشريع الجانبي العمل. في مرحلة أولى يتم دعوة السادة المديرين الجهوي خاصة أن الآن وزارة التشغيل والتكوين المهني بسبب تطبيق المنظومة الإعلامية للتصرف في أنشطة التكوين الخاص يعني مراحل الإحداث على مستوى الإدارة الجهوية مرقمة 100% يعني قاعدين خلوا تدريجيا عن الوثائق الورقية في التعاطي مع ملفات الأحداث كيف فما مرحلة في دعوة المؤسسات الناشطة إلى إدراجها وتسجيل التسجيل بهذه المنظومة يعني الإدارة الجهوية في إطار تحيل مختلف الملفات بالنسبة للمؤسسات التكوينية اللي هي مسجلة لديها بنصير عندها الحق وعندها الإمكانية وعندها السلطة في دعوة المؤسسات هي إلى مراجعة التسمية تنتح ومطابقة الاختصاصات والمجال في قاعدة كون فيه إلى ما تم التصريح به وإلى ما هو مخول لها في إطار القانون بما في ذلك المؤسسات هذه اللي قاعدة تحمل في تسمية كما قلنا تسمية اجتماعية تسمية تجارية لها علاقة به ولا لها معناها صبغة قضائية يتم دعوتها في المرحلة الأولى إلى تسمية وضعيتها ويظل هذا هو معناها
2: المفكرات
3: تم توضيح على موافقة السادة المدير الجهويين بها ثم مرحلة وإجراءات تأديبية تتعلق بعد توجيه التنبيه إلى المؤسسات المخالفة ثم إجراءات تتعلق بال المسار التأديبي في إطار اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في تركيبتها المضايقة بعد إحالة الملفات عن طريق الإدارات الجهوية مرفقة بملف يتضمن مختلف المخالفات والمؤاخذات التي تعلقت بعدم احترام المؤسسة التكوينية لكراس الشروط والتراتيب الجاري بها عمل في مجال التكوين المهني. ثم في مرحلة أخيرة تحتفظ الوزارة بالحق في إحالة الملفات المؤسسات المخالفة إلى الجهات المختصة بما يتعين في إطار المتابعة الجزائية للموضوع.
2: واضح جدا. سجلنا مثلا نقول شهائد تم إعطاء شهائد غير مطابقة ولا مخالفة للقانون كما اللي قلتهم من بكري مثلا محاكم دولي معتمد
3: للأسف معناها ديكلونسيون دي بروبليم معناها كان أثر زيارات المعاينة اللي تقوم بها المصالح المركزية والجهوية لوزارة التشغيل والتكوين المهني وعينا للأسف أنه فما شهادات في إطار دورة تكوينية قصيرة المدة تفضي إلى الحصول على شهادة محكم دولي للفئة ذا وللأسف يتم المصادقة عليه ونعرف أن المصادقة على شهادات التكوين المهني راية تتم بعد استشارة مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني ويقتصر الأمر على شهادة التكوين الأساسي المنظرة المعترف بها والمصادق عليها والمنظرة من طرف السيد المدير الجهوي كما حكينا في مواضيع سابقة حكينا على التكوين المنظر وقلنا راية يخضع لإشراف الإدارة الجهوية ويختم التكوين بالحصول على شهادة منظرة تشرع بإمضاء السيد المدير الجهوي. نقينا وإحنا في وضعيات أنه في شهادات فيها تنصيص على اعتراف دول بهذه الشهادة وكيف كيف معناها فما إنضاءات وفما مصادقات نتاع مصالح وزارات أخرى على الشهادة هذه في حين أن الشهادة هذه لا قيمة قانونية قانونا ما عنديش قيمة قانونية.
2: واضح جدا مش ما نطيحوش في البياج هذية مرة أخرى سواء كان المتكونين ولا زادة ما نخليوش المؤسسات هذية أكيد قلت جدا مع تشنوري قاعد يصير توا في طار التثبت والمراقب وإن شاء الله معاش نعود ونشوفوهم. شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة سيد بشير عياري المدير العام لتنمية التكوين المهني وزارة التشغيل والتكوين المهني. شكرا على كل هذه التفاصيل ومواصلين معكم مشوارنا مرحبا 8:48 على موجتنا في 60

0: أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ما هي أخذ الاستعدادات لمهرجان الصحراء بيدوز؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت. ضيفنا في المباشر مدير المهرجان الدولي للصحراء بيدوز أشرف بن نصر. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مساء النور، تحياتي لك، تحياتي كل 80 إذاعتكم المتميزة. مارك التصحيح حسب بن عثمان، لأن بن نصر راك في الفيسبوك.
0: بن
1: نصر
0: بن عثمان، عثمان. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتنا شي أشرف. مرحبا، وين وصلت آخر الاستعدادات؟ وين وصل وقتاش الدات إن شاء الله؟ شنو حذرتوا؟ نعرف مهرجان الصحراء بيدوز مناسبة سياحية ثقافية اقتصادية كبيرة جدا، تخلي الجنوب الكل تقريبا في حركية كبيرة وكبيرة جدا، وجيوه التوينسة من الداخل وجيوه الزوار من الخارج، عرس ثقافي بيئة معنى الكلمة. هذاك علاش الاستعدادات تكون على بكري هكا ولا؟
1: صحيح، لأنك هو كان ربما معروفة عبر تاريخ أن ربما هو مجرد تظاهرة ثقافية يحتفوا بها بالتراث سواء المادي أو المادي للجهة، تطور المهرجان وأصبح له أهداف أخرى، خاصة نعرف حتى المنطقة السياحية في دوس هي هبة من هبات المهرجان. بعد المهرجان جاءت المنطقة السياحية وبديت تخلل أهداف جديدة اللي هي تنشيط الحركية السياحية في الجهة، كيف الجانب التنموي والاقتصادي أصبح عنصر مهم في الرؤية اللي رسمناها المهرجان الدولي للصحراء بيدوز في دورة 58، خاصة كي نعرفوا أنه هذي من أرقام أن تقريبا السنة الفارطة اللي تقريبا يدخلوا يوميا للمدينة ويخرجوا في حدود 150 ألف يوميا زائر المدينة، سواء من أهل أو مواطنين داخل الوطن أو خارج الوطن، وكذلك بالنسبة للسياحة الخارجية، وهذا عنصر جديد زاد دخل في الرؤية بتاعنا. حبينا نعاود ونطور مؤشرات توافد السياح الخارجين على المهرجان بالذات، وهذا قاعدين نستعين فيه المدة الفارطة، وحد هذا اليوم تم اتصالات معنا مع أطراف أو جهات الخارج سواء رسمية أو غير رسمية من المجتمع المدني، باش نخدموا على الشيء ذا، باش نجم يتطور عدد الرحلات الموجهة خصيصا للمهرجان الدولي للصحراء بيدوز. العمل أكيد ربما السنة هذه بدينا
0: على بكري، بدينا
1: بدينا وصار معنا تقسيم اللجان، لأن احنا الطريق اللي اعتمدناه في الرؤية بتاعنا أن باعتبار أن المهرجان بتاعنا مهرجان قاعد يتطور وكبر على مستوى الحجم والبولين بالضفرين، أنا تعدت عديد فقرات جديدة كما نعرفوا، مثلا مسابقة جمال الطير للشعر العربي إن شاء الله قبل تكون دورة ثالثة للمسابقات اللي أنشأت حديثا وقاعدة تتطور، كيف لجنة الندوات تقريبا لنا سنتين بشراكة مع أطراف مهمة سواء وطنية أو منظمات من خارج تونس، نخدموا على أهداف تهم الجهة وفي نفس الوقت يكون هدف من الندوة هذه مش مجرد تحسيس أو تسليط الضوء على بعض التحديات، لا، يكون الفرصة مش تنبثق عليها جملة من المشاريع اللي تخدم سواء الموروث المحلي ثقافيا أو وطنيا، وكيف زادت خلنا حتى كما سنفاصة على الغطاء النباتي والحيوان، للأسف أكيد الاحتباس الحراري وجملة من التغيرات المناخية اللي أثرت على الغطاء النباتي والحيوان في الجهة، حبينا نكونوا كمهرجان عنصر ولا رابط للتشخيص الأزمة هذه، خاصة الصحراء، وفي كانت مؤشرات نقص في عدد اللي بلوا، خاصة نعرف أن المهرجان هو مسمى من منذ 1910 بعيد الجمل، حبينا نساهمه كمهرجان أن نعاود ننشطوا على الأقل الحركية بتاع الإنتاج الحيواني والنباتي، وإن شاء الله سنين إن شاء الله ثم المشروع هذا متواصل في إطار آخر، مش يكون إن شاء الله عندنا بياض دوفان أو شريك معناه معروف على المستوى الدولي، وإن شاء الله بعده تم جملة من مشاريع زادة باش تهتم بالجهة، وفي نفس الوقت يكون ثم ربما

0: بعض النقاط السوداء أو الأزمات باش نحولوها الفرص. وفي الآن نفسها هضمة باش يتولوها شباب أو عاطين العمل باش يعملوا مشاريع ينجموا يكونوا هم فيكون كانوا عنصر معناها ربما غير فاعل يولي عنصر فاعل في تنشيط الدورة سواء الاقتصادية أو السياحية في الجهة.
1: وقتاش الموعد إن شاء الله باش يكون؟
0: إن شاء الله، لأن للأسف هذا نداء وزارة التربية، ولو أننا نعرف أن نظام الطلب صعيب برشا، لكن نورمالمون للأسف التاريخ برنامج العطل لم يكن مدروس، خاصة نعرفوا عطل الشتاء تمثل فرصة لتعزيز طاقات إيجابية سواء لنا مواطنين هنا في تونس أو حتى مواطنين في الخارج، ولا حتى الرحلات اللي تكون من السياح الأجانب، لأن نعرفوا الطقس في دوز فترة ذيك معنا طقس رائع جدا، الناس تبحث على الشمس وعلى الهدوء وعلى الهواء النقي وعلى الصحراء فضائتها الجميلة، وكيف الواحة عندنا واحة معنا ممتازة وجملة بواحات ممتازة، كيف دقلة النور نعرفوها معنا انتاج دوز ولا كبلي عموما.
1: شكون خارج العطلة معناتها حسب فهمت التوقيت؟
0: لا، أكيد تم جملة متغيرات أكيد حصلت للأسف، لكن ديما باش نقلبوا المصلحة الوطنية هذه أولا، ثم مصلحة المهرجان باعتباره هو أصبح رافض من رواه سواء الانتاج والبيع الثقافي.
1: أي وقت إيش إن شاء الله التاريخ
0: الاقتصادية. إن شاء الله قريبا، لأن جملة من الأطراف قاعدين نشاوروا في المسألة اللي باش يخدم منطقة عموما، يصير تنشيط الحركة الاقتصادية أكثر وتصير ثم معناها السياح داخل الوطن ينجموا يحضروا أكثر، وكيف زاد عندنا رامطنين بالخارج يحبوا يزوروا بلادهم ويتمتعوا.
1: معنى قيد الدرس ما زال التاريخ
0: إن شاء الله، أي ربما ثم إن شاء الله تاريخ الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله باش إن شاء الله يصير إعلانها نهائيا بالاتفاق مع جميع الأطراف
1: إن شاء الله. معناتها باش يكون في العطلة ومعها معناتها إن شاء الله دراسة كل الحاجات اللي تخلي إن شاء الله الدورة هذية تكون إيجابية وإيجابية جدا
0: تكون إيجابية ومتميزة، والأثر يكون موجود أكيد. هذاك اللي نطلبه لنا يكون الأهداف اللي رسمناها تكون ثم نتائج ملموسة ويحسوها ناسنا سواء هنا أو على مستوى بقية ولايات الجمهورية، اللي رانا نعرفوا ربما من أكثر الولايات معناها راه مش مجرد راوي، هو تظاهرة محلية، هو تظاهرة وطنية بالنسبة لأهلنا وناسنا في تونس، لأن تقريبا أكثر جمهور يجي من بالضر كمؤشرات معناها ربما يستغل بعض، هي تقريبا أبعد ولاية على دوز، لكن أغلبية الجمهور يجي معناها
1: من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، معناتها
0: الجنوب والضبط.
1: ان شاء الله ان شاء الله كل الناس تتمتع ويكون عندها الفرصه باش تكون حاضره ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد اشرف بن عثمان مدير المهرجان الدولي للصحراء بدوز. احنا هكا وصلنا لختام لقانا، شكرا محمد، شكرا هيفا، ضحى، انتصار، اجمل تحيات هدى، الاخبار مع فؤاد، نتكلم مع محمد، صباح الخير، بدكم زينه
2: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه. احنا صوتكم في ساقس على 91.2.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسع ليلا ديوان فام عسلمة. شركة وطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عن نبا تونس ابتداء من الغد الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 2000. وكانت الشركة قد أعلنت مساء أمس تعليق سفرة القطار الدولي تونس عن نبا المبرمجة لصباح اليوم الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسي سمير الملهي يوضح ملابسات الجدل الذي أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة غلاف كراس المدرسي، مؤكدا أن اختيار الصورة تم عن حسن نية ودون أي خلفية سياسية أو دينية أو عرقية أو اجتماعية أو جغرافية، مبينا أن النسخ التي يجري تداولها حاليا تعود إلى بقايا مخزون من السنة الماضية. والمولي يتقدم بالاعتذار لجميع التونسيين الذين أبدوا انزعاجهم من الصورة، مؤكدا التواصل مع الحرفاء لسحب الكميات المتبقية وإتلافها وتعويضها بكراسات أخرى.
2: ماهيش صورة فتاة، صورة حية، هي صورة كرتونية، معناها تختار بحسن نية لأنها يدوروا هذوما في الأفلام تاع الصغار في الديساني ليس صور المتحركة، والتصوير هذه يتحط بدون أي خلفية لا سياسية لا دينية لا عرقية لا اجتماعية لا جغرافية، يمكن خلفية تجارية أنه هالصور المتحركة هذه اللي في التلفزيون الصغار يحبوها ويبيعوها. أنا شخصيا نعتذر للإخوة التوانسة اللي يحسوا روحهم معناها تقلقوا اللي تقلقوا من الصورة هذه، إن شاء الله أنا أكد لهم اللي المسألة هذه ما فيها حتى أي خلفية، أنه حتى بحسن نية وهي في كراس رفيع رقم 24 من الفارطة زادة هيش متاع السنة هذه، يعني ما جاتش فيها حتى أي تشكيات، كي جات ثبتنا. ونجدد اعتذار للجميع التوانسة اللي حسوا كونه بتاتر خدش في قيم التوانسة، وإحنا اتصلنا ببعض الخرفاء اللي كنا مطلبنا منهم إذا كان نزلت عنهم بعض الكميات كبيرة ولا صغيرة مستعدين ناخذوها بالوقت ونتلفوها ونعوضوا لهم كراسات أخرى.
1: عملية بيضاء تحاكي مختلف مراحل التدخل لمجابهة الفيضانات انتظمت اليوم في مدينة طبربة بولاية منوبة من أجل الوقوف الدقيق على مدى استعداد اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتقييم الجاهزية العملياتية ونجاعة التنسيق الميداني لمجابهة تداعيات التقلبات المناخية والتدخل السريع لحماية الأرواح والممتلكات والجاهزية اللوجستية للتدخل الناجع والسريع في حال حدوث فيضانات. وفي شأن دولي مدير عام مطار مصرات الدولي سليمان حبريشة يعلن تعليق حركة الرحلات من وإلى المطار إلى حين انتهاء التحقيقات في حادث انحراف طائرة خاصة عن مسارها أثناء عملية الهبوط. ووزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تؤكد عدم تسجيل أضرار بشرية جراء خروج الطائرة الخاصة عن مدرج المطار، كما كلف وزير الداخلية عماد طرابلسي الأجهزة الأمنية المختصة بفتح تحقيق جنائي وفني لتحديد أسباب الحادث وملابساته. المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لأفريقيا وشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس يؤكد عقب لقائه اليوم بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائر، يؤكد أن الجزائر شريك مهم للولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار للبلدين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان مثمرا للغاية وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وختاما وكالة أنباء فارس تنقل عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. يا ربي قد الخير الليل أمور تقنية خلتنا نبدأ مؤخر شوية عندو كازد حتى توا، ربي قد الخير وكا. ونسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا عاملين أبون كيف ديجا، وإن شاء الله تتوانسوا معنا، وإن شاء الله تنسيوا شوية ستريس متاع النهار كامل. نتخيل شوية ستريس ليمات هذية فيك الناس الكل قاعدة تحضر في روحها للأقراية وللعودة المدرسية غدوة إن شاء الله بالتوفيق لكل تليم ذاتنا، إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله يا ربي موافقين ونشحين، وإن شاء الله لا يخيب فيكم حتى حد، وإن شاء الله ديما الفرحة معامرة في دياركم. نقولكم برشا برشا جديد ديجا وبرشا موسيقى انتو كابش القاها معنا. قبل وانا نحكي على العودة المدرسية، والله كنت نسمع قبيلة في هدى وانا جاي نسمع في هدى في 60 دقيقة على حكاية الكراسة، الكراسة اللي قاعدة تدور والتصويرة تاو شفتها ديجا للأمانة مع الليكيب متاع البرود هيفا مشكورة، محمد زعبار سيد المخرج نسلم عليك. يبا دونك تصويرة للحق مش بتاع ما تتوزعش مع الكراسة وما تطبعش أصلا، هو سيد سمير الملهي رئيس الغرفة الوطنية لصنع الكراسة المدرسي قال انه كانت موجودة من عام ناول، وطبعا متاع عام ناول وجست ستوك قديم قاعد يدور توا. يباسي سمير حتى من عام ناول نورمال ما تتطبعش، اوكي ما شفناهاش ومش لقناش بها عام ناول، ما صارش البوليميك سناش لقنا بها، دونك يلفو فيغ اتونسيون من الحاجات هذي اللي قاعدين نقدموا فيها لصغيراتنا. شوف اليوم ما راهو مش حكاية انه علاش توا ولا علاش ما صار هذا، لا اليوم يلفو فيغ اتونسيون من الحاجات اللي قاعدة تتسربة ولا اللي قاعدة تتعطى ولا اللي قاعدة تبث ولا اللي قاعد يتفرجوا عليها صغارنا، خاطر انا في وضعية كريتيك كوميم، نعرفوا العالم الكل على شنو قاعد قايم، نعرفوا كل الحاجات اللي صايرة في العالم واللي تحب تبدل كل سوا الثقافات ولا تبدل التقاليد العادات الدين متاع الناس وغيره. وهذا مش نحكيه هنا ولا باش يحكيه رئيس دولة ولا باش تحكيه الدولة ولا باش تحكيه تونس كهو، ولا لا العالم الكل يحكي في الحاجات هذه. دونك مهم جدا انه حتى وقت نشلقوا بحاجه، اوكي هي عم ناول صارت وكل، لكن وقت نشلقوا بحاجه لازمنا ناخذوا حذرنا ولازمتنا نتصرفوا ديريكتومون. الكراسه هذه لازمتها تسحب من الاسواق ويتم بتتر اعاده الطبعان نتاع الكوفرتور نتاع الكراسه هذه، ولا من عشان الفيده لازم حل مي حاجه من نوع هذه وصوره من نوع هذه. ميساج خايب كوميم لصغيراتنا، مش حتى ميساج، ما فيش حتى ميساج معناها ينجم يصلح للجيل نتاعنا ولا للجيل نتاع صغيراتنا. فرجاء ناخذوا حذرنا، اوكي مش خايبه ما نقراوهاش بحاجه سلبيه وابعاد سياسيه ولا غيره، ولكن ولا دينيه ولا، ولكن زاد الفو فيغ اتونسيون مما نقدمه لاطفالنا، وخاصه كما قلت في الوقت هذا الكريتيك. على كل تلقاو الانترفيو كامله على سيتنا www.unfm.net ولا زاد على الباج فيسبوك. ان توكا نقول لكم برشا موسيقى بعد شويه في جوك بوكس كيما العاده، مش كاسيت المره هذيا، باش نرجع بكم الليله لبرشا اغاني رومانتيك، اغاني قديمه، اغاني تحبيتوها. يبقى نقول لكم بعد شويه زهو مش تغني لكم.

0: الستيل هذا والجو هذا باش نلقاو في جوك بوكس. خليكم معنا برانشي. ان توكا انا نقول لكم تو سويت الموسيقى تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: حميد الشعري ونصرة الموسيقى اللي عملت البوز قبل السيف كان على عيني.

سلاوي بروكن تريلز ماي دياب جيف سوتس هايفا ويب يذوم الكل باش تلقاوه معنا شويه اخر في البلاي ليست نتاع رود تريب تو سويت باش خليكم مع سيليا فاريز نايتس اند سيتي لايتس هذه الموسيقى نتاعنا عملوا معها بون كيف نقول لكم بوني

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ديوان اف ام.
1: السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعونا على ديوان اف ام. نقولكم برشا موسيقى سنه فيكم ديجا برشا برشا موسيقى كما قلت. مش نرجعوا ديريكتومون مع الاغاني الرومانتيك, باش نرجع بكم الاغاني قديمه تو سويت في جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس. اخترت لي اللي نسمعكم ماريا كاري مايول, بعد شويه كريستينا جيليرا في هارت, بريك ماي هارت توني بريكستون, براين ادمز هاف يو ايفر ريلي لاف ذا وومن. اي تو سويت باش خليكم مع زاو جو تو برومي. الاخبار شويه اخر تكون مع فؤاد, خليكم معنا برونشي ما تنساوش. ساعتنا الثانيه تكون مع اولديز ومع الاغاني القديمه, ونرجع بكم العام 2004 وين نلقاو البيلبورد. حضروا روحكم, اي ديجا رونديفو نتاعنا كما قلت ساعتنا الثانيه, احنا راجعين.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في لقاء جمعه أمس بوزيرة العمل بدولة فلسطين ناس العطاري على هامش أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، يؤكد استعداد تونس لدعم دولة فلسطين من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المتعلقة بإرساء نظام ضمان اجتماعي فاعل وشامل، إضافة إلى تدعيم المبادرة الجماعية في بعث المشاريع سواء في إطار القطاع الخاص أو القطاع التضامني، خاصة باعتماد أنظمة أو نظام الشركات الأهلية كآلية لدفع الحركية الاقتصادية ووسيلة لاستيعاب اليد العاملة غير النشطة والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية. تعاون وتبادل للخبرات وجهد للإلمام بكل ما يتعلق بالمستجدات في العمليات الانتخابية، عنوان زيارة يؤديها وفد عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق إلى تونس على مدار 3 أيام. وفي مستهل الزيارة التقى الوفد العراقي اليوم برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق معسكر، وذلك في إطار الاطلاع على تجربة الهيئة في مجال التنظيم وإدارة العملية الانتخابية والاستفادة من خبراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في المجال وفق ما ورد في بلاغ لهيئة الانتخابات. الاتحاد الجهوي للشغل بيك بلي يدعو منظوري بالنقابة الأساسية لقطاع التكوين المهني إلى الاستعداد للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفق كاتب عام النقابة عبد جليل بوعزة، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بمماطلة الوكالة التونسية للتكوين المهني في التعاطي مع المطالب المتعلقة بوضعية كل من مركز التكوين المهني بدوز الذي تعطل تشغيله منذ سنة 23 و2000 ومركز التكوين المهني بيك بلي الذي يعاني من نقص التجهيزات بالورشات وعدم بعث اختصاصات أخرى ونقص العمل.
2: أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بيك بلي اليوم بيان حول وضع قطاع التكوين المهني والعودة التكوينية، وللأسف اللي هو وضع كارثي خاصة بتعطل الأشغال بالنسبة لمركز التكوين والتدريب المهني بدوز، رغم وعد سلطة الأشراف والوكالة التونسية للتكوين المهني بانطلاق الأشغال خلال شهر سبتمبر، ولكن للأسف كالعادة تخل الوكالة التونسية للتكوين المهني بتعهداتها. كذلك يشهد مركز التكوين والتدريب المهني بيك بلي نقص فادح في التجهيز اللي تقريبا لحد اللحظة هذه أكثر من 3 ورشات غير جاهزة، وعدد المتربصين نفسه هو للسنة الفارطة تقريبا مش يتجاوز 230 اللي هو عمنو في السنة الفارطة 213. هذا يبين أن الوكالة التونسية للتكوين المهني كالعادة عاجزة أن تحل مشاكل الموجودة في جهة قبلي. نفس الشيء بالنسبة للإقامة والإعاشة تقريبا بنفس الإشكاليات، ننطلقوا السنة هذه بل بمشاكل أكثر، هكا علاش رانا مضطرين باش نفذوا تحركات احتجاجية حتى تنجم توصل داخل مقر الوكالة التونسية للتكوين المهني.
1: وفي شأن الدولي، الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يتهم اليوم السعودية بشن 54 غارة جوية على مناطق عدة في البلاد خلال الساعات 24 الأخيرة، متوعدا المملكة بالرد والعقاب. ويأتي ذلك بعدما أعلن الحوثيون اليوم استهداف مرافق وبنى تحتية عسكرية سعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. فنلندا تعلن الانضمام إلى مبادرة الردع النووية المتقدمة الفرنسية، ما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مطلع هذا العام.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. بداية بتعيينات حكام المباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار الأربعاء متاع العشية، اتحاد بن قردين ضد نادي الصفاقسي، حكم الساحة سيف الورتاني، في الفار حمزة جعيد، نفس التوقيت ترجي جرجيس ضد الاتحاد المونستيري بسفارة سيف الورتاني، في الفار فرج عبد اللاوي، نهار الخميس ديما الأربعاء متاع العشية في الملعب التونسي نادي الإفريقي ماتش قمة يحكمه هيثم طرابلسي، في الفار نلقاو دافيد سماتش من سلوفينيا، مباراة منقولة على منصة ديوان سبورت. بالنسبة لمباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام لام في المؤجلة من الجولة الافتتاحية للرابطة الأولى تم تعيينها هنا لحد 11-20 سبتمبر بداية من الأربعاء متاع العشية. ملعب التونسي أعلن تعاقده مع يوسف أوماروف في صفقة انتقال حر بعقد لغاية نهاية الموسم. أوماروف سخ عقده مع الحزم السعودي منذ أيام قليلة، تجربة ثانية لأوماروف مع فريق البقلوة. نادي الإفريقي أبرم عقد احترافي مع اللاعب يوسف المختاري، المختاري الدرجة مختلف الفئات العمرية مع النادي الإفريقي، عمره 18 عام، ذكر كان خضع لفترة معينة مع فريق بايرن ميونخ الألماني في الصيف الفارت. منوبي الحداد أمضى عقد رسمي مع الأولمبي البيجي، زوز مواسم، ذكر الحداد لعب الموسم الفارت مع مستقبل سليمان. ختام بالكرة العالمية، أبرز ماتشات اليوم في إنجلترا، ليدز يونايتد فاز ضد نيوكاسل يونايتد 4-1، في الليغا في إسبانيا فياريال يسقط على ملعب لسيراميكا، مدريغال ضد ريال بيتيس 2-1، في السيريا في إيطاليا روما يعود بفوز ثمين من تورينو 2-0، وفي جوزيبي مياتزا 8 أهداف كاملة في موقعة إنتر أودينيزي، الإنتر ينتصر 5-3.
1: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل اللي بنقول لكم هذه ساعتنا الثانيه في نايت كلوب انتم تسمعوا فيديو انا فاهم نسلم عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله السهريه ممتعه ومازالت السهريه نتاعنا ديجا انا نقول لكم بون شويه طقس سخون غاتر ميديتي كوميم قاعده موجوده لكن ابرك من الايام الفايته ان شاء الله ربي يرحمنا على كل الاخبار اللي قاعده تقول واللي تبارتاجها في الريزو سوسيو حول الطقس يقولوا فما في الايام الجايه امطار مش تكون ب 500 ملم وشنو في فاقس ليه 500 وحاجات تراو شو معناه حاولوا انكم تاخذوا ديما حاولوا بالحق معناها ديما تاخذوا المعلومه من المصادر الرسميه من الحاجات من المواقع الرسميه من مواقع لي راديو الحاجات معناها اللي يبداو اوفيسيال معناها بما فيهم دي وانا فاهم بيان سور ما تحاولوش انكم تتابعوا لي باج خاطر كل مره واحد يطلعنا بحاجه كل مره يطلعنا بحكايه مالوغوزمون الناس فما اللي جد عليهم وفما الناس اللي تبارتاجي وفما الناس اللي تمشي في في الإشاعة ذي ولا في الحاجة ذي دونك حاولوا انكم ديما كما قلت تابعوا المواقع الرسمية وخاصة اللي تتبع الدولة فينا الماء هم اللي نجموا يعطيونا ونحكيوا بيان ايفيدمون على المرصد الوطني للرصد الجوي اللي هو النجم الوحيد اللي نجم يعطينا الاكتواليتي كونسيرنون الطقس نتاع الايام الجاية ان توكا ان شاء الله زاد ربي يرحمنا بمطره مزيانه وديما نتمنوا كان الخير وان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نتيقوا على كل انا نقول لكم برشا موسيقى تو سويت كيما العاده نرجع بكم العام 2004 ومازلنا نحكيوا على الترتيب نتاع بيلبورد عام 2004 تو سويت في اولديز اولديز في أولديز نرجع بكم للمرتبة 75 وفي تاريخ الروك فما أسماء كي تسمعها تعرف الجيتار باش يحكي قبل حتى ما يبدأ المغني واحد من الأسماء هذوما كارلوس سانتانا صوت الجيتار متاعه عنده سيناتور ما تنجمش تخلطها مع حد آخر معناها ديريكتومون تعرف سيكو كارلوس سانتانا على كل نحكيو على البلوز نحكيو على الروك نحكيو على اللاتان لي ريتم لاتان والجيتار تون نتاع اللي خليك تعرف سانتانا من أول نوت في 2002 سانتانا قرر يعمل كولابوراسيون مع واحد من أهم أصوات الروك في بداية الألفينات تشيد كروجر من نيكل باك والنتيجة Why Don't You And I الغنية كانت من ألبوم سانتانا تشايمن اللي خرج في 2002 وكانت من أشهر الكولابوراسيون في المشروع تشيد كروجر كيكتب الغنية بالاشتراك مع سانتانا وأندرياس كارلسون والبرودكشن شارك فيها كروجر وسكوت هيفري والفكرة بسيطة برشا راجل يحب بنية أما مش عارف كيفاش يقولها عنده الأسئلة الكل في مخه هل نقولها هل نغامر هل هي تحس بنفس الحاجة ولا لا ومن هنا يجي السؤال اللي يعطي الغنية اسمها Why Don't You And I يعني علاش ما نجربوش وعلاش ما نخليوش الحكاية تبدأ ولهنا الماجيك متاع الغنية عندك صوت متاع تشيد اللي كان وقتها مرتبط بقوة بصوت نيكل باك والبورتو جرانج روك وفي المقابل كارلو سانتانا يدخل بالجيتار متاعه يعطي الغنية للقول هذيك اللي فينا الماء نحكيه على روك متاع الألفينات من شيرة وسانتانا من شيرة والكومبينيزان يخدم بشكل مذهل الغنية خرجت كاسينجول في 2003 وحققت نجاح كبير في أمريكا وكندا وأستراليا ووصلت للمرتبة الثامنة في البيلبورد والتفاصيل مهمة برشا في تاريخ الغنية النسخة الأصلية كان غناها تشيد كانت هي المخطط باش تكون السينجول أما بسبب مشاكل متعلقة بإصدار السينجول واللابيل متاع نيكل باك النسخة خرجت رسميا في الولايات المتحدة كانت بصوت أليكس باند من ذا كولينج يعني الجمهور سمع أكثر من فيرسيون للغنية ولكن هذا ما يعنيش إنها واحدة من أروع الأغاني اللي تعملت عام 2004

في المرتبة 74 ونحكيه على لحظات في حياتك اللي تحس فيها للمكان اللي انت فيه مبقاش يكفيك، تحب تكبر تبدل تجرب وتخرج من الدائرة اللي تعودت عليها. ساعات كل اللي تحتاجه هو كوراج صغير باش تقول I'm gonna spread my wings and I'm gonna fly. اليوم نرجع ل 2004 مع واحدة من أشهر أغاني البوب في بداية الألفينات، كيلي كليركسون في Breakaway. مقبل ما تكون غنية متاع كيلي كليركسون Breakaway كانت مرتبطة بفنانة أخرى، الغنية كتبتها أفريل ليفين وبالاشتراك مع ماتيو جيرارد وبريجيت بيننت، وكانت أفريل سجلت الديمو منها. أما في النهاية الغنية مشيت الكالي، الموسيقى خرج كسينجل من ألبوم كالي الثاني اسمه Breakaway في 2004. ولهنا تبدأ القصة متاع كالي بعد ما ربحت الموسم الأول من American Idol عام 2002. كالي كانت قدام تحدي كبير، كيفاش تخرج من صورة الفائزة بالتالنت شو هذية وتثبت روحها كارتيس حق غنية. Breakaway كانت من الأغاني اللي ساعدتها أنها تعمل تحول هذية. الغنية تحكي على بنية تحلم بحياة أكبر، على شخص يحب يخرج من المكان اللي تربى فيه مش خاطر يكره حياته أما خاطر يحس اللي فما حاجة أكبر تستنى فيه. والبرودكشن يعطي الإحساس هذية تدريجيا، الموسيقى تبدأ هادية، كالي تغني بصوت هكا قريب وحساس، من بعد درامز ولي جيتار يدخلوا والغنية تكبر لنتولي نشيد في الألبوم. ولهنا القوة متاع كالي كليركسون، الصوت متاعها نجم يكون سوفت أما كيف تدخل في الكورس تولي عندها قوة تخليك تصدق كل كلمة. الغنية كان زادة مرتبطة في فيلم The Princess Diaries 2 وين ظهرت في الـ في الـ في الـ في الـ في الجينيريك وعلى فيلم الأند كريدتس. وفي Breakaway Charts وصلت المرتبة السادسة في البيلبورد وقعدت 46 أسبوع في القائمة وولت من أكثر الأغاني متاع كيلي نجاحا واستمرارية. هذيك علاش نسموها تسويت في نايت كلوبة.

في بداية الألفينات كان فما نوع من الأغاني اللي هو روك ثقيل واللي هو بوب خفيف، فما حاجة بين السنين نحكيه على بوب روك، موسيقى جيتار حاضرة، ميلودي درام سهلة أنها تتكبت، وكلمات تحكي على الحب والفراق بطريقة مباشرة. ومن الأغاني اللي تمثل الفايب هذية هي On The Way Down متاع راين كابريرا، الغنية اللي خرجتها في 2004 وكانت أول سينجل من ألبوم راين الأول اللي اسمه Take It All Away. راين وقتها كان مازال شاب جديد على الساحة، أما On The Way Down كانت الغنية اللي خليت اسمه يوصل للجمهور واسع. والقصة تبدأ بطريقة مختلفة شوية، وراين كابريرا كان أصلا يعزف جيتار ويغني في اللوكال في الليسي اللوكال متاع دالاس، وبعد انتقل لوس أنجلوس باش يطور المسيرة متاعه، وهذيك وغادي ونبدأ يخذ الانتباه أكثر خاصة بعد ما خدم مع جيسيكا سيمبسون في تور متاعها. أما مع راين مع الموسيقى On The Way Down قدم ساوند مختلف كومبليتمون، صوت متاع شيب جيتار دي درامز كما قلت، ميلودي فيها هكا حاجة كي يطير معناها. على كل الموسيقى تقول On The Way Down يعني انك في طريقك للهبوط، اما في نفس الوقت فما شخص يمدلك يده، واللايركس تحكي على علاقة فيها محبة، وعلى شخص يلقى سيبور في انسان اخر وقت اللي حياته تبدأ تتعاقد، يعني مش بالضرورة انا نحبك وكهو، اما وقت اللي كل شيء يبدأ يتيح انت الشخص اللي يقف معايا، وهذا اللي خلى الغنية مختلفة على الاغاني البريك اب العادية. لهنا فما شوي حزن اما فما زاد الهوب، فما الأمل. موسيقيا نحكيه على كانت جزء من موجة البوب روك اللي كانت وقتها في الأواج متاحة، مع أسماء كيما دي كولن كيما جيفن دي جرو كيما لايف هاوس وغيرهم من الناس اللي خدمت على الموسيقى ذايا. الفيديو كليب زادة كان من أنجح الكليبات، أنتوكا الموسيقى وصلت للمرتبة 15 في البيلبورد، وخلت راين كابريرا يدخل المينستريم ويخلي الموسيقى تكون من أنجح لغاني عام 2004.

في المرتبة 72 نحكيو على موزيكا خرجت عام 2003 وين نلقاو مونيكا في You Should Have Known Better. فما فينالمون فما فرق بين انك تكون غاضب من شخص وبين انك تكون هكا الامل متاعك خاب الامل متاعك منه. الغضب بينجم يتعدى مخيبة الامل بيان سور تقعد. وفي 2003 مونيكا عبرت على احساس هذايا بغنية من اجمل الاغاني في الغنبي. الغنية كانت من البوم الخامس After the Storm اللي خرج في 2003 وكان ثالث سينجل من الالبوم. والعنوان وحده يحكي الحكايه. يقول فينالمون كان لازم تعرف خير, كان لازم تعرفني, كان لازم تعرف كيفاش نفكر, وكان لازم تعرف اللي عملته باش يوجع. مونيكا في الغنيه ماهيش قاعده تصرخ, اما تعمل في دراما كبيره. موسيقى بنحكيوا على أغنبي في الفترة ذيك كان وموسيقى الأغنبي في الفترة ذيك كانت تحكي على العلاقات بطريقة انتيم فينالمون. بيانو نحكيو على production smooth, نحكيو على مونيكا الصوت القوي متاعها اللي بيان كونترولي في الموسيقى ذي, وكل جملة تحسها موجهة مباشرة للشخص اللي خايب الأمل متاعها. الغنية كتبها رودني دارك شيلد بالاشتراك مع فريد جيركس مع لوتشاون بيان سور, واللي زادي موسيقى خلينا نقول معناها production كبيرة تعملت الموسيقى ذي اللي خليها تكون موجودة في كل اللي غاديو, موجودة في كل التلفز. بطبيعة موسيقى كانت من أنجح الأغاني, وصلت للمرتبة 19 في البيلبورد وطلعت حتى للتوب 10 في الترتيب متاع لي بوب والأغنبي سونجز. اللي خليها زادة موسيقى التو الناس تفكرها, والتو بالنسبة لمونيكا واحدة من أنجح الأغاني اللي عرفتها وإلا اللي غنيتها في العوام متاع لزاني 2000.

المرتبة 71 والأخيرة بالنسبة لليلة. وفي 2004 البوب كان مليان برشا باللي بيت الثقيلة والبرودكشن المعقدة, وفجأة تجي غنية تقريبا عكس كل ذي. نحكيه على بيت مينيمال, نحكيه على دي كليكس, نحكيه على فينجر سنابس, ومن بعد يدخل سنوب دوغ بكل برودة دروب ات لايك اتس هات. هذي طبعا الموسيقى اللي قاعدين نسمع فيها اسمها دروب ات لايك اتس هات متاع سنوب دوغ وفارل ويليامز. سنوب اللي وقتها كان أصلا أسطورة من أساطير الويست كوست من أيام دكتور دري ولا ديث رو ريكوردز. وفي 2004 جمعوا مع فارل ويليامز وذي نيبتونز, والنتيجة كانت حاجة مختلفة تماما. البيت بسيط برشا أديكتيف, فماش دي درامز كبيرة, ما فماش برودكشن هكا شارجي, عندك باز, عندك دي سنابس, عندك بيركشن, وصوت متاع سنوب دوغ هكا ريلاكس فينالمون. وهذا بالضبط وين القوة متاع الموسيقى. السونج حقق نجاح تاريخي, وليت أول نمبر وان السنوب دوغ في البيلبورد كليد أرتيست, وقعد 3 أسابيع في القمة. وبالنسبة لفارم كان زاد أول غنية توصل بيه للمرتبة الأولى في البيلبورد, وزاد الغنية ترشحت الجوائز الجرامي, وليت عبارة دروب إتس لايك إتس هات جزء من الكلتور بتاع البوب. الموسيقى زاد كملت الفيديو كليب سامحوني معليها, كان زاد إيكونيك, وخلى الموسيقى ذي تنجح وتتعدى بختو في التلفز وبما فيهم الام تي في. دونك النجاح كان موجود بالنسبة للغنية ذي, وكانت من أنجح الأغاني اللي تعملت في 2004.

0: في ساعة سلطنة
1: في يوم وليلة. هذه الموسيقى باش تسمعوها تسويت بصوت مي فاروق اللي كانت في مارجين قرطاج واللي عملت حفلة متميزة جدا جدا. صارت عليها بوليميك صحيح انه يقول لك فما اصوات كمان في تونس تغني طربي وتغني خير منها ومن عشنو صار بوليميك. يبقى شوف نجم فما الف واحد صحيح يغني خير منها ولكن كمان زاد اسم وحاجة اللي كي تسمعها مش معناها تتسلطن. وهذاك علاش انا نحبكم تتسلطنوا تسويت مع الموسيقى هذيا. فؤاد يكون معاكم شوية اخر بالاخبار، خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجة، احنا راجعين معاكم في نايت كلوب.

0: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان أبفا مع سلامة. الاتحاد أو الاستهلاك السنوي للزيوت النباتية في تونس يتراوح بين 220 ألف و 230 ألف طن، ينتج عنها سنويا ما يقارب 90 ألف طن من زيوت القلي المستعملة، وفق مديرة الرسكل وتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عبير ساسي، كاشفة عن إطلاق مبادرة لتجميع زيوت القلي وتحويلها إلى وقود حيوي يستخدم في تشغيل السيارات والجرارات الفلاحية كطاقة نظيفة، بالإضافة إلى استخراج مادة الجليسيرين لاستخدامها في الصناعات الصيدلانية والتجميلية.
1: هو تجي نشوفه معناها الكميات المستهلكة سنويا يتمدين من 20 ألف طن إلى 30 ألف طن زيت نباتية مش مستعنى معناها مستهلكة، فعلا 90 ألف طن من الزيوت القلي معناها من الزيوت النباتية المستعملة، 60% من الكمية هذه تلقاها في المنازل، 40% عند الحرفيين، و 35% معناها من المنازل بالأخص في جهة تونس الكبرى، أربع ولايات تونس الكبرى، ولايتي زرت ونابل 35%. مثلا نحن عملنا مبادرة، فما مؤسسات مختصة ومرخص لها عندها كراسات شروط جمع ونقل رخصة تسميم، منهم مؤسسة موجودة في المنطقة الصناعية تونس الكبرى. كان دي تحويل الزيوت هذية الغذائية المستعملة إلى بيوديازيل وجليسيرين، أسلوب المعالجة بتاعها، مغزل الطاقة بيوديازيل والجليسيرين اللي هو كريمال، لكن بعد كل معناها يصيروا معالجة بالشغل في الجليسيرين نعرفوا نحن نستعملوه بالأخص في المواد الصيدلانية ولا في المواد التجميل.
0: غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم بعثة اقتصادية وتجارية تونسية إلى بلغراد صربيا لتعزيز الشراكات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 من أكتوبر 26 2000. والغرفة توضح في بلاغنا البعثة ستركز بشكل خاص على قطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والنقل. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها ولاية القصرين يومي الجمعة والسبت الماضيين تتسبب في أضرار فلاحية متفاوتة، طالت أشجار الزيتون والتفاح والخضروات بمدن ومعتمديات الجهة، وفق تأكيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد حسن الأزهري. وتوزعت أبرز الأضرار الميدانية وفق المصدر ذاته بين حيدرة، أين أدت مياه السيول بوادي حيدرة إلى إتلاف أبار محاذية للمجرى مع تضرر أشجار الزيتون بنسب وصلت إلى 50%، فيما تسببت التساقطات الكثيفة للبرد في فريانة في إتلاف نحو 90% من صبة الزيتون بالمنطقة، مع خسائر بنسبة 100% في ثمار التفاح ببعض مستغلات عمادتي وادي الرشح وزلفان. كما تراوحت الأضرار بمنتوجات التفاح والزيتون والخضروات بسبيطلة وسبيبة بين 20 و50% في عدة مناطق، بالإضافة إلى تسجيل أضرار متفاوتة بالزيتون في القصرين الجنوبية وماجل بالعباس، مقابل تساقطات نافعة ودون أضرار تذكر بمعتمديتي العيون وجدليان. وفي الشأن الدولي، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول اليوم إن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني. ومن جهته الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول اليوم إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. وفي سياق متصل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تندد اليوم بالهجمات المتواصلة التي يشنها من وصفتهم بوكلاء إيران في منطقة الخليج، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون في اليمن على السعودية.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

نايت كلاب. نايت كلاب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقاية نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي. باش نسمعكم دي ديو على طريقتي كل مرة في تيم سبيسيال، وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة في ماتشي ماتشي.

التمام تاعنا مازال مكمل في مود النوستالجي والباك تو عالم الثمانينات، واليوم باش نسافر بيكم لزمن لي زاني 80 ونكملوا رحلتنا مع زمن الكاسيت وبالطبيعه الاحلى الاغاني الخالده اللي مازالت تعيش معنا لليوم. والبدايه باش تكون مع كوكتيل اغاني، بمجرد انك تسمع اول نغمه منهم باش تحس روحك رجعت للثمانينات. إيهاب توفيق وغنيته داني، علي حميده لولاكي، بتكلم جد سيمون، أرجوك وعد غير لطيفة، وليد توفيق إيه العظمة دي كلها، ويلا بينا يلا المحمد فؤاد، مرسول الحب فارس وحميد الشاعري، وشكون ينسى جلجلي جلجلة اللي رغم اللي معنى كلامها ما هوش مفهوم ومش واضح لكنها ضربت وكسرت الدنيا.

كيف ما تميزت فترة الثمانينات بأغاني خفيفة وريتمي ظهرت فيها زادة برشا أغاني طربية وراقية مازالت خالدة حتى لليوم ومازلنا نحبوها ونسموها رغم تغير الأجيال. على رمش عيونها تعتبر من أحلى الأغاني الطربية، غناها ربيع الخولي وارتبطت بصوته بشكل كبير رغم اللي أصلها يرجع للفنان الكبير والقدير وديع الصافي. الغنية كلمات حسين السيد وألحان العبقري بليغ حمدي. ربيع الخولي قدمها بصوته في مرحلة مهمة من مسيرته ولات معروفة عند الجمهور اللبناني والعربي على إنها غنيته هو. على رمش عيونها ربيع الخولي.

في الثمانينات كان فما صوت مغربي استثنائي برز بقوة في الساحة الفنية العربية، وهو صوت عزيزة جلال، وخرجت لنا واحدة من روائعها الخالدة، غنيتها مستنيك، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار بليغ حمدي. مستنيك عزيزة جلال.

بخلاف عزيزة جلال كانت فمزدة فنانة في الثمانينات جاية من المغرب نجحت باش تفرض روحها في مصر رغم العراقيل اللي تعرضت لها وتحولت اليوم للديفا بلا منازع وهي سميرة سعيد اللي نجحت باش تخطف الأنظار من بدايتها وحتى لليوم. في الثمانينات خرجت سميرة غنيتها الجاني بعد يومين غنية رغم أنها تعتبر حزينة وفيها دوزة كبيرة متاع شجن لكن فيها زادة شموخ وكبرياء. كلمات عبد الوهاب محمد وألحان وتوزيع الموسيقار جمال سلامة وتعتبر محطة مهمة في مسيرة الديفا سميرة سعيد الجاني بعد يومين.

وردة الجزائرية كيف كيف نجحت باش تلفت انتباه أهم وأكبر الملحنين والشعراء في مصر، وعلى رأسهم بليغ حمدي اللي جمعها به الفن والحب رغم الخلافات والمشاكل من بعد. وردة في الثمانينات خرجت لنا رائعة بعنوان أكذب عليك اللي لحنها الموسيقار المتميز محمد الموجي، غنية تعتبر لليوم من أحلى مغنيات الرحلة وردة الجزائرية. أكذب عليك وردة.

الأكيد أنه أغاني الثمانينات الخالدة ما زالت، لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقوا أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي.

0: L'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. تنطلق اليوم الثلاثاء سنة دراسية الجديدة 26 و2027 و2000 بالتحق نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد، ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمقاعد

0: المرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، ومليون ومائة وستة وأربعين ألف تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. ووزارة التربية تشير إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، موزعين بين 79,025 مدرسا بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرسا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. وفي سياق متصل بالعودة المدرسية، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحبة يفيد بأن البلاد تشهد خلال اليومين القادمين فترة من الاستقرار النسبي بعد التقلبات الأخيرة التي سجلت كميات هامة من الأمطار في عدة مناطق، مشيرا إلى أن الأجواء تتميز بانخفاض واضح في درجات الحرارة وغياب موجات الحر الشديد.
1: بعد التقلبات الأخيرة اللي عشناها خلال النهارين الثلاثة اللي فاتوا كانت كميات في الحقيقة مهمة، تقريبا اليوم وحتى غدوة وحتى نهار الأربعاء الطقس نجم نقوله مستقر عموما، ما فماش تقلبات كبيرة. اللي يميز حالة الطقس ممكن أكثر هي الأجواء المنعشة، ظهري الناس كل لاحظتوا الأجواء نجم نقوله منعشة معتدلة، ما فماش حرارة كبيرة حتى في وقت الظهر، معناتها نتاع الذروة نتاع الحرارة معناتها نظريا طقس منعش، ما فماش حرارة كبيرة. التقريب في أغلب المناطق التونسية اليوم من 23 درجة، كنا في الأربعينات، حتى المناطق اللي فيها 30 درجة وأكثر شوية مش برشا، تعتبر حرارة عادية جدا مع ليالي باردة، مع يعني خلال ساعات الصباح أجواء نجم نقولوا جدا منعشة معتدلة باردة نسبيا.
0: مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني بشير العياري يفيد بأن الوزارة عينت عددا من التجاوزات التي تقوم بها بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة من خلال استخدام تسميات وشهادات وألقاب من شأنها إيهام العموم بامتلاك صفة قضائية، مضيفا أن الوزارة نسقت مع وزارة العدل والجهات المعنية لإصدار بلاغ تحذيري موجه إلى العموم وطالب التكوين، إلى جانب الشروع في اتخاذ عدد من الإجراءات لمتابعة المؤسسات المخالفة. وفي آخر تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الدفاع المدني السعودي يطلق صفارات الإنذار في مدينتي أبها وخميس مشيط قبل أن يعلن في وقت لاحق زوال الخطر عن المنطقتين. وكالة فارس الإيرانية للأنباء تعلن أن قاربي صيد تعرض مساء الاثنين لهجوم بطائرة مسيرة شنته القوات الأمريكية في مدينة هرمزغان، مشيرة إلى أن عددا من الصيادين كانوا على متن القاربين فقد أثرهم لتبدأ عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مكانهم.

آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ترانزي على ديوان FM. ما يفوتك شيء.
1: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. القضايا هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية، والأهالي تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، وفي كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وبين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة، نرجعوا لكم اليوم في موسم 5 من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، قضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة لمن يعتبر، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطاط. ونهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. كما جرت العادة، نفتتح الموسم 5 من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بقضية تونسية لحما ودما، صارت في أوائل 2023 والمسرح متاحة منطقة الجيارة في غرب ولاية تونس، وبالتحديد في معتمدية سيدي حسين، نسبة للولي الصالح سيدي حسين بن عطية السجومي المتوفي عام 624 هجري الموافق ل 1227 ميلادي. المنطقة هذه بكلها تبنات على ضفة من ضفاف سبخة بشكل في أغلبه فوضوي، جاء نتيجة للزحف العمراني الكبير اللي عرفته تونس الكبرى، وخلى بارشا مواطنين من الطبقات المحتاجة يستقروا في أحياء كما 25 جويلية، حي مراد، 20 مارس، والجيارة نفسها اللي صارت فيها قضيتنا.

نهار الاثنين 2 جون في 2023 مواطن دخل لمركز الشرطة في مدنين على أساس يبلغ على اختفاء أخوه الكبير اللي اسمه عبد الكريم، عمره بالضبط 66 سنة. قال اللي أخباره انقطعت من نهار الخميس 29 ديسمبر 2022، معناه عنده 5 أيام اللي يخبر. وزاد أكد أنه من وقتها هو وعائلته الكل يطلبوا فيه بصفة مسترسلة، لكن تليفونه مسكر وحتى واحد ما عنده عليه فكرة لوين مشاه لوين ينجم يكون موجود. واحد من الأعوان اسأل السيد هذا هل ترى لوج على أخوه بالقدا باش يتأكد اللي هو فعلا اختفى قبل ما يجي يعلمهم في المركز. السيد قال لهم راهو هو وإخواته وولاد أخوه عبد الكريم داروا على الناس الكل اللي عندهم بها علاقة أو اللي مستانس يقعد معاهم، والإجابة كانت هي نفسها، ما يعرفوش عليه وين مشى وين شب. العون زاد سألوا على أخوه عبد الكريم إيش يعمل في حياته، ما تقعد وإلا مازال يخدم، يعني بالك شي عنده مهنة حرة. الخو قال لهم راهو يبيع في الحشايش. العون قالوا الحشايش تفرق بما فيهم اللي يصلوا بيهم. الخو عينيه زعزت وبقى باهت في البوليس. العون زاد سألوا قالوا خوك عنده حانوت كما حوين السوق البلاط اللي يبيع فيهم الحشايش؟ قالوا لا، راهو العباد يوصيوه على حاجات معينة يجيبهم لهم بالذمة. لهنا العون الثاني دخل وقالوا خوك وين مستانس يمشي؟ قالوا راهو البرشا بلايس في تونس وغيرها، وخاصة الجهات اللي فيهم الجبال ويمتوا فيهم برشا نباتات كيما غابات عين دراهم والشعامبي وغيرهم. وزاد فهمهم وقال لهم أنه خوه عبد الكريم كان يمشي للجزائر وللمغرب باش يدبر بعض الحشايش اللي مهمش موجودين برشا وإلا العقاقر. العون الثالث اللي كان قاعد قام وقالوا فهمنا يا أخي، خوك يتعامل مع العزامة والكتابة واللي يقولوا برواحهم يداوي ورعواني، بالك شي من جماعة المشعوذين. لهنا السيد قالوا لهم لا، راهو خويا ما عنده حتى علاقة بالمشعوذين والتجازة. وفهمهم أنه عبد الكريم بعيد على دوال بالسحر وغيرهم. البوليسية خزروا لبعضهم وما كانوش مقتنعين، لأنه السيد عبد الكريم حسب كلام خوه يتنقل برشا ويخيط في البلاد طول وعرض من شمالها لجنوبها. مختصر الحديث، المسألة هذه باش تخلي مهمة البحث صعيبة، وعلى هذاك الأمنيين خذوا نومرو التليفون متاع عبد الكريم المفقود ومعاه بعض الإرشادات من عند خوه على الأشخاص اللي يتعامل معهم، يعني شكونهم وين ينجموا يلقاهم. ومن بعد طلبوا منه باش يخلي الرقم متاعه على أساس يتصلوا به إذا كان فما جديد.

في مجريات الأحداث الأمنيين بدأوا ببحث أجوار في مدنين نفسها، وغادي في نتأكد لهم النشاط متاع بالكريم في مسألة الحشايش هذه، لأن أغلب الناس قالوا راه السيد يجيوه برشا عباد من برشا بلايس باش ياخذوا من عنده أعشاب طبية وعقاق أخرين بما فيهم الحروزات. المحققين زادوا سألوا الجيران، يا هل ترى عبالكريم اللي فركسوا على الكنوز ويتعامل مع ناس يقولوا هما زادة بالمليات المدفونة؟ والمعلومة هذه مهمة برشا بالنسبة للبحث، والإجابات كانت زادة متنوعة، من اللي قالوا راه حد وحد الحشيش، وفما اللي قالوا أنه التنقلات متاعه وراه حكايات متاع كنوز مدفونة، وأنه هو بنفسه يقول بروحه عراف وينجم يطلع الشيء المكنوز من تحت الأرض. ولهنا الأمنيين أول حاجة عملوها طلبوا عبالكريم باش يتأكدوا فعلاً يا هل ترى تليفونه مسكر ولا محلول، والقوة خارج الخدمة، وبالتالي اتصلوا بالمشغلين متاع الهواتف الجوالة على أساس يعطيوهم كشف مفصل في المكالمات اللي جات لعبالكريم أو اللي عملها هو جمع قبل اختفائه. واتضح أنه آخر مكالمة كانت ليه النهار 31 ديسمبر 2022، والرقم اللي طلبوا كان على اتصال به بصفة منتظمة، معناها يكلموا في بعضهم تقريبا كل يوم، وإذا هذا ما طلبش راهو الآخر يطلبوا. ولهنا سؤال المطروح بطبيعة الحال عند الأمنيين، شكون هالسيد اللي كان على اتصال بعبالكريم في الجمعة اللي اختفى فيها؟ وهل ترى راجل وإلا مرأة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأمنيين بعد ما نسقوا مع المشغلين متاع الهواتف، والمسألة هذه بطبيعة ما هيش سهلة بالكل وإنما تاخذ برشا وقت، لكن في نهاية الأمر البوليسية اتمكنوا من معرفة هوية صاحب الرقم، واتضح أنه السيد اسمه حسن، عمره 43 سنة، ويسكن في حي الجيارة سيدي حسين السيجومي. وكما تعرفوا أعوان الأمن في حالات كيف هذه، وبما أنهم لا يعرفوا للظروف ولا الملابسات اللي اختفى فيها عبالكريم، ما ينجموش يشكوا في حد معين أو يعتبروه مسؤول بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اختفائه. وعلى هذاك باش يركزوا على المسمى حسن، خاصة وأنهم وقت اللي رجعوا للإستوريك متاع ليزابيل متاعو، يعني المكالمات اللي عملهم أو اللي تلقاهم، فهموا أنه العلاقة ما بين وما بين عبالكريم عندها أكثر من عام، يعني ما همش أصحاب قدم. في ترابط الأحداث والأبحاث والتحريات، المسألة اخذت للأمنيين برشا وقت، لأنه ما هيش حكاية متاع نهار ولا اثنين، وخلف هذا زيد عليهم التعطيلات الإدارية اللي تتصوروهم الكل. وعلى هذاك الأمنيين في نهاية الأمر ما نجموا يركزوا ويتلهاوا بحسن هذا ويجمعوا عليه المعلومات الكل إلا في أواسط شهر جون في 2023. وكمشاهوا للجيارة باش يتفقدوا الحومة اللي يسكن فيها، القاوا داره موجودة في بلاصة كالزنقة ما يتعداوا منها كان المتساكنين، وفي الليل تبدأ ظلمة حيسة تفجع ما يدخل لحد، وحتى صغار ما يلعبوش فيها لا ليل ولا نهار. بطبيعة الحال البوليسية يلزمهم يلقاو سي حسن هذا، على الأقل يشوفوه هل ترى خليقة ولا صنيعة. وكالعادة البحث يجيب، والأعوان باش يعولوا على الجيران والمرشدين اللي عندهم الأخبار الكل بالزايد والناقص زادة. لكن العملية هذه يلزمها تصير حس تحت مس، في كنف السرية التامة، باش السيد حسن ما ياخذش يحذر ويهرب، هذا إذا كان عنده يد في فقدان عبالكريم. مختصر الحديث، المعلومات الأولى اللي تحصلوا عليها الأمنيين تتمثل في أن حسن هو أصيل منطقة من مناطق الشمال الغربي، بوه جاء للعاصمة في عام 2002، اشرى أرض صغيرة في الجيارة من بين زوز ديار وبنى فيها حوش حربي كما أغلب جيرانه، الديار متكين على بعضهم لاسقين في بعضهم الحيط في الحيط، قلنا رويت على حالهم ما يسكنوش حتى راس ورويس،
والأنهجة بالطبيعة ما يدخلوش يشتر كرهبة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بو حسن من الأول سكن هو ومرته وبنته وولده، وحسب الجيران ما كانوش يعرفوه بالكل. جاء في أواخر عام 2021، يعني عنده فوق العام بشوية، وثم من الجيران اللي ما شافوه الجملة. لأن الشرطة حبوا يعرفوا العائلة هذه وين مشات، لأنهم كيراقبوا الدار ما شافوا كان حسن. معناها السيد عايش وحده، يخرج وجوه الصباح بسكادو على ظهره، وكي نسنسوا عليه وتقصاو عارفوا من الناس اللي هو يخدم في حراسة المؤسسات، وكان يمشي للقهوة ويقعد وحده في تركينة عاتي بظهره للعباد. معناها كالتبيب ما عنده حتى حبيب، وهوك حاط الديزيكوتور في وذنيه يا لندرا فاش يسمع. ومع الستة غير ربع يقصد ربي ياخذ نقل جماعي في اتجاه العاصمة. لكن هوني السؤال المطروح، شكون وحسن ومنين جاء؟ هاو جايكم الحديث.

0: في نفس السياق الأمنيين عرفوا من خلال الجيران أنه حسن ماهوش مقطوع من شجرة، لأنه عنده عائلة وبوه كانت عنده مشاكل نفسانية كبيرة، ومن جملة الأسباب اللي خلاته يدخل في هالحالة هذه هي الأمور المادية. والمسكين بقى يعاني سنوات حتى لين جاء الخبر اللي هو صار له أكسيدون، ومش أي أكسيدون، الرجل ضربوا ترينو، وخلينا نقولوا ترا وتراي. أما الكلام اللي تقال من عند الناس والجيران اللي يعرفوه أنه انتحر، معناها استنى ترا حتى لين جاور ما يروحوا تحته. يعني المسألة ما هيش متاع حادث عادي، لكن حتى حد ما ينجم يأكد بصفة فعلية أنه بو حسن حب يرتاح من عمره ورمى روحه في السكة قدام الترام. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الموت الأليمة متاع البو ما كانتش المأساة الوحيدة اللي صارت لها العائلة، لأنه الأم زادة كانت عندها معاناة كبيرة، خدمة في الديار باش تقوم برجلها وليداتها حتى لين مرضت وقعدت تعالج مدة سنوات، عملوا لها عملية وما براتش 100%، وولات المسكينة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني عندها إعاقة. أحسن ولدها في الأثناء وبالتحديد في عام 2005 عرس وجاب بنية عمرها وقت اللي بدأت الأحداث متاع القضية 17 سنة. لكن بعد فترة قصيرة من العرق والمعروك طلق مرته وخلالها البنية وقعد هايم على وجه الأرض. ووقتها اختر له باش يهبط لتونس ويسكن بحذا أمه. والوحيدة اللي فيها الأحداث الكل منعت من المآسي والمصايب هي أخته، يعني أخت حسن اللي ناب عليها ربي، عرست ومشات تعيش مع رجلها في مدينة أخرى. وهذه هي اللمحة اللي تخص لحياة متاع حسن وعائلته. في تتالي هالأحداث وتسلسلها البوليسية واصلوا تحرياتهم، أما في نفس الوقت بقاوا حاطين عين على حسن في انتظار أنهم يتأكدوا اللي عنده مسؤولية في اختفاء عبد الكريم العراف. وفي الأثناء الجيران بداوا يحكيوا في برشا حكايات، خاصة وأنه أم حسن هي بنفسها اختفت وعنده مدة ما شافوهاش. وين مشيت المرأة؟ الإجابة على السؤال هذا حتى حد ما ينجم يعرف أو حتى يسأل حسن. الناس الكل كانوا يتجنبوه لأنه بري وما يحب يكلم حد وما عنده علاقة مع حد، أو كيصبح ويمسي وما يشوفوه كان كيهرج في الصباح وإلا كيرجع في الليل. السماعات كالعادة في وذنيه، راسه مدنكس وعينيه كأنهم مغمضين. وعلاش ما تقولش أنه فيها كبحث الأجوار اللي قاموا به الأمنيين؟ الجار المباشر جار الساس قال أنه حسن جاهم في أول شهر جانفي وحل مرمى في الدار، وهو بنفسه البناي عمل كل شيء وحده، ما جاب معاه حتى خدام، سكر الشباك اللي عنده ومعاه المضوى بالياجور وليقهم، وزاد عمل صب على الحيط البراني بجنب الباب، وزاد على هيك الحيط الموجود حيط آخر، وحتى واحد ما فهم علاش.
1: شاري أخويا من الأول كتشوف تقول شمس على وجه الأرض، إنسان متربي، السلام عليكم وعليكم السلام، خلوق كذا، بل اليوم كان جماعة أكثر من جماعات. السيد يجيب في الرمل وقال فيه يحط هذيك داري نخزر له أنا من غير جاب سيمين جاب له وش نقول أنا نقول عنده مرمى كنت شبك هذا هذاك اللي ما تزار كان شبك غاد كان محلول مضوى كي شفته أنا يجيب في الرمل وقال فيه وسيمين سلام سلام عم ويقول لي سلام سلام باي ما عندي شوية مرمى ما عنده شو قعد أربع أيام خمسة أيام.
0: والمشكلة اللي زاد حير الناس أنه حسن كان يبني بالليل، وهذاك هو الشيء اللي قلقهم وحير عليهم نومهم. والإجابة اللي لقاوها أنه الراجل ما يحبش يبني في النهار للبلدية تفيق به، وهوك حتى مردم يحط فيه فوق السطح ما يهبطوش. وبداوا يتسائلوا علاش عملها المرمى هذه برا لوج عليه، والناس ما تبرد جنونهم لما يعرفوا العلة وبنت العلة والشيخ باش مات. الأمنيين دوب ما وصلتهم الحكاية هذه بداوا يفهموا اللي حسن عنده أمور مسترابة، وبالنسبة ليهم اختفاء عبد الكريم العزام ما هوش بلاش. وكي بداوا يسقسيوا على العراف يعني عبد الكريم، الجيران الكل قالوا كان يجي لحسن ومرات يبات بحذاه، يعني قراب من بعضهم برشا. وحسب برشا عباد الاثنين كانوا يفركسوا على الكنوز، واحتمال أنه ثم كنز مدفون في دار حسن وبقاوا يربشوا عليه حتى لين خرجوه. وهذا ربما بالنسبة للجيران تفسير هكا المرمى اللي تحلت. لكن يقول القائل وينو العراف وويني أم حسن اللي لا خبر عليها؟ البوليسية لهنا وليت عندهم قناعة أنه الإجابة على اللغز هذا موجودة في دار حسن نفسها، وبالتالي اخذوا إذن من عند وكيل الجمهورية وجابوا الأدوات اللازمة باش يطيحوا اللي بناها حسن الكل، خاصة هكا الحيط العريض اللي زادوا على الفتشات متاع دارو. ولهنا السؤال المطروح، إذا كان حسن نلقى كنز يفكهولو، وإذا طيحوا الحيط وما لقاو عنده شيء يرجعوهولو؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
2: نهج التريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في أواخر 2022 مع اختفاء واحد اسمه عبد الكريم أصيل ولاية مدنين، عمره 66 سنة، يخدم تاجر حشايش طبية، يدور من بلاصة لبلاصة يشري الأعشاب والعقاقير بأنواعها ويتعامل مع الكتابة والعزامة. اختفاؤه كان لغز كبير لأنه حتى حد ما عنده فكرة عليه فين مشى. الأمنيين بعد ما تم إعلامهم دخلوا على الخط وتحصلوا على الكشوفات متاع مكالمات عبد الكريم الهاتفية، وفهموا أنه آخر واحد طلبوا اسمه حسن، عمره 43 سنة، ويسكن في منطقة سيدي حسين وبالتحديد في الجيارة، وعنده 20 سنة من اللي بوه استقر في الحي هذا. وفي الأثناء صارت برشا أشياء خلات العائلة تتشتت. أحسن طلق وبنته اللي عمرها 17 سنة مشيت تعيش مع أمها، بوه ضربه ترا ومات، الناس يقولوا رمى روحه تحته يعني انتحر، وناس أخرين يحكيوا على حادث عرضي. لكن اللي يحبوا يعرفوه المحبين هو نوعية العلاقة اللي ما بين عبد الكريم وحسن، وشكون المسؤول على هالاختفاء المحير لعبد الكريم. في مجريات الأحداث ونهار الخميس 26 جون في 2023 مع 5:30 متاع الصباح، الدنيا كانت سقندري يعني برد يجمد الدم في العروق، وهذاك هو الوقت اللي مستانس يخرج فيه حسن من الدار. الطعمة والعامة كانت موجودة ومتوقين النهج اللي فيه الدار متاع حسن، ولا خلاه واحد يدخل ولا يخرج، وبقاوا يستناو فيه، وكانوا يتصوروا اللي هو باش يظهر في وقت متاع العادة. لكن استغربوا كما شافوهش تلبس كادو متاعو كما كل يوم. وكي قربت 6:30 متاع الصباح دقوا عليه الباب، وثرنتو سي حسن كان يدوش، ودوب ما سمع الدقان تلف في منشفه، وخلينا نقوله بشكير حل الباب ومد عنكوشه كالسردوك باش يطل فيها كسميتحي، ويتفاجأ بحظبة متاع عوان يستناو فيه، وطولت لكمتو عليه وحطوله ليمونات وهزو هكاك مسلسل بالبشكير متاعه وطيشوه في الباقة يعني هكا الكاميونة الكبيرة متاع الشرطة باش يزيد يتمتع بالقداب قرة العتروس مش قرة العنز. وفي نفس الإطار الكاميونة هزت أحسن للمركز، وبقاوا بعض الأعوان ومعاهم 3 خدامة متاع بني، وخرجوا المطارق والسنازر وبداوا يقصروا فيها كالحيط اللي بناها أحسن. والحس متاع تهديم الحيط كان يجاوب في الحومة الكل، والناس قاموا من نومهم وبداوا يتلموا حتى لين ولاو كونفة، ارمي المساك يرقح والتكسير متواصل. وكي طيحوا جزء كبير من هكا الحيط بان لهم هكا البرميل وكان ملفوف في باش شفاف. البوليسية والناس اللي كانوا حاضرين الكل فهموا وقت السر متاع هكا الحيط اللي بناها حسن، وفي الحقيقة مش حيط برك وإنما 2، واحد من برا والآخر من داخل الدار باش يحصل بيناتهم هكا البرميل. وأكيد راكم فهمتوا اللي حسن عمل الخدمة متاع باش تشرون، هاوكا صفة يجور منا وصفة يجور من غادي، وصب عليهم صبة بيتون ثقيلة تكون متاع دالة وليق عليهم. وهكا الخدامة اللي جابوهم الأمنيين ما كسروا هكا الحيط لما بشق الأنفس، وغادي فينا الأعوان وهكا الناس والجيران عرفوا أنه البرميل في حاجة وما تنجمش تكون حاجة أخرى غير جثة. وهذاك علاش أحسن نخباها بك الطريقة هذيك، لأنه السيد شمع البلاصة تشميع باش الريحة ما تخرجش وحد ما يفيق بيها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البرميل كان مستف للفم بخلطة بيتون، والبوليسية بتبيع جابوا مولا ديسك وشقوه شقان، ومن بعد بداوا يكسروا فيها كالصبة باش يشوفوا شفمة، وكانوا متأكدين من مسألة الجثة، وتفاجئوا كي بنولهم زوز ساشيات كحول وحوايج بما فيهم شاشية. بقاوا يتسائلوا زعمة جثة واحدة ولا 2. هاو جايكم الحديث. في نفس الإطار الأمني الجيران ما كانوش يخموا في عبد الكريم العراف، انساوه جملة، واللي جال بالهم
هي أم حسن اللي هزوه للمركز، واللي وشبه متأكدين أنه ولده هو اللي قتلها، وهذاك علاش غبرت. ولقاو زاد تفسير أنه باش ينجم يحطها في هاك البرميل قصها في اثنين. ومجرد هالفكرة والتخمينات هذم خلات الناس الكل مظلومين لدرجة أنهم بكموا عادش يتكلموا، عينيهم باهتة وزعزة، ويثبتوا في الشرطة كيفاش جبدوا كشكاير المقرطين وحلوهم بصعوبة كبيرة، لأنهم زادوا تسكروا بهك البيتون ودوب محلوهم. الريحة سطعت الناس الكل، ريحة متعجيفة قوية. وكي طلعوا على كزو ساشيات القاوا في كل واحدة منهم جزء متاع جثة متاع راجل عمر روست ولا كبير في السن. بطبيعة الحال الجزء الفوقاني والجزء اللوتاني كان كل واحد في شكارة وحده، أما فوق بعضهم، يعني نفس الجثة تقصت على اثنين، لكن كانت في حالة تعفن متقدمة لدرجة أنه إمكانية التعرف على الضحية صعيبة برشا. مع أنه المشبوه فيه يعني أحسن هو القاتل، هذا إذا كان الظهور فعلا هو، حط برشا ملح في وسط كشكاير باش يقل اسم الريحة. لكن الملامح متاع الضحية واللي هو ظاهر راجل كبير ضاعت تماما. ولهنا المحققين بعد هالمعطيات هذه أكيد باش يبدأوا في استنطاق أحسن، وربما يعترف أن الضحية هو عبد الكريم العراف. وخلينا توا نعملوا طلع على مركز الشرطة وين موجود أحسن في الإيقاف التحفظي.

0: في تعاقب هالأحداث والأبحاث، الجيران متاع حسن والمتساكنين الكل رغم الاكتشاف الصادم بقاو كالعادة يتساءلوا وين الأم. وهذاك هو أول سؤال بداوا به البحاثة مع حسن قبل ما يبداوا في استنطاقه وياخذوا منه اعترافات على الجريمة. قالوا له أمك وين هي؟ مش من المفروض ساكنة معاك؟ عام الجيران يقولوا لي هي اختفت بشكل فشي وريحتها ما ثماش. بالنسبة لعبل كريم ريحته شميناها. أحسن دنكس راس وقالوا لهم ما نعرفش عليها فين مشات وفين شبت، عندي حتى فكرة. وفهمهم أنه بحكم اللي هي تخدم عند الناس وتبات عندهم تنجم تكون كل مرة في دار، معناها ما يعرفش العائلات اللي مشات لهم ومن الجمش يقولوا لهم عند شكون بالضبط. وكان واضح اللي حسن ما يحبش يعطي حتى معلومة، وهذا اللي زاد كبر في الشكوك متاع البحاثة اللي دايرين به. ما نحكيوش على السيناريوات متاع الجيران وجماعة الحومة اللي قالوا هذا قتل روح، فما بالك أمه باش يفلتها. المهم أنه استنطاق أحسن ما كان السهل بالكل، البحاثة ما نجموا يجبدوا منه شيء ما عدا حاجة واحدة، اعترف لهم بعظمة لسانه أنه هو اللي قتل عبد الكريم العراف، لكن لا قال كيفاش ولا علاش. ما حبش يجبد على دافع القتل بالكل. الأمنيين في الحقيقة كانوا ينجموا يبدلوا معاه اللغة وطريقة الاستنطاق باش يجيبوه لثنية، لكن حالة حسن النفسية كانت صعيبة برشا. كل ما يسألوه سؤال يدخل في حالة متاع هستيريا، وهذاك علاش ولاو يسايسوا فيه ويحاولوا باش ياخذوا من عنده حقيقة اللي صار طريقة ما فيهاش إلا ضغط ولا قوة. وكانوا زادا يعرفوا حق المعرفة أنه حسن بطول الوقت باش ينهار ويعطيهم مجريات الأحداث متاع الجريمة. وهذاك هو اللي صار. بعد ساعات طويلة من الإيقاف وفي هاك البرد، أحسن ما عادش ينجم وبدأ لسانه يتسرح واعطاهم سردية الأحداث من أليفها إلى يائها.
1: قال مكسر وتخرج ودلكوا البتية. البتية فيها سيد مخصوم وفيها بيطان، حط شوية بيطان من اللوطة، حط الراجل قسمه، حط عليك الكافور، عرفت الكافور ما يعملش الريحة، حط شوية ملح ومعدو كيفاش قسمه قصه، حطه في الساشيات حلو، بعد روق اربط الساشيات بكذا سكوتش وجال البتية دورها بالباشلابيت وحطه ويتقص على زو، بعد يعاود يصب البيطان من فوق، سكر البال الحيط من داخل وعمل البيطان من فوق. جاء الحاكم قص البتية بالمالاديس، كسر البيطان، طاح السيد على زوج صشيات حلهم طاح على زوج، خرجت الريحة وقت.
0: في نفس هالإطار الأمني أحسن نبدأ يسرد في رواية الأحداث للمحققين، والتفاصيل متاعه كانت أبعد ما يكون على اللي يحكيوا فيه الناس اللي يركزوا على مسألة الكنوز. وتقريبا ما كانوش يغالطين، لأنه عبد الكريم في الحقيقة كان يحب الكنوز ويبحث عليهم ويخالط في العرافة والمشعوذين، لكن ما هوش هذا السبب اللي خلاه يقتل العراف. المحققين قالوا لحسن هم الناس يحكيوا اللي انت وعبد الكريم صاحبك جبتوا كنز وما تفهمتوش في القسمة، معناها هو حب يغور عليك وهذاك علاش قتلته باش انت اللي ضغم على كل شيء. أحسن استبعد المسألة هذه، لكن بعد أخذ ورد المحققين فهموا أنه الحكاية متاع الكنز ما يش الدافع متاع الجريمة. ولهنا يقول القائل إذا كان لقاو كنز وين هو في الموجود؟ هذا إذا كان نعرف أنه الأرض اللي موجود عليها الجيارة وسيدي حسين بكلها سبخة، يعني تحفر 20 سنتي يطلع فيها الماء، أشكون باش يدفن فيها كنز؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث البحاثة وهما يتراتحوا على حسن ويستنطقوا فيه، وجاء تقرير الطبيب الشرعي اللي أكد أنه القتيل هو عبد الكريم، وهذا بالرجوع للبصمات ومطابقتهم باللي موجود عند الشرطة الفنية وخاصة بالبصمة الجينية يعني لديان، واللي هو سيد الأدلة وينحي كل الشكوك فيما يخص هوية المجني عليه يعني عبد الكريم. مع العلم وأنه في التقرير اتضح أنه عبد الكريم كانت عنده ضربة بأداة صلبة على قبعته، معناها تضرب بالغدرة من تالي، والضربة كانت قوية برشا لأنها كانت السبب في كسر جزء من الجمجمة متاعه. أداة الجريمة وحسب المعمل الجنائي هي حجرة بدليل الأثار اللي خلاتهم على رأس الضحية. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي يقول أنه الضربة هذه كانت سبب في نزيف حاد، وعملية قسمان الجثة في اثنين صارت بعد القتل. يعني عبد الكريم فرغ من جزء كبير من دمه، وحسن بقى يستنى فيه مدة قبل ما يقسمه على اثنين، واستعمل سكينة ماهوش ساتور بحكم الأثار اللي خلفتهم عملية التقطيع. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الأمنيين كيعاينوا ساحة الجريمة القاو أثار صغيرة متاع دم، وكيخذاو منه عينات وحلوها ظهر الدم متاع عبد الكريم الضحية. ولهنا تم طرح السؤال على حسن، كيفاش عرف عبد الكريم؟ أو جايكم الحديث. في هالتور هذا من القضية وفي تصريحات عبد الكريم قال أنه عنده برشا مشاكل صحية، منها وجيع في ظهره ملازمته من مدة كبيرة، وحتى العملية اللي عملها ما صلحتش الأمور بالقداء، باقي الوجيع ما كنته. واعترف أنه جيرانه هما اللي لموله شوية فلوس باش يعاونوه يعمل هيك العملية، لكن كما صار حتى تحسن ولا يدور على العزامة بأنواعهم، وكل مرة ينعطوها على واحد. حتى لين في نهار من نهارات صاحب من صحابه أحكاله على عبد الكريم العزام، قالوا راهو هذا يده تجمد الماء وهو اللي باش يداويك. مختصر الحديث هز وقابله بعبد الكريم هذا، ومن غادي بدات الأمور وصار المنعرج الكبير في علاقة أحسن بهالعراف باش ما نقولوش المشعوذ. وما هم الفرنسيس يقولوا شيرشي لا فام، معناها ابحث عن المرأة، الحكاية لهنا مع أحسن باش تولي فيها فتاة. الحاصل تكونت بيناتهم علاقة صداقة قوية واللي يحب يعرس بيها. وباش ما نفوتكمش بالحديث، أحسن كانت عنده ثقة كبيرة برشا في عبد الكريم العراف، وبالتالي أحكاله على الطفلة هذه وكيفاش يحب يأخذها ويعرس بيها، وطلب منه باش يعاونه أماش ما الطفلة تقبل ويأخذها. بعبارة أوضح، حبوا يستعمل السحر باش يخليها تتعلق به. عبد الكريم وافق على المهمة هذه وقال لحسن وريني هالطفلة خليني نشوفها، ولما نردها دهدس في حبك. وحسن قابلوا بها وشافها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه عبد الكريم ولا كل مرة وهو يطلب في الفلوس من عند حسن، معناه يمني فيه ويقول له الطفلة هذه ما هيش باش تهرب منك إلا ما تبات تحلم بيك. لكن اللي صار بعد ما عبد الكريم خدها مبالغ كبيرة، أحسن بدا يجبد في روحه، ما عاد يحب يمد له حتى شيء، وقال له بصريح العبارة ما تاخذ صور دي من عندي لما نشوف النتيجة ونكتب الصداق. والإشكال في هذا الكل أنه أحسن بدا يحس للفتاة قاعدة تبعد عليه، لأنه الشيء اللي عمله العزام عبد الكريم كان معكوس. الطفلة في عوض تقرب من أحسن هاربت عليه جملة نهائيا من غير ما يعرف علاش، وما عادش يشوفها بالكل. وحتى كي اتصل بها قالت له راهو كل شيء وفى بيناتنا وتوى كل حد على روحه. وهو قد ما حاول باش يرجع الأمور معاها لكن شيء، وقتها ما زادش خمم برشا، واقتنع أنه الضربة جاته من عند عبد الكريم، معناها بالنسبة ليه الحكاية ولات فيها سحر يخصه هو. ويا لندرا عبد الكريم اش عمل ودور عليه وخليها تقص معاها العلاقة نهائيا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كما يقولوا أحسن خلى إيمين البكوش في صدره وبدا يخطط العملية ينتقم منها من عبد الكريم، ولا مقتنع أنه العراف هو اللي هرب عليه فرصة باش يعاود حياته من جديد. وكل ما يزيد يتعدى نهار كل ما حسن يزيد يحقد على العراف، أما ما ظهر له شيء وبدا يحب يستدرج لداره باش يعمل فيه اللي يحب. وعبد الكريم بحكم اللي هو بعظمته ولا ما عادش يحب يجي لدار أحسن كيما مستانس. لكن هو بوسع البال وبكى اليمين متاع البكوش في صدره بالحيلة، خلى عبد الكريم يقبل ويجيه. ما نسقوش الأحداث. في تسارع الأحداث وفي ليلة رأس العام يعني الريفيون، أحسن نجح باش يستدرج عبد الكريم لدارو ضيفه. أما كان قاري حساباته الكل، أمه هججها من الدار باش يخلاله الجو، وهي المسكينة ما كانتش يتنجم تقوله لا. امشيت خبات وجهها وكانت راسها عند الناس اللي تعرفهم. وكي جاء عبد الكريم وحل ركبه في هكا الليلة الفضيلة، قعدوا مع بعضهم ونصبوا النصبة وسهروا، مع العلم وأن حسن كان محضر منصبة اللي هي حجرة حطتها وراء الباب ويستنى في الفرصة. وبطبيعة الحال ما جبد له حتى كلمة على حكايتك الطفلة ولا لام عليه في أي شيء، قعد يبسس فيه للغذرة بشوية بشوية. وقتها غفلوا هز هكا المنصبة وسخطوا بها على قبه على قباعة راسه على قوة قوته. وعبد الكريم بالوقت عينيه زعزت وفمه تحل وتلتخ يعوم ويغطس في دمه. ولهنا من غير ما ندخلوا في تفاصيل الشيء اللي عملوا حسن في عبد الكريم، يعني من قصان الجثة على اثنين وحطانها في الصاشيات الكحول ومنها في وسطها كالبرميل البلاستيك الأزرق، مع العلم وأنه صب عليه برشا ملح باش يهرب الريحة. أما الحاجة الوحيدة اللي فلتت عليه هي مسألة أمه اللي هججها واللي خلات الشكوك متاع الجيران تمشي له اللي هو طول. لكن في نهاية الأمر أمه ظهرت مشيت العائلة من العائلات اللي تعرفهم، وكي رجعت القات الصدمة تستنى فيها وخلطت عليها صدمة أخرى، واللي تتمثل في أن ولد حسن حكم عليه بالإعدام والحكم اتأيد. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.